0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا، تعود إلينا الذكريات القريبة والبعيدة، ذكريات من الحياة الخارجة من نزوة عابرة داخل في رؤية حائرة. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا على إيقاع الليل وهدوء الليل في الدهر الخالد.

من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ ملامحي ربما أزرى بها الوله. ما عدت أذكر شكلي حين تعكسني هذه المرايا، متى وجهي تبدله؟ ما عدت أعبأ كيف الجرح لونني، القمح يصفر لو يشتاق من جله. حتى ما أمضي وهذا العمر يلحقني، لم يلتفت نحوه ظلي ليسأله هل الدروب متاهات تمررني نحوي لأعبر إحساسي وأدخله.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: مسائي هذه القصائد التي أستطيع أن أتهجاها من أعينكم واحدة واحدة ونظر

عن امرأة من نجد لاح سوادها، فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد لاح سوادها، فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد شدت عصابة، ومن رأسها المكشوف بان ضمادها. تلوح لي للظل فسر مشية، ولا نفسي الحيرة أصاب اعتقادها. تفرستها الكثبان تشرب خطوها، أكاد أراها أو ظنوني تكادها. لعينين ذابت في التماع سرابها، فأرقني من نظرتين سهادها. ربابتها نعي الصحارى، حداؤها حقول حنين والخزام امتدادها. عن امرأة محزونة في انكسارها شموخ جبال لم تطأها وهادها. لها سحنة الآتين من قعر موتهم، كأن زهور الروح حان حصادها. سهرنا معا والنار تلفح نظرة، تفيض بعطف ليس يخفى ودادها. أسائلها من أنت، تذرف صمتها. أحاول لكن مستفز عنادها. تصر على الأحزان، يا قلبها الذي تجرح فرط الصبر منه حدادها. عن امرأة نجدية في قبيلة تباهي، ولن يخشى عليها شدادها. بعكازها المحني خطت قصائدا، لأن خيام العمر مال سنادها. تقول إذا نشتوا سيوقد قلبه لنا صخر، مولى قبلتي وعمادها. عن الظبية الخنساء أطلقت فكرة، تطارد أحلاما يعز اصطيادها. تماضر في الأحزان تفهم لوعتي، وفي كل فقد لي يزيد افتقادها. وأسمعها ترثي فتسري ارتعاشة، كأن فؤادي في الضياع فؤادها. إذا تمتمت يا صخر سالت مشاعري، وكم صخرة ما لان منها جمادها. أودعها صبحا تحمل ناقتي رسائلها الثكلى، وفيها مدادها. مكحلة جفني بكحل أنوثتي، ويعجب عيني أن يبين سوادها. ترحلت عنها والمجاهيل وجهتي إلى قرية ما زارها سندبادها. على سرج معناي الصهيل ركبته محمحمة، والروح تعدو جيادها. سأحمل

ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. خلعت ثياب الحزن قلبي محرر ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. قبست نجوم الظهر في عز قيضها فسألني عن سر شمس اتقادها. أحب من الأشعار فكرة أنها حرون ولكن بين كف قيادها. أحب من الأيام فكرة أنها خيوط إلى بكرات روح شدادها. غرست جذوري في تراب حقيقتي وما خالط الطين الغوي سمادها. غرست جذوري غرست جذوري لم أفكر بنشأتي بنطفة شعري كيف تم انعقادها. وكيف تنامت في الظلال فسيلة ولا منتهى يعزى إليه امتدادها. تخلقت من ضوء وطين وفكرة على موقد ما ثار منه رمادها. وعلمت أن الطين سر تواضعي وأن اقترابي من أناي ابتعادها. وعلمت أن الضوء توقي لجنة هنالك في الأعلى يزف عبادها. وعلمت أن الفكرة حرية التي يغالب أصنام العقول اضطهادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا رسائله تبيانها ومفادها. بأن فمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا رسائله تبيانها ومفادها. بأن فمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها. وأن دما يكفي ليغرق أمة على صفحة بيضاء يطفو سودادها. وأن رئات اليتم أنفاس صرخة على سقف بيت القلب كان ارتدادها. وأن حجور الأمهات منامنا فكيف معد في التراب وسادها. على ظهر دنيانا على ظهر دنيانا حملنا بضاعة وفي الجعبة الأحلام يخشى كسادها. سلام على الدنيا إذا ضاع عقلها وأهلا بها إن عاد يوما رشادها. أنا غيمة لم تخدش الريح كفها وما راعها يوم البروق ارتعادها. أشد على خصر اللغات وأنسني وأعذرها لو هام بالحسن

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: يروى عن النخل أن الله كلمها وأنزل الوحي في هجر وألهمها، ومنذ ميقاته مدت سواعدها نحو السماوات كي تصطاد أنجمها، تصطاد من غيمة فضية قمرا، وتنتقي من بقاع الأرض أعظمها. من ألهم الرملة أن النخل سيدة عطشة فأجرى لها باللطف زمزمها؟ هل هاجر ألبستها روحها ظمأ فهرول الماء للأعلى ليخدمها؟ من سأل الضوء عن أسرار عفتها وهي التي شابهت في الطهر مريمها؟ لهفي عليها إلى صحرائها انتبذت خوفا فأمنها الباري وأطعمها. هزت جذوعا وما هزت كرامتها، فالله منذ برى الأكوان أكرمها. هل أعوزتها جهات في مسيرتها فصاعدت تطلب الغيمات سلمها، حتى الربيع تمشى في مزارعها مسائلا أي فصل كان موسمها؟ دلت عذوقا على أكتافها غنجا، شدت على خصرها البني محزمها، قوامها لم يبن من تحت ملفعها لكن ظل شعاع الشمس جسمها. مشت دلالا فشف النور مشيتها، ولف طوق من السعفات معصمها. هذا الوقار غريب لست أفهمه، من قال نحتاج تفسيرا لنفهمها؟ مهما اجتهدنا وأولنا صبابتنا معشار ما يبلغ القاموس معجمها، لا ليس تدركها الأشعار، متفق أن القصائد لا تكفي لتنظيمها. الله يا شأنها أكبرته بدمي كبذرة تحمل الأغصان برعمها، شبت عروسا وتحدوها أنوثتها، وأنجبت من بنات النخل أوسمها. في بيتنا نخلة كانت تقاسمني طفولتي، كم أسرت لي لأفهمها. في الصحو كنت أسليها ولاطفها، في النوم أحسب وجداني مكلمها. أبصرت أمي تربينا سواسية فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ أبصرت أمي تربينا سواسية فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ هل كنت سابحة في رحم طينتها أشمها كلما عطر توحمها؟ أمي التي قاسمتنا طيب مرضعها لن تفطم الخير من ذاتي وتفطمها، كانت تمشط صبحي في جدائلها بماء روحي شاءت أن تحممها. في العصر ترسل للجيران نقصتنا تمرية، ذقت أشهاها وأطعمها. ما خفت من عارض نبضي توهمه، فالله سلم قلبي حين سلمها. حرست قلبي لما أنقشت على عباءتي وشمها حتى أهندمها. متى نمت شوكة في كف أسئلتي؟ أخرجت مبرد ظفري كي أقلمها. وهمت في غابة الوجدان مبصرة غزالة ضيعت في النهر ضيغمها، فقلت إن ضعت فالأحساء بوصلتي، وإن عطشت روائي كان زمزمها. لها شددت رحالي طفتها ولها وما تعجلت أشوفها.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فاعبر إلي لطيفا أيها الوجع. في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فاعبر إلي لطيفا أيها الوجع، واسلك سبيل شراييني لعل بها من سرة الشعر حبلا ليس ينقطع. أبكي فهل وطن إلاك يسمعني، وصرختي في بواد الروح تتسع. أبكي سنابلك الخضراء كيف مضت مثل الذين مضوا. للآن ما رجعوا، أنا الجنوبية السمراء، يوجعني هذا السواد به لو كان ينقشع.

صبر وأشواء كنت غني حولنا وشيرانا.

فكلهن سواء فيك من دوني. ولادة السحر غابت يا ابن زيدوني، فكلهن سواء فيك من دوني. وكلهن على مرمى رؤايا دما مجنونة أفلتت من كف مجنون. إلا أنا، هل لمحت الآن بارقتي؟ أنا المحال وغيري شبه مضموني بي التماع مجازات مؤجلة لم ينجو منها قبيل الشعر. ظنوني أنا القصيدة والأنثى، أرى بهما كيف المسافة تغدو قيد مسجوني. البحر، البحر عيناي يتلو صفو ذاكرتي، فأستعيد من اللاوعي مكنوني. قالوا، قالوا القصائد أصداء مواتية للأقدمين، لمن يا شعر تشكوني؟ تلقفتني يد المعنى مغازلة وقالها الورد يا سمراء بتموني. أسيل من رحم الغيمات صافية

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: إلى قرائه.

عن فرح مؤجل، لأن الحزن للفقراء أجمل، وجوعنا لم نجد للخبز ماء، فوجه رغيفنا دمعا تبلل، بحثنا عن ظلال تحتوينا، وفي أسمائنا شجر وجدول تعاتبنا المسافة حين ننأى ونعلم شوقها، والدرب يجهل ترابيون، لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل، ترابيون لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل، فضحكتنا غلال الأرض تبقى، وأعيننا لليل العمر مشعل، بلى فقراء عفتنا حقول، ومن أضلاعنا نستل منجل، بلى فقراء عفتنا حقول، ومن أضلاعنا نستل منجل، تعرت روحنا للماء حتى تسلل في معانينا، تسلل فتلك سماؤنا من دون سقف تجلى بدرها، والقلب هلل، ألا يا أيها الضوء احتملنا، لنفطم طفل عتمتنا المدلل، ولا تترك غبار الوقت يعلو، فمن أعمارنا يا ضوء نخجل، ولا تترك غبار الوقت يعلو، فمن أعمارنا يا ضوء نخجل.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
1: صمتي يأنه ونبض قلبي أخرس، إني بغير الشعر لا أتنفس. صمتي يأنه ونبض قلبي أخرس، إني بغير الشعر لا أتنفس. أمشي على قلق القصيدة همزة، من خطوها ألف الهوى تتأسس. خنساء روحي لم تمت، فأخي معي، لكن حزن الأرض بي يتلبس.

الهنا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

انا وانا في عز الهنا يا ما قلت لك انا وانا في عز الهنا يا

0: وتهز عروش القلب. أنا ظنيتها بدرية وسألتها تنكرت، وكيف خرجت أنت من عندها لوشت عليك ولا لقيتك لا في بر ولا في بحر. الرشيدية مدرسة تونس في الفن العتيق حاجتها بيك ومعملة عليك، وزيد راهو بعثوني ليك، صوتك أعجوبة. المهم الرشيدية مدرسة وتتشرف بيك.
1: نتشرف بالرشيدية، فيها أهم الشعراء والموسيقيين، والله كيني نحلم. آمل خدمة كل ليلة وحتى راجلي متقلق.

0: انت ولد الرشيدية يا بشير فهمي. صليحة قالت ما نمشي كان براي أستاذي البشير فهمي. صليحة صوت عظيم ينجم يخدم الفن التونسي والليبي. احنا رو شعب واحد.
1: عندي شروط.
0: ما تصعبهاش علينا يا فهمي يا ولد طرابلس. انت تعرف حال الجمعية وهدفنا الرقي بالفن. احنا جمعية أهلية ما عندناش دعم الحكومة، نعيشوا على التبرعات، لكن مبليين بحب الفن وحب الوطن.
1: صليحة فنانة عظيمة، أنا اللي اكتشفتها وسميتها وعدلت صوتها وزبطتها.
0: نشكروك على الجهد والاكتشاف وما ننساوش أفضلك.
1: وزيد رجلها صعيب هلبة ورسا كاسح.
0: هي ما قالتش شاوروا راجلي، قالت شاوروا أستاذي.
1: عندنا التزامات يا راجل، عروسات وحفلات، والعباد بكلها يراجوا في صليحة، هي نجمة كل حفلة. راهي
0: فهمتك، بايك ثابت، ما نكبروش كروشنا.
1: أستاذ أنت محامي وتعرف، ناخذ الليل ونعطيكم النهار.
0: أيوة حتى يا سي البشير.
1: باهي، نعطيكم يوم في الأسبوع
0: نهير برك. وعنا تدريبات وحفظ وموسيقى وتهذيب الصوت والملوفة وما هو السهل. يا سي بشير أعطينا حق البلاد عليها، التاريخ ما يرحمش. وزيد صليحة ثم اكتشافها مؤخرا، إذا حاجتك نعوضوها بزوز مطربات على ذمتك.
1: إيه لو كان يحرث ما يبيعوه. تعرف كيف يا أستاذ؟
0: كيف؟
1: خلي لي وقت نخمم.
0: الوقت لا هو في صالحنا ولا في صالحك يا ولد طرابلس. سهلها تسهل.

0: إذا حسونا بن عمار المحامي الفنان.
1: بدرية الفنانة العظيمة، مرحبا بيك في بيرو المحاماة.
0: ما تقوليش عاد الخدمة غمتك يا ناسي العشرة.
1: لا لا لا، مانيش ناسي العشرة، الليلة السهرية عندك أنا والجوقة والأصحاب.
0: أحسونا نحبك تعدل، وانتي محامي يرضيك طوى اك الطفلة العربية هذيك تولي أشهر مني.
1: لا لا لا، فنك وتاريخك ما يخليناش نساوك، ما نجيناك كبرنا بيك، لكن انت رفضت.
0: به انا ما عادش طالبة فلوس، نجيكم حتى بليش.
1: كاك الرشيدية ترحب بيك في كل وقت وبيبانها محلولة.
0: عندي شرط، يا انا يا هي.
1: لا لا، ما تغلطش يا بدرية، الرشيدية للجميع، نحب نحيو التراث والتراث للفنانين الكل.
0: هذا شرطي، يا انا يا هي، وانت اختار بين الذهب والنحاس.
1: انا ماني الا عضو في الرشيدية والقرار الاغلبية، اما نقول لك صفي قلبك.

0: انسي الداري يا نكر العشرة.
1: الوقت يا ست بدرية، الخدمة والكرفي و...
0: علاش تخدم؟ ماي مرتك ولا تفننها، اهو الفلوس بالكم.

0: من وقتها نطبع في فلوس مرتي، انا راني شعراوي يا مدام.
1: شنو حويلك معاها؟ قالوا
0: مستورة لاباس كي الناس الكل
1: تشرب قهيوة
0: تعمل مزية.
1: مسكين يا علي عباس، لازمك تستانس بالعيشة وحدك وهي بين الحفلات والسهريات.
0: هك انت يا ست بدرية بين الحفلات والسهريات.
1: انا منيش معرسة. هاي علي نمشي ونعملوا دورة في البلفيدير ونكملوا.

0: مرحبا بيك علي عباس، اشحال اختي صليح؟
1: جيت نشكيلك.
0: خير ان شاء الله.
1: الجيه انصحها، انت اختها وتسمع كلامك. نرجع كما كنا عائله مستوره في دارها ولا من درابينا، والخدمه عليا انا.
0: فيق على روحك واحمد ربي على النعمه اللي عايش فيها، غيرك يتمناها. كون راجل علي عباس واختك من كلمات الحساد.
1: راجل ومرتي تصرف في العروسات.
0: صليحه فنانه ومرابل في راجل.
1: جيت نشكيلك يا اخي، نزلت فيا انا اللي غلط.
0: ريح السد.

0: واش نهبل في عقلي؟ قطع دبشي نربي روحي قدام الكراب نمتحر ونعمل يا ربي شنو. كنت لبس عليه لبس مرتاح مخي ترنكيل ريموس بسيت لي كبدرية اش عملت يا ربي زرعتني الشك والوسواس عليك يا ربي. علي عباس خمم كم بس يا راجل كم بس شو نعمل وين علاش منمشيش دور نحكي معاه ترابلسي
1: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة
2: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة بر

0: صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري، الله طرا واطلق في المديح لساني، صل عليك الله يا علم الهدى، فناح قمري على الأغصان.
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمحامد.

الأصل محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

اهتز المكان لصياحي وأنيني، فما أسرع ما التف من حولنا الجيران لنقل والدي إلى مسكننا ولمواساة والدتي، وقد أفقدتها شدة المأساة رشدها. تكاتفت الظلمات

في خدمتي، أغدقت علي من عطفها ومن حنانها حتى أنستني ما لقيته من عمي. وكم تمنيت لو كانت أختي إلى جانبي. وحرصا على صحة والدتي ترددت كثيرا على مشفى إقامتها. كانت حياتي الجديدة مع هذه المرأة الطيبة سيلا من الأحلام الجميلة التي خفت أن تمحي يوما لو طالته يد الزمان بسوء. صرت أصحبها في تنقلها وزياراتها لبعض الأقارب، حتى أنني حضرت معها حفلا ساهرا أقمه أحد الجيران استعدادا للزواج. ليلتها على الغناء في فناء البيت، ورقصت البنات وارتفعت الزغاريد، ورأيت نفسي مندفعة بينهن وكأن الزمان يعود بذاكرتي إلى الوراء، يوم كنت أغني وأرقص في ريفنا، فغنيت على أنغام المزمار ووقع رنات الدف، حتى انتبه كل الحاضرين إلى شدوي، وأعجب كل المدعوين برقصي وبنبرات صوتي. وعند نهاية الحفل وقبل أن نعود إلى بيتنا، تقدم مني رجل كهل مشيدا بصوتي وقدرتي الفائقة على الطرب، وطلب مني ومن السيدة الفاضلة أن أنضم إلى مجموعته الصوتية حتى يتمكن من صقل موهبتي. كان يأمل أن يكون لي شأن كبير في دنيا الفن، ولعله قال بأن مثل موهبتي لا يجود بها الزمان إلا قليلا. ليلتها روضتني أحلام لذيذة، ورأيت نفسي مطربة يملأ اسمها كل الأفاق. لم تمانع هذه السيدة التي ترعاني من انضمامي إلى أعضاء نادي الطرب الأصيل، فمقر الفرقة لا يبعد عن مسكننا سوى مسافة قصيرة، ولا خوف علي من التردد عليه كل مساء للتمرين على حسن الأداء وإتقان الغناء. ويوما التحقت بالنادي، تقدم مني رئيسه وقدمني لأعضاء الفرقة وقال:

0: هذه سنوات حلوة عذبة جميلة، كلها أحلام وأمال، حتى أنني نسيت عدها، كما أنستني واجبي نحو والدتي وأختي. صرت فنانة أتقن الرقص والغناء، وصرت حديث الشارع، وكتبت عني الصحافة الفنية، وتصدرت صور الصفحات الأولى لكل المجلات. صار لي بيع في مجال الفن، غلب كل ذلك على مجريات حياتي وأخذ بمجامع قلبي. لكن الأيام أبت علي سعادتي حين وقعت هذه السيدة الفاضلة فريسة سهلة لمرض عجل بموتها، فكأن سوء طالع يلاحقني لأخذ مني في لمح البصر كل الذين أحببتهم. لكن فضائل هذه السيدة تجاهي كانت رائعة، روعة هذا البيت الذي ورثته عنها، والذي تحول بعد موتها إلى مقر دائم لأعضاء الفرقة التي أسستها. صارت الليالي تستمر إلى آخر أوقات السمر، لعلني رأيت في رفقتهم مؤانسة لي، ولعلي أخطأت في تقديري، فقلة خبرتي وجهلي كاد أن يوقع بي في المزالق. لجأت إلى والدتي أطلب منها مرافقتي، لكن الأمر لم يكن بيدها، فقد منع الأطباء مغادرتها المشفى قبل أن تسترد عافيتها تماما. قادتني خطواتي إلى مسقط رأسي لأطلب من أختي القبول بمرافقتي والإقامة معي بصفة دائمة، وكم كنت سعيدة وأنا أراها تجمع أدباشها وتحمل حقائبها وتصحبني إلى بيتي في المدينة. انبهرت أختي بما أنا عليه من خير عميم، لكن سرعان ما تراجعت وأنكرت علي تردد القاسي والداني على بيتي، ورأت في ذلك خروجا عن تقاليدنا وسيرا على طريق خاطئ وغير سوي، ونصحتني بمراجعة نفسي قبل فوات الأوان، وفضلت العودة إلى الريف على هذه الحياة التي غلب عليها بعض التحرر. لم يثنها التوسل عن عزمها، حاولت أن أبين لها بأن الرقص والغناء من الفنون الجميلة، وأن الحياة تفرض علينا البحث عن لقمة العيش، وما الأفكار التي حملتها خطأ عني سوى مجرد أوهام وظنون. لكنها تمسكت بموقفها، ومن حيث جاءت عادت. أثر في موقف أختي كثيرا، وصار بعض كلامها يتردد على مسمعي ترددا لا يكاد ينقطع، كنت أدفعه عني حتى لا تضطرب نفسي ألما وخوفا. رأيت في كلامها الكثير من المغالاة وسوء الفهم لمقتضيات الحياة، لكنني لم أنفي مخاوفها بعد أن صرت وحيدة لا سند لي في الحياة. وذات ليلة خيم الهدوء فيها على كامل أرجاء البيت، استسلمت لنوم عميق، لكنني سرعان ما انتبهت منزعجة من حلم أفزعني. استعذت بالله من وسواس الشيطان ورجعت إلى نومي، لكن ما أكثر ما تردد علي طيف ذلك الشيخ في منامي، وقد أمسك بمنديل أسود موشح ببياض حوى حفنة من تراب تكاد تضيء حباته نورا وإشراقا. وحين هممت أن أمسك بطرف المنديل اختفى الشيخ كما اختفى المنديل، لكن نبرات صوته ظلت تتردد على مسمعي.
1: إنه التراب الذي سوف تزورين يا ابنتي.
0: وحتى لا يعاودني ذلك الحلم قمت وتوضأت وفتحت كتاب القرآن لأقرأ ما تيسر من الذكر الحكيم ولأطلب من الله عفوا ومغفرة، فما أنا إلا إنسانة يا الله، سامحني يا رب، سامحني يا إله الكون.

صباح اليوم الموالي لم أستطع أن أملك أمري. سألت بعض من تردد على بيتي من المقربين أسرار هذا الحلم، وسألت نصح الناصحين لكنني لم أظفر بجواب محدد، ولعل بعضهم أرجع ذلك لفرط تعلقي بأختي ولأسفي على مغادرتها البيت. وحتى لا أتلهى بأضغاث أحلامي، مضيت لغايتي أسعى نحو عالم الشهرة بأقصى ما أملك من سرعة. هدفي الأول كنز المال بأيسر السبل وأقصرها. ترددت على الملاهي الليلية كراقصة، رأيت من الناس أشكالا وألوانا ومن كل حدب وصوب. لم أنحرف ولو يوما عن المسار السوي، لكن ما رأيته ما كان ليحيى إلا بالميوعة والتفسخ أحيانا. لقد رمى الجهل والفهم الخاطئ للفن الراقي الجميل بظلاله على النفوس، كما أثر على مجمل حياتي ليحولني إلى شبه آلة للرقص والغناء. مضت الأيام مسرعة وما زالت كذلك، غناء ورقص وسهر بالليل حتى مطلع الفجر. أرهق جسدي وقل عطائي، وبدأ المعجبون وأصحاب دور الملاهي ينفرون مني. وبحكم الأعياء الذي أدركني وخوفا علي من الانهيار، نبهني الأطباء وحذروني من مغبة مواصلة المشوار على نفس النسق. ركنت إلى راحة أياما حتى أسترد عافيتي. صرت أجد الوقت الكافي لأنعم بالهدوء وراحة البال، ولأعود بذاكرتي إلى أيام الطفولة والصبا، وإلى صور جميلة مزجها الكثير من الأحزان. لأرى نفسي يتيمة مشردة ضعيفة لا تملك إلا نفسها، تغادر بيتها الصغير ذات يوم لتشق طريقها بثبات غير حافلة بما تركت. لم يكن وصولي لعالم الشهرة بيسير كما يظن الكثير، وما حصلت عليه من أموال طائلة كان ثمن الجهد الذي أنفقت والمعاناة التي لقيت. تذكرت والدتي المقيمة في المستشفى، وأختي الصغرى وما تعانيه في وحدتها من مرارة. لم أفكر في شيء حين انطلقت صباح الغد من بيتي كالسهم المفارق لقوسه إلى حيث تقيم والدتي. كانت حديقة الإقامة هادئة إلا من بعض النزلاء، وقد جلسوا على كراسي خشبية يستريحون. وعن بعد أبصرت والدتي وقد جلست في مكان ظليل. جلست إلى جانبها، أخذت بيدها، وضعت على جبينها ألف قبلة وقبلة، وقلت لها: سامحيني يا أماه، لقد أخذتني منك الحياة. استحييت أن أقول لها بأنني قصرت في حقها، فرب عذر أقبح من ذنب. وكلاما آخر اختزنه خاطري واختزله لساني، ولم يودعه القلم قرطاس كتابتي، حفظا لماء الوجه واحتراما لذاتي. يومها لم أغادر أبواب المستشفى إلا بعد أن قمت بجميع الإجراءات لأعود إلى بيتي تصحبني والدتي وقد تماثلت للشفاء. كانت تسير إلى جانبي صامتة مسريعة الخطى، وكأنها تفلت من سجن أو من ذكريات آلمتها كما آلمتها الحياة وأضنتها وأتعبتها. كانت تمشي وتمشي دون توقف ولا ملل حتى وصلنا البيت وقد أضحى هادئا، لعله أنس هو الآخر إلى

نفسي يوما على ما أقدمت عليه ولا على ما أنا مقبلة عليه. لم أحفل بكلام الناس كما لم أحفل بما تركت، بل مضيت قدما نحو القيام بإجراءات السفر وإعداد العدة. غزاني إحساس جديد، شعور بالأنس وبالحرية. ولا تسأل عن فرحة والدة المضاعفة وهي تعد جهاز الحشر. كنت أرى في ابتسامتها صورا جميلة من صور الحياة. قصدنا الأراضي المقدسة ووطئت أقدامنا التراب السعيد. لم يكن لي من مأرب سوى التقرب من الله والدعاء وطلب المغفرة بأكف متضرعة ممدودة نحو السماء. كانت ينابيع الحزن تغادر روحي ليسكن مكانها هدوء أزلي.

كنت كمن يتلمس الطمأنينة لهذه النفس المتعبة. كنت أرى والدتي وهي تسعى وتطوف، وكأن روح فتاة في مقتبل العمر سكنت جسدها النحيل، لم يدركها الأعياء ولم تحد حرارة الشمس الملتهبة من حرصها على أداء مناسكها. كانت تدنو مني كلما أنهكني التعب لتحثني على المزيد من الدعاء والإكثار من الابتهال. وكخير ختام كان لنا أن نبلغ المدينة المنورة لزيارة قبر رسول الله والوقوف عند روضة من رياض الجنة لألتمس من الله شفاء لهذا الجسد المنهك. لم نكد نغادر مسجد رسول الله حتى أبصرت ذلك الشيخ الذي رأيته في منامي ذات ليلة بجلبابه الناصع البياض وبنظراته الدافئة، أكاد أجزم بأنه هو بنفسه. وصرت على يقين حين رأيت المنديل الأسود الموشح بالبياض وهو يبسطه على الأرض ليجمع فيه حفنة من التراب المحيط بروضة رسول الله. كانت هي الأخرى نفس حبات التراب المشرقة التي رأيتها في منامي. جثوت على ركبتي أعبئ كفي ترابا أنظر إلى حباته وقد أشرقت نورا، وشكرت الله الذي يسر قدومي إلى بيته وسهل مسعاي. عندما وقفت لم أجد أثرا لذلك الشيخ، ربما أردت أن أسأله أن أحاوره لكنه اختفى ليبقى سر المنام غامضا. أتممنا مناسكنا ورجعنا، وكان أول سعي لي أن رجعت ووالدتي إلى بيتنا في الريف لآخذ بيد أختي بعد أن ظلمتها الأيام كثيرا. لم تصدق وهي ترى أمنا مبتسمة راضية كل الرضا، كما لم تصدق وأنا أحدثها بأن لها أختا أكثر هدوءا وانبساطا وانشراحا وحبا في هذه القرية الصغيرة النائية التي نشأنا فيها. بنيت مسكنا جميلا وإلى جانبه أنشأت على قطعة الأرض التي تركها لنا والدي نواة لمدرسة ابتدائية، جهزتها أحسن تجهيز حتى أرى فرحة الصغار وهم يأمونها، ولتكون صدقة جارية ودعاء لوالدي الذي كان يرغب في بيعها حتى يتمكن من زيارة بيت الله الحرام.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

بلادك وعادة تحيا للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

بنظرة تسلي كده كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهة، متع حياتك بنظرة تسلي كده كنت

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار بداية من اليوم: انخفاض طفيف في درجة الحرارة، نفق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، 29 نائبا يطالبون بعقد جلسة عامة حوارية عاجلة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للكهرباء، تقدم حصاد الحبوب بنسبة 90%، والديوان يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الكميات المجمعة من التقلبات الجوية. وفي عناوين أخبار العالم: استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والقوات الأمريكية تشن هجمات جديدة على طهران، والجيش الإيراني يقصف الكويت. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: المسبح.
1: صباح الخير للناس اللي فاقت بكري حتى قبل ما تتنبه الريفيل، الأم اللي توا حضرت وتحضر في فطور صغيراتها وهي ما زالت ما فاقتش مليح، للي في الكار، للي في التاكسي، للي في الكهرباء، شديدة ثنية للخدمة وقلبه يقول يا رب اليوم يكون خير من أمس، ويا رب اليوم استيك ما تعمليش فينا والضو يستقر في الدار وفي الخدمة.

وفي القهوة خاصة. واللي مازال في فرشه يسمع فينا ويقول هيا نهار جديد خلينا نتوكل على ربي. أحلى صباح معكم، صباح يفتح القلب قبل ما يفتح الشباك، صباح ريحة القهوة الطالعة وريحة الخبز السخون وريحة بحرنا اللي عمرنا ما نشبعوا منه، صباح الرزق وصباح رضا وصباح الناس الباهية اللي كي نسمعوا حسها نقولوا الدنيا مازالت بخير. أنا معكم توا ومعكم كل الفريق، أمير الجاموسي، طارق بكور وكل الفريق اللي بيش أنسكم حتى لتسعة متاع الصباح. من وراء الميكرو أنا حاسة روحي قاعدة بحذاكم بالواحد بالواحد، وين ما كنتوا حسنا وصوتنا وقلبنا معاكم. وما يحلى صباحنا كان بدعوة الخير من القلب، دعوة تشرح الصدر وتفتح البيبان المسكرة مع الشيخنا المفضل فايز تمر، باش يهز وباش يهز معاه يدينا وباش نزلوا نحن معانا يديه ونقولوا مع بعضنا يفتح يرزق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نصبح على نعمتك التي لا تعد ولا تحصى، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح فتحا قريبا، ورزقا واسعا، وعلما نافعا، وعملا متقبلا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة ورحمة، وافتح لنا فيه أبواب فضلك، ويسر لنا فيه أمورنا، واقض حوائجنا، واشرح صدورنا، وأذهب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من هم يثقلنا، ومن حزن يضعفنا، ومن كسل يؤخرنا، ومن ضيق يتعبنا، ومن ذنب يحجب عنا نورك ورحمتك. اللهم نور قلوبنا بنورك، وزين أخلاقنا بحلمك، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اجعل هذا الصباح بشرى لنا بكل خير، وصرفا لكل شر، وفرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت. اللهم اجعلنا في حفظك ورعايتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها الصدور، وتيسر بها الأمور، وتغفر بها الذنوب، وتبلغنا بها أعلى الدرجات. اللهم اجعل أول صباحنا ذكرا، ووسطه بركة، وآخره نورا، واجعل يومنا كله طاعة ورضوانا. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: أمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك شيخنا، ورب يفتحها في وجوهنا الناس الكل. وتوا باش نبداو نهارنا موسيقى على كيفنا وكيفكم، أغنية وغنيات نحبوها تحرك فينا برشا حاجات، وترجعنا الضحكة والابتسامة، ونحاولوا نخلقوا مع بعضنا موجات إيجابية بالأساس. وربي يفرج علينا، وربي يعطينا خير على يمت هدية، ويعطينا خاصة على قد ما نقدروا.

0: المسبح.
1: الستة واربعتاشر دقيقة، تحية لكم الناس الكل. مشوارنا مازال متواصل معاكم بين الكلمات المزيانة، بين الفقرات اللي تجمع بين الجد والهزل، وبين غنينا نحاول نجتهدوا باش نحاولوا نواكبوا بين الأغاني القديمة والأغاني الجديدة. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. مرحبا بكم في المتابعة وأحلى استفاقة عبر موجاتنا، خاصة الناس اللي موجودين في الكونجي توا، لكن مع درجة الحرارة كهو القاور رواحهم في بلوكاج، لا ينجموا يمشيوا يصيفوا ولا ينجموا يسلموا في ديارة مع الحكاية الضوء هذية. وإن شاء الله ربي يبدل أوقاتنا وحبيبنا ننسى كل ديما يكونوا بخير. أي سيدي أمير، نمشي مباشرة حكمة اليوم وغدوة.
2: حكمة اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة مع سيدي فايز تمر، اللي ما قلتوش صباح خير قبيلة شوية. سمعنا الدعاء وبدينا بيه نهارنا، حلينا بيه أبواب الخير إن شاء الله والجنة بالأساس. نهارك ورد وياسمين.
3: إن شاء الله نهارك ورد وياسمين أخت فاطمة، ليك وصباح الخير لكافة متابعي إذاعة صفاقس داخل وخارج الوطن، واللي كالعادة في المنزل ولا في مقرات العمل ولا على الطريق، ربي يوصل مسالمين إن شاء الله.
1: الله ينورك ديما، تنورنا بكلماتك المزيانة، النقش المزيان، واللي يخرج من القلب يوصل للقلب
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. أي سيدي نمشي وحكمتنا اليوم ديما نسمعوا يا سيدي اللوج على نصف الثاني، هكا ديما نص باش نكمل نص ديني واللوج على نصف الثاني. بيه سؤال بسيط برشا، زعما النصف الأول وينه؟ ماذا كي اللوج على نصف الثاني، النصف الأول وينه؟ كملته ولا مازال ما كملش باش نجمو نحكيو على نصف الثاني؟ خاطر ما تنجمش تلقى شكون يكملك وانت أصلا فارغ من داخل، ما عندكش باش تكمل. الحب راهو تكامل بين زوز كاملين بطبيعتهم، مش ترقيع بين زوز ناقصين بطبيعتهم، كل واحد يلوج
3: ويكملوا
1: بعضهم. هذا هو بعضهم. من ما تلوج على شكون يحبك، اتاكد انه انت في حد ذاتك تحب روحك وتعرف تحب وتحب الاخر، لكن تحب روحك بالاساس قبل كل شيء. نخليوك اكيد مع حكمه اليوم وغدوه في التكامل بين زوز مفردات هذوما، كيفاش نجمو نحكيو على الثاني اذا كان ما لقيناش الاول، الاول اللي هو احنا.
3: معني انت تقول خاطر تو الذروه نتاع العريس
1: هي ذيك هي. لا، وعلى خاطر نذكر عاملين مثلا الحكومه اطلقت بادره نتاع يكونوا العريس جدد، يحاولوا يعملوا لهم تكوين نفسي تكوين اجتماعي، على خاطر شافوا ان نسبه الطلاق كثرت برشا والعياذ بالله.
3: اي ما هو هي صعوبات الحياه والحاجه والبعد عن الله، هذا اللي يخلي الأسباب هذه. بي حكمة اليوم وغدوة هي تقول قبل أن تبحث عن نصفك الآخر، تأكد من أن نصفك الأول مكتمل ومستعد للنصف الثاني. وانت جبت بكري لمحت وأحلتني على حديث نبوي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. ليست هذه الحكمة دعوة إلى الكمال المطلق، فالكمال لله وحده، وإنما هي دعوة إلى النضج وإلى أن يبدأ الإنسان ببناء نفسه قبل أن يبحث عمن يشاركه طريق الحياة. فكثير من الناس يظن أن وجود شخص آخر مش يملى الفراغ متاعهم، ومش يعالج النقص متاعهم، ومش يصنع السعادة متاعهم، بينما الحقيقة أن السعادة تبدأ من الداخل، وأن من لم يصالح نفسه ولم يهذب أخلاقه ولم يعرف قيمته فسيحمل معه هذه الفجوات إلى أي علاقة يدخلها. النصف الأول ليس نصف جسد، بل هو نصف الشخصية، هو الأخلاق والثقة بالنفس وحسن التربية والقدرة على التحمل والاحترام والصدق والوفاء والقرب من الله تعالى. فإذا اكتملت هذه المعاني أختي فاطمة وخير المستمعين، أصبح الإنسان قادرا على بناء علاقة قائمة على المودة والرحمة لا على الحاجة والاعتماد. ورب يقول في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتعلمنا هذه الحكمة أيضا أن الحب لا ينجح بجمال الوجوه بل بجمال النفوس، ولا يدوم بقوة المشاعر فقط بل بقوة القيم والالتزام والمسؤولية. فمن أحسن بناء نفسه أحسن بناء علاقته بغيره. وخلاصة الحكمة هنا، لا تبحث عن من يكمل نقصك، بل ابحث أولا عن إكمال نفسك بالعلم والخلق والإيمان وحسن التعامل. فإذا أصبحت إنسانا ناضجا متزنا واثقا بربك وبنفسك فستجد أن العلاقات الناجحة لا تبنى على أن يكون أحد الطرفين عبئا على الآخر، بل على أن يكون كلاهما عونا وسندا للآخر، يسيران معا في طريق الحياة بالمودة والرحمة والاحترام المتبادل. فأجمل البداية أن تصلح نفسك، وأعظم العلاقات هي التي يلتقي فيها قلبان ناضجان لا ناقصان ينتظر كل منهما أن يكمله الآخر. وهذاك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول قبل أن تبحث عن نصفك الآخر، تأكد من أن نصفك الأول مكتمل ومستعد للنصف الثاني.
1: هذيك هي زمنا استعداد نفسي واجتماعي، مش متاع أمك تقولك لا لا يا أخويا برا مشي خود لمرأة، يا أخويا يا برا كذا كذا، وتلقاهم زوز مع بعضهم عائلات يتكافئوا ولا يتفقوا مع بعضهم، وتلقى زوز في حداتهم مش مقتنعين، بعد وين يلقاو رواح.
3: وراو زادة بصحيحة، نتو كي نحكيو على الظروف الاجتماعية هي راهي عندها دور في الحياة.
1: نعم.
3: وهذا يقوله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث نبوي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. معنى الباءة هي القدرة على المسؤولية ماديا وعقليا وبدنيا.
1: نعم.
3: ومن لم يستطع فعليه بالصوم.
1: أي
3: فهمت معناه؟ إذا كان إنسان تقول لي أنت ظروف اجتماعية، إيه صحيح، أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك فهو من لم يستطع فعليه بالصوم، يصوم باش يتقي ربي ويبعد على المحارم ويبعد على كل ما هو معناته مش يؤذي النفس متاعه. وإذا كان عنده القدرة وخاصة ما يكونش بعيد على الجانب متاع ربي، راه ربي لازم مش يحلوا البيبان في وجهه.
1: نعم.
3: ولازم مش يسخر له، ولازم باش يوصل باش معناته كما يقولوا يحل دار وأسرة ويصير كل شيء راهو
1: حول
3: قدر ذا. أما اشنو بالاتقاء
1: هذاك هو، والشيء كل شيء بالكتبه في الاخير اللي كتبه ربي يصير، ما كتب الله راه في الاخير ما كتب الله. على كل نبيه كراولي البارح كانت حاضره في مهرجان الصفاقس الدولي في افتتاح دوره جديده في صيف 2026، مع انه كان ثم برشا ملاحظات فيما يخص مساله الضوء، كيفاش احياء موجوده متخمه اللي البلاصه اللي في طريق سيدي منصور بتاع المسرح الصيفي وهي ظالمه، لكن المهرجان قاعد يمشي. لكن الكاتب عام البلديه دخل معنا نهار لحد الفيتا في احلى صباح وقال له كل عام في العقد اللي نعملوه ما بين البلديه وبين جمعيه المهرجان ثم لزمه اللي تفرض، وأنه البلدية توفر جينيراتور يتكرع سنويا من عند ستيج باش ينجموا يأمنوا هالمهرجان هذايا، يعني راه مش ناقص على المواطنين باش نجموا يوفروه للمهرجان. على كل هذه ملاحظة خليوها بين ضفرين، ما احنا باش نسمونا بها تو.
3: ربي يحسن حالنا.
1: امين يا ربي
3: يحسن الاحوال.
1: نبيها باش تغنينا اذا حبوك ارتاح
3: لا تتعب
1: ولا تشقى. هذيك هي قالوها ناس قبل، نسمعوا مع بعضنا مع هي فضل شاكر بعد 6:30 نرجع من جديد. الله يبارك فيك شيخ،
3: يعيشك ربي يبارك فيك الناس كلها مستمعينا الكل.
1: الله يخليك.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب المناطق، وتسجل درجة الحرارة انخفاضا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور رياح الشهيلية. تقدم 29 نائبا بالبرلمان بطلب لعقد جلسة عامة حوارية عاجلة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي وتقييم آلية إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء هذه الأزمة والحد من تكرارها خلال فترات الذروة الصيفية في السنوات القادمة. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة نحو 10.5 مليون قنطار. في أخبار العالم، استشهد 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة، في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر سنة 2025. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. فعلت إيران دفاعاتها الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير في الحرب مع واشنطن، وصرح الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت. قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني أنه لا يملك السلطة القانونية لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة دائمة.

0: الأصباح.
1: ثلاثي الأنس، الحب وبطاقة حب لكل الناس اللي يعشقوا البلاد هذه ويخدموا فيها بأمانة وبضمير بالأساس. سعلي البحاري يتواصل معنا يقول لي نهاركم زين ويعطيكم القبول ومحبة الرسول. أنا عون حماية مدنية، نحب نحيي جميع زملائي بالسلك وجميع الأسلاك الأمنية على وقفتهم لتونس وشعب تونس ومصالح شعب تونس في مثل هذه الأيام العصيبة، ونحب نقول لكل متربص بأمن واستقرار البلاد العزيزة علينا والغالية واللي عطاتنا كل شيء تونس لينا، ولا ما يش غيرنا ولا باش تكون يوما ما غيرنا. ونحب نقول لكل مواطن استحفظ على بلادك وبلادنا ومستقبل أولادنا وأولادك أنت زادة كيف كيف، وخليك جندي من جنود هذا الوطن وخدمها من موقعك بجد وبتفاني وبكلمة حلوة وطيبة، ورب يحفظ بلادنا ويحفظكم جميعا إن شاء الله. وعاش تونس.
0: خلي باش تولي
1: الفقرة تقول حلي باش تولي، ما هي اليوم كما قال شيخ فايز ملح باش تجنح.
2: حلي باش تولي سيترون.
1: لا يعطيني طول الماكلة وخليني بس سيترون. صباحك ورد وياسمين بسوم. صباح الورد.
2: الحمد لله.
1: لباس امورك؟
2: الحمد لله.
1: شو عمل فيك قصر الضوء؟
2: بدينا عميل تلمو كي جاضو.
1: على الله وكه، على الله. ان شاء الله تكون ديما بخير. اليوم علاش قلنا ملح باش تجنح؟ لانه اليوم الفقره نتاعنا مش باش يكون فيها حلو، بون توكا كيما قلت انت الحلو هو جو السيترون اللي يمشي مع كل شيء معناتها، لكن باش نحضروا حاجه اخرى. مرحبا بك في فقرتنا حلي باش تولي. اليوم الحلو ولا ملح؟ على خاطر الضوء مخصوص والفور باخذ كونجي. لا باخذ كونجي، قالكم يا خويا مانيش خادم في صيف السنه معاك انت ان شاء الله. ديما ما تنباش مستحيل، هذا اللي ديما نقولوه. باش نبدلوا الحلو بدباره بنينه برشا، نسكو اللي تحبها اللي هي الفريكاسي الخفيف نظيف ويعمل الكيف، لا يحتاج فور ولا برشا وقت، والمهم النيه والبنه باش تكون حاضره.
2: اكيد هو العبد ماذا بيه يحب الحاجه الحاره، عشان يسرى يتبعد على الحلو. وتوا صيف وفورات وعشويات وسهريات، وكل ماذا بينا كعيبة الفريكاسي راهي بنينه. احنا عملنا ميني فريكاسي باش نعطيكم بنين برشا. البات سبيسيال الميني فريكاسي علاش تكون لازم تكون البات سبيسيال؟ على خاطره يتقدم يبيعوه دونك مش يتقدم بعد ساعه واثنين وثلاثه، لازم يحافظ على التكستير نتاع البات الطريه الطراوه ولا الشاشه ولا والخفاء. دونك باش نمشيو للمقادير، باش نعملوا رطل فرينه.
1: نعم
2: عليك عيبتين عظم، ما يقرب 100 غرام عظم، كعبتين عظم اذا كان عظميه كبار ماذا بينا لا. عليه 20 غرام خميره، عليه 20 غرام حليب.
1: أيوة.
2: ومغرفة قهوة سكر ومغرفة قهوة ملح وشوية ما مش برشا. ومعاه 40 غرام بين زبدة وزيت. خاطر هو زبدة وزيت هي مش تحضرنا على التكستير متاع البات والطراوة متاعو، يحب هذا يكون زبدة وزيت مخلطين.
1: ما بعرف
2: بي أول حاجة باش نعملوها، باش ناخذوا الخميرة متاعنا نحطوا معها 40 غرام أو 40 50 غرام حليب، ما نكثروش لا أقل ولا أكثر.
1: كي نقولوا غرام قداش مليلتر؟
2: هيك هو 50 مليلتر معناها هي.
1: ما باش نشوفوا الكاس اللي نعملوا بيه.
2: الحليب دافي شوية مش سخون، نحطوا عليه السكر نحطوا عليه الخميرة ونحركوه ونغطيوه ونخليوه متاع 10 دقائق.
1: يتفاعل في ساعة مع الدنيا سخنة طبعا.
2: يتفاعل بدون يلزمو يتفاعل ويرتاح شوية.
1: يرتاح شوية.
2: بعد نشدوا الفرينه نتاعنا نحطوا عليها كعيبتين العظم مغرفه القهوه الملح، باش نحطوا عليها 40 غرام 20 غرام زبده 20 غرام زيت نباتي، باش نحطوا عليه باش نبثوه شويه. بعد باش نحطوا عليه ذيك الخميره اللي هي ديجا تفعلت.
1: نعم.
2: الماء لازم يكون دافي شويه خاطر احنا باش ما نبطاوش، وتجم تعجن ما عادي اما باش ما تبطاش والعجنه ما تقراصش، دونك اعمل ما دافي باش في شاد تستعملها. تعجنها العجنه ما لازمها تكون قد تتعرك راهي بالباهي.
1: نعم.
2: وتطريها مرتين من يوم الذبيك، من الاول ما تعجنهاش جاريه، تعجنها عاديه وتطريها مرتين وتبدا تعرك تعرك تعرك. كي تعرك تعمل هيك عمليه التدخين اللي هو تبدا تعرك واميم طون تضربها.
1: نعم.
2: تعرك واميم تعطيها
1: تعطيها ضربة. تتخيل برشا حاجات في بالك،
2: تخليها ربع ساعة ترتاح في حاجة محكمة الغلق باش ما يدخلش لهو البات نتاعنا ما تشعدش. بعد نحلوها فما اللي تجم تحلها بالقلقال 1 سنتيمتر ناقص شو بريسك سنتيمتر.
1: أي.
2: وتقصها بالديكوبوار ماذا بيك اوفال ولا مدور بيجا باش تجبدها شوية.
1: نعم.
2: هذا الميني فريكاسي بون نحبوا ميني تحبوا اكبر شويه تحبوا هيك الحجم الكبير وما فما ثلاثه قياسات نتاع الفريكاسي ما احنا عملناه ميني باش يكون خفلف او ابن فهمت تخلي وبعديك تقصوا بالديكوبوار تعمل تبقى نتاعك تدري عليها شويه فرينه دوب ليش مش برشا خاطر باش تزيد ما يتحرقلكش وتخليها تغطيها بقماش وتخليها ما يقارب زيد ربع ساعه اخرى
1: في الصيف
2: باش تنفج بعد زيت كليه متوسط ليه سخون ليه بارد خاطر تقلي راك ما يلزمكش ترمي برشا خاطر الميني في ساعه يطلع ويتنفخ ولا يتقلب لك تلمو انت تقلب ويترجع لازمك تضغط عليها شويه من الوسط باش تطيح لها شويه الهواء باش تنجم تتحكم في القليل نتاعها ما تقليش اكثر من 4 كعبات مع بعضها
1: واضح
2: سينو مش يجيك الكولور مختلف معناها مش يصعب عليك عمليه القليل
1: واضح جدا قالوا لي بربي يقول البسمه الحصص الجايه تحضر لنا العيش المصري يحبوا كيفاش يجي منفج وفارغ هكاك من داخل البطبوط وحكيت هكا لميني سالي هكا المتنوشين نجمو نهزوهم معنا للبحر فهمتي بعيد على توسكي رمل والكل دونك يقعدوا هكا في حويجه ونجمو نقدموها
2: بالنسبه للفرس نتاعنا لازم البطاطا اهم حاجه في الفريكاسي انك البطاطا نتاعك لازمك تصمتها بالقشره نتاعها وتبطى برشا في الطيب لين كعبه البطاطا كي ترمي عليها صبك تحسها مش تتفلق
1: تولي زبده هذيك هي
2: ماذا بيك بو ما تعملش كعبات كبار خاطر كعبات كبار يبدا القلب نتاعها من بعد يقعد كيسح تغسل كعبه البطاطا نتاعك تصمتهم معهم شويه ملح بالقشره نتاعهم تخليهم يبردوا في هذاك الماء هو نفسه راه ما يشربش الماء ما تصفيهم باش تقعد بنينه اذا كان غسلتها راهي تفقد الفالور نتاعها وتقشرها وترفسها بالفرشيطه كيما كالعاده والسنه شويه طن شويه هريسه وفصيص عظيمه
1: وبالنسبه للهريسه نعملوا صوص نتاع الهريسه اللي هي هريسه
2: وشويه زيت زيتونه شويه زيت زيتونه
1: شويه خل ولا قرص
2: لا هو يتقرص في الصيف مش به ماذا بينا ما نعملوش الخل والقرص هما راهم يزيدوش

0: المنشوة أو كلاو السردينة تتعفن بسرعة أكثر.
1: أنت تجمع في وقتها, أنت مش حلة في وقتها, تنجم أنت مثلا في البحر تحلة في وقتها
0: ريحك السردينة ولد فيها كعبتين وثلاثة كعبين
1: تيه كاوزي في البركة تيش بيك بنتي
0: النار خمسة كعبين فيها
1: محسوب هي حق تدرك شرمي فيها قدمة
0: ليه المشكلة تيخو حكا سردينة مرة تلقى أربع كعبين مرة خمسة كعبين مرة ثلاثة كعبين مرة كعبتين
1: لو أنت عم تنا ميني فريكاسية كولا ديجا باللقشة باللقشة منحطه في وسطها ماني تبريق
0: لكن هي راهي ميني فريكاسية مثل الكعبة هكا مبطبطة كما نقولوا
1: اي ما شاء الله اما نتخيل انه بنت السردينة
0: مو بشتك الكعبة واثنين وثلاثة
1: خلينا من بنت السردينة ما فيها الأوميغا 3 تعطيها بنة
0: تعطيها بنة اكيد
1: انا نذكر البيتزا قبل نتاعنا نعملوها بنة السردينة وتجي فيها بنة غير عادية ثم شكون توا زاد مع التن يزيد هيك ضربة الزيت نتاع حكة السردينة وكعبة السردينة مع قدمات الحليقات نتاع الطماطم وجي يا خويا يا نايمة
0: يا نايمة
1: هكا ولا
0: تصنيف بعدك ولا يحرم
1: تعرف عادك على كل مرحبا بكم الناس الكل مش اسمه تو من القلب مقبلة شوية مع فقرة شيخ فايز تمر فيما يخص المحبة والحب والطرف الأول والثاني يقول استمرار علاقة بين طرفين رهين الخير الموجود بين زوز أطراف وأول مظاهر لهذا الخير هو الاحترام إن سقط الاحترام وفات العلاقة بكلامنا الرسمي يقولوا وفا القدر وفات العيشة
0: ليش أقدر المحلوة
1: هكا ولا
0: أكيد
1: هكا هو ربي قدر الخير ربي هنيكم جميعا يا رئيسنا راهو متعاشر وما تقول إلا بعد عامين وعشرة شهور هذك هي الستة واحد وخمسين دقيقة وليش الواحد يعطي في حكم عصبي عطينا من القلب يا أخويا خلي الكلام هو اللي يحكي ولا نغمه اللي يحكي قابلت كثير صباح هذك هي نغمنا يلا أمين
0: من القلب

0: رسالة محبة.
1: صباح الورد، صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: تعرفوا شنو اللي مهون علينا الدنيا؟ إنه ربي سبحانه يعرف كل شيء، يعرف كل واحد شنو عنده في قلبه، مش اللي يوري فيه للعباد. ومن حكمة ربي سبحانه زادة إنه كل ما يعطينا ابتلاء يعطينا معه اللطف وقوة التحمل اللازمة، يعطينا الصبر والعزيمة وقوة التشبث بالحياة باش نتجاوزوا وباش نكملوا. ربي سبحانه يعرف إنه كل عبده طاقته، إذك علاش كل شخص يعطيه على قد جرمه ويكون متأكد إنه قادر يعدي حتى بقوة إيمانه، لين من بعد يسعفك ويفرج كربك من عنده، وساعات يعمل لك نايب وما تعرفش كيفاش تتحل.
2: السابعة صباحا.

0: صباح الخير. بداية من اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية. 29 نائبا يطالبون بعقد جلسة عامة حوارية عاجلة بالبرلمان لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات العشوائية للكهرباء. تقدم حصاد الحبوب بنسبة 90%، والديوان الحبوب طبعا يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الكميات المجمعة من التقلبات الجوية. في العالم، استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والقوة الأمريكية تشن هجمات جديدة على طهران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

الحفير وأهلا وسهلا بكم في مواد جديد مع حومة هذه غنية لكم. الحومة اللي فيها الغنية مش مجرد لحن، غنية فيها تعيش وتولي حكاية. الأسبوع اللي فات صالح رجع من أوروبا بعد غيبة طويلة، وبرجوعه رجعت الفرحة للحومة الكل. أما صاحبه الجزائري اللي جاء معاه صارت له حاجة ما كانتش في الحسبان من نهارة اللي وصل، شاف بنية مع ياسمينة عجبته وما نجمش ينساها. إيش خلاه من غدوة صباح كان قاعد مع صالح قدام الدار يشرب في قهوته وساكت على غير عادته، حتى صالح استغرب وقال له: يا صاحبي يا أخي ما تقوليش اليوم شبيك حتى القهوة بردت بين يديك؟ تبسم الجزائري وقال له بلاشته: والله يا الخو راني من البارح وأنا غير مفكر. ضحك صالح: في شنو؟ في تونس؟ في الجزائر؟ ولا في الكسكسي اللي بالحم؟ هز الجزائري راسي وقال: لا لا يا خويا، راني نفكر في بنت جاركم حمودة. ما تذكروا حمودة هيك الرجل الطيب اللي نهار عيد الكبير دار على الجيران الكل يتفقد فيهم ويتمان عليهم؟ اضحك صالح وقال له: يا اخي من اول نهار. جاوبوا الجزائري: واش ندير، القلب سبق العقل وحسيتها بنت اصل وبنت دار. في اللحظة خرج سالم شافهم يضحكوا وقال: خير يا جماعة شنو اللي صاير؟ غمزوا صالح وقال له: خويا يظهر لي صاحبنا الجزائري ما عادش يفكر في رجوع لأوروبا. اضحك سالم قال له: انتي علاش؟ قال له الجزائري بكل احترام: خويا سالم اذا ما فيهاش احراج راني حابب تتوسط لي عن جاركم حمودة، نيتي بالحلال. بسم سالم وطبطب له على كتفه وقال له: مرحبا بيك يا ولدي، اما تعرف انتي جارنا حمودة؟ اضحك صالح وقال له: يا صاحبي بالكش تحسب كان خويا سالم حزار. يا اخي قام اضحك سالم وقال له: لا يا صالح انا حزار شوية، اما حمودة اذا سكر الباب حتى الهواء لازم يستأذن باش يدخل. زيد تضحك، اما سالم فيسا ما رجع للجدية وقال له: لكن باش نقول لك حاجة يا ولدي، حمودة راه راجل طيب اما عنده هم واحد. استغرب الجزائري قال له: شنو هو؟ جاوب سالم وقال له: هو يعرف اللي انت مخترب في اوروبا وخايف اذا بنته تتزوجت بيك تعيش بعيد عليه ويبقى وحده. اسكت الجزائري لحظة وقال بصوت هادي: والله يا سالم إذا كانت هذه هي المشكلة راني مستعد نبدل أي حاجة في حياتي، أما ما نحبش نكون سبب في دمعة بوها. اغزله صالح بإعجاب وقال له: توا حسيت لكلامك خارج من قلبك. وفي العشية ومع برود القيلة مشى سالم مع صالح وصاحبهم لدار حمودة، فرح بيهم ورحب بيهم. وبعد فنجال القهوة وكلمتين حلوين فتح سالم الموضوع وحمودة قال له: مرحبا بكم، والله شرفتوني، أما يا ولادي بنتي عايشة مش صغيرة ورايا عندي قبل أي قرار، وإذا ربي كتب الخير ما نكون كان فرحان. ارتاح قلب الجزائري، لكن من الشباك طلت عايشة اتبسمت بحشمة وفيسا هربت وتخبت، وقالت الجزائري في قلبه: حتى بسمتها ما شاء الله ترد الروح. من وحي هالفصل الجديد من حكايتنا وعلى لسان الفنانة عليا نسمع بعضنا غنية من عمق الجو التونسي، وانتم عيشوا معانا نفس الصور ونفس المشهد. شاب عشق بنية جاره حمودة وكان يحكي معها بالإشارة ويخاف من بوها ويقول: من الصغرة تعجبني بنية جاري حمودة، من نظرة سحرتني طول وزين مقدودة، بوها ما نعني نكلمها الله يسامح حمودة الحزار. لكن اللي ميعرفوش صاحبنا الجزائري انه الابتسامة اللي شافها من شباك دار حمودة ما كانتش بالضرورة جواب، لانه عايشة كان عندها كلام اخر، كلام ما يتقاسش بالذهب ولا بالجمو جوهرات ولا بالعيشة في اوروبا. زعما شنو باش يكون ردها؟ وهل الحب وحده يكفي؟ هذا هو سر حلقتنا القادمة، وتحية لكل راجل تونسي اسمه حمودة وحميدة وحمدة. وهذه غنية ليكم منكم وليكم، وأحلى سلامي ليكم.

0: أصبح.
1: أحلى صباح علينا وعليكم بنغماتنا بكلماتنا بهمساتنا وبخدماتنا والمعلومة الحينية. نمشي مباشرة مش ناخذوا حالة الطقس نورمالمون اليوم 22 جويلية 2026 يبدأ الطقس هكا يهون علينا شوية، لكن أكثر تفاصيل مع أنيس ساتوري المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح النور.
2: ميتيو
1: صباح الورد والياسمين.
3: صباح النور.
1: نهارك فل ان شاء الله.
3: عايش.
1: هيا نيس خويا طقس نجم قال اخر نبشر الناس انه يبدا تطيح درجة الحرارة ولا لا؟
3: بالفعل ان شاء الله بداية من اليوم باش يكون انخفاض نسبي في درجات الحرارة، خاصة في جهات الشرقية للشمال والوسط حتى صفاقس، معناها باش تنخفض فيها نسبيا درجات الحرارة اليوم. ننتظر ان القصوى تتراوح بين 38 و 42 درجة، قرب السواحل والمرتفعات تكون بين 43 49 درجة، ببقية الجهات مع ظهور الشيلي 49. هنا نحكيه على أقصى الجنوب الغربي، يعني وين ما زالت مرتفعة في جهة توزر وممكن إقبلي. مع ذلك اليوم باش تكون سحب قليلة على أغلب المناطق تتكثف تدريجيا بعد ظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح انتقلت من القطاع الشمالي بالشمال شرقية بالوسط، ما زالت غربية إلى جنوبية غربية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر متموج اليوم في الشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الغد طقس تقريب نفس الخصائص، بعض السحب على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تنتقل من القطاع الغربي على كامل البلاد تكون ضعيفة فمعتدلة. البحر يتواصل قليل الاضطراب والحرارة دون تغيير. ثم يومي الجمعة والسبت لهنا باش نحسوا معناها انفراج وانخفاض حقيقي في درجات الحرارة، نقتربوا أكثر من المعادلات العادية، مع انتقال الطيارات من القطاع الشمالي بالشمال والوسط تكون في عمومها شرقية بالجنوب قوية نسبيا، باش تكون قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر باش يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب.
1: نعم.
3: والحرارة كما قلنا معني بس تكون في انخفاض نسبي، على أن شاء الله يعني نجم نرجع حتى الدرجات أقل من المعادلات العادية في منتصف الأسبوع المقبل
1: إن شاء الله. ربي هون علينا جميعا إن شاء الله.
3: شكرا يعني. على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: عايشة كنيسة، نهاركم ورد وياسمين. رؤوف مير هكا طلبتها منا روضة السلامي على العين والرأس. يا روضة هذه النغم ليكم، الناس الكل يحبوا رؤوف مير، للناس اللي تحب وتعشق الأنغام التونسية. 7:14 دقيقة حبيب.

0: 7:18 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس كل هذا رؤوف مهر مؤدى لكل الناس في هذا الصباح, وإن شاء الله ربي هون علينا الحمد لله. اللي انطلاقا من اليوم درجة الحرارة تبدأ تنخفض, في انتظار أكيد موجة أخرى من الحرارة. ما خلينا على الأقل نعديو نهار بنهار وتوا ولينا هكا عايشين والحمد لله يا ربي. خلينا نفكر في اللحظة اللي احنا فيها, وإن شاء الله ديما أشطر الكاس الفارغ المليان هو اللي يبدأ بيناتنا, مش هو مش نغزر أشطر الكاس الفارغ. هذا اللي حبيت نقوله. رقم الأسبوع أعطينا ترى مباشرة.
1: رقم الأسبوع,
0: رقم الأسبوع 744 مليون أورو. هذا هو المبلغ اللي خلصته تونس في جويلية كقسط أكبر قرض خارجي, تعدى علينا رقم يأكد اللي تونس قادرة توفي بديونها رغم كل الصعوبات, لكن زاد يطرح برشا أسئلة على وضعية الاحتياطي العملة الصعبة متاعنا والمستقبل. عبد الرزاق حواس, نهارك ورد وياسمين.
2: اهلا وسهلا مدام فاطمة, صباح النور وشكرا على الاستضافة على موجة راديو صفاقس, وتحية لكل المستمعين.
0: الله يخليك. الخبر ايجابي كي نقولوا انه خلصنا 740 مليون اورو في شهر جويلية 2026, تحديدا في 13 جويلية, وتمكنت من خلاله تونس من سداد قسط كبير برشا قلنا عليه هذا من الاول في 2026 مش يكون اكبر الاقساط, لكن وراها ثلاث نقاط متالية. ليك الميكروفون مباشرة في اكثر ايضاحات.
2: بالضبط, بالنسبة للرقم الأسبوع هو 740 مليون أورو اللي هما تم السداد نتاعهم من طرف الدولة التونسية في سداد أكبر دين خارجي اقترضته تونس, وكان الجزء هذايا جزء كبير من الدين هذايا اللي هو دين مثقل مثقل بخدمة الدين, مثقل بعديد من معناتها الحاجات اللي خليت أنه ثقيل. علاش؟ على خاطر ما تعرف الوضع الاقتصادي ماهوش مريح جدا.
0: نعم.
2: لدرجة أنه معناتها هل الدفعات هذية نجم تكون متتالية, لكن تونس وفات بوعودها, وهذا مساج يوصل للمانحين الأجانب أنه تونس قادرة أنها توفي بالوعود متاحة. لكن يبقى السؤال الجوهري, هل هذا معناتها حاجة باهية لتونس؟ هي في حاجة باهية أنك بعثت مساج ووضحت أنك أنت قادر أنك معناتها ترجع الديون متاعك, لكن قاعدة تونس في مستوى التلميذ النجيب. ويظهر لي تذكر التقرير متاع البنك الدولي أنه معناتها تونس التلميذ النجيب, تونس التلميذ اللي ينضبط لخلاص الديون متاعه, تونس التلميذ اللي يقترض ينضبط للشروط وما يقلقش ياسر حتى في عملية النيغوسياسيون. هذا تونس. لكن يبقى السؤال إلى متى باش نقعدوا في الوضعية هذية, إلى متى باش نقعدوا في وضعية اقتراض الدين وسداد الدين على الانتاج. على خاطر اليوم في سداد الدين انت استعملت العملة الصعبة نتاعك, يعني المواطنين في الخارج اللي بعثوا لك فلوس, السياحة اللي جاتك منها فلوس, الفلوس اللي جاتك من التصدير, انت وجهت الموارد نتاعك كل وجهتها لشنو؟ وجهتها لخلاص الدين. بشنو باش تربح؟ باش تربح مصداقية. شوف اليوم راهو فما حاجة تبدي اللي أكثرية العباد ما يحبوش يعترفوا به. راي النظرة الكلاسيكية القديمة انتهت. صحيح في الاقتصاد الكلاسيكي الالتزام بخلاص الدين هو واجب ولازم يكون, لكن راهو هذا كل تغير من سنة 2001 و2008 و2006. فما عديد من الدراسات اللي هي هبطت وكانت تحب نهار حتى نحكيوا عليهم, وكلهم متحصلين على جائزة نوبل, وفيها عديد من الدول اللي تبعت المنهج هذا.
0: اي ما عبد الرزاق ما تنساش حاجه في الجانب هذي, قبيله شويه عادين اغنيه نبيها كراولي اذا حبوك ارتاح, اما كي حبوا يلعبوا لك على نقاط على اساس ان هي نقاط ضعف راهو يجمو يلعبوا لك. زاد تعرف المساله هذه, وتعرف احنا على الصعيد الخارجي مانيش ولا بد معناتها قال الاخر معناتها ما مش حابين برشا برشا هالجانب هذا متاع تونس السياده وتونس اللي تحافظ على سمعتها واللي تحافظ على الواجبات متاعها. لازمنا نحطوها في عين الاعتبار زاد في الدبلوماسيه الخارجيه.
2: بالضبط, نحطوها في عين الاعتبار متفاهمة معك, لكن يبقى ديما أنه فما عديد من الدول الإفريقية وحتى الدول المتقدمة الأوروبية خذت المنهج هذايا، هو أنه قالت أنه سداد الدين مقابل الاقتصاد والإنتاج ما ينجموش الزوز يكونوا موجودين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وهذا معناتها حتى في دراسة واتسون سنة 2009 يقول أنه من سبب أزمة 2008 هو أنه اتجهت كل الدول معناتها كانت أساسا إلى سداد الدين أكثر منه للإنتاج ودفع الاقتصاد، يعني الركود الاقتصادي على حساب معناتها تدخل في سداد الدين متاعك. يبقى هذا هو السؤال الجوهري، هل الإنتاج أبجل من أنه نوفي بالوعود متاعي وإلا نوفي بالوعود متاعي ونمشي في عملية الإنتاج؟ هذا هو السؤال اللي يبقى على مستوى الاقتصاد، هل نحن قادرين أن نعود ندفع عجلة الاقتصاد في سداد الدين؟
0: هو زوز خيارات صعبة. كيفاش يقولوها، أحلاهما مر، هذا هو أحلاهما
2: بالضبط. لكن الحلول موجودة، وقال حتى صندوق النقد الدولي أنه معناتها تنجم تمشي في عملية شطب الديون، في عملية إلغاء الديون، في عملية التخلي عن الديون اللي غير منجى،
0: وتحويلها استثمارات.
2: بالضبط، تحويل الاستثمارات والاتجاه الى معناتها خلق الثروه ودفع الاقتصاد، خاطر الركود الاقتصادي راهو ينقص لك من الموارد.
0: واضح جدا. هو اخر جلسه كانت مع رئيس الحكومه تقريبا بين السطور سمعنا يعني وفهمنا وان رئيس الجمهوريه قاعد يحكي على المسألة هذه ومسألة تحويل الديون إلى استثمارات، ممكن يكون خيار من الخيارات اللي تتبناها الدولة التونسية أمام عديد الإكراهات من بيناتها الاختناق الكبير برشا اللي نعيشوا فيه من تداعيات الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط. شكرا لك عبد الرزاق حواس، نهارك طيب، تنتقي دائما معك في نفس التوقيت هذه في أرقام الأسبوع. ليك الميكروفون أمير، عنا صدر أخيرا، عنا أخبار 7:30 وعنا الأخبار الرياضية، ولا نعود من جديد لكن نقبلها من الكل. الغنية دي لكم انتم الناس الكل، من القلب الى القلب، تحية كل أسرة إذاعة صفاقس. أحلى صباح لنهار الأربعاء 22 جويلية 2026، نهاركم طيب.

0: صدر أخيرا.
1: الخياطات، مسرحية صدرت حديثا في كتاب عن منشورات كناية، وهي تراجيديا في فصلين وستة مشاهد، كتبها الشاعر العراقي حكمة الحاج انطلاقا من معالجة درامية ملحمية مستلهمة من قصص للكاتب العراقي محمد خضير. وتدور المسرحية في فضاء إنساني كثيف، حيث تتقاطع ذاكرة المكان مع مصائر شخصيات نسائية تعمل في معمل خياطة حكومي، لتتحول الخياطة إلى مجاز عن الزمن والقدر والعمل والحياة. وفي هذا النص تتجاور نبرة الجوقة مع الحوار المسرحي في بناء تراجيدي يزاوج بين الإيقاع الكلاسيكي والرؤية الحديثة، بينما تكشف الشخصيات عن أحلامها الصغيرة ومخاوفها العميقة تحت وطأة واقع يزداد قسوة. وتستحضر المسرحية أيضا رمزية ماكينات الخياطة القديمة بما تحمله من ذاكرة بيتية واجتماعية، لتغدو جزءا من المشهد الدرامي لا مجرد أداة عمل. ويأتي هذا الإصدار مزدانا برؤية فنية ولغوية خاصة تجعل من الخياطات نصا مفتوحا على أكثر من قراءة، يجمع بين الشعرية والتأمل والبعد الإنساني، ويقدم تجربة مسرحية لافتة في الشكل والمضمون. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. بداية من اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية. نواب يطالبون بجلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول أزمة الانقطاعات العشوائية للكهرباء. تقدم حصاد الحبوب بنسبة 90%، وديوان الحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الكميات المجمعة من التقلبات الجوية. وفي العالم استشهد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة، والقوات الأمريكية تشن هجمات جديدة على طهران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي.
2: صباح الخير.
1: ونزلويتي. بعد تسجيل بلادنا أمس ذروة موجة حر استثنائية، حيث صنفت تونس كأحدى أشد مناطق العالم حرارة، من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، فيما تبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح شهيلية.
2: ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الانفراج الواضح في درجة الحرارة سيلاحظ انطلاقا من يوم الجمعة القادم، حسب ما أفادتنا المهندس أول بالمعهد سعيدة بن صالحة.
3: نتوقع درجة طفيف في درجة الحرارة خاصة في المناطق الساحلية، في بقية المناطق تبقى مرتفعة وأعلى من المعادلات العادية بين 6 و 12 درجة، خاصة في مناطق الجنوب الغربي حتى نهاية الأسبوع. إن شاء الله بداية الأسبوع القادم نرجع المعادلات العادية في جميع المناطق متاعنا إن شاء الله. في اليوم تبدأ تنخفض، توقع 44 درجة يوم الأربعاء، ويوم الخميس توقع 42 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر.
1: وفي تواصل لمعاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي، اشتكت إحدى متساكنات صفاقس من انقطاع الكهرباء والماء معا، مطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل وتوضيح الأمور.
4: كان نسكن في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 زنقة جديدة، الضوء مقصوص علينا كيف الناس الكل، والستيك بدعت بينا. أنا عندي دوية تجا في الفريجيتير بخيزان شارج ملكنا، والفارماسيان قال لي لوحو تجا في 6 هباكة على خاطر ما ينجمش يقعد ما غير فريجيتير. بون قلنا الضوء عديناه، بون ولينا ضوء ماء، وانا مريضه سكر وتونسيون. تصور الماء راهو مش توي كذا، ديجا عندي 3 ولا 4 ايام اليوم براتيكمون قطره، تعرفش معناها قطره، لا تنجم تغسل، لا تنجم تدوش، لا تنجم تغسل صابون، لا تنجم جمع دموند. انا واحده نمشي نخدم، كيفاش نمشي نخدم معناها، كيفاش نحكي مع المواطنين، كيفاش بالحق الواحد قريب يتجلط ولا قريب يتجلط، ما هو فاهم حتى شيء. نحب مسؤول يخرج يفهمني شنو ولا قاعد صاير، وقعها يا خويا فهمني وميسالش، نتقبل أما نفهم.
2: ومع استمرار موجة الحر الشديدة التي نشهدها منذ أكثر من 10 أيام، وطول فترة الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء دون سابق إنذارة منظمة ودقيقة، أصبح المواطن يعيش حالة من التوتر والضغط النفسي والغضب أثرت على نسق حياته اليومية. ريبورتاج زهور الحبيب.
5: ولينا عايشين على اعصابنا من قصان الضوء من السخانه الكبيره،
6: يقص ساعه ويرجع يلعب دول على اعصابه،
7: ياسر التوتر، الواحد يسخن الكليماتيزور لمرحه،
8: قصان الضوء وقصان الماء يعيش على اعصابه برشا.
5: عايشين على اعصابنا من قصان الضوء، وقص ورجع، والله قداش من واحد تحرقت له، قداش من قطع من دارو، يا مولا الساكن رجعنا الضوء يرحم والديك، ما عادش يطيق روحه من السخانه، خافوا ولينا نطلع 500 عشان نسكن على الدروس طالها
9: متقبل ولا معناتها باللي عطانا ربي، غير طبيعيه السخانه هذه، ربنا يرحمنا من طاقتنا به ونص
10: لله وكو ما عندك
9: حتى خير
10: يا اخي. بدل مانيش في الدار، خاف على الفريجدار على التلفزه على الغساله، تزيد فوقونا مسخنه،
11: فما عباد قاعده تفلس،
10: الواحد على اعصابه بالعكس.
12: هو ضغط نفسي وضغط بدني وضغط كل من جميع النواحي، اما باش تعمل تحاسب العباد اللي شاده الكراسي قاعده ما تخدم، تشكى كان على السخانه، واللي هو فما برشا ابعاد اخرى بخلاف السخانه، اللي فما عباد قاعده تموت.
13: اما السخانه اثرت فيني ياسر من قصان الضوء،
14: يعيش على اعصابه برشا، حتى شربه بارده ما يشربهاش الواحد من قصان الضوء.
15: احنا المطلوب قولوا راه مش من 8 إلى 6، من 8 إلى 4 في منطقة معينة، باش احنا نعرف نكونوا احنا مستعدين قصان الضوء، لأنه عندنا ماتريال، راهو عندنا ديزورناتور، عندنا ماتريال غالي غالي برشا، حتى احنا في بدنا ما عدناش نجم نفكر بطريقة طبيعية. ربي قدر الخير وبره.
1: ومع تواصل موجة الحر بتونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للكهرباء، أفادت غرفة أصحاب المطاعم بأن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع وتسبب في فساد كميات من المواد الغذائية على غرار الأجبان واللحوم والأسماك، فضلا عن تضرر التجهيزات الكهربائية، وطلبت بالإعلام المسبق عن انقطاعات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: من جانبها دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربية الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري لما يسببه من ارتفاع نسبي نفوق الدواجن ويشكل من تهديد على منظومة الإنتاج.
1: وفي إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الانقطاعات في التهيار الكهربائي، أسدى وليس فاقس تعليماته إلى مختلف المتدخلين بتكثيف المتابعة الميدانية مع إلى عناية خاصة بالفئة الهشة والوقوف على انعكاسات هذه الانقطاعات على مختلف القطاعات والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من أثارها السلبية.
2: وفي أول تحرك منذ اندلاع أزمة الكهرباء تقدم 29 نائب بمجلس نواب الشعب بطلب لعقد جلسة عامة حوارية عاجلة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات العشوائية للتيار الكهربائي وتقييم آلية إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء هذه الأزمة والحد من تكرارها خلال فترات الذروة الصيفية في السنوات القادمة.
1: وبالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد، أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال 48 ساعة الماضية أرقاما قياسية في عدد التدخلات، من بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق واحد تقريبا كل 5 دقائق.
2: المشري بيّن أن الحرائق المتواصلة تشمل 4 حرائق ببنزرتة، وحريقا بولاية باجة، وحريقين بجندوبة، وحريقين بالكافة، وأشار إلى أن فرق الحماية المدنية تواصل جهودها الميدانية للسيطرة عليها خاصة بعدد من الغابات الكثيفة.
1: وعلى خلفية توقعات جوية تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد خلال الساعات القادمة، دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب للموسم الحالي.
2: هذا وتجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمركز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الجاري نحو 10.5 مليون قنطار.
1: في أخبار العالم، استشهد 12 فلسطينيا في الساعات القليلة الماضية، 6 منهم من عائلة واحدة، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.
2: قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش أنهى أحدث هجماته على إيران لليلة 11 على التوالي، مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة.
1: وفي رد ميداني يعكس حجم الخشية الإيرانية من توسع نطاق العمليات، دعا قائد القوات البرية في الحرس الثوري إلى رفع جاهزية شبكة الدفاع الشعبي وتفعيل قوات التعبئة لحماية الجزر الإيرانية وتأمين خطوط التماس الجنوبية.
2: وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، حذر خبراء ومسؤولون أمريكيون من أن استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وإيران قد يدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع.
1: وفي سياق متصل، قال وزير الحرب الأمريكي أن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية على إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار بزيادة تقارب 8 مليارات دولار مقارنة بآخر تقدير معلن.
2: على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة الإدعاءات الصادرة عن وزير خارجية فرنسا بشأن تعرض موظفين بسفارتها في طهران لعمل ترهيبي من قبل أجهزة الأمن الإيرانية.
1: هذه التصريحات تأتي بعد أسبوع من تأكيد الخارجية الفرنسية أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع ما لم تتخلى طهران عن برنامجها النووي وعما تصفه باريس بأنه أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
2: وأخيرا، أفاد مسؤولون أمريكيون اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق رسميا على اتفاقية تاريخية مع المملكة العربية العربية السعودية من شأنها أن تزود الرياض ببرنامج نووي مدني، وربما تفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم في أراضي المملكة.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بداية من اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة، نواب يطالبون بجلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول أزمة الانقطاعات العشوائية للكهرباء، تقدم حصاد الحبوب بنسبة 90%، وديوان الحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الكميات المجمعة من التقلبات الجوية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشأة باص صباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة إسفاقس، أجمل تحيات فاطمة زلوزي، ونسهلواتي الكلمة الآن لفتح صامت والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
11: إذاعة إسفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة.
16: ثنية زينة.
17: باليقظة والحذر نتجنبوا الخطر، حياتك أمانة حافظ عليها.

43 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا أحب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم، مخرجة الاجتماع بالأمس اللي كان جمع وزير الشباب والرياضة برئيسي النادي الصفاقسي ونادي سكاك الحديدة الصفاقسي بخصوص موضوع مناء فريق الرلوي من صفقة علاء غرام. اجتماع كان مطول، دام تقريبا أكثر من 5 ساعات. ما نجموش نحكيو عن حصول اتفاق نهائي، ولكن نجمو نحكيو عن بوادر اتفاق نهائي يقضي بخلاص فريق الرلوي على اقساط. والهدف طبعا هو تطويق هذا الخلاف القائم واللي يعترض مشاركة النادي الصفاقسي في مسابقة كأس الكاف. الهيئة المديرة لفريق النادي الصفاقسي تنتظر وثيقة رسمية من الجامعة التونسية لكرة القدم لتأكيد مشاركتها في مسابقة كأس الكاف خلال هذا الموسم، لكن إدارة الفريق مطالبة باستعجال كافة الإجراءات القانونية خلال هذين اليومين لضمان المشاركة في هذه المسابقة القارية، لأنه كما قلنا الاتفاق مع فريق سكاك الحديد الصفاقسي ماهوش نهائي. مصادر موثوقة كانت حاضرة في هذا الاجتماع أكدت أن الاتفاق مازال ماهوش نهائي، لكن هنالك بوادر إيجابية. الرلوي حسب آخر الأخبار اللي عنا قبل تقسيط المبلغ، والإشكال القانوني يبقى خاصة في مسألة فك العقلة الموجودة على حسابات النادي الصفاقسي، لأنه خلاص مستحقات الرلوي تواجه تأكيد تعقيدات قانونية إضافية بسبب هذه العقلة على حسابات النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلنا إذا الموضوع للمتابعة، وإن شاء الله بطبيعة الموضوع هذا يلقى حل سريع يرضي جميع الأطراف. النادي الصفاقسي طبعا لضمان المشاركة القارية، وفريق سكاك الحديد الصفاقسي لضمان كذلك مستحقاته المالية. مادام لما أخبار النادي الصفاقسي، نذكر أنه فريق أكابر كرة القدم يواصل تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بعد استئناف التمارين اللي كان نهار 14 جويلية. الفريق كان تمتع براحة يوم أمس قبل تحول اليوم إلى مدينة سوسة للدخول في تربص مغلق يتواصل إلى غاية يوم 30 جويلية. من المنتظر أن تتخلل هذا التربص مباراة ودية بشقة الإعلان عنها لاحقا. النادي الصفاقسي كان أعلن عن التركيبة الكاملة للهيئة المديرة الجديدة، رئيس مدي فريخة، نائب رئيس تم الفندري، نائب رئيس الهيئة العليا للدعم عماد المسدي، نائب رئيس مكلف بالشراكات والاستثمارات الاستثمار التجاري مهدي الصافي، نائب رئيس مكلف بالاتصال سهير داود، الكاتب العام سامي بوسرسار، كاتب عام مساعد مهدي الغريبي، ناطق رسمي احمد جبير، امين المال ايمن بوعتور، سامي العيادي رئيس اللجنه القانونيه، اللجنه الرياضيه مشرف لجنه الرياضات الفرديه خالد السرباجي، المشرف على لجنه كره السله ايناث احمد بوعتور، مشرف لجنه كره السله ذكور طارق، مشرف لجنة الكرة الطائرة إناث أحمد جبير، مشرف لجنة الكرة الطائرة ذكور رمزي المجدوب، ومشرف لجنة كرة القدم برهان قريش. إلى أخبار تقدم الرياضي بسقية الدير اللي كذلك في تربص تحضيري بمدينة عين دراهم يتواصل إلى غاية يوم 26 جويلية الجاري. التربص ضمن البرنامج اللي أعده الإطار الفني بقيادة يسري بالكحلة. طبعا نذكر أنه فريق تقدم الرياضي بسقية الدير من المنتظر باش يجري مباراة ودية نهار 26 جويلية ضد الترجي الرياضي التونسي. المباراة هذه باش تكون بمركز التربصات بعين دراهم في 9 متاع الصباح. تقدم الرياضي بسقية الدير ألغى المباراة المبرمجة ضد فريق أكبو الجزائري في نفس اليوم، باش يواجه نهار 24 جويلية وديا فريق شباب الوزداد الجزائري اللي يشرف عليه المدرب نبيل معلول. وما دمنا مع اخبار فريق تقدم ساقيه الدائره، نذكروا بتعاقده رسميا مع قائد مستقبل جابس حارس المرمى عبد القادر شويه. الفريق تعاقد ايضا مع المدافع ضياء المعتوقي في صفقه انتقال حر. ونذكروا ايضا ان الهيئه المديره لتقدم الرياضي بساقيه الدائره اعلنت عن تعيين الدكتور معز التريكي مدير فني للاصناف الشابه بعقد يمتد ل3 سنوات، وذلك في اطار مشروع النادي لتطوير منظومه التكوين وارساء اسس عمل فني حديث يواكب متطلبات كره القدم الاحترافيه. دائما مع أخبار الأندية، حيث أتم النادي الأفريقي إجراءات التعاقد مع المدرب مهر الكنزاري لتولي المقاليد الفنية للفريق. مقرر أنه مهر الكنزاري مش يبدأ في مهامه مع النادي الأفريقي يوم الاثنين القادم. الملعب التونسي بدوره كان أعلن عن تعاقده مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة 2 سنين قادما من الاتحاد المنسيري في صفقة انتقال حر. الأمر الذي بحمام سوسة أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن التركيبة الكاملة للإطار الفني للفريق. مدرب أول محمد علي نفخة، مساعد مدرب أنيس العزعوزي، معد بدني خليل الزويغي، مدرب الحراس بيرم عبود، أخصائي العلاج الطبيعي يسري بوسعيد، ومساعد الأخصائي العلاج الطبيعي علي الطرابلسي. وصل إلى تونس صباح أمس متوسط الميدان الدفاعي وقائد ساكبي موزال إيفواري سيدو لامين ساكو تمهيدا لانضمامه لفريق الترجي الرياضي التونسي خلال هذا الميركاتو الصيفي. نذكر هذا اللاعب 23 سنة سيخضع للاختبار الطبي قبل الإمضاء رسميا مع فريق الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم.
قررت هيئة تصريف الأعمال للشبيبة الرياضية القيروانية بقيادة الدكتور محمد ليوان التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية تاس، وذلك على خلفية صدور قرار اللجنة الوطنية للاستئناف القاضي بقبول الطعن اللي تقدمت به إدارة الشبيبة بخصوص الترتيب النهائي لبطولة رابطة المحترفة الأولى شكلا ورفضه أصلا. ويأتي هذا التوجه في إطار تمسك الفريق فيما وصفته الدفاع عن مصالحها الرياضية المسلوبة ضد الهيئات الوطنية والدولية المختصة بعد استنفاد كافة المسارات القانونية المتاحة مع المكتب الجامعي الحالي. على المستوى الافريقي الانظار باش تتجه اليوم الى القاره السمراء على مستوى مدينه جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، حيث يعقد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي مؤتمر صحفي هام يهدف بالاساس الى تسليط الضوء على مستقبل اللعبه في القاره وتقييم المشاركه الافريقيه التاريخيه في نهائي كاس العالم 2026. رغم ان الاجنده الرسميه المعنى المؤتمر تركز على الملف المونديالي والاصلاحات الهيكليه الشامله، فان كواليس الكاف تشهد حراك كبير بشان ملف اخر ما يقولش اهميه يتمثل في إمكانية الترفيع في عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف انطلاقا من الموسم الكروي 2026-2027. وفي هذا السياق الحديث متزايد داخل كواليس الكاف عن ضغوط يقودها الأهلي المصري مستفيد من ثقل الرياضي وعلاقاته داخل المؤسسات القارية عبر المهندس هاني أبو ريدة من أجل الدفع نحو اعتماد نظام يسمح بمشاركة أصحاب المركز الثالث في بعض الدوريات الكبرى. هذه الضغوط وفق المصادر نفسها تهدف إلى ضمان حضور الأندية الكبرى حتى في حال تعثرها محليا، بما يوفر للرعاة والمستشارين ضمانات تسويقية طويلة المدى ويؤمن مشاركة أندية ذات قاعدة جماهيرية واسعة كما الرجاء البيضاوي المغربي، نادي صفاقسي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وشباب الوزداد الجزائري.

0: على مستوى الاعداد والتقديم، امير جاموسي كما قلنا على مستوى الاخراج التقني، طارق بكور على مستوى الاخراج المرئي، وطبعا فاطمه مش كمل معاك بالمشوار بعد قليل في احلى صباح. الى اللقاء. سبور نيوز.
1: يلا جو

0: الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان الصفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجه الفانسي مال اخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار سند هام لقطاع الصيد البحري. المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار هو وحدة بحثية وعلمية تعتبر ركيزة أساسية مساندة لقطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في تونس. أسس سنة 1924 وكان نشاطه في عهد الحماية محدودا على مستوى البحيرات. تتمثل مهمة المعهد في القيام بالبحوث العلمية والدراسات الميدانية ذات الصبغة التنموية في مجالات تخصصه ألا وهو الوسط البحري، كما يوفر الإحاطة العلمية ويعاضد المجهود الوطني في مجال التكوين والتأطير الجامعي باستقطاب الطلبة وتأطيرهم في نطاق تربصات أو إعداد شهادتي الماستر والدكتوراه. ينظم المعهد دورات تكوينية للمستثمرين والتقنيين في القطاع، وله رأي استشاري في إدارة المصائد، في الرخص، وضعية المخزون السمكي، تقنية الصيد الانتقائية، المناطق المكثفة للاستغلال، الراحة البيولوجية، وفيما يخص تربية الأحياء المائية. ويتولى المعهد المتابعة البيئية والصحية لمواقع تربية الأسماك، وكذلك متابعة الراحة البيولوجية وتأثيراتها وفتح وغلق مواسم الصيد. ويمثل المعهد تونس في المؤسسات الدولية فيما يخص تقييم المخزونات السمكية والاستغلال الموحد علميا لأغلب النوعيات.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباح.
1: أحلى صباح علينا وعليكم. مازال متواصل معكم مع فريق نهار الأربعة 22 جويلية 2026، 8:09 دقائق لمن يسأل على التوقيت. أحلى استفاقة عبر موجاتنا، مرحبا بكم مع كل المستمعين. ونمشي مباشرة أمير الجاموسي طارق بكور وكل الفريق كرونيك الصباح.
2: كرونيك الصباح.
1: طلعنا في كرهبتنا، لبسنا السنتور، عملنا الديماراج ونتوكل على الله. فتحي الجاموسي مرحبا.
3: حلينا الكليماتيزور.
1: حلينا الكليماتيزور خاصة.
3: صباح خير فاطمة، صباح خير سادة المستمعات والمستمعين وكل الفريق العامل معك.
1: طلع شوية
3: كل الفريق العامل معك، وربي يخفف علينا ان شاء الله من هالموجة الكبيرة نتاع الحرارة اللي ظلي امس كان ثروتها. فما بعض بشائر في الرصد الجوي انه باش تنقص بشوية بشوية
1: ان شاء الله
3: حتى نهار جمعة نهار سبت ان شاء الله يكون الطقس طبيعي،
1: نهار مروح
3: طقس طبيعي على الاقل.
1: هكا هو ربي يقدر الخير ان شاء الله. ان توكا التغيرات المناخيه تحتم علينا وانه نتاقلموا مع التغيرات هذه. الدوله تتبنى استراتيجيات اخرى، خيارات اخرى، صحيح تحب لها برشا اعتمادات. المساله هذه عندنا سنوات نحكيوا على مستوى هلا الاستراتيجيه او تغيير استراتيجيات بما فيها حكايه مساله الضوء. اكيد فتحي اللي موجوده في البلاد القماش هو نفسه من وقت الثمانينات، بار كونتر كل شيء يتغير، يعني كل شيء توا ولا يستعمل الضوء، يستعمل التيار الكهربائي مع ارتفاع عدد الـ يعني الـ النمو الديموغرافي قاعد يطلع زاد كيف كيف، فشيء ما يقابلش بعضه. معروف انا شنو وصلوا لها المرحله هذه
3: بالضبط. المشكل انه عندنا سنوات وسنوات ما المتطلبات عماله تزيد.
1: اي والقماش هو نفسه،
3: احنا لتو ما دخلنا باش نكونوا عندنا معناها دي داتا سنتر داتا اللي يستهلك فيه طاقة حاجة مهولة جدا. نعم. تتطلب حتى ساعات الطاقة النووية باش لازم تستعملها. احنا لتو ما دخلنا المرحلة هذه، عدد السكان قاعد يزيد، المتطلبات قاعدة تزيد، لكن الشبكة ماهيش قاعدة تزيد
1: نفسها.
3: بالعكس احنا عندنا محطات كهربائية خرجت على الخدمة. منها في صفاقس يظلي تلك قرمدة خرجت على الخدمة، وعندنا محطات حاضرة لكن فما بيروقراطية شديدة خليتها ما تدخلش حيز العمل والاستغلال. اليوم الفاي شفناها، شفناها في الماء، شفناها في الضوء، شفنا المدير كان ذكر متاع السونات يقول لك المياه اللي الصالحة للشرب اشترها يمشي فويت في، في الأرض. فهمتني ولا؟ معناها خسارة كبيرة وكبيرة جدا، شبكة مهترئة
1: به. هذيك علاش نحن باش نحكيو على الموضوع هذا، لانه تقريبا المواضيع هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها يوميا جبد عليها السيد رئيس الجمهوريه في الجلسه الاخيره مع رئيس الحكومه، اللي هو موضوع قديم جديد يرجع للواجهه من جديد، ملف الديون والمرافق العموميه. رئيس الجمهوريه قيس سعيد هكا حكى البارح انه الحل اليوم ما عادش في مزيد الاقتراض، لا يلزمنا نخلصوا الديون القديمه صحيح، لكن يلزمنا تحويل الديون هذه ومحاوله تحويل الديون الى استثمارات لاعاده بناء المرافق العموميه كما يحب الشعب التونسي، وما تخيبش الانتظارات نتاعو. تقريبا نعيشوا في ديسبسيون كبيره برشا الان في كل شيء. التصريح هذه يجي وقتاش فتحي؟ وقت اللي بلاد قاعده تعيش في اغلب المرافق نتاعها تحدي كبير برشا، تحدي يومي تقريبا، صعوبات زاده كبيره، صحه، النقل، التعليم، البنيه التحتيه، الضوء، الماء، الانترنت، كل شيء حاصله. وهذا يلزمه ميزانيه كبيره برشا. تقريبا قدام مساله المديونيه الكبيره تخلصنا منها على مستوى التبعيه للخارج، لكن المديونيه مازالت غارقه على مستوى الداخل، ما عادش ثم حلول جديده الا مساله خيارات او بعض الخيارات بما فيها مساله محاوله تحويل هذه الديون الى مشاريع سياسيا. كيفاش نجمو نحكيو ونقراو المقترح هذا؟
3: هو سياسيا عندنا سنوات وسنوات ما كناش نسمعوا بحاجه قديمه واللي كانت عندها جدوى كبيره في تونس اسمها المخططات. والتصريح نتاع رئيس الجمهوريه يندرج في مخطط التنميه 2026 2030.
1: نعم.
3: يعني لمده 4 سنوات. وهذه حاجه باهيه انه نرجعوا لفكره المخططات، عندنا اوبجيكتيف معين في 4 سنين 5 سنين نحققوه او نعملوا على تحقيقه عن طريق رصد الاموال نتاعو. نعم. وتنفيذه، هذه حاجه باهيه. التصريح هذا كان متزامن مع برشا عوامل وبرشا معطيات.
1: أي.
3: مش كان مع قصان الضوء وقصان الماء فقط، متزامن زادا مع خلاصنا لقرض كبير سددناه الأسبوع الفارط واللي كان فما شك حتى في إمكانية تسديده. لكن حجم الديون الخارجية متاعنا كبير كبير برشا. يعني إذا مش نقعدوا مش نقعدوا نسدوا كان في الديون هذية، ما فما حتى مال فاضل إنه للاستثمار.
1: نعم.
3: الميزانية الكلها تخلص أجور وتخلص قروض وتقوم، وكل شيء قاعد يهترأ شيئا فشيئا، وكل شيء قاعد يسقط شيئا فشيئا. فما يلزمنا اليوم حلول أخرى بديلة للتعاطي مع الديون الثقيلة هذه ومع كتلة الأجور اللي قاعدين نخلصوا فيها.
1: نعم.
3: فما زوج حوايج، واحدة منهم أنا بالنسبة لي تعرض لها رئيس الجمهورية هي تحويل بعض الديون الخارجية إلى استثمارات. لكن تحويل هذا شنو يتطلب؟ يتطلب دبلوماسية قوية جدا. يعزم علاقات قوية مع الديون مع الدول المقرضة، تحسين علاقتنا معهم و حثم على الاستثمار في تونس.
1: نعم.
3: وحصل على الاستثمار في تونس زاد يتطلب تغيير قوانين استثمار في تونس. اليوم احنا مجلة مجلة الصرف ودفع الاستثمار وغيره اليوم نسمعوا بهم حاضرين وما خرجوش فاش يستناو. اليوم قواعد اللعبة الاقتصادية داخل تونس يجب أن تتغير. راهو ما فيها حتى مشكل وما فيها حتى عيب انه نراجعوا القديم وبوركو با نجدوا على ونشوفوا التجارب المقارنه. شوفوا المغرب.
1: نعم.
3: المغرب قفزت هربت على العرب وهربت على الافارقه. اليوم الاولى يظل في الاستثمارات وفي التنميه وفي الفلاحه، عملت نسبه نمو فوق 14% المغرب.
1: ما تنساش مساله التحكم او المرتبه الاولى على مستوى مرشي الفوسفات خليها تعمل قفزه هذه.
3: لكن احنا عندنا اكثر منها فوسفات، لكن طريقه استغلالها هي للفوسفات خير منا احنا.
1: بالضبط.
3: احنا شنو الفوسفات عملنا مصاصه، معناها رسمنا عمال بيئه، معناها شنو
1: على بالك انت اليوم تسويق الفوسفات متاعنا كان بالوساطة يعني عن طريق المغرب، اللي احنا كنا في المرتبة الثانية وصلنا ديكروشينا حتى المرتبة الأولى. يا مولانا
3: المغرب ما كانش تتذكر في الفوسفات قدام تونس. مالوريزمو برشا حوايج كنا الأولين كما كنا الأولين في الكرة كرة القدم، ما وشفنا توك في المونديال هذا انه ناخذوا المرتبة ما قبل الأخيرة 47. فهمتني ولا؟ وقت كانت المغرب تتمنى تلعب لقاء ودي بينه وبين فريق الوطني التونسي.
1: نعم.
3: فما برشا حوايج اروفوار حقيقة يجب معناها
1: إعادة النظر
3: حتى لا يقع استثمارها من طرف ناس أخرين. الهدف نتاعهم مش تونس، الهدف نتاعهم هو السلطة فقط،
1: الكرسي.
3: أي هو السلطة فقط. اليوم الدبلوماسية نتاعنا يجب أنها تتقوى أكثر. قوانين الاستثمار يجب تقوى أكثر. وأنا أقول لك راهو مش كنت تضوي السنة، ما نقولوش موجه اكسبسيونال وكذا، راهو عام جاي المتطلبات نتاع الكهرباء والماء ربما تزيد.
1: صح.
3: والشبكة تهترئ أكثر فأكثر. وإذا السنة أنا واحد من الناس في داري حسبتها وصلنا في 24 ساعة يتقص بين 11 و12 ساعة. أنت ولا راهو عم جاي نجم يتقص ثلاثة أيام على بعضه. يجب تسقط الشبكة كاملة، تنهار الشبكة كاملة وتجب تقعد حتى شهر وشهرين.
1: وصارت في الجزائر
3: والكوارث اللي صارت،
1: صارت في ليبيا.
3: راهو الكوارث اللي صارت من قطع الكهرباء ماهيش فقط في الديار،
1: خسائر بعض شوية باش نعدوها مع عبد الرحمن تريكي.
3: فما أرواح ماتت، فما مصانع أغلقت.
1: نعم.
3: فما مؤسسات اقتصادية انهارت، ثم ماكلة فسدت، فما مواد غذائية فسدت، وفما شركات سكرت. راهي كارثة كبيرة. اليوم يلزمنا نقف على الموضوع بكل جدية، ناخذوا منه العبرة، مش لازم نقعد ننبروا باش نصلحوا، ونبداو من تو نصلحوا.
1: ربي قدر الخير. احنا نقولوا دائما نقولوا الكلمة اللي لازمنا نصلحوا بها، لأنه كما قلت أنت ثم برشا من الناس للأسف قاعدة بالمرصاد وتترصد كل هنا وتترصد كل غلطة،
3: قاعدة مش تحث أنه تستغل الفرصة، ولو أن
1: مش هي تعمل ضغط اجتماعي،
3: وربما هي كانت رأي جزء من المشكلة.
1: بلا احنا اللي عايشينه اليوم راه مش النتيجة ماش سبب،
3: ايه على خطر هي تراكمات. راه
1: بالضبط.
3: راه كي خرج بن علي فما ماش قداش 50,000 مليار في الخزينة، خرجنا بعد مليون مليار ديون. فهمتني ولا؟ الفلوس ما الصفر استثمار. صح. اليوم بعد ما قلنا عملنا ثورة حرية وكرامة وطنية وكذا، الحقيقة نقولها هوني انه فما عباد ولا تبكي بالمحارم على بن علي.
1: نعم.
3: وعلى زمن بن علي وبما فيه من فساد وبما فيه من طرابلسية وبما فيه من ضيم وغيره. راهو في الحقيقه راهي في الاخر العبره بالنتيجه, مش بالشعارات المرفوعه, العبره بالنتيجه.
1: احنا نقولوا ان شاء الله يا ربي جريعة سلاح. اذا كان ثم فكر صحيح الفكر, لا الفكر يلزمنا نحاولوا نجسدوه, نحاولوا نحولوه الى واقع فعلي اليوم
3: عن طريق ارجاع الكفاءات باش تحكم في البلاد هذه. انه المسؤوليه ما تتبناش فقط على الولاءات, لا يلزم كفاءات. عندنا برشا كفاءات.
1: نعم.
3: كفاءاتنا اليوم قاعده تخدم في دول الخليج, في الدول الاوروبيه. عندنا كفاءات يعني في كل الميدان, وذلك هو الحاجه الوحيده اللي متبقيه لتونس. كفاءات هذه راهي عندها نزعه وطنيه ويمكن انه نتصالحوا معها, ويمكن انه نعاودوا نديولها, وبوركو با تصير مصالحه وطنيه نحو مع الكفاءات هذه نحو دفع تونس الى الامام. وراه الظرف يسمح باش انه تونس ترجع رايده في الوطن العربي, في المغرب العربي, وفي افريقيا.
1: وهو كذلك. شكرا لك فتحي الجاموسي, كرونيكا الصباح كان معاك مباشره 18 دقيقه. نهارك طيب ان شاء الله. شكرا.
3: نهارك طيب.
1: نغم اخر بعد بشويه نمشيو الغمزه مع فاطمه خنفير, غمزتنا اليوم. وربي يهنيكم الناس الكل في فرحاتكم التونسي والعرس والفرحات. بعد شويه ان شاء الله. اتفقلوا بي.

0: تحب عمرها ما توفى. سيداتي آنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا. اليوم باش نحكيو على الكائن الحي الوحيد اللي نجم يفرح ويتصدم في نفس اللحظة. نحكيو على التونسي كي يسمع كلمة عرس. التونسي والعرس يا سادة راهو مش مجرد مناسبة، راهو مشروع دولة، راهو باك ماجستير، أي ومعهم دكتوراه في التنظيم اللوجستي. الأمم المتحدة لازمها تتعلم منا كيفاش ننظموا عرس في صيف واحد. نبدأ بالمشهد الأول، المشهد الكاريكاتوري رقم واحد. الأمة التونسية الله اللي نحيها علينا كي تسمع بولد الجيرين عرس يصير عندها انهيار عصبي كامل. سمعت؟ سمعت ولد مفيدة عرس وانت قاعدة؟ قاعد بحذايا محنط وما زلت تحكي؟ قوم قوم اخطب حتى اول طفلة تتعرف عليها ملحومة، المهم نفرحوا بيك قبل ما يهز ربي امانته. التونسي مسكين عمره 25 سنة يلقى روحه مطالب باش يعرس على خاطر ولد خلت بنت عم جارتهم كمل نصف دينه وربي هنيه وهو ما زال. المشهد الثاني التحضيرات. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، العرس عند التونسي يبدأ قبل بنص شهر، ثلاثة أيام حنة، نهار حمام، نهار حجامة، نهار تصاور، ونهار فيديو، ونهار باش نرتاحوا من التعب متاع العرس اللي مازال ما صارش. وتمشي عاد الحمام متاع العروسة، 40 مرا في بيت سخون قد بيت الفكرون، الكلها تعوم وتغني والبخار طالع، واللي ما تغنيش معاهم يطلع عليها النهار. والعروس، العروس مسكين نهار عرسه تلقاه واقف قدام الحجامة يستنى في العروسة اللي عندها 4 سوايع وهي تعمل في مكياج باش في الاخر تولي ما يعرف هيش، وكي تخرج يبهت ويقول هذه مرتي ولا واحدة هاربة من الانستغرام. المشهد الثالث اللي يجنن صالة الافراح. تدخل الصالة تلقى الفرقة بدأت تعدل في صوت الماتريال، والصالة يا اما باردة جلاس يا اما سخونة تقتل، ينتولي ما عادش فيك كينك ايوب الحفناوي، اما تعوم وتغطس في العروقات تحس روحك ماكش في عرس، في كوشة. والموسيقى، اي الموسيقى، اول ساعة سلامية واناشيد ومالوف، ثاني ساعة ام كلثوم ووردة باش جدود يرضاو عليك، مالا ثالث ساعة يا بنت السلطان الشهشه تيحل تالي يم شعور السود، والكل يولي يرقص كاينين وبين وبين القاعة بونتو، وإلا ورثة لتومة قسمت زلزالي ولي فسالة، الكل هز حط تقول أبطال أولمبيين في الرقص. والطاولة، الطاولة تلقى صحن فيه كعبة حلو وثلاثة كعبات لوز مغطيين بالسلفان كأنهم أثار قرطاج، ولازمهم يقعدوا هكيكة ما يتكلوش، هكا تنبه عليهم أمهم حتى تلقى أحسن بوز باش تهبط على انستغرام. وتلقى ديما هيك الراجل الكبير اللي يشد الميكرو بالسيف زغروطة على العرايس، هو لا يعرف لهذم لهذم، متعدي قدام الصالة قال أي برا ندخل نعمل كاس جي وكعبة حلو وشطحة ونخرج. أما شانتي الكبير في العرس عند المصور، يجيك المصور يقول للعروسة أعمل روحك تضحك، أي يضحك أضحك اضحك اكثر من هكا، به توا اعمل روحك متفاجئه، توا اغزر له بعضكم انت والعروس كينكم اول مره تتلقاو. والعروسه رقبتها تكسرت وهي عامله 500 تصويره، والعروس يضحك ضحكه صفراويه كانه كان يخلص في فاتوره الماء والضوء متاع الصاله. وفي الاخر بعد ما الناس الكل تروح يجي الحساب. العرس تكلف ب 40 مليون باش الناس تقول عرسهم مزيء، والله مزيء، والناس اللي قالت مزيان راهي روحت رقدت، وانت باش تقعد 5 سنين تخلص في كريدي متاع سهرية واحدة، وتلقى العرايس في شهر العسل في دارهم هي تحسب في الذهب، زعما ذهب ولا يطلعش بلاكيور، وهو يحسب في الفلوس اللي مشيت في الميزاب والكريديات اللي تستنى فيه، ويقول في قلبه يا ليتني سمعت كلام صحابي وقت قال لي ايا نحرقوا الاوروبا هيك العام، يا ناري على روحي. توا الموسيقى الختامية والزارودة اللي تتعاود قديش من مرة، هيك هو التونسي والعرس، نحب بعضنا برشا نفرحوا برشا ونصرفوا برشا برشا برشا ونقعدوا وننقضوا بعضنا أكثر برشا. خطر العرس عندنا مش باش نعبروا على فرحتنا، العرس عندنا باش الناس متقطعش وما تريش بينا، وفي الأخر الناس اللي باش تحكي باش تحكي وتحكي وتحكي. كان عجبكم المشاهد وعجبتكم الكلمات، ابعثونا تصويرة عن عرسكم وربي هني الجميع.
1: إشهار.
2: يلا جو
3: سيف سنة حافلة في سفاقس
1: بعد نار محويس بناس.

0: الدوليين. كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: صحيح. هيدا صحيح.
1: هيدا صحيح 8:35 دقيقة. تحية لكم الناس كلهم ما كنتوا. هيدا صحيح مع نائب رئيس اتحاد صناعات الصغرى والمتوسطة عبد مش نقولك عبد الرزاق مرة أخرى للأسف عبد الرحمن التركي
2: جعنا مرة
1: الله غالب أخويا عملت فينا ستيك حتى بدل التركيز يوك كيف يقول التركي.
2: تحية
1: لكم إن شاء الله بس أخويا لك أنت وإن شاء الله الناس كل تكون بخير. هذا اللي نقولوه بالأساس. على كل وقت اللي خديت حسين رحيلي أوليمس قال لي راهو مسألة الضغط الكبير موجود على التيار الكهربائي ما هوش ناجم على مسألة الاستغلال الدوميستيك يعني بالنسبة للسكن لكن بالأساس المؤسسات الصناعية. لكن اليوم كي نحكيه على الخسائر الكبرى اللي موجودة من جراء هالانقطاعات هذه التيار الكهربائي راهي خسائر اقتصادية فاتحة وفاتحة جدا. وكنا نحكيه قبل بأسبوعين عبد الرحمن كنت تذكر قلنا وأنه تونس بطبيعتها الفترة هذه مع الضغط الموجود من جراء الحرب راهو نعيشوا تعبين. فكمل اليوم المسألة هذه أرقام أكيد موجودة نحاول نقدمها لأنه الأرقام هي الصادقة في تقديم الواقع كما هو.
2: صباح الخير فاطمة. صباح الخير مستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاق. نعتذر شوية على الصوت اليوم. هيت ندخل مباشرة في صلب الموضوع وبالأرقام كالعادة فاطمة. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلغت سنة 2026 7356 مليون دينار أي حوالي 7.4 مليار دينار.
1: نعم.
2: وعندك زيادة المستحقات الغير مستخلصة لدى الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة خصوصا المؤسسات العمومية اللي بلغت 6061 مليون دينار أي حوالي 6.1 مليار دينار. وعندك زيادة في الفاقد الطاقي لابيرت انرجيتيك اللي هي تقريبا 19.7%. يعني قولوا 20% من يعني على كل 5 كيلو واتر ضخو ستيك فما كيلو ضايع.
1: نعم.
2: وخاصة كأنه فما تأخر في الصرف صرف الدعم للدولة وعندك زادة ديفيسيت في كلفة الانتاج بالنسبة لكيلو واتر الواحد اللي قاعد يتكلف على ستيك 456.3 مليم.
1: نعم.
2: وقاعدة تبيع فيه لنا يعني كي نقولوا تبيع فيه على معين فما اللي أرخص فما اللي أكثر 290.7 مليم. دونك إيش نلقاو؟ نلقاو يا فاطمة اللي عندنا شركة قاعدة تبيع بالخسارة والدولة مفروضة تعوض لها هذيك الفرق الناقص. وهون الدولة بويسك ما عندهاش فلوس يا ما تعوض لهاش وإلا تتأخر في التعويض.
1: نعم.
2: ولا تقول لها برا مشي خوذ قروضات ولا مشي جيب الكريديات اللي انت باش ترقع بهم الميزانيه نتاعك. هات نشوف شنو هما الكريديات اللي خدتهم ستيك بالعشر سنين التوالا. هون بيان سور قاعدين نعملوا في دياجنوستيك باش نفهموا الحاله اللي وصلت لها ستيك وعلاش صحيت وعلاش
1: وصلنا للدرجه هذه.
2: عام 2016 خذيت قرض بقيمة 46.5 مليون يورو من عند البنك الأوروبي للاستثمار والغرض من القرض هذا تطوير شبكة النقل الكهرباء وتوزيعها. فاطمة ثبت لي في الأغراض متاع القروض.
1: نعم.
2: إذن هذا تطوير شبكة النقل الكهرباء وتوزيعها. عنا كيف عام 2019 خذينا قرض آخر بقيمة 120 مليون يورو من عند الوكالة الفرنسية للتنمية باش نعملوا به مشروع الشبكة الذكية سمارت جريد وتركيز العدادات الذكية اللي بداو فيه متو درنيرمون. 2020 خذينا قرض آخر بقيمة 151 مليون دولار أمريكي من عند البنك الدولي والغرض منه تحسين أداء قطاع الطاقة وتدعيم شبكة النقل الكهرباء وإدماج الطاقات المتجددة.
1: محليها العناوين.
2: أي 2022 خذينا قرض آخر بقيمة 65.790 مليون أورو من عند البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دعم شبكة النقل وتوزيع الكهرباء والغاز. وأخيرا وليس آخرا 2023 خذينا قرض بقيمة 247 مليون يورو من عند البنك الدولي والغرض من هذا القرض مشروع إلماد الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
1: نعم.
2: وفي 2026 ما عندوش
1: مشروع
2: توتو فما قرض بقيمة 400 مليون يورو
1: عنده جمعة يتولي تقريبا صدق عليه.
2: ريتم الأغراض متاع القروض هذه شنية التيتر متاعهم اليوم؟ قروض تقريبية
1: تحسين البنية التحتية
2: تحسين البنية ربط نقل، ما فماش قروض اللي هي تعزيز الانتاج. الانتاج نقول فما الوحدات الانتاج التقليدية،
1: نعم،
2: اللي طالبت بها ستيك في عديد من المرات، لكن ما عرفش صار نقولوا احنا طفيوا الضوء عليهم ولا
1: ما نحكيوا على مسألة الاعتمادات اللي مش موجودة، والميزانية كما تقول انت طريف صغير مني مش ندوروه منا منا منا.
2: مشروع متاع محطة تقليدية خصوصا اللي طلبوا بها فيها في الصخيرة،
1: أي.
2: ستيك طلبت بمحطة تقليدية في الصخيرة بسعة 400 كيلووات 400 ميجاوات بتكلفة 200 مليار، يعني مو مش برشا قدام القروض اللي خديناها.
1: صحيح
2: به هيتا وندخلوا ديريكت في الصلب الموضوع عن تلكرونيك نتاعنا اليوم،
1: نعم.
2: واللي هو الخسائر الاقتصادية اللي انجرت عنا القطاعات القطاعات المتكررة والامباكت الكبير على مردودية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والانكسارات نتاعها. شنو نقاول شنو اللي يصير في ظل هذا الانقطاعات؟ برشا برشا شركات الانتاج الصناعي بتاعها
1: يقف
2: كريم، عندك قيمه مضافه قاعدين نخسروا فيها، مواطن شغل كيف كيف، يعني هوني شركات ولت صبحت دخل مجلته والشركات ضام خصوصا يجي الخدام يقول له ما تجيش،
1: نعم،
2: اذا باش تواصل الخسائر هذه باش يولي هوني يضطر الى تقليل عدد
1: الخدامه. نعم.
2: عندك هوني كيف كيف ديزونجاجمون مع الخارج في الصادرات،
1: صحيح،
2: يعني هوني انت كمصنع تونسي عندك دي ديدلاين مع الشركاء نتاعك الخارجيين اللي يستوردوا من عندك اللي انت باش تسلمهم المساله في
1: كذا كذا تال. نعم،
2: اذا انت تتاخر شو يصير هوني؟ فما
1: بيناليتي
2: بتاع تاخير، وفما اللي انت باش تخسر ثقه الكليون نتاعك للبر
1: باش تهز. صحيح،
2: واذا خسرنا الثقه صار باش ترجع الكليون في ظل التنافسيه الكبيره
1: يعني موجوده
2: عالمية في الكل. وهيك علاش هون هي تقرا فيس على البيان الصادر عن الاتحاد الصناعي الصغرى المتوسطه اليو بي ام اي اللي صدر يوم 16 جويلية 2026، وكنا فاطمه اول هيكل باترونال اللي اقدم معبر على الانشغال وقلقه من القطاعات المتكرره. هي تقرا مع بعضنا البيان نتاعنا اللي موجود على صفحه اليو بي ام اي تونيزي.
1: نعم،
2: باش نختصر شنو
1: الابرز
2: النقاط. تسببت الانقطاعات في تعاطل خطوط الانتاج وتوقف في الآلات وضياع ساعات العمل المدفوعة الأجر دون مردودية، اتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات النصف المصنعة، فضلا عن الارتفاع كلفة إعادة تشغيل المعدات وتأخير تنفيذ الطلبيات واحترام أجل التسليم، بما يؤثر سلبا على ثقة الحرفاء في الأسواق المحلية والدولية ويضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية خاصة تلك المتوجهة للتصدير. وإذ يثمن اتحاد الصناعة الصغرى المتوسطة الـ UPME الجهود التي بذلتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتأمين استمرارية التزويد بالكهرباء،
1: نعم،
2: لكن هذا ما كفاش، وانطلاقا من حرصه على حماية النسيج الصناعي الوطني يدعو اتحاد الصناعة الصغرى المتوسطة إلى أولا إعادة إعداد ونشر برنامج مسبق واضح للانقطاعات الكهربية، وديجا استيق بدات تمشي فيه لكنها مش قاعده تحترم في في في, في التواريخ وفي الاوقات اللي باش تقص فيها الكهرباء.
1: نعم،
2: يتضمن مواعيد دقيقه ومعقوله بما يسمح للمؤسسات الصناعيه بتنظيم عمليه الانتاج وحمايه تجهيزاتها، خاطر كيف كيف راه باش قصه الضوء بليسكو ما عندك ماكينات تيريسك باش باش تحرق
1: اكيد،
2: والوفاء بالتزاماتها التعاقديه. ارساء آلية تشاور دائمة تجمع السلطة العمومية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلي القطاع الصناعي بهدف دراسة إشكاليات الميدانية وإيجاد حلول عملية تتضمن استمرارية النشاط الاقتصادي.
1: واضح.
2: إطلاق مشروع وطني، هذا المؤشر اللي حبينا ولا الآلية
1: تركزوا عليها شوية،
2: ركزوا عليها، مؤشر وطني للكلفة الاقتصادية لانقطاع الكهرباء. اش معناتها الكلفة الوطنية لانقطاع الكهرباء؟ يعني كل ساعة عمل وقفت،
1: نعم،
2: ما صارتش فيها مردودية، هذيك عندها تكلفة،
1: أكيد
2: عندها تكلفة على اليد العاملة، عندها تكلفة على الاقتصاد، على كل شيء. هي تنقول حتى مبسطوا احنا شركة فيها متن عامل،
1: نعم،
2: متن عامل يا فاطمة في ساعة العمل الوحدة إذا باش توقف قولوا احنا معدل الاجر العامل بين 10 و15 دينار.
1: صحيح،
2: شوف انت في الساعه هذه في المتر العام قداش
1: قداش باش خساره،
2: شوف انت قداش من هون لازمنا نحضروا مؤشر باش نجمو نبنيو عليه في المستقبل.
1: وهو كذلك
2: كيف كيف حبينا لما لا المناطق الصناعية يتم إعلاما بالضبط، يعني راني باش نقص عليك بالوقت تيل
1: كذا كذا
2: بالوقت تيل
1: واضح،
2: حتى ينجموا حتى الستيك تتواصل أترافير عن اس ام اس ولا اللي هو باش تعلم المؤسسات هذوما باش هي تكون عارفة كيفاش باش تخدم.
1: واضح جدا. هذه هي الوضعية اليوم.
2: الوضعية اليوم يا فاطمة.
1: نعم.
2: والله أنا حبطت البارح البوست وجوني اتصالات من مش حتى من عند الصناعيين حتى.
1: نعم.
2: من
1: الناس العاديين
2: بين قوسين، يعني من من من الكواش ومن الجزار ومن كذا اليوم. نعم. حتى من ضرب برشا وبالحق لازمنا توي كنشوفوا نعملوا انجستيون دو كريز ولا نعملوا حاجة
1: خلية أزمة نحاولوا مشيو نجريو فيها
2: بوركوا با خنشوفوا مليما لحتى المؤسسات نعطيهم ما نحبش تدخل في الشعبوية فاطمة لكن. نعم. نعطيهم حتى تسهيلات في في في دفع ال ال ال ال شو اسمه هما ل
1: الجباية أي ولا نعطيهم إمهال ولا على شلال الشهرين هذوما نحاولوا كيفاش نخرجوهم منهم معناتها ونشوفوا مسألة هالإمدادات
2: والمرور بسرعة قصوى للطاقات المتجددة.
1: وهو كذلك. شكرا لك عبد الرحمن التريكي نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى المتوسطة. ربي قدر الخير. تحية لكل مهنيين والصناعيين. نعرف أنه اليوم راه الكلفة كبيرة برشا، الكلفة هذه راهي حتى على تونس مش كون عندها تداعيات كبيرة ياسر. ربي قدر الخير إن شاء الله ربي يكتب كان الخير بيد الله. شكرا.
2: شكرا.
1: عندك إشهار أمير ونغم شوية صغرون باش نمشي مسألة الطرقات اللي قاعدة للأسف كل عام تحصد عديد الأرواح في تونس وغيرها لكن خاصة في تونس كبير برشا العدد.
3: إشهار
4: يلا جو
5: يلا جو سيف السنة حافلة في سفاقس
6: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي وكما كل عام باش نزيد تحفل بالجو لمحضرة أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
5: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كل جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46.
7: عندك أورانج

0: المسبح. شد عندك
1: باش تمشي مباشرة من هيت صحيح إلى شد عندك. في شد عندك مهم جدا قبيلة شوية قلت لكم عليه باش نحكيه على الطرقات للأسف, لأنه عنا نسبة كبيرة جدا من حوادث الطرقات للأسف في تونس بصفة عامة, وقبل أكيد شخصنا الموضوع بنية تحتية ومسألة السلامة المرورية وقواعد الطرقات ومسألة كيد شارج بالنسبة للكراهب متاعنا, كيد شارج العجلات, مسألة الثنية والطريق والكيد شارج في الخدمة متاعه زادة كيف كيف سيلو شوانت كبيرة باشا في هذا الإطار. على كل صار مؤتمر دولي هام جدا الأمم المتحدة قامت به, صادقت مؤخرا بأغلبية ساحقة 149 دولة مع مقابل صوت وحيد اللي هي أمريكا على قرار هام وهام جدا كما قلنا, وهي الالتزام العالمي بتخفيض قتل حوادث المرور للنصف بحلول 2030. ونعرف أنه حوادث المرور تقتل اليوم أكثر من 1,200,000 شخص كل عام في العالم, وهي أول سبب لوفاة الشباب بين 25 و29 سنة. باش ناخذوا أكثر فكرة حول الحدث هذا دوليا وكيفاش نعكسوه على الواقع متاعنا بالأساس, لأنه تونس تقريبا في المراتب الأولى على مستوى حوادث الطرقات عالميا ودوليا وللأسف. الخبير في السلامة المرورية الأستاذ لطفي غربال, صباحك ورد وياسمين.
2: صباح النور فاطمة ليك ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة فاقس طريق السلام إن شاء الله للجميع.
1: آمين يا ربي. تقريبا في 8 دقائق نحاولوا نشخص المسألة هذه اليوم كي نحكي, وأنه ثم وعي دولي بمسألة التخفيض في حوادث الطرقات. هل الوعي هذه عندنا منه في تونس؟ ما نشفصلوا علش أمريكا ما حاول

0: هدف ومتفرعة منها أهداف فرعية.
1: نعم.
0: الملفت للانتباه والهام هنا هو أنه من جملة 17 هدف والأهداف الفرعية نلقاو 3 أهداف تمسوا أساسا بالمسألة المرورية. شفت الربط بين المسألة المرورية والتنمية في كل بلاد. لما تدخل للموقع الرسمي متاع البنك الدولي دراساتها تقول أنه حوادث المرور تستنزف من الناتج الخام لكل دولة ما بين 3-4%.
1: نعم.
0: سيد وزير الداخلية في تونس في جانفي 2023 يقول أن حوادث الطرقات في تونس تستنزف 5.6% من الناتج التونسي الخام.
1: نعم.
0: دونك هل 17 هذوما نستعرض 3 الأساسيين اللي مسوا بالمسألة المرورية. النقطة الثالثة الصحة الجيدة والرفاه. في الهدف الفرعي 3.6 يقول خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف من هنا معناها 2015 حتى ل 2030.
1: نعم.
0: هذه نقطة أولى. النقطة 11 تقول مدن ومجتمعات محلية مستدامة. النقطة الهدف الفرعي 11.2 توفير الوصول إلى أنظمة نقل آمنة وميسورة التكلفة ومتاحة ومستدامة للجميع.
1: نعم.
0: هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة النقطة التاسعة الصناعة والابتكار والبنية التحتية. الهدف الفرعي متاحة 9.1 يقول تطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود.
1: نعم.
0: هنا فهمنا أنه راه ثم إقرار تام بأن السلامة المرورية هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة.
1: طبعا.
0: فالمنتظم الأممي ومن خلاله الهياكل متاعه المنظمة العالمية للصحة المنتظم الأممي الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديدا في 31 أوت سنة 21 أقرت بأنه العشرية 2021-2030 هي عشرية سلامة المرورية.
1: نعم.
0: وبطبيعة الحال ككل الهياكل التي تحترم نفسها فأنه اليوم احنا في 2026 ضروري أنه نعمل عملية تقييمية مرحلية.
1: اشتر المسافة تقريبا.
0: نعم. وين وصلنا؟ فكما قلت أنت البارح قلت البارح في الجمعية العامة المتحدة.
1: نعم.
0: معناها اجتماعا على أعلى مستوى لأنه شاركوا فيه رؤساء ملوك ورؤساء حكومات ومعناها مسؤولين معناها ذوي رفيعي المستوى
1: الناس الواعية بأهمية الموضوع.
0: يعطيك الصحة. و بطبيعة الحال جدوا التزامهم بالخريطة الطريق متاع 2030 وأصدروا بيان. البيان هذا طويل برشا.
1: نعم.
0: فيه 48 توصية ما حليش فيش نقراوهم الكل.
1: لكن اللي حاجتنا بيه في تونس
0: واللي يرفلات بريمون نطر سيتواسيون. النقطة الأولى يقول إعادة التأكيد على الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50%. به وقت اللي يجيوا نشوفوا التقرير متاع منظمة الصحة العالمية خرج 2026 شو يقول؟ يقول أنه كنا في 1,350,000 قتيل في العالم.
1: نعم.
0: ولينا في 1,160,000 قتيل في العالم تم تخفيض بنسبة 21%. لكن النسب تختلف من أقليم إلى آخر.
1: نعم.
0: منظمة الصحة العالمية عندها أقاليم أقليم أوروبا
1: أي.
0: سجل انخفاض ب 36%. إقليم الشرقي آسيا سجل انخفاض ب 15%.
1: أي؟
0: الأمريكيتين قعدوا كما هما.
1: أي؟
0: إفريقيا
1: طلعت
0: سجلت ارتفاع ب 17%.
1: يا والله حوي.
0: هذا على المستوى الدولي. على المستوى التونسي اليوم لحد الآن عندنا فوق 700 قتيل تونسي على طرقاتنا من 1 جانفي 2026 حتى التو.
1: يا والله.
0: وهذا بزيادة 66 قتيل تقريبا 9% على نفس الفترة متاع 2025
1: برغم الحملات برغم التوعية برغم التحسيس برغم كل شيء.
0: واللي هي 2025 سجلت زيادة ب 8% على 24.
1: أي.
0: دونك هذا هو الوضع اللي موجود عندنا في تونس.
1: نعم.
0: وفي العالم 21% تخفيض رغم اللي ثم ينجكسيون زيادة. أي. متاع مليار عربة على الطرقات في العالم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية شيقول التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر واللي هما المترجلين مستعملي الدراجات النارية مستعملي الدراجات الهواء.

0: هي الأطفال كبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية.
1: نعم.
0: احنا في تونس ماذا فعلنا لحماية هالناس الكل؟ احنا عاملين طريق وحاطين فيه الناس الكل، هو مجعول كل العربات، لكن حطوا فيه المترجلين، حطوا فيه درجات نارية، حطوا فيه الناس كل، وقلوا نسمع ما تعملوش حوادث،
1: ما تعملوش حوادث،
0: معناها
1: مفارقات. احنا عاملين بنية تحتية خاصة بالذوي الإعاقة، التروتوارات انت تعرف بشكون مكتسحة،
0: صحيح
1: تحكي حتى على مستوى الطرقات في حد ذاتها اليوم الطريقي، كما قلت انت ما ثماش طريق خاص بالدرجات النارية ولا
0: بالضبط.
1: بالدرجات كما قلنا في صفاقس يوم المال نورمالمون ثم فصل بيناتهم، واليوم ما عادش نعرفوا حتى في طرقاتنا انه اللي تمشي فيه بسرعة قصوى، انه اللي لازمك تنقص فيه، تعرف انت الحزام اليوم قداش الناس قاعدة تجري فيه، واكثر الحوادث في صفاقس مثلا قاعدة تصير في الحزام.
0: بالضبط بالضبط. ثم نقطة خامسة نحب نأكد أكيد. عليها، واللي هي إنشاء وتحديد وكالة وطنية. هذه توصيات الأمم المتحدة، تعزيز إنشاء وتحديد وكالة وطنية تتمتع بالسلطة القانونية والمساءلة لتنسيق شؤون السلامة على الطرقات عبر مختلف القطاعات الحكومية.
1: صارش.
0: هذا احنا خمسة سنوات تو
1: صارش.
0: لا وجود لهيكل من نوع هذايا، ما عندناش. لو كان نقول لك السلامة المرورية شكون لاهي بها؟ راهي متشتة بين كل المتداخلين. عندنا صحيح مجلس وطني للسلامة المرورية يرأسه السيد وزير الداخلية، لكن راهو استشاري فقط، ما عندوش السلطة الكافية لإنفاذ قراراته.
1: نعم.
0: عندنا هيكل اسمه المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: نعم.
0: وفيه كذلك راهم من الإطارات الكفأة تبارك الله الخير والبركة، لكن راهو ما يجمش يهز ستيلو هذا من هنا ويحطه لنا
1: للأسف. كيف كيف.
0: وبالتالي ضروري جدا أنه اليوم يكون عندنا هيكل يعنى بالسلامة المرورية.
1: نعم.
0: ويكون مرتبط أساسا برأس السلطة، وتعطيه الإمكانيات اللوجستية والمادية، وتعطيه الإمكانيات القانونية
1: صح.
0: لفرض القرارات متاعه. نعطيك مثل فقط.
1: نعم.
0: على الخبر هذايا.
1: نعم.
0: تعرف عندنا نص متاع تنظيم استيراد توريد الدرجات النارية بأنواعها وتصنيعها في تونس. النص هذايا كراس شروط.
1: نعم.
0: عنده تو تقريبا 7 أو 8 سنين واحنا نجري في جرته. بتصريح متاع المدير العام للمرصد الوطني يقول راهو عندنا 14 طرف داخلين فيه. معناها ملف يمشي من إدارة لإدارة لإدارة لإدارة السنين ويجيك ويجيهم يقعد سنوات.
1: للأسف هذيك هي الوضعية.
0: أنا أقول لك صراحة.
1: نعم.
0: الوضع اليوم المروري في تونس، احنا في صفاقس عنا كلمة.
1: نعم.
0: نقولوها صراحة، رانا بعاد برشا على الخزمة.
1: خزمة هذيك هي. شكرا لك سي لطفي غربان، ربي قدر الخير، ربي يحميكم جميعا، طريق سليمة مع هذين، نحاولوا ديما نوصلوا ونختموا باللي عنا هذيك. شكرا لك سي لطفي،
0: نهاركم
1: طيب، الناس الكل عطلة طيبة، لكل مستعملي الطرقات والكونجيات. ريم بوعصيدة باش نكون معاكم في الخدمة، كل عام تبقى بألف خير يا ريما، إن شاء الله يماتك كل خير. أمير ليك الميكروفون مباشرة، تحيات كل الفريق اللي كان معاكم من 6 حتى لتوا.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. حدث المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم خارطة اليقظة، حيث أعلنت درجة يقظة برتقالية في 9 ولايات بسبب طقس حار إلى شديد الحرارة مصحوبا في بعض المناطق بهبوب رياح الشيلية، وتستوجب الظروف الجوية توخي درجة عالية من الحذر. في الأثناء تسجل درجة الحرارة انخفاضا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات. تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم وغدا الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي، بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. في الرياضة، يعقد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتيسيبي مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالاتحاد وتطورات كرة القدم في القارة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات التنظيمية الخاصة بالمسابقات القارية، من بينها المقترحات المتعلقة بزيادة عدد أندية بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. في أخبار العالم، قالت وكالة بلومبرغ نقلا عن المركز المشترك للمعلومات البحرية إن الحوثيين على أهبة الاستعداد لمهاجمة السفن من مواقع قرب مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، بما في ذلك نشر صواريخ وطائرات مسيرة. قال عمدة بلدية نيويورك زهران مامداني اليوم أن مدينة نيويورك تفتقر إلى الصلاحيات القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الخير، نهاركم زين، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام من 9 ودرج على موجات اذاعه صفاقس. اي نعم، احنا في الخدمه، مرحبا بكم، مرحبا باصواتكم على 74 240 262 74 246 400 417. تلقى اسامه عبابسيه في استقبال المكالمات الهاتفيه، هذا صوت صديقتكم مريم بعسي دوالي في اعداد وتقديم اللقاء هذا. طبعا ليكيب اللي امن لكم هذا الفضاء الاذاعي المباشر، امير الجاموسي على الهندسه التقنيه، تحياتي لك امير، صباح النور، صباح الخير زادة، نقول هل طارق ويسرى على في المستوى التصوير الرقمي، في تأمين زادة المكالمات الهاتفية، في تأمين صور ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا، خاصة بعد شوية سيدة فاتن عطسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني باش يكونوا معنا، تعطينا أهم الاختصاصات والمواجهة للتلاميذ البكالوريا اللي ما أسعفهمش الحظ سنة باش ينجحوا ويلوجوا شنو ينجموا يمشيوا زادة للتكوين المهني. على ذلك حاولنا باش نفيدوهم في المجال هذايا. سيدة فاتن عطسي تكون بعد شوية حاضرة بالصوت والصورة. به غنية يقول لي أمير وبعد ومضة، نمشي للغنية والومضة وبعد نرجع للتكوين المهني.

صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: بالخدمة بالخدمة.
1: ألو
2: ألو
3: ألو الإذاعة بالفعل إذاعة الشقز ديما في الخدمة. مرحبا بكم الناس الكلين، نتمنى تكون الأغنية هكا تتحقق، تروق وتحلى وغدوة أحلى إن شاء الله علينا وعليكم الناس الكل. نعرف برشا ناس هكا قلبها معبي على برشا حاجات، ولباس نسيسوا بعضنا ونصبروا على بعضنا، وإن شاء الله غدوة خير وغدوة أحلى، وإن شاء الله القادم خير لبلادنا الكل. هتا نمشيو أول فقرة في خدمتنا اليوم، في خدمتكم اليوم مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني السيدة فاتن عاطسي، حاضرة معنا بالتليفون. خذيت الاتصال هذية نظرا أنه فما الناس اتصلت بيها وقالت تحب تعرف شنية الاختصاصات الموجهة للتلامذة اللي ما أسعفهمش الحظ باش ينجحوا في الباك ويحبوا البديل في التكوين المهني. على هذا الأساس سيدة فاتن عاطسي حاضرة معايا بالتليفون. سيدة فاتن أهلا وسهلا بيك، صباح النور.
4: أهلا بك، صباح الخير ليك وللسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
3: ما شاء الله عليك سيدة فاتن، حاضرة معنا بالصوت والصورة، تجمو تتابعونا على صفحتنا الرسمية على موقعنا، موقع إذاعة صفاقس www.radiosfax.in. مشكورة يسرى الغربي في الهندسة الرقمية. سيدة فاتن تحييتنا ليكم، أكيد التكوين المهني يفتح برشا أبواب لعديد الاختصاصات. كنا في حصص من الحصص مع سيدة عفيفة، أعطتنا الاختصاصات الموجهة لتلاميذ الناجحين في البكالوريا. اليوم حاجة أخرى، التلاميذ اللي منجحوش في الباك وفما اللي عاود عام وعامين وحتى ثلاثة ويحب يمشي توا للتكوين المهني ياخذ حظ أو ربما يجرب حظه مع التكوين المهني، بالك هو الخيار الأصح والأمثل بالنسبة لي. على هالأساس هذية استضافناك سيدة فاتن باش تعاونهم الناس هذوما.
4: مرحبا بهم الناس الكل بيان سور، سواء ناجحين سواء ما اسعفهمش الحظ في شهاده البكالوريا، والا نقولوا حتى اللي يحبوا يبدلوا المسار نتاعهم، معناها المؤهليه مستوى مؤهل تقنيني اللي هو مفتوح للطالب التكوين من سنه ثانيه ثانوي منهات حتى للبكالوريا بيجح. دونك الاختصاصات موجوده، وبيان سور كيف نقولوا نحن اولا حاجه نحب نقولها للي باش يدخلوا في التكوين هذايا ولا في المستوى هذايا، راهي شهاده مؤهل تقني مهني هي تعد شهاده البكالوريا. بالمستوى مؤهل تقني مهني معناها ساعات في المناظرات تلقى يقول لك شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، دونك راهي شهادة مؤهل تقني تعاد شهادة البكالوريا. كيف زاد شهادة المؤهل تقني مهني تخليك تفتح لك المجال باش تكمل في مستوى اللي أكثر منه اللي هو مستوى شهادة المستوى المؤهل تقني سامي.
3: بالنسبة
4: للمستوى هذي بالنسبة للمستوى هذية عندنا تقريبا 100 اختصاص موزع على
3: ما شاء الله ما شاء الله 100 اختصاص.
4: احنا في الوكالة فوالا في دورتي سبتمبر، نحكي دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 حالين اكثر من قرابه 100 اختصاص. نحن في الوكالة عندنا 262 اختصاص ناشط، منهم 100 من اختصاص في مستوى مؤهل تقني مهني. طيب شو موجود؟ الاختصاصات موجودة في كامل تراب الجمهورية. دونك مع لي لو جون كان يختار الاختصاص اللي هو يحب يتكون فيه واللي هو يرغب فيه باش يتفوق فيه زادا، معناها خاطر كيما تعرف التكوين المهني زادا في جانب من شنية الحاجات، شنية الحاجة اللي تحبها باش تنجم تنجح فيها.
3: نعم،
4: دونك
3: 100 اختصاص هذوما نلقاهم عبر الموقع. هو الموقع يظهر لي فما اشكاليه الاسبوع الفارط معش تحلت ولا متحلتش، انه ندخلوا الاتي اف بي.ان موقع الوكاله ماهوش متاح، معناها الموقع هذا باش نجموا نشوفوا مختلف الاختصاصات وين نجموا نمشيو.
4: يعني هو صح سويعات صغيره معناها كهو وبعد عاد رجع، معناها الموقع موجود ومحلول للمختلف طالبي التكوين. كيف كما تعرفوا انه ثم منصه جديده للتسجيل عن بعد في الموقع هذايا، والمنصه جديده قاعد الناس كلها تستعبي نجاح والحمد لله ما فيهش اشكاليات.
3: هي قبل ما تعطينا الاختصاصات اللي موجودة في صفاقس، أعطينا كيفاش ندخل الموقع وكيفاش نعمله معناها كونت شخصي، حساب شخصي نجمو ناخذو نشوفو به 100 اختصاص اللي قلت عليهم أنت في كامل ولاية الجمهورية.
4: بي هو اللي يدخل للموقع نتاعنا الرسمي على الوكالة الوصية للتكوين شرقة، يا إما باش يمشي للتسجيل عن بعد أكيد، دونك باش يكليكي على التسجيل عن بعد، دونك تتحلل المنصة نتاع التسجيل عن بعد.
3: نعم.
4: وإلا يحب يشوف اختصاصات وكل شيء، يا إما كيف يكليكي على التسجيل عن بعد تلقى دليل الاختصاصات معناها موجود قبل ما تعمل كرياسيون دو كونت، تلقى دليل الاختصاصات تكليك عليه باش تلقى الاختصاصات الموجودة عندنا الكل بالمستويات التكوينية. وإلا في الموقع زاد الرسمي تلقى معناها المستويات الكل، كيف تكليك على مستوى بالنسبة للمستوى اللي نحكيو عليه مؤهل تقني مهني، يكليك على المستوى المؤهل تقني مهني تخرج له الاختصاصات الكل اللي موجودة في المستوى هذايا في كامل تراب الجمهورية، ديما نحكيو على كامل تراب الجمهورية.
3: بالضبط
4: راهو في المستوى التقني مهني صحيح ساعات المستوى نتاعك هو بكالوريا بنجاح، مي الاختصاص اللي تحب تعمله ولا تحب فيه مشروع يكون في اقل من المستوى نتاع ثم اختصاصات مثل اللي قال لك راهي موجوده كان في مستوى شهاده الكفاءه المهنيه، راهو زاد الاختصاصات الكل نتاع شهاده الكفاءه المهنيه راهو مفتوحين للناس اللي وصلوا للبكالوريا، معناها بخلاف الاختصاصات الموجودين في مستوى مؤهل تقني مهني زاد الاختصاصات اللي موجودين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية، لو كذوما الزوز ينجم يعملهم أكثر من 100 اختصاص
3: ما شاء الله. به هيت تو نركز شوية على ولاية صفاقس والولاية ربما يمكن المجاورة نجمو نخرجو لهم شوية، عطينا الاختصاصات كما قلنا للموجهة لدارسي البكالوريا مش بنجاح.
4: دونك نحن في ولاية صفاقس نلقاو 5 مراكز بلوتو 6 مراكز حالين المستوى هذايا مستوى شهادة الكفاءة المهنية. عندنا مركز التكوين والتدريب المهني ببش حام صفاقس اللي هو تلقى فيه تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات، تقني في الصناعة الميكانيكية، تقني في الصيانة الصناعية، وتقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء، تقني في حام والتركيب، وتقني في تجارة التوزيع، معناها فما برشا اختصاصات محلولين في باش حامبا صفاقس. بعد نلقاو
3: تقريبا 5 اختصاصات في باش حامبا،
4: 6 اختصاصات،
3: 6 اختصاصات
4: باش حامبا. بعد نشوفوا الاكساء محمد علي صفاقس اللي هو فيه 3 اختصاصات، تقني في اساليب صناعه الملابس، تقني في تصنيع الملابس، وتقني في الصيانه الصناعيه اختيار الات الخياطه. عندنا زاد مركز التكوين والتدريب المهني في جبنيانة بزوز اختصاصات، تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات ورسام دراسات في البناء المعدني، مركز التكوين والتدريب المهني في مستوى زاد
3: عودنا هذه خاطر الريزو ضاع شويه. الاختصاص الثاني في جبنيانة
4: جبنيانة رسام دراسات في البناء المعدني،
3: رسام الدراسات في البناء المعدني
4: اي في طرقنا عندنا
3: ايش معناها رسم دراسه؟
4: هو تسكي في الكونستركسيون ميتاليك الحاجات اللي اسيستي بار اورديناتور.
3: باه منشط رياض الاطفال نلقاها في قرقنا.
4: باه اي المحرس رئيس حضيره البناء.
3: باه المحرس
4: رئيس. وعندنا الكترونيك صفاقس، مركز قطاع لتكوين في الالكترونيك بساقيه زيت صفاقس اللي هي فيها تقني في الالكترونيك الصناعي ورئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائيه للبناء. وعندنا اختصاص جديد في صفاقس في بلتو عندنا زاد مركز القطاع لتكوين في جذور الاحذيه بساقيه زيت صفاقس اللي هو فيه تقني في الانظمه في انظمه السلامه،
3: تقني في أنظمة هذا يمشي توسكي انفورماتيكا السلامة. شنية أنظمة السلامة؟
4: لا في أنظمة السلامة في توسكي دي كاميرات سورفيونس.
3: اوكي دي سورفيونس بي يزم كومي معناه ذو ما الباك سيونتيفيك يمشي.
4: والله شو هو راهو في القانون ما يقولش انه باك سيونتيفيك ولا باك ليتيرير، راهو اللي يحس روحه عنده الكفاءه وعنده
3: مغروم اي
4: هو بيان سور يتواجه الاختصاص يحب عليه. نحن في القانون هي يا اما بكالوريا بنجاح بالمستوى المؤهل التقني سامي، وما نحكيوش على نوعيه البكالوريا في المستوى المؤهل التقني مهني، هي من الثانيه ثانوي منهيت فما فوق. دونك ما نحكيوش على اختصاص هذا سيونتيفيك واختصاص ليتيرير. مي بار كونتر لو جون كيف يمشي، الشاب كيف يمشي باش يتوجه للتكوين المهني وكل شيء، ماذا بيه يزيد يسال برشا على الاختصاص. موجودين مسؤولين على الاعلام والتوجيه والمرافقه في كامل تراب الجمهوريه، موجودين في ولايه صفاقس في كل مركز تكوين مهني. دونك ما عليهم الا يتصلوا بالمراكز التكوين بالمسؤولين على الاعلام والتوجيه والمرافقه، اللي نوجه لهم شكر كبير على الخدمه نتاعهم خاصه في الصيف. لمده الصيف الكل موجودين على ذمه طالب التكوين، واللي يحكي لهم على الاختصاصات. كما نقول ما لازمش، معناها مش الجون خاطر يحب يمشي باش حام بصفاقس وهو يبدا في ساقيه الزيت، لا يقول لك لازم نمشي باش حام بصفاقس باش نسال. راهو نجم يمشي لساقيه الزيت، المراكز الموجوده في ساقيه الزيت صفاقس، وهما يوجهوه للمراكز الكل ويحكيوا له على الاختصاصات الموجوده في المراكز الكل.
3: واضح، معناها مش بشرط هي يمشي يدور على المراكز الكل، مركز وحيد يعطي تفاصيل الكل.
4: الإعلام والتوجيه المطالب باش يعطي تفاصيل على الاختصاصات الموجوده في الوكاله التونسيه للتكوين المهني الكل.
3: واضح. به قلت لي فما اختصاص جديد سيده فاتن.
4: اختصاص جديد كيف كنت باش نحكي على الجلود والاحذيه بساقيه الزيت صفاقس، اللي هو في مستوى مؤهل تقني سامي. اثناء دخلنا اختصاص جديد اللي هو تقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه لاول مره في الجلود والاحذيه صفاقس.
3: ممتاز جدا. هذه متاع الفوتوفولتايكا،
4: فوتوفولتايك
3: هذه تقني سامي في تركيب الألواح،
4: في تركيب الأنظمة الشمسية.
3: الأنظمة الشمسية، أوكي، أنظمة الشمسية هذه باش ما يقصش علينا الضوء هكا ولا
4: ان شاء الله هي يعملوا الفوتوفولتايك. تو برشا بيرج برشا الاختصاص هذايا، ومطلوب برشا في تونس وخارج تونس.
3: هذا الاختصاص وين موجود؟
4: هذا موجود في الجلود والأحذية صفاقس.
3: الجلود والأحذية ساقية الزيت.
4: ساقية الزيت.
3: الأحذية ساقية الزيت. هذوما هما مجمل الاختصاصات الموجودة في صفاقس.
4: لا، هذا نحكي كما حكينا على مستوى مؤهل تقني مهني، معناها فما اختصاصات اخرى. كان نحكي على اختصاصات اخرى في مستويات اخرى في شهادة الكفاءة المهنية وفي مؤهل تقني، في المؤهل التقني سامي باش تلقى برشا اختصاصات اخرى. معناها نحكيو على في صفاقس على 1475 موطن تكوين
3: ما شاء الله.
4: في الاختصاصات، في الاختصاصات شهاده كفاءه مهنيه، شهاده مؤهل تقني مهني، وشهاده مؤهل تقني سامي.
3: احنا باش نكتفيو بالقدر هذا من الشهاده التقني مهني للناس اللي معناها عندها ثانية ثانوي فما فوق منهيت، وإلا ماهوش متحصل على البكالوريا، قرأ بكالوريا بدون نجاح ويمشي في الاختصاصات اللي تم ذكرهم تباعا في المداخلة هذه هكا ولا سيدة فاتن؟
4: هو نحب نقول حتى اللي راهو يحب يبدل لو باركور نتاعو، معناها انا نقول مش بالضروره ما اسعفوش الحظ في مستوى في البكالوريا. هو ينجم يكون حتى في الثالثه ثانوي نتاعو يقرر انه يبدل الباركور نتاعو، يقول لك انا نشوف روحي نهار اخر صاحب مشروع ولا عندي بروجي معناها نحلم به. دونك ينجم في اي وقت يلتحق بالتكوين المهني في اي مستوى يحب عليه. راهو نحن معناها المستويات الكل بيسوق مفتوحه لكامل طالبي التكوين. المهم طالب التكوين يختار الاختصاص اللي يحب عليه، يختار الاختصاص الصحيح اللي باش يوصله للهدف نتاعو وشنو يحب يولي نهار اخر.
3: مده الدراسه في الاختصاصات اللي ذكرناها تقريبا كل في العامين
4: هي في مستوى مؤهل تقني مهني عامين، في مستوى مؤهل تقني سامي عامين ونص، وفي مستوى شهادة كفاءة مهنية تتراوح ما بين عام وعامين حسب الاختصاص.
3: وش هي أهم الامتيازات اللي تنتظر الطالب لمراكز التكوين المهني المتكونين؟
4: هو تكوين مهني، تكوين مجاني، معناها هو تبع الدولة اللي توفر الوكالة التونسية للتكوين المهني. ثم في بعض الاختصاصات الأولوية عن المنحة تاع التكوين اللي نحن نركز عليه، راهو انه باش تاخذ التكوين التطبيقي اللي اهلك اللي باش تلقاها في الوكالة التونسية للتكوين المهني وفي في التكوين المهني اون جينيرال. راهو نحضروك بالكدا لسوق الشغل سواء التونسية سواء العالمية بيان سور، واللي نلقاو فيه انه عنده روح المبادرة وانه يحب يحل مشروعه الخاص بيان سور نعملوا له مرافقة باش يكون متكون مبادر.
3: وهذه دخلتوا بها سنة في المبادرة المتكون المبادر، فما
4: هي المسابقة سنة أول مرة تصير المسابقة المتكون المبادر. نعم. كان أشرف عليها سيد وزير التشغيل والتكوين المهني.
3: نعم هذه كانت في الشهر اللي فات في جوان جو بونس. خلال شهر جوان المتكون المبادر، واللي من خلالها بعد مع المتكونين نجموا يبعثوا مشاريع لحسابهم الخاص.
4: هي كانت مسابقة للمتكونين المبادرين، نحن معنا برشا، معناها نحكيو على المبادرة في التكوين المهني. عنا نوادي مبادرة باش تزيد تتعمل بيان سور، معناها من منطلق المسابقة هذه باش يتم تعميم النوادي المبادرة في المراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني الكل. كانت المسابقة هذه بيان سور لوليدات التكوين المهني في مختلف المستويات التكوينية، وكان الاختتام أشرف عليه السيد الوزير التشغيل والتكوين المهني واللي تعطت فيها جوائز الأحسن مشاريع مبادرة.
3: نعم بالنسبة للإقامة والإعاشة شكون ينجم يتمتع بهم في مختلف المراكز اللي ذكرناهم؟
4: هو بعد ما يختار بيسيغ المتكون الاختصاص طالب التكوين الاختصاص اللي يحب عليه، بعد ما يتم قبوله في المركز وهو يؤكد القبول، نحب نقوله الحاجة الجديدة اللي في المنصة بخلاف انها ثم ترابط البيني اللي ولا جديد، راهو الشاب عنده الحق في 6 اختيارات. في الاختيارات هذوما حتى كان يقبلوه 6 مراكز يبقى ديما الاختيار الاخراني عنده هو، دونك هو يقبل الاختيار اللي يحب يتكون فيه. بعد ما يقوم بإجراءات التسجيل وكل شيء، دونك نتعداو لمرحلة طلب الإقامة والإعاشة. كما تعرفوا عنا بالنسبة للإقامة عنا مبيتات ومطاعم، زادة كيف قاعدين يحضروا توا مشغولين زادة رؤساء وحدات المبيت والمطعم واللي لهين بالمطاعم والمبيتات الكل اللي قاعدين يحضروا توا، والمراكز الكل الحق دار ربي سيانة كبيرة في الفترة الصيف. نحنا ما
3: رانا في الصيف نخدمه، في الصيف يخدموا كل المراكز،
4: مراكزنا كلها تخدم وحاجات المبيت نتاعنا كلهم يخدموا، نحضروا في الفضاءات التكوينيه نتاعنا والفضاءات اللي باش نستقبلوا فيها اللجان نتاعنا في المطابخ وفي المبيتات. دونك بعد اللجان بعد ما يتحصل على التكوين نتاعو بيان سور يعمل طلب للاقامه والاعاشه، وحسب اللي موجود نوفروا له قدر الامكان وقدر زاد الاماكن المتاحه عندنا الإقامة والإعاشة اللي يحب عليها. إن شاء الله نحاول نوصله للجان الكل، أي واحد يطلب إن شاء الله نلقاه. أما ثم في بعض البلايص كما في تونس الكبرى، ولاية تونس الكبرى ضغط كبير على الإقامة والإعاشة، دونك نوليو نشوفوا بعض الجوانب باش نحاولوا نمتعوا للجان اللي يستحق بالإقامة والإعاشة.
3: نعم واضح، شكرا لك سيدة فاتن عطسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني على كل هذه الإفادات اللي قدمتها لنا. خلي لك كلمة الختام في برنامجنا اليوم في خدمتكم.
4: كما قلت برنامج هو في خدمتكم، نحن في خدمتكم زادة الوكالة التونسية للتكوين المهني بأعوانها بإطاراتها الكل في خدمة الشباب طالبي التكوين موجودين على ذمتهم في أي تساؤلات كيلكو سوا على الباج تاعنا على الفيسبوك، جاوبوا على التساؤلات اللي جينا على المسؤول أول بأول في البلاتفورم زادة ثم فضاء خاص بالأسئلة ونحن قاعدين نجاوبوا بخلاف المسؤولين على الإعلام والتوجيه والموجودين في مختلف المراكز التكوين المهني اللي قاعدين زادة يجاوبوا على التساؤلات بخلاف أنه قاعدين نحضروا في الفضاءات نتاعنا إن شاء الله باش تستوعب وباش تستقبل المتكونين نتاعنا القدامى والجدد، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نحن في الخدمة، نحن مجعولين في خدمة الشباب هذية، وإن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل.
3: إن شاء الله. شكرا لك مجددا سيدة فيتن. نحن نمشي للأنغام ونرجع معكم، نكمل معكم المشوار فيما تبقى من التوقيت، وإحنا ديما في خدمتكم.

مرحبا بكم من جديد. احنا في خدمتكم بلاغات الضياع كما العادة نهار الأربعاء، نحاول هكا نوصلوا الحاجات الضايعة، الحاجات اللي تلقاوهم واللي موجودين عندنا نبلغوا عليهم، وانتم زادة كيف كيف تجيو تقوموا بتعمير بطاقة هذه البلاغة الضياع المجاني. نحاول زادة نوصلوا أصواتكم، مجموعة كبيرة والحمد لله يوصلهم الحاجات اللي ضيعوها ويجيو ويقولوا رانا استلمنا. وهذه حاجة ما تجم كان تفرحنا. هيت نقرأ البطاقات الموجودة قدامي، البطاقات الموجودة، وبعد نمشي للبلاغات الضياع والقصاص المعمرة. بطاقة تعريف وطنية باسم سامي بن عمر، سامي بن عمر، سامي بن طاهر بن محمد بن عمر. بطاقتك التعريف يا سي سامي هي موجودة لهنا في مقر الإذاعة. هذه بطاقة تعريف وطنية أخرى باسم وسيم الصبري، وسيم بن خليفة بن عمر الصبري، زادة كيف كيف بطاقة تعريف وطنية. وإسلام جدارة، إسلام بنت ناصر بن محمد جدارة، بطاقة تعريف موجودة لهنا. في الحقيقة فما راهو مجموعة من بطاقات الأخرى ما قريتهاش لأنه سبق واني قلت عليها في المباشر، وتوا فما رخص، فما رخصة سياقة، رخصة سياقة باسم محمد أيمن شاكر، محمد أيمن شاكر، محمد أيمن شاكر، رخصة السياقة هي موجودة لهنا في مكتب الاستقبال. أيضا رخصة السياقة باسم المهدي كرايمة، مهدي كرايمة، بطاقتك مش بطاقة، هي رخصة السياقة، رخصة السياقة موجودة لهنا يا مهدي، هي موجودة لهنا أنت محمد أيمن شاكر. هذوما زوز بطاقات رمادية، باسم الأولى باسم مراد غانمي رقيب سيدي بوزيد، والثانية باسم صباح بسبيس من صفاقس. زوز بطاقات رمادية للسيارات، هذوما البطاقات. بالنسبة للبلاغات الضياع الموجودة أمامي، محمد الهذباوي عقيلي اليوم أصبح تواصل معنا في الراديو، يقول أمس ضيعت حافظة أوراق سيارة متاعي، فيها الأوراق الكل الخاصة متاعي، بطاقة تعريف، كارت جريز، رخصة سياقة، الكل موراقي الكل في وسط الحافظة الأوراق هذه باسم محمد الهذباوي عقيلي. في 7:30 متاع الليل أمس العشية، رقمه 27-580-664. هذا رقم سي محمد إذا كان شكون لقى حافظة الأوراق هذه. عبد القادر فالح ضيع جواز سفر فيه وثائق سيارة باللغة الفرنسية في وسط المدينة نهار 13 جويلية، رقم سي عبد القادر 97-136-476. نور الدين مسعودين، نور الدين مواطن يقول من شقيقة الجزائر، ضيع هاتف جوال من نوع سامسونج في سيارة أجرة، أخذها من لود حتى الباب ديوان سيارة الأجرة هذه الأسبوع المنقضي 13 جويلية في منتصف النهار. نور الدين مسعودين رقمه 52-668-666. هدى بن مقطوف ضيعت أوراق سيارة كاملة باسم عبد الوهاب العوي، فيها بطاقة تعريف، رخصة سياقة باسم هدى بن مقطوف، نهار 14 جويلية في 10 متاع الصباح للي يلقى الأوراق هذوما باسم هدى بن مقطوف وإلا عبد الوهاب العوي، يتواصل معها مع هدى رقمها 20-905-365. ياسمين عبد الدايم ضيعت بطاقة تعريف في صفاقس زميل أمس، يوم أول أمس 20 جويلية، رقم ياسمين عبد الدايم للي يلقى بطاقتها تعريف 24-994-806. تميم الزيدي يقول لقيت لاسلكي متاع فلوكة في تاكسي، وقتاش هذا؟ أمس سي تميم تواصل معنا، يقول اللاسلكي هذا موجود عندي. تميم الزيدي رقمه 22-165-182. منذر بن محمد الأسود أولاد قصد الله ضيع وثائق متاع محكمة في تاكسي بطريق المهدية،
تاريخ الضياع أول أمس أو أمس نهار 20 جويلية، رقم سي منذر بن محمود اللي بن محمد الأسود أولاد قصد الله ضيع الوثائق هذوما متاع المحكمة في تاكسي في طريق المهدية، رقمه 97-165-435. لطفي شتورو ضيع حافظة أوراق في وسط المدينة، لطفي يشتروا رقمه أولي مس 20 جويلية ضيحهم الأوراق هذوما، رقم سي لطفي 97-309-329. فاطمة الفريخة ضيعت مفاتيح منازل، مفاتيح منزل مش منازل، مفتاح سيارة نوع فيات أسود بطريق منزل شاكر. فاطمة الفريخة ضيعت شك متاع مفاتح، فيهم مفتاح الدار مفتاح السيارة، سيارة من نوع فيات نهار تيش ضيعتهم نهار 19 جويلية رقمها 22-038-951 وإلا 21-035-415. حنين بريكي ضيعت محفظة أوراق مهمة لعلاج الأطفال في المستشفى في طريق المطار زنقة السيلة كيلومتر 6.5 على الساعة 10:30 نهار 17 جويلية الجمعة الفيتة، رقم حنان 55-580-394. الطاهر بالقاسم شهادة نجاح بطاقة أعداد تقني سامي في الصناعة الصناعية ضيحهم الشهادة هذه باسم أسامة بالقاسم نهار تيش ضيحهم نهار 15 جويلية في 9 متاع الصباح، رقمه 98-659-811 وإلا 99-660-484. أمين الله الجوادي أمين ضيع حافظة أوراق فيها أوراق شخصية باسم أمين الله الجوادي نهار 16 جويلية، رقم أمين 98-571-225. أخيرا علي مفتاح ميلاد عامر ضيع هاتف لون أسود من نوع ريدمي مع الهاتف فيه بطاقة مصرفية، زوز بطاقات مصرفية، رخصة القيادة باسم هو علي مفتاح ميلاد عامر، رقم الهاتف متاع سي علي 25-279-147. أربع تليفونات بعد النغمة يا أمير، نقف وقفة نغمية قصيرة ونرجع لكم.

0: 47 دقيقة على موجتنا اللي يسأل على التوقيت. احنا برنامج في خدمتكم، بدينا التسعة نكملوا العشرة، ما زلنا نوصلوا في أصوات المستمعين الكرام. مش ناخذ دفعة من المكالمات الهاتفية. مشكور أسامة عبيبسية فاستقبل المكالمات. ناخذ أولى المكالمات. صباح النور.
1: أهلا، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عدنان شطور من سفاقس.
0: مرحبا بك يا سي عدنان،
1: يعيشك. بالله يعطي ما التقصير. ثلاثة مواضيع. ثم وقع، أنا نسكن في طريق تنور كيلومتر 2، معروفة عندكم أنتم. ثم وقع ربط منزل بالماء الصالح للشراب. الكياس ما عندنا منك الباهي، حفروا خليه كيما هكايا تو مدة تقريب شهرين ونص، خليه كيما هكايا معناتها ولات مش الدودان، ولات كرودان الكراف نتاعنا السيارة تفلقت.
0: معناها السونيد حفروا خليه هكاكا.
1: لا، هو مقاول، هو مقاول والله ما نعرفش عليه، مقاول تبع السونيد.
0: انت قلت لي معناها دخلوا الماء.
1: اي لا لا، وقع ربط نتاع منزل حلقوا الكياس وخليه كيما هكايا، عملوا بالتراب وواحد.
0: واضح.
1: هذه الأولى. الثانية، ثم في نهج بورسعيد في غديكا.
0: وين غديكا؟ وين غديك؟
1: معناتها في نهج بورسعيد في طريق تنور كيلومتر 2. ثم ثلاثة فوانيس عندهم عام اللي علمت عليه مصلحة الإنارة، عام معناتها نتوقع نعرف روح شو نقول عام. ثلاثة فوانيس مضروبين. قال لي وقت اللي جاوا كذا، قال لك هذو مازال ما عندناش ستوك توا، هذي مركبين توا عنده 4 ولا 5 سنوات، اذا كل ما عندهمش باش يبدلو.
0: واضح. به
1: وعندنا وثما فانوساخ زاد جاي في دوره، معناتها في منطقه مخطره، معناتها دينا ظلام دامس في المخطره. ناس كمال ابو اسلم كلمته قال لك هذا مضروب الراس. ايه شو مشكلتي انا؟ علمتم علمتم هذا هذا الفانوس هذا تقريب 6 ولا 7 شهور من علمتم، معناتها دار بغير مالي. وحكيت هكا القصان الكهرباء راه والله سمعتها، معناتها حتى كيما نقولوا اليهود ما يعملوش تو ضوات الشارع قصت شهر. احنا يقصوا تو اللي هو عنده كونسنتراتور اكسجين، ايش يعمل؟ يقصونا في النهار في المرة في النهار 7 مرات، ويقول لك هو يقصوا ساعة ووصلت حتى القصان أمس 4 ساعات.
0: معك 3 و4 ساعات. صحيح.
1: لا معناتها شيء مخزي، شيء مخزي. ما فهمتش أنا تقول عليه فما يحبوا يأججوا الشعب باش يخرج للشارع. ما فهمتش أنا، ما فهمتش.
0: ربي قدر الخير وبرا شعب.
1: رأي كارثة كارثة. وثم أختي تسكن في سوسة قالت لي احنا ما يقصوا الناس، قالت لي منطقة سياحية إيش بيه هما بوسة، إذا كان ثم قانون ينطبق على الكل.
0: واضح.
1: قادم يقصني سنة واحدة. يعني شفتي بارك الله فيك.
0: واضح يا سعدين، وصل صوتك.

0: إجازة يعطيك الصحة. بالله سمعني تو انقطاع الضوء معناتها تو مصيبة سخانة ويقص الضوء وإحنا متحملين وساكتين. جيت حاجة جديدة تو العامين هذوما التوالا ما فهمتش أنا اللي يقصوا الضوء حتى في الديار فيلات ولا حاجة ربي تمعليهم اللي يقصوا الضوء وتقيم هاك العياطة كيلو أمبيلونس كاينة في دارك وبليز معناتها بعيد عليك على الأقل 200-300 متر ما فهمتش علاش أنا تو نعرف اللي يركب كاميرا إذا تتجاهل للشارع ولا اللي لك أنت
1: سيستم دالارم هذيك أي
0: أي
1: نعم هو سيستم دالارم
0: أنت ساعتين نتاع الليل ونص الليل وثلاثة نتاع الصباح تقوم تعيط عليها هكاك مو برسيبي ما نعرفش أنا ينقصوا له الحس ويسمع كان هو كون الضوء قصده لازم يسمع الأمة محمد كلها
1: اي هو مش من هو معنا هذاك سيستم
0: اي يوجع القلب
1: ما نعرفش ينجم هو ينقص ولا ولا ينقص الصوت نتاعها ولا لا حاجه اخرى هذيك هو من باب الاحترام الغير اذا كانت تنقص مانيش متاكده من المعلومه اذا كانت تنقص في الفوليوم نتاعها ماذا بينا اي
0: المناطق الكل باهي حاجه اخرى تو الراجل ضو حكى عليه ربي يبارك والله اللي مصبح سيدي الجرد وكل شيء الضوات تشعل وما ثم شيء والديار مقصوص عليها والا ضوء الطريق
1: اضواء البلديه نتاع الطريق تشعل نعم
0: هي ضوء البلديه مش كثيرات وتعديل باش وقت الشيشه وقت الشيخه باهي ضوء التوته ضوء التوته يشعل اي صدقني الصباح طريق المطار حتى الحي البحري الضوء يشعل في الشارع والحوانات مسكره لا اله الا الله باهي مشكله اخرى طريق المهديه هذا مشروع القرن اللي تو مكمل هذايا نتاع القنطره والله صدقني قداش انا سميته مشروع القرن الخطر القناطر اللي تعملوا من طريق المطار حتى لطريق تونس لطريق تنيور معناتها ايجاز كامل وما تعطلش حركه المرور ما فهمتش انا المقاول هذا في طريق المهديه سكرها جمله معناتها يا تعملوا دوره من هنا يجي 200 متر ولا 300 متر والا تروح على طريق تونس من غاديكا ما فهمتش كيفاش يخدم اخويا امور وربي يعينه باه تو احنا كي نطلعوا مثلا في تاكسيات طالعه طريق المهديه كانوا بلاسيب ما ضل بلاصه نتاعي ب 15% لا التاكسي يقول لي 2000 فرنك هيك ال 500 خاطر هيك الدوره معناتها مضرور انا كمواطن مضرور كوني نتعطل ومضرور كوني ما نفهمش انا شنو الحكايه كي
1: زيد مضرور في جيبك
0: معقول البلاصه حيت يدور بيا هو وعلاش ما يحلوهاش صدقني معناتها لفره نلعي انا شاكر ما تسكرتش العظمه يا نتعداو فلوس وكيسوا على جناب وبعد يقولوا للصاني ويتعدوا على الجنب ما فهمتش علاش احنا مسكرين هالجمله ومشروع القرن معناتها نمالها ما فهمتش انا يجي اربع من يخدموا
1: هو تابع انا بلديه المنطقه البلديه تابع شنو
0: هي اللي نتاع الحدود البرقيبه اللي في
1: بعد إيه هي وين تابع البلديه شنو
0: لما نعرف عليه من المشروع هذا عاطينه المقاول المقاول ماش مره يخدم مره لا وبرسيب 24 ساعه يخدم في مصدر الاخرين في سيحضروا
1: واضح
0: على الاقل مواطن على الاقل يحضر قبل الصيف قبل العوده المدرسيه
1: ان شاء الله
0: ما فهمتش انا ما في النهار شو يعملوا لا اله الا الله والله لا اله الا الله
1: اي في بالي تبع تجهيز اما المنطقه البلديه شنو هي معناها اكيد التجهيز بتنسق مع الامور البلديه بلديه صفاقس الكبرى ربما
0: ممكن والله اعلم اختي هيك اللي انت صوب الفوضى عملناه لفرحنا قالوا مشلك سياحي وبلاد العربي والسياح يجيو اخي احنا نظمنا البلاد وعملوا لهم خطوط للحوانط والانتصاب الفوضى ويقصوا كل شيء ما رانا سيئة صوفاء شتاء ولا ما زلنا في عقاب شتاء ملعي الانتصاب الفوضى ويرجع اكثر من الملاد ما تخيل انت مش تعدها تقصف مش يوصل سلعة ولا حاجة العباد مترصفوا في بعضنا الحانوت خارج 3-4 متر ما ظنتش انا يا اخويا كان تستنفع بينهم من البلديه انت هذوك اخويا استنفع بجزء صغير خلي خارج طريق المرة تعرف نعرف عبادي قال لي ما اصحاب ندخل بلاد العربي رص ودز و الدنيا ضيقه وحاله وشمس والله يعذبونا صدقني
1: عذبونا عطيتنا قديش من اشكاليه سي محمود يعطيك الصحه شكرا لك وربي قدر الخير ان شاء الله شكرا لك يا سي محمود به بعد سي محمود المكلمه رقم 3 الو
2: الو صباح الخير يا
1: صباح النور مرحبا بك
2: نهار زين اختي تحيه ليك وتحيه الفريق الدعم
1: معاك الله يفضلك شكون معنا
2: والله صدقني باش نتكلم ومتحشمه يا ريم اختي
1: شكون معنا قبل
2: معك فاطمه من الصخيره
1: فاطمه من الصخيره تفضل
2: والله يا خيتي الضوء قص يجي أربع مرات يعني.
1: حديث الجميع الضوء أربع مرات
2: سلكتات لكن الله غالب راني مثل ما تكلمت إلا مثل الزيت المي ما عندناش
1: من غير ما
2: أي من غير ما إحنا ما عندناش أصل ما ركبناش المي ما جاناش جملة الأمس
1: منين العدد جيبوا الماء منين العدد يجيبوا الماء
2: نجيبوا في الماء ناخذوا فيه من الكراب الدور ونبردوا في الفريجيدار على خاطر يجينا في الوحدات نتاع البلاستيك ونبردوا في الفريجيدار ونشربوا لكن تخيلي امس في الوقت هذاك معناها ال11 نتاع النهار جاي في البلاستيك وعنده حق هو هذاك هو خدمته هو اللي يقدر عليه في

0: البطيات نتاع البلاستيك وكل ضوء مقصوص. الفريجيدار نقصوا فيه الضوء على خاطر باش حتى الفريجيدار ما عادش يخدم كيف يخدم.
1: طونسيون تاع الضوء طايحه. ايه
0: اي
1: حتى الكليماتيزيرات ما تخدمش.
0: قلت قد ما نحكي لك ما نوصفلكش من حتى عند ريحه حشاك الحم قسما بالله ناس.
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: يا خويا. ترى احنا قبل متحملين المي نجيبوا مسواني
1: نتصرفوا نشوفوا معنا
0: نتصرفوا كيما نتصرفوا. لكن تو يا خويا رانا تلزينا راهو تخيلي تشرب في الميه سخون من البطيئه امس في نهار امس 11 نتاع النهار جايبهم. هو عنده حق مسكين هكا قدر عليه.
1: واضح نداء من مدام فاطمة وكل الناس راهو حول
0: القطاعات المتكررة. وقولوا نعم باش يجيبوكم عم باش يركبوكم قداش المرة نفح وقولوا هاو جاكم المية هاو جاكم. رانا عملنا 100 مطلب وحنا رانا مانيش بعيد على الرقم على الطريق رقم 1 4 كيلومتر بالضبط.
1: واضح يا فاطمة ربي يقدر الخير إن شاء الله.
0: والله نتكلم من الحشم على أنتم يعطيكم الصحة على خاطر البرامج الكل تحكوا فيها على القطاع الضوء على الكهرباء.
1: بالضبط ربي يقدر الخير إن شاء الله. إن شاء الله نحبوا أكثر شفافية وأكثر وضوح وماذا بينا إذا حات أكثر من الشركة بيدها ومن كل الأطراف خلي الناس تفهم شنو قاعد صاير وشنو ما زال يستنى فينا. شكرا لك فاطمة. المكلمة رقم 4 والأخيرة. ألو صباح النور.
2: مرحبا
1: فيك. مرحبا بك مدام يعيشك. شكون معنا؟
2: مبروكة محمدي.
1: شنو مبروكة محمدي مرحبا بك. الحمد لله الحمد لله. ايه ديما الحمد لله
2: على كل حال. الحمد لله
1: بالضبط.
2: والله باش نبدا انا بتكوين خاطر عندي وليد
1: تكوين المهني.
2: ايوه جيت ما نعرفش انا تترقوش مره اخرى خاطر النيفو اللي خرج بيه هو ما نعرفش. انا تعطوني معلومه اش يكمل النظام يكمل نقري ليبر باش خاطر شادد في مخه الميكانيك ما حبش يكمل القرايه ربي يهديه.
1: لكن غرام عندي ميكانيك سيارات فما
2: سيارات.
1: هو
2: ما نعرفش انا النيفو هذيك معناتها
1: قداش عمره وقداش النيفو نتاعو.
2: وتيماني
1: نصيحة الأخت لختة ويتيام هو فما شهادة المهارة في التكوين المهني أما زيدوا خليه يكمل نفيام ينهيها وبعد عنده الاختصاصات الكل فما متاع السيارات حتى ما ينجحش في النفيام ما يسالش. المفيد يقراها منهيت سنة 9 أساسي منهيت كيف يكملها بعد يلقى الاختصاصات اللي يحبها الكل قلوا ضحي عويم وبعد يمشي الحاجة اللي يحب عليها يلقى ميكانيك السيارات وموجود في مختلف المراكز متاع التكوين المهني. داكور دو مبروكة
2: ان شاء الله.
1: داكور
2: وملاحظة بليه اختريم على هو نفس هو حديث الساعة كم انا مثلا الوليد اللي نحكي لك عليه مريض بالسكر الانسولين ما يزمهش تقعد نص ساعة أثار الفريجيدير معناتها توا انا نسكن طريق المطار.
1: شكرا لك يا مبروك توقيت البرنامج انتهى. شكرا ان شاء الله القادم خير وربي يبدل الاحوال ما احسن برشا. العشرة موعد الاخبار وبعد شريفه شريف في الدار داركم.
3: في الخدمه
4: الو
3: الو
4: في الخدمه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يواصل صباح اليوم أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع بجبل تكرونة من عمادتي جراد وعين مازر بسقيط سيدي يوسف، وتم وضع 12 عربة إطفاء وفرق إسناد في انتظار تدخل طائرة تابعة للجيش الوطني لدعم عمليات الإطفاء. دعا المدير المركزي بغرفة التجارة والصناعة لصفاقس محمد بن سالم اليوم المؤسسات التونسية إلى المشاركة المكثفة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، مضيفا أن آخر أجال التسجيل في المعرض الذي سينتظم من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بمعرض طرابلس الدولي ستكون مطلع شهر سبتمبر المقبل. أطلق مستوطنون الرصاص الحي وهاجموا منازل المواطنين على أطراف بلدة ترمسعية شمال رام الله صباح اليوم. أفادت القوات المسلحة الأردنية باعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط صاروخين آخرين في مناطق نائية خالية من السكان، ولم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية سماع دوي انفجارات في منطقة إيلات، وقالت إنها ناجمة عن استهداف إيران مدينة العقبة الأردنية بالصواريخ. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: إشهار.
2: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. فالدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

العشرة وحداشن دقيقة، نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا برنامج الدرداركم كيما العادة نهير الأربعة وكبدينا معاكم من العشرة، إن شاء الله نكملوا نصف النهار على غير العادة. أنا قليل وين نبدأ برنامجي بغنية، أما بصراحة قدام هالسخانة قدام الواحد ما شاء الله يجبد النفس كان بصيف، قلنا خلي نهويه بالنسبة اللي ماذا بينا تفز ومن بعد إن شاء الله ندخلوا نبدأ ونعطيكم إيش عنا وما عناش اليوم في الدار داركم كيما العادة، برشا فقرات إن شاء الله مش تكون حاضرة أكيد، بطل الحصة البطل المحور الرئيسي اللي مش نحكيه فيه كيما في مختلف الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي وفي مختلف أيضا زيادة البرامج متاع زملائنا في إذاعة صفاقس، من نجمش الدار داركم ما يجبدش على الوضعية اللي قاعدين نعيشوا فيها في ديارنا في عائلتنا، وضعية الحق وليت معناها متعبة برشا، وليت التعب وليت تقلق وليت ما نحبش نقول تنرفز، تجاوزنا الغش خاطر في الاخر اللي يتغشش يقولك على روحه، ولكن وليت مضرة وليت تضر ضارة بالوضعية هذه قصان الضوء بهالطريقة اللي من نجم نقوله كان عشوائية، راهو اللي يعمل ورقة وستيل ويحب يشوف هل قصان الضوء قاعد دوري وحسب الجهات وبتوقيت منظم وفي يعني أمور مدروسة، رانا ما نتخيلش فما حد ينجم يتكلم، والله يا خي ربي يلطف بينا، والله يا حمدي الواحد يقول يا ربي ألطف بينا، سخانة كبيرة وصلت حتى 52 في العاصمة، وصلت 49 و48 وغيرها في صفاقس حتى 45 وغيرها، نوعية الحرارة هذه ما نقاوموها راهو إلا بالصحيح بالذكر، خلي ربي إن شاء الله يرحمنا يلطف بينا، ولكن أيضا زيدا نقاوموها زيدا بأنه الدولة تكون حاضرة، هي حاضرة ولكن فما تقصير، ويتمثل أهم علاش ما نلقاوش فما إعلانات دورية ديما مثال ما نتواصلوا مع المواطن، نتواصلوا مع المواطن التونسي وكل مرة ما نعرفش مثال مرة كل ساعة كل ساعتين كل ثلاثة نعطيوش فما جديد نتواصلوا، معناه أنا كي نحكي معناه بصوت فيه برشا حكمة، راهو التونسي كي تفهمه راهو يبرد راهو يوسع باله راهو يتعايش، احنا قوتنا في التعايش لابروف، معناها امس ربي يلطف بخيانا في حدود الجزائر في بنزرت في جبل الرفراف وغيره، نار تشعلوا فيديوهات عبيد تعوم وتضحك ما يشوني، شنو الدليل؟ مهبلة ما همش مهبلة التوينسة، لا ما همش مهبلة، ولكن يتعايشوا مطمئنين، مثلا يعرفوا اللي اعوال الحماية المدنية وكل قوات الأمن ربي يحفظهم وربي يحميهم مش يقوموا بالواجب، التونسي كيبدأ مطمئن يحط راسه حتى في الكياس ويرقد كلك مطمئن، أنا في بلادي مطمئن، أما كيف ما تطمنوش يولي يتخلوض كالصغير يخاف يتفجع يقول شنو اللي صاير، تولي أي إشاعة أي كلام فيه فتنة يمكن يولي الواحد مش يصدقه. بصراحة احنا نقوله مرة أخرى يا لطيف، ربي إن شاء الله يكتب الخير، إن شاء الله هالفترة هذه نتجاوزوها، ريت راني مش نرجع لها خاطر أنا في بالي مش نقدم فقرات البرنامج وبرا، لكن ما نجمش ما ندخلش بستيك اللي يخلي الواحد بالعمل حتى من أفكاره تتشتت في جرة قصان الضوء في جرة قلة الهواء اللي يدور في جرة برشا حاجات

10 و18 دقيقة معكم في الدار داركم. معنا الإكسبير بلومبي أمير السياري، مشكور جدا كان معنا الأربعة الفيت وزاد عودنا استدعيناه الأربعة هذه مع التأخير متاع تقريبا الدريجين. ديما ظروف المباشر معناها ساعات تخلينا ينقدموا مواعيدنا ينوخروا شوية، ولكن احنا نعملوا ياسر على تفهم كل اللي يتعاونوا معنا في الإذاعات وخاصة كيما خونا أمير السياري. أمير نهارك زين، نهارك زين. ألو، طاحت المكلمة؟ ما تقولوا ليش، ما تقولوا ليش السخانة طيحت لنا المكلمة، ما تقولوا ليش النمر متاع الضيف. كلموني في الكاسك، عطيوني شفما وما فماش في الأثنين. ناخذ شوية موسيقى.

به العشرة واربعة ضيفنا صار له ظرف في آخر دقيقة، معناها رسات له يعتذر. احنا كنا مش نحكيه خاصة على وضعية هاللي جروب هذوما الجروب متاع الضوء ان صحت العبارة، كيفاش نجموا نشريوهم، كيفاش خاصة معناها شنية الطريقة، معناها كيفاش نعرف الكونسوماسيون متاعي، وفي المقابل معناها نجم نشري قديش من كيلو. كنا زادة مش نحكي وزادة كيف زادة على تركيب الكليماتيزورات اللي لاحظنا وقت ما يتيح كليماتيزور اون بان وإلا حاجة كيما هكا ولا في الانترتيان متاعو، لاحظوا انه بالحق علاش يركبوا فيهم عالين ياسر، علاش اكثر من لازم. اخي العلو متاع تركيب الموتور، معناها نحكيه على الموتور احنا البراني، معناه عنده فيه حكمة وإلا لا، وإلا ينجم يركب لوطة ويكون بلاصة قصيرة باش حتى في الانترتيان ما يتكلفش علينا برشا ويكون قصير، ومش واحد جيب سلال ومطلع لسطوحات اندراشنية جوج ما كبيرة. زيدا كيف زيدا كنا مش نحكيه على التسعيرة متاع تركيب الكليماتيزور، رغم انه انا خذيت عليها فكرة صغيرة من عند الإكسبير بيدو خونا أمير السياري اللي نتمنيه له إن شاء الله السلامة. مثال في التسعير يقول لك السوم متاع الكليماتيزور تاخو منه 7% تاعو، 7% منه تقريبا ذيك التسعيرة اليد العاملة متاع اللي ركبنا الكليماتيزور. معناها انتم اعملوا الكالكول سوم الكليماتيزور باللوجيك 7%، هل هذا معناها قانون معين وإلا لا؟ أنا هيك علاش حبيت ناخذه معنا باش يوضحنا بعض النقاط، وأيضا أهمية أنه نركبوا هذوما لي بروتيكتور دو تونسيون في ديارنا. زيدا كيف زيدا فما برشا من الأخيين اللي عندهم خبرة في دومين ديالكتريسيتي والكل، واللي يحكي ولنا بصوت عالي على أهمية أنه نركبوا لي بروتيكتور دو تونسيون في ديارنا باش نحميه برشا نحميه، معناها آلاتنا الكهرو منزلية وغيرها. الحق تصير أكهوتي، هو احنا نكونوا الواحد ساعات يكون في الدوش يقص عليه الماء يلقى روحه بالشامبو متاعه في جرد قصان الضوء غيره، فما بالك معناها ضيف زادة في ثنية في اللوتوروت ان شاء الله لباس، يقول معناها طاح اون بان في اخر دقيقة ان شاء الله لباس عليك خونا امير. نمشيو مالا نمشيو النغمة، المهم احنا حسسنا

العشرة وتسعة وعشرين دقيقة نسلم عليكم من جديدة يا سيدي. هل قلت لكم شي كل شيء ولا تأثر ببعضه؟ الأمور كل تربطت ببعضها. أي سيدي لطن حتى الشيخ علي وصلنا رتار شوية كما قال هو كهو سيور سخانة على موفمون على على على معنيها كهو به نولي مش نسبق. أنا فقرة ريتوريت اللي هي كلهم الكل وأحنا فقرات راه نحبوا نفيدوكم بهم وكلهم فقرات مذبينا نسمعوا فيها ببعضنا معنيها في ريتوريت. ريتوريت تقريبا 3 4 5 نقاط به تنقول لكم عليهم. نرجع القصان الضوء بالطبيعة برشا عائلات تضرت. راني ندور ونرجع القصان الضوء خطر دار داركم اش معنيها؟ معنيها راو نحكيو كسوا على دارنا الكبيرة البلاد نحكيو على ديارنا الصغار. راو قصان الضوء راهو ضر راهو حتى نفسانيا أثر راهو الواحد لطف في الليل تبدأ الدنيا ظلمة ويسمع فيك الالارم متاع الديار ومتاع البيبان اللي يورينا سو معنيها نحس رواحنا نعيشوا في مشاهد مصغرة من معنيها مناطق لطف معنيها أمورها ما هيش. خليني نتجنب بعض المصطلحات وبعض الكلمات على خاطر ما نحبوش نحكيو فيهم. نرجع ونقولوا احنا الرجاء بكل لطف دون انه يقع تنظيم ربما بالمنطقة قصان يكون دوري ومنظم يا خويا يطلعونا شكون خطر حتى هوني راهو حتى بالنسبة مثل السادة المسؤولين في صفاقس راك تحاول تتصل تاخذ معك مسؤول يقول لك راهو اتصل بتونس يجاوبوا. هذه حاجة تؤلم مش معناها ادارات قائمة الذات وكي تجي تحب تتواصل مع اي مسؤول في اي ادارة اسمع في اي حاجة معناها كسوا ما نعرفش تعليم صحة ما ضو وقت ما تبدأ فما أزمات يقولك لا احنا ما نجموش نتكلموا اتصلوا بتونس ما هيش إجابة لا تقنع المواطن ما لاش معنيها ما فهمتش ولا خليني نقول ما فهمتش خير به. قصان الضوء الرجاء بكل لطف ماذا بينا السادة المسؤولين يخرجوا حتى في الأعلام كل مرة باش يطمنوا المواطنين يفهموهم يا سيدي طمنوهم مش وليت العباد معناها في ساعات هكا توصل حالات احتقان معناها فما مناسبات فزدت فما عريس فزدت فما حفلات وسهريات عباد تحضر فيها فرحة عمر لكن فزدت يمكن فما اللي يتصرف وعنده الإمكانيات كريو هاللي جروب وغيرهم لكن فما اللي ما عندوش حب يعمل عرس ولا مناسبة في جنينه وفي داره معناها يقولك ما عنديش أنا الإمكانيات عليه فرحة ولدي ولا بنتي ولا فرحة عمر معناها التقصات الله لا يقصي لكم فرح رغم انه هذا موضوع هيت نحكيه بعد شوية. نمشي معاكم في ملاحظة اخرى قصان الماء برشا ديار معناه عندما كالي موتور كي يقص الضوء دونك الماء يقص معاه وكيما زاد فما برشا مثلا في الشفار يقولوا لي نهار الخميس والجمعة والسبت في بالي اللي فات ورا بعضهم ايامات معناها ما غير فماش ماء الماء مقصوص عبيد كارية ديار بالملايين لقات روحها خاسرة في الكارية الناس مالي المحلات مالي الديار كارين معناها يعلم بهم ربي معاملينهم كيما نوع من المشاريع وغيرهم باش يعدلوا شوية اللي شارج متاحهم يلقاو الكاري يقول لهم مش نخرج مش قاعد نعمل انا هوني ندفع في فلوس لا ماء لا ضوء مش قاعد نعمل فيها الدار دونك راهي برشا مصالح ضرت برشا شركات صغرى وحتى كبرى زاد ضرت برشا مصالح اداريه وقفت المواطن تعطل الامور تعطلت السؤال اخي ما نعرفش ما فماش لجان نتاع مجابهه كوارث انا ما نحبش ديما هاللجان والكل راني نتجنب الحديث باش ما نضغطوش عليهم لكن في بالي من اللون معروف صيف صعيب أي مالا يا سيدي هاو من تويك احنا اليوم في قد 22 جويلية مالا نحضروا رواحنا الخريف وشتاء على ضوء السخانة هذه راهي مش تكون إن شاء الله ما نعرفوش هالتقلبات المناخية راهي مش تأثر زادة على الطقس معناها سيسير مش تكون أمطار غزيرة ومش تكون زعما فما تحذيرات أنا واحدة من الناس كمواطنة عادية مانيش نشوف فما حتى تحذيرات احنا ولينا نعيش النهار بنهار والرجاء نقفوا لرويحنا ونقفوا لبلادنا نزيد نقدم شوية في البحر الناس اللي تمشي للبحورات لاحظوا هذه حاجة أخرى جملة الناس اللي تمشي للبحورات فما بعض البحورات اللي تلقاهم تولي وهك يجيو بارتي يعملوهم معناها شيء كبير وهيلمانات وبقية الجزئيات ولا الزوايا متاع البحر ما للمواطنين العادية يبدأ ساعات التراب نعش قديش من متر ويزمك تدخل انت على السقيك
باهي والناس اللي منجموش يدخلوا على سويقاتهم يتحرموا من البحر، واللي في كروسة واللي سويقاته توجعوا، واللي معناها ما ينجمش يمشي مسافة طويلة، علاش ما يكونوش فما هكا ممرات خاصة خشبية ولا غيرها في كل بلاصة، منين معناها منين ينجم يمشي المواطن للبحر، وين فما أكسي للبحر، معناها في كل المناطق أنا نحكيها، في كل السواحل، في كل البلايس اللي فيها مبحورات، زادة كيف كيف الرجاء وبكل لطف زادة تخصيص ممرات خاصة لأصحاب اللي عندهم إعاقات وإلا اللي عندهم بعض المشاكل الصحية اللي تخليهم منجموش يمشيوا مسافات طويلة. ساعات تبدأ مرة كبيرة تحب البحر ما تنجمش تدخل على سويقاتها، ولا ساعات حتى وليد صغير ولا رجل كبير ولا عبد مريض، ساعات حتى مرأة مثقلة وتقول لك شيء نمشي البحر، مع فما اللي يحب يحطوها هكا يقول لك في كروسة ونهزها، لكن ما تنجمش، لكن معناه ما فماش التراب وكل ما نجموش نتعديه. راهي بلدنا مزيانة، راهو هذا نحب نقولنا، راهي بلدنا سمحة، راهو التوينسة كيف نجي ونحكي وحدنا نحس العقلية مزيانة، يجي وقت البراتيك ما فهمتش. أنا نقول ربي يحفظ البلاد والعباد، ربي يحفظ تونسنا العزيزة، بلادنا سمحة ما تهونش علينا. أي مسؤول يعرف روحه ما هوش مالي كرسيه ميسيلش، راهي قوة كيف ينسحب قدم استقالته، قدش من البنوات متاع ليسانس والكريهب والامتيازات وغيرها وغيرها، إيه تقد تربح في دعامة هويش عليه، خلي غيرك، فما عباد أكفاء أكثر، فما عباد أكفاء بالحق ينجموا يخرجوا من هالغصرات ومن هالأزمات هذية. أما عبد يعرف روحه ما هوش كفء، جيست خايف شادد الكريسي، لا لا، مصيرك تخرج منه الكرسي ومن بعد يبدأ تبدأ معنيها تجني في ثمار الفترة اللي أنت فيها، لكن ما كنتش ناجع مثلا، ما كنتش فاعل بجدية أكثر. هذا اللي حبيت نقوله. نختم هالريتوريت هذي، نختمها يا حمدي. هنا والله وجعتني، هي مهيشوني وخرجت مهيشوني، قريت استاتيو متاحها، نحب نرجع ندخل لها، زعما هيت نحاول ندخل بفاجها نشوفها اش كتبت. انا بيدي راني ما فقتش، لكن نتبعوا في بعضنا شكون الضوء في جهته مقصوصة وشكون لا. اخي نلقى استاتيو تقول بالنسبة للجماعة، بالنسبة للجماعة اللي تبعت لي بريفي، وين مشيت هي؟ وين يا حمدي؟ وين مشيت زميلتي ريم باصيدة؟ نلقاها مهبطة عندها 13 ساعة. بالنسبة للجماعة اللي تبعت لي بريفي وتهني فيها بعيد ميلادي، نحب نقول لكم بارك الله فيكم فردا فردا، حتى الكونيكسيون بالصيف نلحق على حويجة بالكاتجي باش نجاوبكم، لا ضو لا ما لا انترنت، العادة الضو نطفيوه في لحظة الاحتفال بعيد الميلاد، أما الضو ما حبش يشعل، بربي على إما عيد ميلاد ما كذبش المتنبي كيف قال عيد بأية حال عدت يا عيد، رغم الظروف يا ريم رغم الوضعية قصان الماء والضوء والانترنت، احنا نعملوا لك عيد ميلاد ليلك والكل حد عنده عيد ميلاد وعاش نفس الوضعية متاعك، ان شاء الله بطول عمركم. يلا من اعياد الميلاد التي لا تنسى.

شاء الله كل عام وكل إنسان عنده فرح إن شاء الله حي بخير. وهوني نحب نذكركم بموضوع هات نحكيه للساعة الثانية قبل ما نستقبله الأستاذ علي بسباس بعد شوية. موضوع هات نحكيه، موضوع بصراحة لاحظناه على صفحات التواصل الاجتماعي برشا، وحتى اللي عنده هكا علاقات قريبة زادة كيف كيف، اللي هم يقولوا ناس بكري الله اللي يقصينا فرح، عرفتوا الله اللي يقصينا فرح، لكن ولينا نشوفوا برشا عباد يتقصى فرح 5 ساعات قبل بيامات، إذا كان مش قبل بسويعات ليورينا سوء. خشنية الأسباب اللي تنجم تخلي عبد يوصل يبطل عرسه وكل شيء مكري وكل شيء حاضر والعائلات متفقة، وساعات يمكن حتى متبش مشي للدار وتعمرت الدار والكل. هذا سؤال وهذا هو اللي مش نحبه نحكيه فيه. شنية الأسباب اللي تخلي فرح يبطل قبل وقت وجيز جدا من إنجازه؟ المكتوب ذاك متفقين فيه، لكن دون المكتوب شنية الأسباب اللي تنجم تخلي عرس وفرح متاع زوز من الناس يبطل في آخر وقت وفي آخر أيامات؟ إذا كان عشتوا التجربة تحبوا تحكيوا لنا، ولكن متحبوش شكون يعرفكم تنجموا تشاركوا معنا على 70 164 280 بعد الأحداش بالطبيعة، وتحكيوا معنا بأسماء مستعارة عادي جدا، فقط لنسبوا لعائلة العروسة لعائلة العريس، لكن أعطيونا شنو الشيء اللي يخلي عرس ينجم يبطل قبل بأيامات، وإذا كان ما هوش قبل حتى بسويعات الله اللي يقصي لكم فرح. وإن شاء الله بدوا بالتمام نحب نقولوها لخونا خالد العلوي. خالد العلوي اللي هو يحب يهني بديس بن ذياب وشيمة الوصيف بمناسبة زواجهم اليوم 22 جويلية، إن شاء الله ربي يسعدهم، إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله ربي يكرمهم بالذرية الصالحة وبالهنا، يا ربي يكرمهم إن شاء الله.

0: العشرة وسبعة واربعين دقيقة ديما معاكم في الدردرك بنمشي معاكم الفقرة نفحات دينية. صناع الفتن في العائلات طول هاني باش نربح الوقت. صناع الفتن في العائلات مع الأستاذ علي بسباس، مشكور جدا، مرحبا بك يا علي.
1: شنهار كورد وفولو ياسمي،
0: شنحوي لك يا أستاذ.
1: الحمد لله على كل حال.
0: على كل حال صحيح،
1: هو الذي لا يحمد على مكروه سوى ربي، إن شاء الله يبقى علينا وعليكم الستر.
0: أمين.
1: ورب إن شاء الله يحفظنا وإياكم.
0: أمين.
1: ويحفظنا من الفتن والمحن الكل إن شاء الله، ما ظهر منها وما بطن يا ربي.
0: أمين يا رب.
1: واللي عنده حاجة متاع فتنة يحب يعملها في أي مجال من المجالات، رب إن شاء الله يجعل كيده في نحره يا رب العالمين.
0: أمين أمين.
1: العائلات اللي هي جعلها ربي سبحانه وتعالى النواة الأولى في المجتمع. ما لعلاش احنا في الصداق كيف نقرأ الآية الكريمة من سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. التوافق اللي ينتج عنه المودة والرحمة راه مش كان خاص بالشريكين والطرفين اللي هما الزوج والزوجة، بل خاص بالعائلات، العائلتين المتصايرتين اللي هما تفاهموا واللي هما توافقوا على انه باش الوليد هذاك ان شاء الله باذن الله باش يمشي ياخذ البنية الفلانية. ولكن اذا تدخل فتنة تحرق الاخضر واليابس في العائلات بكلمة بنظرة كما يقولوا بلغة توا بنبزة، شبيها ما كلمتنيش، شبيها ما قالت ليش، شبيها ما عملت ليش. قال صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. إيش معناها اللعن؟ معناها أن يطرد الإنسان من رحمة ربي سبحانه وتعالى. وشنية خدمت الشيطان في المجتمع تو، ومن أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى بعد أن تفوق عليه الإنسان وتفوق عليه آدم بطاعة ربي سبحانه وتعالى، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما يدخلش من باب الغوايات، ما ينجحش باش إنسان يعمل كما يقولوا مزدوج باش أنه يبعد على صلاته ويبعد على صيامه، يمشي حرش بينه وبين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصومة بش أنه تشرك بالله سبحانه وتعالى، بش أنه الإنسان يتخذ إله غير الله سبحانه وتعالى، ولكنه مش معصومة في حاجة، لكنه لم ييأس من التحريش بينهم. هيك التحريش والتفتين، ما لا احنا عنا العلاج الكلي في انه ربي سبحانه وتعالى اعطانا من فضله ومن خيره، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطانا الصيدلية النبوية الشريفة. قال عليه الصلاة والسلام: ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار. الشيطان مخلوق من النار، فمن وجد اثرا من الشيطان فليتوضأ بالماء وليطفئ غضبه، فإن الشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. علاش توا في عائلات وتلقى زيجات وكيما حكيت الساعة في آخر لحظة من اللحظات تلقاهم يبطلوا، وتلقاهم هيك؟ علاش أنا ننصح أحيانا العقد الزواج أخر لحظة، أخر لحظة يتكتب، ما يتكتبش على بكري. أي خاطر كيف هما لا قدر الله، لا قدر الله، ولا يورينا سو في عائلة بش يبطلوا تلقى العقد مكتوب، وخاطر يولي كلام وسب ولعن إلى غير ذلك من الأمور السلبية المذمومة اللي تحدث اجتماعيا بين العائلات. هذاك شنو ذنب؟

0: أعراض الناس راو خط أحمر، خاصة الناس اللي توا في العشويات وفي السهريات راو أعراض الناس خط أحمر، ويل لكل همزة اللمزة. قالها ربي سبحانه وتعالى للوليد بن المغيرة الذي كان ينشر الفتنة ويحرض في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. أش قال علي ربي؟ ولا تطع كل حلاف مهين، هماز بشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. اللي يمشي بالنميمة يدفع الفتنة، يدفع كل ما هو سبب لخراب العائلات وخراب الديار والعياذ بالله تعالى. خاطر مقصد الإسلام إنما أتى لحفظ ماء المجتمع عن طريق الأسرة. احنا حكينا كيفاش تتأسس الأسرة، وحكينا كيفاش إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها قام أفصح من فيهم لكي يخطب السيدة خديجة رضي الله عنها. أنا شنقوله في آخر الأمر، ربي يهدينا على بعضنا وربي حننا على بعضنا، خاصة باش نعمل هيك الفلتة تو عادة. احنا نعيش في نعم ظاهرة وباطنة، ولكن ساعات ما نحمدوش ربي عليها. وأعطانا ربي في كتابه العزيز، ما يقول لي في القرآن وين النعم؟ أو أعطانا ربي في القرآن. قال الله تعالى في سورة النحل، اسمح الآية هذه محلاها، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، باش تتظلل مظلة شابو، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. أنت تحت سقف وتحت في كوخ في سقف في أي حاجة، أحمد ربي على النعمة. وسرابيل تقيكم بأسكم. لكن صحيح الإنسان ممكن النعمة وقت تمشي يغضب، وذلك طبع البشر وتلك فطرة البشر إنه يغضب ما يلقاش النعمة متاعه، على خاطر أحيانا الوقت اللي يعيش في رفاهية يعيش في رفاهية مبالغ فيها ويعيش في رفاهية مطلقة، اللي نسميه أولادنا ناتي بسم الله على المبر لا يتغبر. راهو قال سيدنا عمر بن الخطاب، اخشوشن فإن النعم لا تدوم، اخشوشن فإن الحضارة لا تدوم. ربي ولدك وربي بنتك على إن وقت ما عدناش
1: على الرخاء والشدة.
0: أيوة.
1: فما مثل زيدة كيما أيوة. حكينا وليت يسر نستظهر نستحضرها.
0: أيوة.
1: أما بصحيح بصحيح علي في النقطة هذه، معناها ساعات الواحد تبدأ عنده نعمة ما يفيقش بها
0: إلا وقت
1: يبدأ أصلاً. عنده الماء، خلينا نربط ديما بالضوء الماء يبدأ عنده الضوء تلقى من الدنيا الكل تشعل هو ماهوش مستحق، يبدأ عنده الماء تلقى السبالة ذيك ما هيش مقفولة بالباهي والتي وغادي يجري وباش ندوش ويزمنا البانو معبي مرتين كان لزمه وباش نعمله في الوقت اللي تو قدام قصان الماء والكل، معناها تنجم 2 لتر دوش به دبوزة متاع زوز إيتر وما
0: بالضبط.
1: أنا نقول باش تبرد لحمك، معناها الواحد باش يبرد، معناها أوب تنجم تصب على لحمك وتشلل. يولي هولي يسأل العبد من المال اللي كنا نفيعوا فيه في الدوش وينه؟
0: سيدنا سعد رضي الله عنه.
1: إيه رضي الله عنه.
0: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هذا السرف يا سعد؟ شنو هذا اللي تبذر فيه؟ قال له أفي الماء سرف يا رسول الله؟ يا أخي في تبذير الماء تاهو وجعلنا من الماء كل شيء حي، ناخذ ماء ناخذ ماء وهو يتواصل عن طريق الجبال وعن طريق الأنهار والبحار. قال له لا تسرف في الماء لو كنت على نهر جار. هذا هو الحديث اللي حبيت نوصل به، أنه الإنسان هنية في النعمة مثالش يقتصد شوية ويربي صغاره ويربي بنته ويربي ولده على الاقتصاد وقت يمشي
1: يربي روحه بالله. أيوة. يعني تو المشكلة احنا رانا ديما نقوله معناها
0: يبدأ من الكبار،
1: مش صحيت معناها ساعات الكبار بيدهم ما همش مقطرين كبروا ندرى كيفاش، كما قلت انت فما شكون اللي هي بيهم ناناتي وامي وماماتي وندرشنية وتعرس المرأة ويعرس الراجل بعد يلقوا رويحهم راس راس هما والقول، معناها كملوا جيبوا صغير هما بيدهم ما همش حاضرين وجيبوا صغير يخليوه ماهوش حاضر، شكون الضر؟ والمجتمع.
0: والمجتمع
1: معناها ماخذين كيك الامور على الهامش، قيم تجي تحكي على قيم تولي يا اما قديم متخلف يا اما فاش تخرف، هذا ما عادش يوكل خبز. جي تحكي على مبادئ تحب تعيش بها وتعيش بها مولادك، تولي قد تنعت يعني اللي انت مش بيك، معني عليه مش تقضي على روحك وعلى اولادك، تجي مش تتبعهم تلقى الشيء ماهوش بتاعنا، معني فما برشا حاجات. هو عز العبد اللي يشد العصيه من الوسط
0: بالضبط،
1: معني هانا موجودين
0: لا افراط ولا
1: تفريط، معناها نرجعوا للنعم، معناها انا كي اذا كان

0: نجم ندوش بسطل الماء ولا بشتر، علاش طلعت ندوش بعشرين سطل مثلا؟ هذا السؤال. الضوء إذا كان مثلا نقوله حتى واحد واجد وعنده قديش من كليماتيزور، وإحنا في فترة متاع شنو، علاش مش الناس كل تتلم فرد بيت تحفز فرد بيت بقل كونسوماسيون في إطار ترشيد الطاقة؟ ورغم انه هوني هاو تحل زاد سؤال، وكنت على اساس مش نساله في الاكسبير، احنا برشا عباد يقول لك ركب الفوتوفولتايك، يا سيدي ركبنا، واحنا بلاد سخونه وسنا ما شاء الله، معناها عندنا كيفاش نقول، معناها احنا ولينا ننتجوا، اللي عنده فوتوفولتايك نورمالمون ينتج، ايه الانتاج علاش ما الستيغ ما نعرفش كيفاش، انا تعطيني اكسي باش نعمل باتري باش نولي انا نخزن روحي ونحقق اكتفائي الذاتي انا، ش معناه ان ننتج ما ننتج ضوء بعد ما نلقى روحي، معناه كيما كي اللي ماهوش مركب فوتوفولتايك، الناس كل يتقصن، الناس الكل ما فما حاجات. العلم نعمة اذا كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، الصبر نعمة اذا كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، الرحمة بيدها نعمة اذا كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه.
1: هو كليمة بالله
0: رسالة في الكليمات ننقش انا وياك امشي
1: مساء ننقش وما غير ضوء ننقصوا ما غير ضوء.
0: لا احنا في عاد في ضاعتنا، لا عاد في ضاعتنا،
1: احنا في الضوء.
0: اما
1: كليمة ردوا بيننا في وقت الشدة نستغرضوا في اللعبات،
0: وهذا اللي قاعد يصير. حاجة هيك اللي جروب شكون يحكي لي، قال لي من زوز ملايين وشوية، ما نعرفش معنا فيه دي كاليتي معين شنو، قال لي بخمسة ملايين بريسك صباح باربعة وثمانية حوي الماء مثال اللي نعرف انه تاقف تشري دبوزة ما يرجع لك 200 فرنك تو معاش يرجعها.
1: اي
0: هذا كان يقول لك زيدني فلوس. برشا حاجات بالحق معنى خسارة، وتحب ربي يرحمنا، تحب ربي يلطف بينا،
1: والله ربي سبحانه ولطف بينا، والله رحمنا إذا احنا تو هكا على وجه الأرض ونتكفشوا في الأكسجين، اللهم لك الحمد،
0: ربي يحفظنا إن شاء الله،
1: نرجع شوية ربي ونلتشق شوية ربي سبحانه وتعالى، مش معناها جاء الصيف معناها أنه ما نلتشقش ربي، ربي يرحمنا برحمته الواسعة، وربي يحفظنا وإياكم وربي يبقى علينا وعليكم الستر بجانب القرآن العظيم.
0: أمين. هذه ساعتنا الأولى، وفيت في الدردشة مع ضيوفنا ومعاكم، نرجع لكم إن شاء الله في الساعة الثانية بربي، كان فما شكون في بنزرت ينجم يتواصل معنا، نحبوا نطمئنوا عليهم أهلينا في بنزرت، وخاصة الصور اللي قاعدة توصلنا بصراحة مخيفة، كيفاش النيران معناه وصلت للشطوط، نحبوا نتأكدوا فقط من المعلومة باش ما نعطيوش معلومات غلطة. نرجع لكم بعد 11.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تتواصل التشكيات من انقطاع التيار الكهربائي وسط دعوات إلى ضرورة مصارحة الشعب بالأسباب الحقيقية لهذا الانقطاع وإيجاد حلول تحمي الاقتصاد وتضمن حق المواطن في عيش كريم. نجحت فرق الحماية المدنية والغابات وعناصر من الجيش الوطني من إخماد الحريق الغابي الذي اندلع أمس بالمحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية بالرفراف وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة. أكدت مصادر من الحماية المدنية عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق التي اندلعت الليلة الماضية، فيما أكدت أنها ستواصل عمليات المراقبة الميدانية خلال الساعات المقبلة تحسبا لأي تجدد للنيران، خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح. في العالم، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن نزع سلاح حزب الله يتطلب إزالة الاحتلال من لبنان. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران. أكد الجيش الأردني اليوم رصد 6 صواريخ واعتراض 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. نلتقي إن شاء الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه البية بنت المختار الشرفي، شقيقة المنصف ومفيدة ونجاة والمرحومة فضيلة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الهداية طريق بوزيان كيلومتر 5.5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه فتحي الخرات، زوج دليندا الزويري، والد خلود ومريم، شقيق عبد الوهاب، مفيدة، سارة، والمرحومين لطيفة وأحمد. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع بن حليمة طريق العين كيلومتر 6. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه آمنة الجمني، أرملة المرحوم المكي الجمني، والدة إبراهيم، حافظ، رضا، بشير، حمادي وسعاد. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع العذار طريق تنيور قصاص رقم 5. كما انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه لطيفة بنت محمد الزويري، أرملة المرحوم الطاهر الخراط، والدة محمد والسرة وفتحية الهدار ومنذر وعادل الخراط. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الصالحين كيلومتر 3.5 طريق العين. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه لطيفة بنت الحبيب النيفر، زوجة المرحوم فتحي بن سعيد، والدة نادية، وليد، محمد وإيمان. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع بعصيدة طريق تونس كيلومتر 4.5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور له بإذنه مغفور لها بإذنه الحاجة رشيدة القلال، حرم المرحوم الحاج محسن كمون، شقيقة الحاج عبد الجليل القلال، والدة عبد الوهاب، محمد، محمود، هشام، فوزي، أمال، لبيبة، فكرية، والمرحوم خالد. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع المغفرة شارع المختار الزايدي سقيت الزيتة. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفر له بإذن الحاج محمد بن عياد، زوج المرحومة منجية دمق، والد زهرة، آسيا نبوية، فتحي، محمد، نور الدين، والمرحوم حافظ. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيدي عباس طريق جرمدة كيلومتر 3.5. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: 11:19 رجعنا لكم الجزء الثاني من دردركم. مرحبا بكم الناس الكل. خليناكم مع جورج وصوف في روحي نسمة نغمة تهفت برشا أعصاب. نحبه هكا تركح الأمور تهدي الأمور. نستدعاو النسمة يا سيدي وين ما هي نقولولها تفضل إيجا بحذينا وإلا امشي بحذ الحبيب. مرحبا بكم. ذكركم بسرعة البرق في ساعتنا الأولى حاولنا نتحصلوا على الإكسبير بلومبي ولكن المانع إن شاء الله نقولوا احنا كان خير بعد ما تحصلنا عليه في اللوتوروت أبارامون صار أمبان دون طاح أمبان شيء اللي خلينا ما عديناهوش. ولكن ديما حديثنا على الضوء وعلى الماء وعلى القصان وعلى الأمور هذه ريت وريت زيدا أيضا كيف كيف زيدا قعدنا في نفس الموضوع نفحات دينية زيدا حكينا مع الأستاذ علي بسباس في صناع الفتن اللي اختصاص معناه عباد ماخذين شهادة دولية كان لزم في صنع الفتنة في وسط العائلات وجبدنا شوية على النعم كيف ساعات الواحد يكون في نعمة وما يفهمش قيمتها إلا بعد ما يفقدها. الجزء الثاني مش نمشي معاكم السوسة ولكن في نفس الوقت إذا كان فما شكون ينجم يحب يدخل معانا هو في بنزرت ماذا بينا نطمين وغادي على أهالينا اللي في بنزرت خاطر حتى تحصلنا على بعض الأرقام ما نجمناش حتى نكلموهم معناها ديما خارج التغطية. إن شاء الله ربي يسمعنا الخير عليهم هما وكل زيد حتى وخيينا اللي في الحدود الجزائرية إن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل السخانة تأثر على كل شيء هيك علاش يلزمها تبحيرة. التبحيرة أنا الحق ما هنيش ماشي البنزرت ماشيين السوسة معنا أخونا حلمي مش يعمل هو من سوسة والسوسة المزيانة والجوهرة الساحل مش يعمل بينا دورة في سوسة من بحوراتها وناخذوا فكرة هكا على حتى على فراحة أهم حاجة نجم تميزها. خونا حلمي نهارك زين.
1: أهلا وسهلا صباح النور مدام
0: سوسة نحوي للصحة لباس.
1: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا يعيشك.
0: يعيشك أي أخونا حلمي. احنا جينا أول مرة مش نهبطوا في سوسة نحبوا نعملوا تبحيرة ونحبوا نعرفوا شوية الجهة كاملة ما عندناش برشا وقتها مش نعملوا ليلة ونهار كيفاش نتحكموا فيها مي
1: بيد سوسة لمحة صغيرة على سوسة تعرف الموقع الجغرافي نتاعها تقع في وسط البلاد التونسية دونك 140 كيلومتر على العاصمة و 140 كيلومتر على صفاقس
0: هي في الوسط
1: جات في الوسط الاسم التاريخي نتاعها هو حضرموت لا تروميت وبعد اصبحت مدينه رومانيه وبعد شتينا في عهد بيزنطيوم وبعد ولد سوسه. يمكن اهم حاجه تاريخيه نجم نشوفوها ونجم نعمل دوره هو الرباط والجامع الكبير والقصبه والبلاد العربية اللي هي المصنفة ضمن قائمة تراث العالم اليونسكو منذ 1988 كما صفاقس وكروان وقبلهم تونس وغيرهم. دونك ولا هذا هو بالنسبة لتونس. الشواطئ نتاعها معروفة بشط أبو جعفر معروف وشط القنطاوي زي كيف وشط مريم وشط هرقلة هذوما يعني الأربعة شطوط نجم تقول
0: شطوط رملية ولا صخرية خويا حلمي
1: رملية كلهم رملية فما في شط مريم شوية وهرقلة فما منا ومنا لكن بالنسبة للقنطاوي وبو جعفر كله رملي بالنسبة للأسواق زيادة كيف نجم نشوف سوق تعداد العربي فما سوق صناعة تقليدية سوق العطارين فما سوق الذهب
0: عندكم يوم في الأسبوع
1: سوق لحد يعني سوق لحد وفما بالنسبة لمدينة حمصوص إذا فما سوق السبت فما هو ينصب الجمعة والسبت سوق لحد ينصب السبت ولا حد ما تعرف ما يبدأ نصاب يبدأ ينصب وما أنت منه ومنه
0: أي أي
1: ولا هذا هو يعني بالنسبة لسوسة. مرحبا بكم تعرفوا سوسة في الصيف يعني الحقيقة
0: تحفل وين ولاد البلاد ماشي يلقاو بلاصه والله كيما في المهديه كيما الشابه كيما
1: هذا هو كيما الناس كل دونك سوسه كيما حكيت لكم تو ما بين اصاله الماضي وحادثه الحاضر يعني ما بين الماضي والاصاله والتراث وال وبلاد العربي والقصبه كما قلنا وكله وما بين زاد حدث الماضي كما البرتقان طاو برتقان طاو كما الوتله كما الوتله كما تعرف الوتله كما تعرف يعني
0: فهم فما زون تورستيك
1: اي بالضبط زون تورستيك كانت حلوه برشا
0: ولكن زاد ينجموا حتى اللي يطلعوا لسوسه معناها ما يمشيوش للوتله لكن ينجموا يكريوا ديار موجودين
1: تو ديار موجودين انت والبلايص انت والبلايص السوم الحقيقه تختلف من بلاصه لبلاصه انت
0: والكبر تاع انت وانت وقربها من البحر زاده والكونفور
1: هذوما لي بارامتر اللي قاعدين معناتها على غلو الدار
0: هم اللي أثروا على الثمن على التسعيرة
1: بالضبط
0: أي سي حلمي أهم يميز فروحاتكم في سوسة
1: فروحاتنا تنجم تقول يعني تميز العرس السوسية بأجواء احتفالية كبيرة برشا الموسيقى الشعبية والتراث المحلي موجود تلقى الكفة الحنة تلقى زينة البيت تلقى كتبين السباق وبعد يطلع
0: يعني شنو حكايتك كن كنت الحمر اللي يعملوهم يزينوهم للمرأة في بالي تظهر هذيك ليلة الحنة متاحة حاجة كما هكا
1: عندك الحنة في تجلى
0: شنو الرمزية متاحهم هذوكم اللي يزينوا بهم
1: هي رمزية عندها رمزية تاريخية هي الحقيقة عندها رمزية تاريخية وحتى يقال أنها مثلا من عهد الواحد من عهد الأمازيغ عاد الامازيغي حتى بعض الاغاني في التلازده كيف فيها في التلازده طابع امازيغي بربري تراثي فهمتني قديمه حتى نقشات زاد كيف عندهم دلالاتهم في التلازده اللي هي في التلازده كانت صبيه وبعد مشتولي عروسه عروت يعني داخل مشتولي ربة بيت ومشتولي عندها مسؤوليه نتاع دار ونتاع صغار و يعني هذي هذا كل يعني يطرح الجلوة
0: فما حلمي خويا سمحني فما اللي مثال تختار تقول ليه ما نحبش نعملها من هذيك الزينة اللي متاع الخاصة بسوسة
1: تو في مثلا مع الجيل الجديد الحقيقة فهمتني تو أنا نحكي لك هذا معناتها القديم هذا نحكي لك في السبعينات والثمانينات والتسعينات وشوية من التسعينات لكن مع الجيل الجديد تو فما شكون ما يعملش حنا أصلا
0: جملة
1: فما شكون فما توا مع الجيل الجديد هذا يقول لك انت كاتبين صداق ونمشي
0: سويعة بلدية ونمشي كل حد
1: الظروف الاقتصادية
0: صحيت
1: ولات فهمتني الجلوة بك الحسبة
0: تتكلف هذيك على حساب الراجل ولا المرأة الجلوة ذيك السهرية
1: على حساب المرأة خاطر حنة العروسة حنة العروسة هذيك على حساب المرأة كاتبين صداق على حساب الراجل القفة على حساب الراجل زينة البيت زاد على حساب الراجل وليت العرس على حساب الراجل
0: انهارت العرس هذيك الكل عند الراجل ما شاء الله ربي قويكم رجال سوسة ربي قويكم وان شاء الله ربي يسعد القلوب وان شاء الله ربي يهدي السر احنا نقولوا والفايدة في الهنا في الاخر
1: مرحبا بكم هذا هو الاصل
0: والله
1: هذيك هي بالحق
0: والله يعيشك خويا حلمي قول لي الضوء مقصوص عندكم ولا موجود
1: تو والله كما تعرف كما الناس الكل انا فهمت لا نعاني وفهمت لا مره مقصوص مره
0: انت في الخدمه نتخيل تو ولا
1: لا مانيش في الخدمه
0: انت البر في الدار
1: باش نجم نحكي معك
0: فهمتك في الدار مقصوص ولا موجود تو
1: حاليا ما موجود الحقيقه لكن راهو مناطق
0: تحس الأمور منظمة يا حلمي في قصان الضوء عندكم في سوسة ولا لا كاعتباطي معني
1: لا اعتباطي برشا الحقيقة في امتلاز حتى كي يعملوا يهبطوا ليستا يقولوا في امتلاز مش نقص في بلوصة
0: ما هيش منظمة ما يمشيوش بها الليستا
1: لا
0: ما هيش ملتزمين بها ميلا احنا قاعدين نقولوا
1: الله غالب ان شاء الله
0: باش نعدلوا
1: يقولوا في امتلاز يقولوا لا اللي تقف توا عمل يمشي توا عمل يرجع معتدل شويه
0: ان شاء الله موجينا قوت زيد ما شاء الله مازال
1: ان شاء الله
0: يلا ربي يقدر الخير ربي يقدر الخير يعيشك يا حلمي مشكور جدا يكثر خيرك محليك وتحياتنا لسوسه المزيان الكلمه ليك يعيشك سيد المخرج الكلمه ليك

وكل نهار أربعة موعدنا معاك. بنذكركم بأرقامنا 70-164-280. حب نستقبلوا فيهم مكالماتكم الهاتفية فيما يخص موضوع شنو اللي يخلي عرس ليورينا سو ليوريكم سو يوصل يبطل قبل ساعات وإلا أيامات قليلة جدا من انطلاق مراسم الزواج. شنو اللي يخلي دون إنه المكتوب، دون المكتوب هذاك مكتوب ربي، ولكن شنو اللي يوصل يخلي عرس يوصل يبطل في آخر وقت، تقريبا كل شيء تقريبا يكون حاضر وفي آخر دقيقة يفسد كل شيء. عشتوش التجربة، سمعتوش بتجارب، فقط لا للتشهير بالعائلات، خاطر هذي البارتي متاع المكتوب، ولكن هات ناخذوا الأسباب، نلم بالأسباب اللي توصل تخلي زوز عائلات قادمين على عرس ومحضرين رواحهم في آخر دقيقة يبطل كل شيء. مرحبا بكم على 70-164-280. نعطيكم حكمة اليوم، قولك يا حمدي، نمشي الحكمة اليوم. حكمة اليوم شو تقول؟ وبعد حضرنا غنيوة مزيانة باهية. حكمة اليوم شو تقول؟ تقول إنه في مجتمعاتنا العائلات ما يقسموش الورث، يبطوا ياسر في قسمين الورث، ولكن الورث يقسم العائلات بسرعة البرق. افهموها وربي هدي السر إن شاء الله. كلمة عندك سيد المخرج.

0: 37 دقيقة. نحب نسلم عليكم السيد المستمعين، شكرا على تفاعلاتكم، شكرا، شكر خاص بصراحة زيادة كل الزملاء ومنهم خاصة زميلتي ريم بوعصيدة اللي قعدنا في الكواليس. نحب نطمئنوا بصراحة على نطمئنوا على الرفراف، نطمئنوا على بنزرت، حتى كي تحصلنا على نوامر ما نجمنيش نكلموهم. شطلع طلع يقول لك انقطاع التيار الكهربائي هو من أبرز العوامل اللي ساهمت في انتشار ألسنة اللهب، حيث تسبب في ضعف شبكة الاتصالات، ما حال دون تمكن المواطنين من الاتصال بالحماية المدنية في الوقت المناسب. الأمر اللي خلى تأخر التدخل هو اللي ولا سبب في اتساع رقعة النيران. اتصلت زميلتي ريم بالباج باج الرفراف بلاج الأحمر، تواصلت مع المسؤولين على الصفحة هذه وطمنونا انه بعد 16 ساعة من التدخلات تمت السيطرة بالكامل على حريق الرفراف وغار الملح. الحمد لله على سلامتها من الناس الكل، وكل ما يعطينا ان شاء الله باللطف وبالفرج، وان شاء الله هذا حد الباس للناس للعبيد وللبيلات. نمشي معاكم ولو هكا في بعض الدقائق، يعني مش نحكيه شوية عن الناس اللي لي ورينا سو يبطل فرحهم في آخر وقت، زعم علاش دون المكتوب دي ما نقول خطر ذيك مكتوب ربي، لكن علاش يوصلوا ساعات معني زوز عائلات ولا زوز رجل ومرأة يحبوا بعضهم ومحضرين كل شيء وتلقاهم عديوا فترة خطوبة وغيرها وغيرها ويجيوا في آخر وقت ويبطل العرس الكل يورينا سو. الله لا تقصيكم فرح، زعم علاش. نستقبل مكالماتكم بكل لطف. فقط أنا زيدا نحب نذكركم موضوعك الراديون والكل بعدوه اثنين، ماذا بينا معناه تنجموا تستعملوا أسماء مستعارة، كل راني أنا مواطن توينا نسميك وحدي عنا ننسي ديما الاسم هذا موجود واسم صالحة موجود للرجال زيدا تو نلقاو لكم اسم مثال صالح علاش لا، وناخذ التجربة فقط من غير ما نشهروا بالعائلات المتصاهرين. فقط احنا نحب ناخذ الأسباب اللي تنجم توصل تخلي زوز ليورينا سو يبطلوا عرسهم في آخر وقت. هات ناخذ المكالمة الأولى. ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بخويا.
1: الله يسلمك
0: يعيش
1: ذكري معك يا شريفة.
0: أهلا سي فتحي، شنحوي للصحة
1: يا جني فرسام وإن شاء الله فرحت وليداتك
0: يعيشك. مش لي للعيد ميلاد هو الريم برا يا ريم، شيخ روحك اليوم بعيد الميلاد. أوكي أنت وجمع الكل اللي مولودين بالتواريخ يذومة جويل يا كامل. يعيشك يعيشك سي فتحي.
1: كمان نحب نعمل تدخل ما نحكوش العرس والواحد لبس علينا عندي تدخل.
0: لا يا سي فتحي، سي فتحي بكل معنية تفهم بعد إذنك. لو انا كي تقول لي عرس وكل ذاك لابس علينا، احنا راني كي نعمل انا بارتي من الحصه في موضوع راهو الموضوع ماهوش تافه. مش تقول لي عندي نداء ضو ما قص الكل من الصباح واحنا نقولوا من الصباح وانا نعملوا، اما انه راهو يا سي فتحي طيشنا خدمتنا الكل وتقول لي لا انا راني عندي باش نحكي في حاجه اخرى، راهو يا سي فتحي في بالي. لا تخيل انا نجي لدارك ونجي في الصاله انت تقول لي تفضل اقعد ونقول لك لا لا باش نطلق ساقية ونرقد وندوش.
1: لا نداء، انا عندي نداء
0: تفضل.
1: ربي هني ام سيدنا محمد، احنا ما جراتش عليا كان نحبش نحكي بها خاطر ما تعديتهاش. حبيت نعمل نداء السلطه توا البلاد يطيروا فيها رجال. احنا السلطه في سياق استوى كما انت قلت الساعه طاهي، احنا قادمين على مطر وقادمين على خريف، حضروا شي حاجه يا بنتي اكو من تو يبداو يحضروا باش ما نوقعوش كيما توا في الضوء قص في المطر.
0: باهي انت تحس يا سي فتحي انه على الاقل نحكي على شريفه وعلى الدار دارك، بنحاول نتكلم بلسان المواطن في كل شيء ولا لا؟ خاطر انا بدي مواطن نحاول ولا
1: اليوم انت يعطيك الصحه تكلمت وكلام اللي معناها مسؤول وكلام نتاع ناس حاسه بالعداد.
0: خطر انا بيدي كيفكم، حتى انا نقعد ب 12 ساعه ما غير ضوء.
1: دوله كامله وولايه كامله وما عندناش رجال نتاع التخطيط، ما عندناش وزراء، ما عندنا هذا الكل ما يعرفوش ما يشوش يخططوا.
0: هذه علاش انا قلت دو بريفيرونس لو كان كل مره كان يخرج لنا مسؤول ولا اتاشي دو بريس حتى كل ساعتين ثلاثه، يعني فترات هما ينظموهم باش يوضحوا للراي العام اش فما واش ما فماش، ويجاوبوا على بعض الاسئله للمواطنين. خاطر انا قلت المواطن التونسي السوفي يطمين راهو يجي في الكياس ويرقد، راهو يطمين، معناه يقول لك انا في بلادي ما نعرف عندي رجال شاديني وشو. اما كي يبدا خايف يولي يتفرعس، معناه ساعات الواحد في البحر فما مواقف يقول لك قد ما تلتزم الهدوء قد ما تخرج من المشكل. اذا كان ما عندوش التوصيه هذه يبدا يفرفت يتخنق يوفى عليه الهواء ويموت من الفجعه، ما ماتش من حاجه اخرى. ان شاء الله لي ورينا سو، ان شاء الله هانا ما زلنا احنا نتبعوا كوسيله اعلام نوصلوا في الصوت صوت المواطن. احنا تونس بلادنا نحبوها نموتوا عليها، ما نحبوش حتى حد يفرعس لنا بلادنا ولا يقول فيها اي كلمه. كنا ناس مسؤولين ولكن ماذا بينا معناها اكثر تواصل مع المواطن، هذا اللي نحبوه. هاي خلينا نمشي لمكالمه اخرى وبالله يجاوبونا على الموضوع عند اللي حكيت لكم فيه. ألو عسليمي.
2: ألو
0: مرحبا
2: بك عايشك، سهوي لك مدام شريفة مع سعاد.
0: سعاد مرحبا يا سعاد
2: بك عايشك،
0: صحة لباس؟
2: والله الحمد لله الحمد لله، نشكر ربي ونشكر ربي ونطلب اللطف من الله.
0: أكيد أكيد أكها، والواحد مليه كان باللطف والاستغفار. سعاد يا باهية
2: عايشك،
0: الموضوع
2: لله.
0: الموضوع
2: الموضوع والله انا حقيقه ما عشتوش ما هذا فهمتي، اما ما انت من راي يعني من وجهه نظري انا مش نحكي لك معناتها
0: اي شنو اللي نجم يخلي زوز عائلات ولا زوز يحبوا بعضهم يبطلوا اخر دقيقه، يبدأ كل شيء مكري وجوابات خرجت
2: إيه إذا كفي أبسط الحويج راهو إذا كان ما تفهموش في الصياغة ولا في الدبش ولا حاجه، ما انت ابسط حاجه يعني
0: معناها ترى انت النجم نطلعوا جوابات العرس ونطلعوا بيوت النوم ونكري ونعملوا كل شيء ونوصلوا في الاخر نتفزدوا على خاتم ولا سلسله ولا
2: صحيت على حاجه هي شتيفه والا فاز صارت فازة منها والا منه راهو الطرفين راهو يبدا حتى هي تنجم فهمت
0: ماله علاش انا ما ربطتش معناها تبطيل العرس من راجل راهو لا
2: إيه
0: خاطر هو زواج مشترك ما بين زوز فما فعل وفما ردة فعل
2: ثم ما انت والله انا سمعت ما انت ثم ما انت سمعت انك المده ما انت هما في الجرده وطل كل شيء ما انت صارت فازه فانت فهمتي صارت فازه وما عجبتوش هو ما عجبتوش
0: العرس فهمتك فهمتك فهمتك واضح يا سعاد، ربي يهدي السر ولا يقصي فرح حد ان شاء الله.
2: الله مع الشكر الله يقصي فرح حد ان شاء الله.
0: يعيشك سعاد يعيشك كثر خيرك. بعد سعاد يا حمدي. الو مرحبا.
3: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا بشريفه، انت عرفتي ديما نشارك معكم.
0: مرحبا اختي، احنا برشا نشاركوا معنا. مرحبا باختي، شكون معنا؟
3: معك النقاط محدوده مش نقول لك خاطر.
0: شكون معنا؟ شكون معنا حبيبتي؟ شكون معنا؟
3: انا سعيده فرياني.
0: مرحبا يا سعيد.
3: نخدم ربط في المصريه. تعرفي انت شريفه.
0: انا كيف وين نعرفك ترى يا سعيده؟
3: تعرفني كنت تذكروا بحذين انت وامك الله يرحمها.
0: وين في ربط ترى؟ خلينا نشوف نعرفك ترى.
3: ربط في عمارة القليل هكاك غاديك انا في
0: سعيد.
3: المصريه
0: سعيده في النصريه.
3: ايه. سعاد.
0: سعاد سعاد مرحبا مرحبا يا سعاد اهلا وسهلا. عرفتك اي عطاره الحومه اي مرحبا يعيشك مدام سعاد. يعيشك مدام سعاد يكثر خيرك. اهلا اللي تقول لي ترى شنو اللي يخلي جماعه
3: على موضوع يهمني برشا ويهم الشعب الكل صراحه
0: هذا الموضوع اللي انا اقترحته بالطبيعه مش موضوع اخر
3: اللي اقترحته وانت ما سمعتوش قص علينا الضوء يا شريفه.
0: الموضوع اللي انا اقترحته قلت شنو اللي يخلي عرس يبطل في اخر دقيقه
3: اي في اخر دقيقه فهمتك هذه يا عزيزتي. ما احنا الضوء مقصوص من 10:30 حتى التو الضوء مقصوص نحكي معك والضوء مقصوص يا شريفه
0: وانت ملكها ومدام الضوء مقصوص ماكش تسمع في الإذاعة بالبورتابل اسمعنا تو تلقانا حكينا من الصباح على الضوء المقصوص
3: بيه
0: بيه
3: يا بنتي اسمعني والله انا الموضوع ماذا بيا كلمتين حب نقولهم يا شريفة بالله خليني نقولهم نحكي معك
0: ايه تفضل
3: بيه يا عزيزتي اسمعني انا مواطنة كما المواطنين الكل معناتها الضوء يقص علينا لا واحد يعصوه مريض معناتها اذا كل الشعب يقول فيه والناس الكل تقول فيه في الفيسبوك وفي كل حاجه اما والله عيب والله العظيم عيب هكاك نخلص في الضوء يا رسول الله نمشي باش نخلص يقول لك خلص حتى التقصيد يقول لك معناتها والله يعيب.
0: واضح
3: واضح تحياتي انا توعشت في عمري اللي ذو مقصود.
0: واضح يا واضح يا مدام سعاد. واضح حبيبتي
3: يا مدام شريفه والله العظيم والله بالله وصلني داي ولا سيد
0: رئيس او انت توصل فيها كنت توصل يا سعاد والله الناس كل توصل معني هذه مشكل راهي تبع تونس الكل راهي
3: يسمعني ان شاء الله يسمعني
0: يسمع الناس كل الحمد
3: بالله كي من القدوس في الليل ياسي فكيفاش تحبنا نسكن للعباد كيفاش نجونا
0: كيفاش نخدموا لا بس
3: نخدموا
0: الحاجة اللي طمنك مدام سعاد يا حمدي مدام سعاد الحاجة اللي طمنك راهو ماهوش مثال جو لحد دارك وقصوا راهو الناس كل الناس كل نعيشوا في الأزمات معني ب 12 ساعة بال 14 ساعة عبيد معنيها عبيد معنيها فريجداريتهم برشا نعمة فزدت لهم شركات وقفت على الخدمة محلات متاع حلو سلعة فزدت لهم تلوحت معنيها راهو مشكل ما هو الشخصي راهو ما عندوش مشكل مدهم سوعات راهو الناس الكل في تونس قاعدين نعانيوا في نفس الأزمة هو اللي يعجبك احنا في تونس نقولوا المثل نقولوا المثل صد يقول لك الشنقة مع الجماعة خليعة إلا في قصان الضوء والماء يا خويا أما رانا بكل كيف كيف اللي يصير علي على مواطن راهو مش يصير على الناس الكل ربي إن شاء الله يصلح الأمور وكهو والله قال لك الهم بالعين اش فيه ما نعاونه يا خي أي مشو التليفون آخر إيه؟ بالحق معنيها أبارامون قصان الضوء مأثر حتى على استماع البرامج والمواضيع تليفون نمره 4 سليمة
4: عسلامة مرحبا يا مدام شريفة
0: مرحبا بخويا أهلا وسهلا
4: يعيشك صباح النور نهارك سعيد مبارك
0: كثر خيرك
4: والله والله توا معناها توا التدخلات الكل في نفس الموضوع والله عنا نهارين بلا ضو نهارين جاو جماعة الديباناج نتاع السباق البارح صلحوا ترونسفو مشاو الجيران الكل عندنا ثلاثة ديار عندنا ثلاثة ديار بحذا بعضنا
0: قال
4: لي أني رجالك نجيب قطعة ونرجع لك ما رجعش كلمت السباق الصباح قال لي لا أهم جايينك التو للساعة هذه ما جاوش
0: وين لدريس أنت وين؟
4: جامع الحسنة طبلبي قدام أمام جامع الحسنة
0: جامع الحسنة عندك نمره العداد قولوا سيرونتين رقم العداد
4: رقم العداد لحظة برك يا مدام شريفة والله حتى تبعتكم الصباح شوية على
0: هاي نمشي في خدمتكم في الخدمة احنا كوكو هذا هي مشاغل الديار وهذه هي مشاغل العائلة تكاو رغم اني
4: يا مدام شريفة الريفيرونس
0: 70
4: 85 27 680
0: صحيت كي تعطي الريفيرونس على الاقل يوصل صوتك اكثر باكثر دقة ان شاء الله ربي هدي سر هو شكون معانا انت خويا
4: معك سليم المزغني يا مدام
0: يا سليم انا يا سليم
4: وحبيت نشكرك وحبيت نشكر بورت الشرافي يبارك لك يا مدام شريفة
0: يعيشك يا سليم يا باهي يا سمح قصر عايشك. قصر الشرافي باهي نتاع نتاع برنامجنا نهار كنزين باهي يا سليم انا تو مش نمشي معاك الموضوعي او كسمعتك في موضوعك
4: أيوة.
0: موضوعي حسب رايك شنو اللي يخلي عرس اللي يورينا سو يبطل في اخر وقت ولا في ايامات قليله قبل العرس يا رغم كل شيء حاضر
4: يا مدام شريفه سهله برشا راهو ما هوش على اسس صحيحه ما فماش صراحه ما انا من فضل ربي تو نحكي لك من تجربتي الشخصيه معناها تو عندي الحمد لله معناها 18 سنه عرس
0: ما شاء الله
4: الكل مورد ونوى لازم فما شويه فلفل اكحل وشويه ملح
0: مالي هو اللي بنن الفطور والماكله والحياه
4: اي اما نتفكر كي مشيت نخطب النهار الاول ولا النهار الثاني ولا النهار الثالث عملنا قاعده هي حكيت لي على كل شيء وانا حكيت لها على كل شيء
0: وبدينا على الصح
4: بدينا صح معناها نقول لك من ساعتين ولا من ثلاثة متاع العشية كملنا ثمانية متاع الليل هي فرشت الأوراق الكل وأنا فرشت الأوراق الكل
0: ما خفتش يا سليم بي سليم ربي هنيك أما يا سليم ما تخافش تو أنت تقول نفرش الأوراق الكل وهي تفرش الأوراق الكل لا قدر الله ما كتبش المكتوب وانتم ما فرشت أوراقكم لبعضكم
4: ما كتبش المكتوب أما الحمد لله
0: الحمد لله
4: يلزم كل شيء من الاول على الصح الصراحه اساس كل شيء
0: هكا هو خويا ربي يهنيكم ربي يسعدكم يا سليم وربي يكمل فرح الناس الكل عايش خويا ربي كثر خيرك يعيشك سيد المخرج قل لي شنو الجو عندك غادي مكالمات ناخذوهم زوز ونعديو غنيوه الو على السلامه
5: الو على السلامه
0: مرحبا بخويا
5: مدام شريف
0: مرحبا يعيشك
5: حالك نحوالك لاباس
0: الحمد لله
5: مواطن صالح
0: مواطن صالح مرحبا
5: ويك أكثر.
0: أيوة الموضوع.
5: الموضوع حاسين برك باش يقص الأرض. أم الطفلة وعلى القانون الجديد معناتها.
0: يا سيدي الكريم إيجا نقولك ترى ابعد على الراديو ولا سكره.
5: الله يبارك
0: خاطر هكا نوليو ما نفهموش أو قاعد فما تفاعلات الفنان سليم بن علين حيي. طيح استنى ليلة العرس يبقى

0: سمعني؟
1: صحيت.
0: واضح واضح. ربي هدي سري. نمشي لتليفوني. عايش خويا سيدي يعطيك الصحة. ألو عسلامة. ألو
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا بأختي، شكون معنا؟
2: مرحبا معك مواطنة.
0: باهي مرحبا بالمواطنة.
2: عايشك الله يخليك.
0: أيوة.
2: أنا عشت تجربة. كانت تجربة ياسر بصراحة قاسية، ودخلت في ديبريسيون. أنا كنت على بواب عرس ذي اللي جمعة.
0: قديش قعدتوا مخطوبين؟
2: قعدنا عامين.
0: ايه
2: عامين، وكنا متفاهمين، وفما حاجات تظهر وفما حاجات ما تظهرش، وطيحت من روحي وسقط علي باسة حاجات ومتفاهمين الحمد لله. لكن ما رأني قبل العرس بجمعة صار نقاش ما بين حاجتي، فأتفهم التفاعي دخلوا العائلات و
0: حاجتي. فبيسيلش نجمو ناخذوا عليها فكرة؟ انت ديجا ماكش معروفة، معناها خلينا نعرفوا العباد كيفاش توصل تخلي ديار على حاجات تافهة. تراكي مشنو
2: حاجة تافهة؟ كيفاش يعني محل السكنة مش بحذا دارهم؟
0: عاد هذا قبل العرس بجمعة.
2: ايه قبل العرس بجمعة،
0: معناها كريتوا وعمرتوا الدار واثثتوا وعملتوا، بعد وليتوا تخموا في الدار.
2: بعد ولينا نخموا، احنا ما خممناش احنا في الدار، بالعكس احنا حبينا ان كما يقولوا فيها القدر هو الكل.
0: شريين بلاه ذي من دار الراجل. اي
2: اكيد المشكله وين؟
0: من امه ومن جماعته معناه.
2: اي
0: وهو تبعهم خاطر هو من الاول مقلقل، هو من الاول مش راكح.
2: هو لا والله كان راكح، لكن للاسف انه الضغط ضغط عليه ضغط عليه، وكان زاد كان يعني هو خدام عادي يعني مش اللي ينجم يوفر كل شيء يعني.
0: إيه لكن هذا حكيتوا فيه مع بعضكم ولا
2: حكينا فيه؟ لكن فما حاجات اللي قلت لك، فما حاجات ظاهرة وفما حاجات مش ظاهرة، فما حاجات ظهرها لي وفما حاجات ما ظهرها لي.
0: جبدوا بيه جماعته اللي مش يعاونوه في العرس آخر وقت معناها؟
2: لا هما ضغطوا عليه ضغط خالص ياسر، على أساس يا أما تحول وين قالت لك أمك، ما بين أخواته وما بين، يا أما تحول وين قالت لك أمك.
0: اي انتم ما لقيتوش، انتم ما لقيتوش ولا من الاول انت حبيت ماذا بيك تهرب؟ حسيت الاجواء ما هيش.
2: اي انا حبيت
0: كي جبل الرفراف. اي
2: حبيت نهرب وهو زاد كيف كيف، حبينا نبعدهم يعني على اساس
0: باقي المشاكل،
2: باقي المشاكل والقدر. لكن للاسف عربنت بعت لي باش عربنت تبشي شطر وزيدة في بعد ما حولت ورجعت ودخلت في ديبريسيون.
0: عندك حق، عندك مليون حق لتقصيلك فرح. موضوع قديش عنده تو تقريبا؟
2: عنده تو 3 سنين.
0: عاود تحياتك ولا مازال المكتوب؟
2: لا لا
0: ربي يجيب لك قسمك، ربي يجيب لك. هو عاود حياته ولا
2: حتى هو ما عاود حياته؟
0: المكتوب اذا كان يرجع لك تاخذه ولا؟
2: والله لا لرسالي خاطر المضرة اللي جاتني ياسر كيف.
0: عندك حق
2: ياسر، ما هيش متاع مضرة انك باش تنسى وانك تدارك الحاجة، خاطر قعدت عام نعاني حتى ما بين دارنا ما بين الكلمات ما بين الناس.
0: ما هو سهل. اي مش سهل، واحنا مجتمع خاصة كي يهبطوا، مش هي الطفلة كي تتخطب وتسيب يهبطوا عليها هبطة ما هيش، فما بالك توصل قبل العرس بيامات وتبطل برا عادة مش يفضل.
2: انا وصلت في العائلة قالوا هيلي في الفامي، قالوا هيلي قالوا كان جا فيك خير رك ما بطلت قبل عرسة بجمعة.
0: ما هوني هذكم جهلوا بالمكتوب. تحب نقول لك حاجة؟ ايجا نقول لك يلزمك تعيش التجربة وتحس حزنها، معني ما هيش حاجة سهلة، فرحة عمر هي اسمها تولي فيها نكبة. ولكن اللي صبرنا شنو ديما نتذكر ونقوله فما حكمة من عند ربي، أكيد فما عوض من عند ربي مش يصير، أكيد فما عوض جميل. وسع بالك، درس من دروس الحياة. الدنيا تعلمنا يا بنتي برشا دروس. ساعات الواحد يبدأ يأكل والمغرفة سي في فمه سي، انت ما مسي تبدأ حتى ماكش تحكي، انت مركزة، انت ربي يخلق اي حاجة باش المغرفة هذيك ما تكتب لكش وتكتب لغيرك. يمكن كاتب النمالة في القاعة جيعانة، يمكن كاتب القطيطس مش يجي ياخذك القسيم، فما حكمة من الله. يمكن انت كنت مش تاكلها تغص تموت، مش تشرق تعمل انفكسيون، ما تعرفش في وقتها توجعك تقول مثلا الحيمة ولا الباي جيت مش نرميه في فمي شبيه ما كتبليش.

لكن بعد مدة تكتشف إنه ربي مخبي لك حاجة ما خير. خليك ديما متعلقة بربي وإن شاء الله ربي يعوض صبرك خير بنتي. وهذه تجارب بصراحة تؤلم، أنا واحدة من الناس توجع توجع، واحد يكون مادد يده للفرح يده تتلم. الله لا يقصيكم فرح، ربي يهني الناس الكل، ربي يهدي سر العباد والبلاد. إن شاء الله هالأزمة متاع الضوء يا ربي هذه إن شاء الله توفى في أسرع وقت. تونس بلادنا المزينة نحبوها منسلموش فيها وكنا واقفين لها، ربي يحفظها ويحميها إن شاء الله. نتقابل معاكم إن شاء الله في مواعيد.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تمكنت فرق الحماية المدنية ببنزرت بالتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح الأمنية والعسكرية والفنية ومكونات المجتمع المدني المتطوع فجر اليوم من إخماد الحريق الغبي الذي اندلع أمس بالمحيط الغبي الواقع بين المنطقة الجبلية بالرفراف وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة. وأفادت المعطيات الرسمية بأن عمليات المراقبة الميدانية ستتواصل خلال الساعات القادمة تحسبا لأي تجدد للنيران، خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح. في الأثناء أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم أن مختلف الوحدات تدخلت خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 350 حريقا من بين 1000 تدخل. تواصلت اليوم الانقطاعات المتتالية للكهرباء بأغلب المناطق في صفاقس دون الالتزام بالمواعيد التي حددتها شركة تونسية للكهرباء والغاز. تم صباح اليوم تكريم رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم بمنحه وسام مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري، وذلك تقديرا لجهوده في دعم التعاون العلمي الدولي ولدور جامعة صفاقس البارز في إنجاح فعاليات القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي. في العالم، أفادت وكالة فارس الإيرانية بدوي 3 انفجارات اليوم جنوب إيران دون إعطاء تفاصيل أخرى. أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم أن حوالي 1000 شخص لقوا حتفهم بسبب تفشي الإيبولا في شرق الكونغو، فيما يعد بالفعل أسرع تفشي للإيبولا في التاريخ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم.
6: أخبار
5: زوم اليوم.
6: خدمات
5: حوارات زوم اليوم.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر لمتابعة أهم الأحداث والأخبار والمستجدات على الساحة الوطنية والساحة الدولية. في الجزء الأول شوي آخر يكون معنا ضيفنا نائب البرلمان عضو لجنة المالية ومقرر لجنة عضو لجنة الطاقة ومقرر لجنة الطاقة، وحديث على طلب عقد جلسة عامة للنظر والتشاور في مسألة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وأيضا الحوار مع وزير الصناعة والمناجم والطاقة اللي هو اليوم ما فماش وزير، فما وزير بالنيابة، وكذلك أيضا محاولة البحث عن حلول لتجاوز هذه الأزمة. السيد محمد علي فنارة شوية آخر يكون حاضر معنا في المباشر، ثم بعد الأذان بعد نصف النهار ونص يكون معنا نظرا لحالة الطقس الارتفاع سي محمد علي فنيرة فنيرة، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة يكون معنا السيد عبد المجيد جمال عبر الخط الهاتفي باش يحكيوا على الأوضاع العامة في البلاد، على أهم الأحداث، وكذلك أيضا نحكيوا على الأحداث الدولية، زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إشادة ترحيب احتفاء كبير به من قبل ترامب ومدح هذا كل كذلك مع جملة من القرارات المهمة بما فيها انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. قراءة في الموضوع بالإضافة إلى المفاوضات غير المباشرة اللي قاعدة تصير لما تهذية عودة للتفاوض، ولو أنه التفاوض ما انقطعش وضربات ما انقطعتش أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نسمع فاصل موسيقي ثم ننطلق في الحوار مع ضيوفنا، فمرحبا بكم في الاستماع والمتابعة معنا من توا إلى حدود منتصف الماضي ساعة.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم. سعيد باستضافه السيد محمد علي فنيره نائب البرلمان ومقرر لجنه الطاقه. سي محمد علي اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: الو
0: اهلا وسهلا سي محمد علي.
1: اهلا مرحبا شكرا على الاستضافه ومرحبا بك.
0: شكرا الحضور ايضا مهم جدا. البرلمان يحاول يكون حاضر كقوه اقتراح ومساءله ايضا للازمه اللي تعيش على وضعها البلاد فيما يتعلق الانقطاع المتكرر للكهرباء، ومراسله للمطالبه بجلسه عامه عاجله حواريه مع السيد وزير الصناعه والمناجم والطاقه.
1: هذا اللي كان تقرر البارح في جلسه يوم امس في البرلمان، كان جلسة على مستوى اللجنة، كان فيها مواضيع بيئية لكن استهلينا الوضع معناتها بالوضع الحالي لانقطاعات الكهرباء معناتها في كل الأماكن في الدولة التونسية. الوضعية نشهدها، نتلقى معناتها يوميا عديد الاتصالات الهاتفية من مستثمرين، من عديد الاتصالات اللي قاعدة تجينا من عديد الأماكن. دونك رانا معناتها في قلب الأزمة، ممكن يقص علينا ضوء كما يقص على روعة
0: الجميع. نعم.
1: كل اليوم بالضبط.
0: نعم.
1: حاسين بالوضع، حاسين بقمة وخطورة الوضع اللي خلطنا له اليوم. أنا رغم ما نجمش نعمل مداخلة من غير ما نقول راهو الأمن الطاقي هو أمن وطني.
0: نعم. أنتم خاصة لجنة الطاقة معناها كان لكم حوارات جلسات وكان عندكم الأرقام والأحصائيات، وكنتم متوقعين باش نوصلوا للوضعية هذه ولا كانت مفاجأة؟ معناها
1: كنا متوقعين باش نخلطوا الوضعية هذه، وكان ترجع إلى بعض المقالات في 23 أفريل. أنا كنت موجود على موجات إذاعة ديوان فام، وكان الخبر وقتها تداوله عديد الصفحات ومفاده، قلت كونه مليون تونسي معناتها سينقطع عليهم الكهرباء معناتها صيفا بصفة متواترة، وكنا نبهنا من هذا من نهار 23 أفريل. ممكن ثم بعض الذين استهانوا، حتى من بعض المواطنين الذين استهانوا بالأمر وقتها، لكن الوضعية اليوم أراه معناتها حسابيا الوضعية اليوم نتاع البلاد لا كونسوماسيون ولا برودكسيون. لازم نحسبوا شنو عندنا انتاج وشنو عندنا استهلاك. اليوم الاستهلاك تقريبا جاوز الانتاج ب 1500 ميجا وات اقل حاجه.
0: يعني ما عندوش علاقة بمسألة الغاز اللي ننتجو به الكهرباء والغاز نجيبوه من الجزائر، واليوم فما ربما مشكل متاع عملة صعبة كذا. هذه الرواية إلى أي مدى صحتها معناها ومساهمة في اللي احنا فيه؟
1: الدولة التونسية قائمة بكل واجباتها المالية تجاه شقيقة الجزائر، ما ثم حتى إشكال بين الدولتين فيما يخص الاعتمادات أو فاتورات او نسب معناتها من استهلاك الغاز. مش هذا الاشكال. اللي توربينا غاز اللي موجودين اليوم واللي حالتهم معناتها حسنه قاعدين يخدموا يعطيو في انتاجهم اللي لازم يعطيوه، لكن راهو توربينا غاز اللي تعطي 300 ميجا وات في الشتاء، في الصيف بالسخانه هذه ما تنجمش تعطيك 300 ميجا وات. ديجا لا برودكسيون 2000 بس
0: طايح.
1: زيد قرينا كلنا اللي في جول في الديبلاسمون تاع الكهرباء في الخيوط، السخانه ذيك ينقص الكهرباء حتى كي انت توصل تصنع ويوصل ينقص. مع اليوم استهلاكنا في الطاقه راهو من سنه الى اخرى قاعد يرتفع. تقولي شنو سبب الارتفاعات؟ اول سبب للارتفاعات نذكرك مده 3 سنين الاخرى كان ثم ما كانتش الدوله تعطينا في لي كونتور نتاع الضوء، كان واقف. ثم منشور احس وزير الداخليه، السيد وزير الداخليه في اواخر ديسمبر يظهر لي
0: التسريع والتسهيل
1: في لي كونتور. هذه اول نقطه. ثاني نقطه، نستورد يوميا كميه مهوله من الكليماتيزور، من الالات اللي تستهلك الكهرباء بصفه غريب. وقاعد اليوم نمشي ولا التكنولوجيا وننفستيو في التكنولوجيا وننفستيو في الذكاء الاصطناعي، هذا كل مقابله كونسوماسيون تاع ضوء. واكثر من هذايا شجعت الدوله في اطار قانون الماليه 2026 استعمل سيارات كهربائية. كان نرجع العمليه وتو نلقاو عندنا كلكو فاتور يبغي اثنين، ولينا نلقاو دي فاتور 100% الكتريك، ونلقاو دي فاتور نجم نعطي معناتها ارقام سيارات ارقام كبيره اليوم اللي التونسي ثم توجه كبير الى استعمال السيارات الكهربائيه، والا اللي بغي ريتشارجابل اللي فيهم دي باتري معناتها تتشارجا تمشي 100 كيلومتر ومن بعد ترجع دونك اليوم هذا كل يخلي ارتفاع الطاقه من سنه الى اخرى يرتفع بكميات كبيره ممكن حتى قد ما تصور تنجمش تصورها. كي نقول لك اليوم الجاب ممكن يوصل 1500 ميجاوات ممكن يفوتهم 1500 ميجاوات الجاب نقص دونك هذا مو سهل. تقول لي اليوم ماذا فعل البرلمان؟ هنا البرلمان نهار تالي جاوه لزمات 600 ميجاوات تم تمريرهم في اسرع وقت ممكن وتم النقاش فيهم جيدا والتمعن فيهم وحتى اقنعنا حتى اللي كانوا مش مقتنعين اقنعناهم اليوم بضروره لزمات هذه معناتها التخفيض من الانقطاعات هذه في السنه المقبله. خاطر اليوم انت صوت عليهم عندنا شهر ونص تقريبا شهر ونص مده الانجاز سنه دونك تقريبا اول صائفه جايه يبداو يخدموا دونك او موا ينقص علينا الجاب هذاك اللي قلنا 1500 يتنقصوا انت ب 600 ميجاوات
0: شتر.
1: مع ثم في بالي لزمات اخرى قاعده نقول مع ادعو الى التشجيع الى استعمال الطاقه المتجدده وكل ما يخص الطاقه المتجدده اليوم لازم نعفيوه من الضرائب الديوانيه
0: لانه انتم في قانون الماليه اللي فات رفعتوا في مستوى الاداء على اللوحات الشمسيه.
1: نحن ممكن مش اللي فات اللي قبله وفي اللي فات حبينا نحيوه وممكن لم تنجح العمليه خاطر ثم معناتها بعض الاعضاء اللي يقول لك انا نشجع الانتاج المحلي لكن اليوم يفوت خوفاني كليبه معناتها الوضعيه عشناها
0: لانه هو باش تورد اكثر باش تنتج اكثر يعني
1: باش تورد اكثر تنتج اكثر طاقه معناتها متجدده وممكن معناتها هو اللي يخلينا نفضل
0: على مستوى التشريعي ايضا المطالبه باقرار نص قانوني لتمكين الشركات والخواص من استعمال بطاريات تخزين الطاقه
1: ايضا من استعمال بطاريات تخزين الطاقه ومن الحد زاد من التعريفه الديوانيه اللي قاربت معناتها 40% فيما يخص بطاريات الليثيوم.
0: معناها الاجراءات هذيا باللي باش تاخذ السنه انتهى الصيف معناها علاش احنا نشوفوا مسؤولين في ستيك يقول لك احنا انطلقنا منذ جانفي ولا منذ كذا في الاستعداد للصيف يقول قايل جاب ربي عملتوا استعدادات وينو معناها على الميدان.
1: انا والله ممكن اليوم نحملوا في المسؤوليه لستيك ديريكت ومانيش ناخذ لا بوزيسيون باش ندافع على الحكومه في نفس الوقت راه الحكومه اخطات ستيك أخطأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب أنا معك
0: الحكومة ما رينهاش في الأزمة هذه
1: لكن جوست نحب نعرج على حاجة
0: تفضل.
1: إذ كل يوم الأزمة انطلقت اليوم
0: لا هي نتيجة
1: اليوم
0: نعم
1: نتيجة 10 سنوات في فشل 2 استراتيجيات من استراتيجيات الطاقية للدولة التونسية كانت عندنا الاستراتيجية الأولى وفشلت وأفشلتها النقابات وقت قالوا ماشي باش ستيك ينحيولها باش تبيع لنا وباش باش بريفيتيزاسيون دو لا ستيك
0: وصارت عركه كبيره في الموضوع
1: هذوما يظهر لي تقريبا في 2014 ولا 2015
0: صحيح
1: و 2020 دو استراتيجي نتاع الدوله
0: ال 20 شنو اللي صار في 20 شنو اللي صار في 20
1: نتفكروا نقابه ستيك شنو عملت بدفاعها ونحب نذكر اللي هي نهار اللي جات تتعدى اللزمات في المجلس شهرين التالي جا وقرفوا بنفس الطريقة لكن اليوم دولة واقفة وعارفة المصلحة الوطنية للدولة التونسية.
0: كان فما نية أنه أيضا لبناء مولد كهرب محطة توليد كهربائي في الصخيرة 2019 على ما أعتقد واليوم يقولوا نحتاجوا على الأقل محطة ولا اثنين لأنه في التواتر كل 5 سنوات على الأقل فما محطة توليد كهربائي جديد. الشيء هذا ما صارش في السنوات الأخيرة
1: لكن كان ثم توجه آخر اللي هو الطاقة المتجددة وممكن كان مشينا في الطاقة المتجددة راهو ما عاش حشتنا بالمولدات هذه
0: يعني احنا لمشينا في
1: لمشينا هكا
0: واضح
1: من هنا لقينا صعوبات مالية ومن هنا لقينا لقينا جرافات ولقينا
0: لكن لهنا خيارات دولة دولة فوق الجميع دولة فوق الجميع
1: فهم المصلحة الوطنية التونسية.
0: نعم اليوم الأولوية غدوة أنت في البرلمان ما عندناش وزير طاقة صح أثر هذايا ولا ما يأثرش
1: صحيح منذ
0: يأثر ولا ما يأثرش
1: خاطر السيد الوزير المكلف اليوم قايم معناتها بالواجب الى حين معناتها تعيين، لازم يتعين وزير مش منا لازد كونه مش يتعين وزير. لكن اليوم السيد الوزير المكلف سيفلاح الزويري معناتها
0: وزير تجهيز الحل
1: متابع الوضعية ونعرف اللي هو قايم معناتها بالواجب ومتابع للحلول الوقتية اللي لازمها تصير سنة باش يكف الانقطاعات هذية وللحلول المستقبلية في السنوات القادمة.
0: في الحلول الوقتية في ظل البعض يقول لك معناها تضرر الاقتصاد وأزمات ومشاكل، بعض يقترح مقترحات عملية ربما مكلفة شوية للدولة التونسية كما كراء معناها ما نعرفش أنا بعض مش مولدات معناها باخرات مولدة للكهرباء
1: مولدات على باخرات.
0: نعم.
1: شوف هو الحل الوحيد بالنسبة للدولة التونسية تو في الوقت الحالي، الحل اللي نجم يرجع الكهرباء تقريبا في 10 أيام ولا في 5 أيام معناتها هو نحي صيغة التواتر هذه. هو الحل الوحيد، خاطر شوف ثم عديد الحلول لما نحكيوا فيهم هم على الموديل المتوسط اللي هما سواء باش نركبوا الطاقة الفوتوضوئية اللي محطوطة في إطار المخطط الطاقي للدولة التونسية واللي جات في إطار المخطط التنمية 26-30 وهي تقريبا نوصل 35% من الطاقة المتجددة في حدود سنة 2030 دونك في غضون 4 سنوات، نحن تو 19 نطلع 35 تقريبا نحن نعطيه في 800 ميجاوات طاقة متجددة تو لازمنا نطلعوا ل 4850 ميجاوات تقريبا 4000 خرين على أخطى الموجود تو. دونك هذا ما يوصف استراتيجية، هذا اللي ماشينينه من سنة إلى أخرى وهذا اللي بش ينجز. لكن اليوم الوضعية تستحق حل وقتي اللي هو كراء المولدات هذية إلى حين معناتها تركيب الطاقة المتجددة وتركيب زادة تخزين الطاقة باش نجمو نخزنوا لليل، خاطر كما نعرفوا اليوم كان عنا طاقة شمسية راهي موجودة كان الصباح.
0: دونك
1: بالنسبة للفترات الليلية يجب هو معناتها باش تكون عندنا استراتيجية التخزين ولدولة ديجا منتهجتها في إطار المخطط ومعناتها مبرمجة هو التخزين عبر الديباتري أو ليتيو
0: اللي هي تستحق تنقيح قانوني معناها اللي تصبح إمكانية قانونية استعمالها من قبل الجميع. اليوم كنشوفوا الانقطاعات والضرر الحاصل يعني مقابل الكراء، الكراء غالي برشا معناها للمولدات الكهربائية،
1: الكراء غالية ما التوقف عن العمل والتوقف على الانتاج اليوم
0: صورة البلاد أيضا لأنك يعني أنت سياحة واستثمار
1: صورة البلاد
0: ثم أشياء صورة
1: استثمار ثم اليوم مستثمرين أجانب كما نعرفوا الدولة التونسية من أكبر المستقطبين للاستثمارات الأجنبية، اليوم بالعكس لازمنا نكونوا مشجعين لهذه الاستثمارات ما نكونوش منفرين.
0: يلزم تكون عندك رؤية في إدارة أزمة معناها يلزم تنقذ الموقف بطريقة أو بأخرى.
1: هذا الموجود أو لازم معناتها التصرف، حتى أنا ممكن اقترحت قلت اليوم نمشي ومعناتها حتى مش في إطار قانون الشراء العمومية في إطار التفاوض المباشر، خاطر اليوم الوضعية معناتها
0: عاجلة
1: تعطي لآخر.
0: نعم
1: وضعية عاجلة.
0: نعم بلاي فما سؤال يتكرر كثيرا خاصة في الأزمات هذه، مشروع الماد بين تونس
1: والإيطاليات هو حل من الحلول.
0: أيه.
1: كان جاي موجود علاش؟ خاطر يعطينا التبادل الطاقي مع دولة إيطاليا ولا الاتحاد الأوروبي.
0: أيه.
1: في كاباسيتي تاع 600 ميجاوات دونك انا قلت لك 1500 جاب.
0: أيه.
1: لكن حتى كان جا عندنا للميد ما نجموش
0: نغطيه بصفة أما ينقص من وتيرة الانقطاع
1: ينقص من وتيرة الانقطاعات، هذا أنا فيه معك. أيه. اليوم علاش قلنا كان نمشيو في للميد والتبادل الطاقي بين دولة الجزائر وليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
0: نعم.
1: دونك اليوم هذا كل نجم يوفر لنا كمية طاقة من الدول المجاورة في صورة ما عندهم كميات زايدة عن الحاجة.
0: ولكن باش نكونوا واقعيين، الجزائر وليبيا ما تنجمش تعول عليهم برشا لأنه في نفس المنطقة في نفس درجات الحرارة، إذا الطلب في تونس كثر فمعنى ذلك نفس الشيء في الجزائر ونفس الشيء في ليبيا. في الذروة هذه
1: وفرت كميات، السنة الفارطة وفرت 11% من استهلاكنا في الكهرباء وفرته الدولة الشقيقة الجزائر. والسنة راهي وفرت بعض الكميات ديما في حدود طريقة الاستهلاك كمية الاستهلاك
0: في حدود أولوياتها أيضا لأنهم بيدهم نفس ارتفاع درجة الحرارة
1: كيف مع دولة إيطاليا ولا مع الاتحاد الأوروبي بش يبقى ذلك رهينة معناتها الكميات اللي فائضة عن الاستهلاك.
0: لأن البعض يقول لك معناها مسألة 850 مليون أورو هذه أثقلت وتثقل ستاغ وغيره، فمن المفروض أنه كانت يعني باش نوضحه معناها فقط، ومهم إجابتك واضحة وشافية وكافية. اليوم فما إجراءات أخرى لازم تصير؟
1: فما إجراءات أخرى لازم تصير. هو ساعة كونه لازم يكون عندنا وعي مواطن في ترشيد استهلاك الطاقة. راو اليوم ما عادش وقت باش نخدموا زوز كليماتيزورات في الدار، مثال شو واحد ونتلموا مع بعضنا. راو مش لازم 10 امبوبات يشعلوا، راو امبوبه واثنين وفيه ألف بركه. معناتها اليوم راو ترشيدنا للطاقه زاد يسمح لنا باش نقصوا من ديليستاج هذوما، وراو لي ديليستاج هذوما سون دي ديليستاج للاسف. راني باش نعاود نقول راني مانيش ندافع على ستيك. اما اليوم وقت اللي نبدا انا في حضره
0: انت تكون مسؤوليه مجتمعيه، معناها راو
1: المدير العام للستيك راني باش ندافع على المواطنين. اما اليوم كي نبدا على معاكم على اذاعه تفاقس لازمني نفسر للمواطنين شنو يصير. دونك ممكن اليوم اللي مش قاعد يخرج اكثر واللي مش قاعد يوضح هو التوضيحات هذه للمواطنين. راو المواطن اليوم كي توصل توضح له الاشكاليات ممكن يكون متفهم اكثر من كونه مش فاهم ويقولش بيشعر يشعل وانا ما يشعلش.
0: بلا وقت اللي زاروكم، وقت اللي زاروكم للبرلمان في اللجان يقولوكم راو فما انقطاعات باش تصير في الصيفة؟
1: والله كان النقاش وقلت لك ارجع عطو.
0: لا شفت التصريح موجود، تصريحك شفته. لا نحكي كشركة كوزارة يقولوا فيه
1: الشركة عبرت كونه اليوم الوضعية الطاقية حرجة وحرجة جدا وتنجم تؤدي الى انقطاعات.
0: علاش الكلام هذاك او سؤالي علاش الكلام هذاك تقال كان في البرلمان ما كانتش فما حملة وتوعية وتحسيس وتهيئة للرأي العام على بكري على قبل راهو باش يصير وباش يصير وقت اللي يصير الناس ما تتفاجئش؟ ما كان فما حتى حديث على الموضوع.
1: انا نقول كي حكينا في هذايا منذ افريل 2020 ما كانش الاولويه نخرجوا ولا نعملوا دي كومونيكاسيون. كان الاولويه الكري لي سنترال اللي باش نمشيو فيهم اليوم للمولدات.
0: ايه؟
1: رانا مشينا فيهم منذ شهر ولا شهر ونصف
0: ووفرنا.
1: ممكن قبل كومونيكاسيون كنا نضعوا الاعتمادات اللازمه صحيح الوضعيه الماليه للشركه.
0: انت واخذ قرض خذيت قرض اكثر وخصصت اعتمادات معناها جزء منها لكراء
1: كاو تو اسمعني نحن انا
0: هذه بلادنا وهذه ظروفنا وكهو
1: مثلش خلينا اليوم نمشيوا في الحلول اللي تنجم توفر معناتها عايش كريم للمواطن التونسي.
0: كل الشكر وتقدير ليك، ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا، ان شاء الله معناها تكون الامور من حق المواطن يحتاج، اما يحتاج حسب المعقول حسب المنطق. صحيح الناس كلها رافضه الوضع هذا، الناس كلها متذمره سخانه وغيره وكذا، ولكن في اطار المعقول وفي اطار.
1: خليني نختم ممكن بحاجه اخرى. رانا قاعدين نقارنوا شبيه انا ضوي ما يشعلش وجاري ضو ويشعل. راهو ساعات ثم ديليني خاصه تتعدى على دي ستاسيون دو بومباج نتاع ماء ما تنجمش تقص عليه الضوء. ساعات ثم ليني تتعدى لطفى الحبس ما تنجمش تقص عليه الضوء. ليني تتعدى على السبيطار ما تنجمش تقص عليه الضوء.
0: ثم اولويات يعني.
1: ثم اولويات. اليوم رانا ما نبداوش نعملوا مقارنات خاطئه. صحيح الوضعيه متعبه للمواطنين، صحيح القصاص ياسر حتى وصلوا يدوم بالثمانية وبالتسعة
0: بال 12 ساعة والله بال 12 ساعة.
1: اليوم نصبروا على هذه الوضعية، وراهو اليوم الحكومة وستيك في حد ذاتها ورئاسة الجمهورية منكبين على إيجاد حلول سريعة للوضعية. راهو اليوم الأمن الطاقي هو أمن وطني
0: بامتياز. نعم مع ارتفاع إن شاء الله تدريجي لدرجات الحرارة الأمور تمشي للانفراج. كل الشكر والتقدير لك سي محمد علي فنيرة عضو بالبرلمان نائب البرلمان مقرر لجنة الطاقة. نفسح المجال لرفع الأذان ولا نعود.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أهلا وسهلا مرحبا بكم. هو يبدو أن الانقطاع معناها في الشبكة الكهربائية ينعكس مباشرة على الشبكة في مستوى الاتصالات والهاتف، وفي انتظار الحصول على سي عبد المجيد جمل باش نحكي على قراءة للوضع العام والتعاطي مع أزمة الكهرباء في ظل الدعوات حتى من قبل عدد من النواب اليوم إلى المطالبة بإقالة هذه الحكومة وتعيين حكومة جديدة، والبعض كل واحد يحاول يقترح مجموعة من المقترحات فيما يتعلق بالوضعية الحالية. على كل حال لنأكد عليه، معنا خاصة كي نشوفوا عدد كبير من المشاهد اللي تهم خاصة في جوار مهرجان دوغا دولي البارح حفل الفنان لطفي بوشناك، تقريبا معناها مشاهد النيران ملتهبة للحدائق وللغابات، الحقيقة مؤسف في بنزرت، رأوا ارتفاع درجة الحرارة، الحقيقة الحمد لله أنه فما مؤشرات للانخفاض في الأيام القليلة القادمة، ربي يحفظ بلادنا. على كل حال نحاولوا في الأثناء أنه من ناحية الضيوف ارتفاع درجة الحرارة يتعذر عليه باش يخرج، وهذا وقت ذروة بتاع سخانة الحقيقة، هو سي عبد المجيد مش في سفاقس، فنحاولوا أنا نتصلوا به من خلال الهاتف. بل الحصة كنا في حوار معاه بالتليفون، إن شاء الله نتمكنوا ولا يطلبنا سي عبد المجيد حتى على خط آخر للاتصال به ولنا عودة.

0: بكم سعيد باستضافة السيد عبد المجيد جمال. سعيد عبد المجيد أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ العلاقات الدولية رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. مرحبا بك سعيد عبد المجيد.
1: مرحبا بكم إذاعة صفاقس، مرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس. أهلا
0: سيدي. فماشي نسمات بحرية عبر الهاتف سعيد عبد المجيد.
1: والله جمع شوية مش برشا.
0: مرحبا بك. اليوم الأوضاع لو كنا نحكيه مع الخبراء والمختصين من الناحية الفنية التقنية حول أزمة الكهرباء اللي هي ترتقي إلى أزمة أمن عام في البلاد، وشفنا حتى الارتباك الحاصل على الحياة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين وردود الأفعال. كيفاش تنظر إلى التعاطي السياسي مع هذه الأزمة سي عبد المجيد؟
1: والله يشوف، أنا حس تقديري أن الأزمة هذه هي أزمة طبيعية، علاش؟ لأن الاستثمار محدود جدا، كما نقول خبراء في المجال هذايا، واستهلاك فوق كثير، معناها لكن هناك ارتباك أيضا على مستوى السلطات المحلية، السلطات الوطنية مع الأزمة. ثم خلال الإعلام اليوم نشوفوا ارتباك على مستوى الخطاب حول هذه الأزمة، فمن جهة نقوم بكون هناك عوامل أخرى غير العوامل التقنية، غير العوامل بشكل في الإسلام الأزمة لسد حاجية تونس في فترة الذروة أخرى. يقولوا أنه وساك شركة ساك اللي هي شركة مهمة جدا، هذه الشركة كان بالإمكان تزويدها وتقوية طاقتها حتى توفر الحاجيات. على أساس إحنا اليوم من بين العوامل حسب تقدير
0: كانت غير شوية المكان سي عبد المجيد، خطر صوت متقطع معناها.
1: تفضل. قلت اليوم تونس تشهد تحولات كبيرة من فترات عديدة، ومن بينها يعني ارتفاع القدرة الاستهلاكية للمواطن، تحسن ظروف المواطن. يعني هذا قد يستغرب من البعض، وأنا أقول هذا حقيقة، لأن اليوم مثلا على مستوى النسب يعني استهلاك المكيفات ارتفعت في السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة برشا، سواء في المدن أو في الأرياف، وبالتالي الحاجيات للطاقة ازدادت. وهذا يعني بينما الحكومات المتتالية لم توفق في البرمجة، لأنه أي مجتمع أو أي سلطة سياسية يجب أن تبرمج وتخطط لكل حاجيات تونس، سواء على مستوى الماء أو على مستوى الكهرباء. لكن عندما يكون التخطيط دون الحاجيات، مؤكد نعيش أزمة في العيشة حاليا، والأزمة هذه مش عندها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد، على المجتمع، على نفسية المواطن اليوم وردود فعله يعني المتالية. دونك هذه أزمة حقيقية، واليوم يجب أن تقع معالجتها بطريقة عقلانية، لأنه تم كامل تونس. لا موش الفايدة أنه اليوم فقط نقول نذكر فقط يعني، ونحاول أن يقع استغلال وتوظيف هذه الأزمة. هذه أزمة حقيقية اليوم تمر بها تونس، عندها تأثيرات على الاقتصاد، عندها تأثيرات على المجتمع، تأثيرات أيضا حتى على المستوى السياسي. التعاطي الإعلامي، التعاطي يعني هذا التعاطي كان فاشل تماما. فمن جهة الشركة بتاع ستاك تعطينا معلومات وتبرمج، تقول أنه ساقع قطع الكهرباء، وقالت علاش وبينت علاش. ومن جهة أخرى نجد إذن البعض يقول بكون هناك يعني أسباب أخرى، وهناك مؤامرات إلى آخره. قد تكون أحيانا، لكن ما هو شيء العام الرئيسي. العام الرئيسي اليوم فشل على مستوى التخطيط، فشل على مستوى إدارة معناها توفير الحاجيات الأساسية للإستهلاك، وبالتالي أن نعتبر أن هذا هو السبب الرئيسي للأزمة اللي عيشها اليوم وعيش المواطن اليوم. والمواطن معاناة كبيرة اليوم. المواطن في بعض الأحيان يفقد حتى الخبز، لأنه يتطلب الكهرباء، يفقد المواد الأساسية، يفقد المياه. يعني اليوم ثم بعض معناها العمارات موجودة في المدن الكبرى ما مربوطة بالكهرباء.
0: الكهرباء حتى الباب، فما بعض المنازل معناها بشي حل بابه ولا متاجر ما ينجم يروح، كان ما يرجع الكهرباء بشي سكر الباب.
1: بالفعل بالفعل هو هو اليوم العديد من الخدمات اصبحت مفقوده. علاش؟ لانه المواطن يقول لك او يعني المزود المزود ما يوفرش المواد هذه، يقول لك انا كتبقى لي وقص الكهرباء باش تسد
0: مثلا. هو على تاكيد على كلامك، هو راه النيابه العموميه فتحت معناها تحقيقات قضائيه في عدد من المحاكم بخصوص قطع التيار على غرار في تونس، وتونس واحد، تونس اثنين، نابلس، فاقس، وبنزرت. وإذا كان فما ناس تعمدت أو ساهمت في مزيد تعميق هذه الأزمة يعني تتحاسب، ولكن الخبراء والتقنيين والمسؤولين يقول لك راهو ارتفاع الطلب مع ارتفاع درجة الحرارة. كان معنا نائب مقرر لجنة المياه يقول لك حتى ارتفاع درجة الحرارة يولي الشبكة ما عادش تعطيك الكمية اللي كانت توفرها في الظروف الطبيعية.
1: بالفعل هذا حقيقة. اليوم المسؤولين يجب أن يقدموا خطاب جديد، خطاب جديد للشعب التونسي، يقولوا الحقيقة اليوم حقيقة هذه الأزمة. خاطر اليوم مثلا عندما معناها إذا كان في بعض المناطق ثم إخلالات وناس تعمدت مثلا قطع التيار الكهربائي أو الأضرار ببعض الممتلكات المتعلقة وساهمت في الأزمة هذه، يجب أن تحاسب.
0: ولكن إلى أي مدى كان ثم واقعية في التعاطي؟ معناها اليوم مثلا ارتفاع درجة الحرارة في بعض البلدان يقول لك نعطي عطلة، وإلا ثم قطاعات معينة كما اللي تستهلك في برشا كهرباء، واللي هي قاعات الرياضة، مراكز تجميل، مقاهي، كيفاش النجم نخليها تخفض من استهلاكها للكهرباء، من مكيفات، من الإشهارات الضوئية، فما أيضا الرش بالماء في الطرقات، فما أشياء تنجم تسير وتنجم تخفف من حدة الأزمة.
1: والله شوف الأزمة وقعت اليوم كأني بتونس، كأني بالإدارة التونسية، كأني بالمسؤولين التونسيين، كأنهم في سبات عميق. اليوم خطر في بعض الأحيان احنا مثلا الغريب في الأمر أنه يقول لك اليوم سيقع قطع الكهرباء لمدة ساعة، ويفاجأ المواطن بكون يقع قطع الكهرباء لمدة ساعات عديدة في بعض الأحيان في الليل في النهار. معناها يعني ليس هناك دقة في التعامل مع الأزمة هذه. دونك اليوم الأزمة حقيقية، إذا معناه هذا يجب مصارحة المواطن، يجب مواجهة الشعب التونسي. أنا أطلب من رئيس الجمهورية أني يصارح الشعب التونسي ويقول لهم حقيقة الأزمة اليوم. صحيح إذا كان سمى المسؤول اليوم على الإربكات إلى آخره يجب محاسبته، هذا لا جدال فيه، لكن أيضا اليوم ثم أزمة حقيقية على مستوى الطاقة، وهناك العديد من التفاسير
0: والحديث على حلول. حدثونا على حلول، معناه قلنا راهو باش نأجروا مولدات كهربائية من تركيا من كذا، سفن في البحر في كذا، لتنهي هذه الأزمة.
1: والله البارح أن نسمع في خطاب ذات القديم شوية لتبون رئيس الجمهورية الجزائرية، الرئيس تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، يقول احنا عندنا كميات يعني تفوق حاجياتنا ومستعدين لتصديرها للدول المجاورة، واحنا علاقتنا جيدة بالجزائر. يعني لو انه معناها تم التخطيط وتم التوقع، لانه في الدول المتقدمة وفي الدول حتى يعني السارة في طريق النمو اليوم ديما نتوقع الازمات. يعني كل سنة تقع، مشكلة المياه، مشكلة الكهرباء، كل سنة تقع. اذا كان معناها نفكر في الازمات هذه من سنة قبل، وبالتالي نرتب امورنا، نرتب يعني الحلول العاجلة قبل وقوعها. هو القدر من لا يجب التعامل اليوم، فما بعض المسؤولين داخل الدولة يتعاملوا مع الأزمات بتاع الدولة كانت عطرية كل حاجة.
0: ولكن هل القرار يرجع له هو بالنظر، أم أنه فيه أطراف متداخلة، فيه أشياء تتجاوزه؟ يعني ما نحملوش أحيانا حتى الإداري والله ساعات أكثر من طاقته، ولا عوان ستاج أكثر من طاقتهم، فما أشياء تتجاوزهم كان يد الدولة.
1: نعم فما أشياء تتجاوز، يعني لا أتهم عوان ستاج، يعني بكل صراحة عوان ستاج أنا مش نزور الكثير مرة، فبرشا ناس تخدم وقائمة بمجهود.

0: هذيك اليوم رانا تجاوزنا الأزمة.
1: بالفعل هو علاش قلنا احنا اليوم في حاجة إلى العودة إلى اقتصاد التخطيط في كل مجالات. علاش معناها الأزمات تقع وبعد نرتبك في إدارتها؟ لأننا لم نتوقع. هو اليوم عندما يكون هناك في عقد عمل داخل كل حكومة هذا معناها في كل الدول، معناها حتى الدول اليوم اللي في إفريقيا ما زالت يعني ما وصلتش الوضعية وصلت تونس سابقا لا تقع في هذه الأزمات اليوم وقع تجاوزها. اليوم احنا في الحاجة الى معناها الى توجيه اهتمام لمشاكل اخرى مش الكهرباء والماء.
0: صحيح.
1: لكن ما وصلناش ان نوفر حاجيات معناها الكهرباء والماء، هذه اشكالية تولي خطيرة خطيرة جدا. كيفاش باش نحل مشاكل البطالة؟ كيفاش باش نحل المشاكل الاقتصادية الى اخره؟
0: انت برايك اليوم في 25 جويلية عيد الجمهورية ننتظر مثلا تحوير حكومي شامل، تركيبة جديدة؟ البعض يدعو الى عودة للكفاءات، إلى الاعتماد المطلق على الكفاءات في إدارة الشأن العام.
1: نعم، اليوم كل ما هو موجود أمامنا وكل يعني حتى المواطن العادي يقر بأن الحكومة الحالية فشلت فشل ذريع، وبالتالي أنا أطلب من رئيس الجمهورية أن تقع تغييرات وقع الاعتماد على الكفاءات، الكفاءات ومحاسبتها. يعني كل وزير معناها في الوزارات الاستراتيجية أن يقدم برنامجه، ما هي الحلول التي يقدمها المواطنين، وبالتالي ما تكون الأمور بتلك الطريقة المحاسبة يكون سهلة. إن مش قادر معناها على أنه يضيف ويقدم، طبعا مع الدولة يجب أن توفر له الاستثمارات، توفر له الأموال، لأنه في بعض الأحيان لا نطالب مسؤول وما يملكش أموال وما يملكش معناها برنامج معناها استراتيجي على مستوى يعني الدولة ونقول له قم بإجراءات معينة. اليوم يعني تونس في الواقع وهذا يعني حقيقة معناها اليوم الحكومات المتعاقبة في تونس ورثت إرث ثقيل، لأن الأزمات هي لكن توا ازدادت حدة، وكل معناها كل الدراسات الاستراتيجية كل الدراسات اللي متعلقة بأزمة الطاقة وأزمة الماء تقول بكونها متوقعة منذ 2019.
0: نعم.
1: وهناك برمجة لكن هناك لزمات ويعني بيروقراطية معناها في تنفيذها إلى آخره. دونك اليوم ثم عدة خيارات لتجاوز الأزمة. هذه الأزمات يجب أن تكون عابرة، نجم ينقطع التيار الكهربائي حتى في الدول الأكبر الدول تقدما، لكن وقت تبدأ متكررة والمواطن يعاني صيف كامل يصبح معناها هاجس الماء والكهرباء، هذه إشكالية خطيرة وخطيرة جدا.
0: نعم، يعني حبينا نحكي على حتى الأوضاع في الدولية، رئاسة في زيارة رئيس لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معاش في دقيقة كان عندك تعليق والحفاوة والترحاب الكبير الذي حظي به في البيت الأبيض.
1: نعم، هو اليوم لبنان جزء من المسألة بتاع الصراع الدولي، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هناك اتفاق بينهما أنه هذه الحرب يجب أن تنتهي بتوقيع من جهة إيران لاتفاقية ومنحها من امتلاك السلاح النووي بجهة نهاية، ولكن من جهة أخرى توقيع اتفاقية سلام والغاء الجبهة اللبنانية نهائيا. وبالتالي نجم نقولوا يعني التخطيط الاستراتيجي الامريكاني وكذلك يعني اليمين المتطرف باسرائيل يريد القضاء على اخر جبهة كانت مفتوحة وهي الجبهة اللبنانية، الجبهة اللبنانية امام المقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية بصفة عامة والإسلامية معناها من أجل فلسطين. علاش؟ لأن هذه الجبهة خطيرة وخطيرة جدا، وبقيت إلى اليوم يعني إسرائيل تعاني من هذه الجبهة. بعدما سقطت سوريا سقطت مصر معناها بعد اتفاقيات، كذلك الأردن عندها اتفاقية، لم يبقى إلا لبنان. وهذا الاستقبال يدل على كون الولايات المتحدة الأمريكية وفي تخطيط مع الكيان الصهيوني كونها تريد أن تنهي الجبهة باتفاقية السلام، وهذا المشروع ربما يعني يضع لبنان أمام خيار صعبة وربما حرب أهلية معناها لا قدر الله،
0: وخاصة أمام بداية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب اللبناني. من ناحية ينهي الحرب مع إسرائيل، ولكن قد تكون في صراعات داخلية في لبنان على خلفية هذه الاتفاقية.
1: نعم، هذه الاتفاقية تلزم قبل معناها الخروج تلزم اللبنانيين بنزع سلاح حزب الله.
0: نعم، وهذا
1: هذه النقطة الأساسية، النقطة المركزية في هذه الاتفاقية أنها تلزم يعني لبنان وتلزم الجيش اللبناني يعني بنزع سلاح حزب الله ويصبح حزبا مدنيا.

0: وبالتالي انهاء المقاومة.
1: نعم، وترامب أشار لهذا، قال إذا كان الرئيس اللبناني يسمح لي تندخل مع حزب الله، وقال أيضا رئيس سوريا مستعد للحديث مع حزب الله حول هذه النقطة.
0: نعم، هو هذه إشكالية. الإشكالية أنه اليوم ثم توافق بين عدة معناها الدول العربية بما في ذلك سوريا.
1: نعم.
0: لأنه سوريا يعني طبيعة النظام الحاكم اليوم في سوريا هو معادي معناها لإيران، ومعادي كذلك معناها لحزب الله
1: للمقاومة
0: بصفة عامة. نعم. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وصيرين يريدون التوظيف.
1: نعم.
0: هذا الخلاف من أجل مصالح
1: للحديث. بقية سي عبد المجيد موعد جولة الظهيرة، إن شاء الله نتقابل جمعة جاية في ظروف خير، في استقرار في الكهرباء وانخفاض في درجة الحرارة. جمعة جاية فما عطلة. هي شكرا لك سي عبد المجيد، إلى اللقاء. شكرا، تحيات حمدي يسرى الغربي فيصل جيبسي، نتقابله في قادم الموعد لذا نهار جمعة إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: زوم اليوم، زوم اليوم، زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار،
2: زوم اليوم،
3: خدمات حوارات،
2: زوم اليوم،
4: عشرة دايما
5: الواحدة ظهرا.

0: مرحبا بكم. تراجع في درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع. العاملون في قطاع الصيد البحري بإصفاقس يطالبون بتوفير مولدات كهرباء وأكياس الثلج بعد فساد كميات هامة من منتجات البحر. في النشرة نتابع تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المهن العشوائية. إطفاء 350 حريقا خلال 24 ساعة الماضية، والحماية المدنية تكشف بعد ظهر اليوم عن مخلفات هذه الحرائق. العدو الصهيوني يغير على جنوب لبنان، وروبيو يعلن أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران. بين درجة حرارة مرتفعة وانقطاع مسترسل للكهرباء والماء وحرائق تلتهم عديد الغابات، يعيش التونسي هذه الأيام في انتظار تراجع في درجات الحرارة تصل إلى ثمان درجات، حسب ما أفادنا به الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد.
1: خلينا نقول الموجة الحرارية هذه، هناك بوادر انفراج ابتداء من المساء اليوم، مش تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض نسبيا لعموم تونس. إن شاء الله تقريبا مع نهاية الأسبوع باش تكون في مستوى درجات حرارة خلينا نقوله طبيعية متاع فصل الصيف العادي اللي نعرفوه، ممكن أعلى منها شوية، معناها تقريبا ظاهرة معناها باش تبدأ بالانحسار إن شاء الله، على الأقل لمدة أسبوعين باش تكون هناك نوعا ما هدنة حرارية، درجات الحرارة باش تشهد انخفاض يوصل حتى 8 درجات مقارنة بالآن. ممكن ظاهرة الأخرى كذلك اللي نحكيه عليها اللي ارتفاع درجات حرارة مياه البحر اللي وصلت 31 درجة، وانا وقع التصنيف لموجة الحر الحالية اللي شد البحر المقبض المتوسط على المستوى الرابع، وهذا تقريبا ممكن الحديث على 31 درجة، وانا تعني تقريبا أضرار كبيرة جدا على مستوى البيئة البحرية وكذلك التأثير على الكائنات الحية، وكذلك ممكن لاحقا تحول البحر إلى خزان حراري يمكن يغذي الدوائر المناخية المتطرفة خلال فترة الخريف والصيف. يذكر بالذكر اللي تقريبا هذه خامس سنة على التوالي البحر المقبض المتوسط تشهد درجات حرارة مياه مرتفعة نسبيا أعلى من المعتاد، وتصنف من شديدة إلى شديدة جدا، معناها على مستوى قوتها مقارنة بالفترة السابقة.
0: وفي انتظار تراجع درجات الحرارة تتواصل التشكيات من انقطاع التيار الكهربائي وسط دعوات إلى ضرورة مصارحة الشعب بالأسباب الحقيقية وتنظيم عمليات القطع وإيجاد حلول تحمي الاقتصاد وتضمن حق المواطن في عيش كريم. ارتفاع درجات الحرارة أضر بعديد المهن العشوائية على غرار بائعي الأكياس والباعة المتجولين وجمعي القوارير البلاستيكية، ما زاد ظروفهم اجتماعية قسوة. روبورتاج زهور الحبيب.
2: الخدمة لازم يخدم الواحد، ما لازمش يجي واحد مدري ليه في الدار وقاعد، مين ما تكون اي خدمة شرف. إذا كان في السخانة ما نخدموش، في البرد ما نخدموش، فاش باش نعيش؟ نخدم انا النهارين التالي هذوما النهارين التالي، بس خانش منهم نخدم البرة، نخدم نركب في الضوء ونخدم ونبالو باس، لازم يخدم الواحد.
3: الشمس ما شاء الله قوية برشا، السخانة ماهيش طبيعية كيما قبل، غير عادية، سخانة قوية برشا، وصلت ناس حتى ماتت بها، يخدموا في الفلاحة نهار كامل هما في الشمس. تاع الجيران مسكينة ضربتها الشمس توفيت، خدم في الفلاحة
4: صراحة، يعني ياسر سخنة وياسر طقس سخون والشمس، واحد يعلم بيه ربي باش يلمد قوت الصغار، ومعناتها كما تشوفيها معناتها قاعدة، معناتها الحمد لله خدمة مش عيب، وتلميد البلاستيك باش نبيعو بالكيلو، ولمد في برشا أشقاء الماء مقصود حتى باش الواحد يبرد شريبة ما يشربها ما يلقاهاش،
5: يتلزوا باش يخدموا الخدمة هذيك على الأقل خير من بلاش، يلموا الزبلة يبيعوا الساجيات يبيعوا حتى شوية قلوب، خير من اللي قاعدين شاقي ولا محتاج، ما يخدمش على روحه وما يضحي، يبقى روحه مطيف تحت حيط، لازم يخلص الفاتورة الماء الفاتورة الضوء، ينجم يداوي صغاره ينجم يتأخر عشاء صغاره، أما التوقي من الشمس حتى الدولة لازم تخم فيه وزارة الشؤون الاجتماعية في الحال هذوما، فما طفل صغير جات وزلطة في الشارع.
0: في علاقة أيضا بالمهن العشوائية، توفيت عاملة فلاحة بمنطقة المجاد بمن معتمدية جبنيانة بعد تعرضها لضربة شمس أثناء أعمالها في ظروف قاسية. جمعية جسور المواطنة استنكرت تكرر الحوادث سواء داخل الحقول أو أثناء التنقل في وسائل نقل غير آمنة، وطلبت بالإسراع في تفعيل المرسوم عدد 4 المتعلق بأحداث نظام حماية اجتماعية خاص للعاملات الفلاحيات وفرض رقابة صارمة على ظروف العمل داخل الضيعات الفلاحية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق العاملات. قطاع الصيد البحري تأثر أيضا بارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، وحسب محمد شلاغو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، فإن عديد المنتجات البحرية أتلفت، وطلب السلطات بالتدخل العاجل من أجل توفير مولدات كهرباء وأكياس الثلج التي أصبحت تباع بحوالي 40 دينارا بعد أن كانت بخمسة دنانير.
6: اليوم نعرف اللي احنا في سيزون تاع الاسماك الزرقاء، يعني كما السردينة اللي هي الاسعار بتاعها في المتناول، اما بحارتنا لقاو صعوبة في ناحية مادة التلج. نعرف السمك الازرق هو حساس برشا ويزمو كمية وفرة من التلج باش يوصل في جودة للمستهلك. اليوم كانت تشكارة التلج تتباع بستة دينار، اليوم بسبعة وثلاثين دينار وما هيش موجودة. تراكمات برشا حتى من ولاية المهدية من الشاب يجو لصفاقس، احنا من دبينا نوفروا البحارتنا الكمية هذه باش على الاقل المواطن غدوة كي يدخل للأسواق يلقى غذاء، على الاقل حتى كي يفهم انقطاع يخرجوا مسؤولين يقولوا وراه من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني باش ناخذوا حذرنا احنا ونعرفوا الأوقات، ولا على الأقل وكالة المواني والتجهيزات البحرية تعمل ترانسبو ماهوش غالي وتعطيه للوزين اللي يقدموا في التلج للبحارتنا.
0: ارتفاع درجة الحرارة تزامن أيضا مع اندلاع حرائق مساء أمس في عديد المناطق، وفي انتظار معرفة مخلفاتها وأثارها خلال ندوة صحفية ستعقد بعد ظهر اليوم وفق مصدر مسؤول من الحماية المدنية لقسم الأخبار. أعلنت وحدات الحماية المدنية أنها قامت خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 350 حريقا من ضمن 1005 تدخلات. فرق الحماية المدنية والغابات تمكنت من إخماد الحريق الغابي الذي اندلع أمس بالمحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية بالرفراف وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة، فيما تواصل عمليات المراقبة الميدانية تحسبا لأي تجدد للنيران خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح. لم تسجل أي خسائر بشرية جراء الحريق الذي اشتعل بغابات غار الملح، وتولت الفرق المختصة إجلاء وإيواء 8 نساء و6 رضع بمركز التكوين المهني للصيد البحري بالجهة، مع توفير ظروف إقامة مؤقتة مناسبة لهم طوال الليل قبل إعادتهم إلى مساكنهم اليوم. وارتكزت خطة التدخل على مكافحة النيران ميدانيا والحد من انتشارها رغم صعوبة تضاريس المنطقة، إلى جانب تركيز عدد من شاحنات الأطفاء بمحيط المساكن المجاورة وتأمينها، مع دعوة متساكنيها إلى مغادرتها بصفة احترازية لتسهيل عمليات الأطفاء وضمان سلامة الجميع. فيما يهم الحرائق التي اندلعت بجبل تكرونة من ولاية سوسة وعين مازر بسقيط سيدي يوسف، يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عمليات الإطفاء، وقد تم وضع 12 عربة إطفاء وفرق إسناد وطائرة تابعة للجيش الوطني لضمان عدم انتشار النيران. وفي باجة تتواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل غركالية بمنطقة كاب نيجرو بنفزة المشتعل منذ حوالي 72 ساعة، وتتواصل المساعي للسيطرة على حريق بجبل المطرية بدقة من معتمدية تبرسق. النيران أتت على مساحة هامة تامة من الأشجار والنباتات الغابية بجبل الخرقالية اعتبارا لكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة، وتتواصل الجهود للسيطرة على حريق نشب منذ يوم أمس بجبل المطرية بدقة من معتمدية تبرسق. نولي تقديم

0: إيران.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات فدوى جربي زهور الحبيب وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة الثانية. أترككم الآن مع فتح الصامت وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: سبور نيوز، سبور نيوز.
5: 14 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أكيد البداية بتأكيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف خلال المؤتمر الصحفي اللي قاعد ينعقد حاليا في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، أنه مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية باش تتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي، وشدد على أن أي خطوة باش يتم اتخاذها يجب أن تكون في مصلحة كرة القدم بالقارة الإفريقية. موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أكد أن أي مقترح يقدم يجب أن تتم دراسته جيدا واتخاذ القرار الذي يصب في صالح الكرة الإفريقية. كذلك رئيس الاتحاد الافريقي اضاف ان الطلب الخاص بزياده عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا باش يتم تقديمه الى الامين العام للاتحاد تمهيدا لدراسته من كل الجوانب ثم اتخاذ القرار المناسب. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كان اعلن ايضا في هذا المؤتمر الصحفي عن زياده عدد المنتخبات المشاركه في بطوله امم افريقيا خلال الفتره المقبله في خطوه تهدف الى توسيع قاعده المشاركه ومنح فرص أكبر لمنتخبات القارة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا اللي بش يصبح 28 منتخب، ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل اللي بش تقام فيها المنافسات، وطبعا هذا كل في إطار الاستعداد للنسخ القادمة من كأس الأمم الأفريقية. على المستوى الوطني الآن يواصل فريق أكابر كرة القدم بنادي صفاقس تحضيراته للموسم الرياضي 2026-2027. الفريق كان تمتع البارح براحة واليوم ينطلق طرابلس سوسة، طرابلس مغلق يتواصل إلى غاية يوم 30 جويلية. من المنتظر باش تخلوا هذا الطرابلس إجراء مباراة ودية سيقع الإعلان عنها لاحقا، وحسب المعلومات اللي استقيناها نادي صفاقس يدخل هذا الطرابلس في سوسة بحضور 30 لاعب منهم اللاعبين المنتدبين الجدد، والطرابلس هذا باش يعرف غربلة لبعض اللاعبين بعد نهايته. ما دونا مع أخبار نادي صفاقس، نذكروا أنه التركيبة الكاملة للهيئة المديرة هي على النحو الآتي: رئيس نادي الفريخة، نائب رئيس تامر الفندري، نائب رئيس الهيئة العليا للدعم عماد المسدي، نائب رئيس مكلف بالشركات والاستثمار التجاري مادي الصافي، نائب رئيس مكلف بالاتصال سوير داود، الكاتب العام سامي بوسرسار، كاتب عام مساعد مهدي الغريبي، الناطق الرسمي أحمد جبير، رمين المال أيمن بوعتور، سامي العيادي رئيس اللجنة القانونية، اللجنة الرياضية مشرف لجنة الرياضات الفردية خالد السرباجي، مشرف لجنة كرة السلة إناث أحمد بوعتور، مشرف لجنة كرة السلة ذكور طارق تاتا، مشرف لجنة الكرة الطائرة إناث أحمد جبير، مشرف لجنة الكرة الطائرة ذكور رمزي المجدوب، ومشرف لجنة كرة قدم برهان قريش. دائما مع أخبار الأندية، تقدم النادي بسخية الدائر يواصل تربص التحضيري بمدينة عين دراهم إلى غاية يوم 26 جويلية، تربص ضمن البرنامج اللي كان عاده الإطار الفني بقيادة يسري بالكحلة. من المنتظر بشيخوض فريق تقدم النادي بسخية الدائر مباراة ودية نهار 26 جويلية ضد الترجي النادي التونسي. المباراة هذه بشكون بمركز التربصات بعين دراهم انطلاقا من الساعة 9 صباحا. ونذكر أن فريق تقدم النادي بسخية الدائر كان ألغى المباراة المبرمجة ضد فريق أكبو الجزائري في نفس اليوم باش يواجه نهار 24 جويلية وديا فريق شباب بلوزداد الجزائري اللي يشرف عليه المدرب نبيل معلول. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي اتفقت مع ثنائي أشرف بن ضياف متوسط الميدان الهجومي لترجي رجيس وكذلك عبد الله العامري صانع ألعاب اتحاد بن قردين خلال فترة الميركاتو الصيفي. عبد الله العامري ذكروا عقده انتهى مع اتحاد بن قردين، وبن ضياف ينتهي عقده مع ترجي رجيس في جوان 2027. الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري تم التعاقد مع مدافع نادي حملان

0: بين منويسر لمدة 3 مواسم. نذكر بين منويسر تم اختياره الموسم الفارط كأفضل مدافع في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هيئة تصنيف الأعمال للشبيبة الرياضية القيروانية بقيادة الدكتور محمد ليوان قررت التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية تاس، وذلك على خلفية صدور قرار اللجنة الوطنية للاستئناف القاضي بقبول الطعن اللي تقدمت إدارة الشبيبة بخصوص الترتيب النهائي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى شكلا ورفضه أصلا. ويأتي هذا التوجه في إطار تمسك الشبيبة فيما وصفته الدفاع عن مصالح الرياضية المسلوبة ضد الهيئات الوطنية المختصة بعد استنفاذ كافة المسارات القانونية المتاحة مع المكتب الجامعي الحالي. المدرب التونسي محمد المكشر غادر فريق العدالة السعودي بعد تعذر تواصل الاتفاق مع إدارة النادي بخصوص ملف الانتدابات الجديدة. وأسباب رحيل محمد المكشر عن فريق العدالة يعود إلى تباين على مستوى وجهات النظر مع إدارة النادي بخصوص قائمة الانتدابات المقترحة. في رياضة القاعات الكرة الطائرة بطولة افريقيا اقل من 18 عام فتيان وفتيات المقامة حاليا بالاسكندرية في مصر. بالنسبة لمنتخب الفتيان في المجموعة الثانية حاليا يجري مباراته الاولى ضد منتخب الكاميرون، والشوط الاول انتهى لصالح المنتخب الوطني التونسي. ونذكر انه غدوة المنتخب التونسي يلعب في الحش بتاع الصباح مباراته الثانية ضد المنتخب الجزائري. ما دمنا مع هذه البطولة بطولة افريقيا اقل من 18 عام في الفتيات، اليوم منتخبنا الوطني التونسي الفتيات حقق انتصار الاول بالنسبة ليه امام المنتخب الكاميروني بنتيجة 3-0. في كرة اليد في متابعة لتحضيرات منتخب الوطني للصغريات قبل مشاركة في بطولة العالم برومانيا، المنتخب الوطني يسافر اليوم إلى رومانيا للمشاركة في دورة ودية. التفاصيل أكثر ناخذوها مع مدرب منتخب كرة اليد للصغريات عبد المجيد قدور.
1: نسافروا نهار الأربعاء إن شاء الله رومانيا تشاركوا في دورة دولية ودية تضم كل من رومانيا ومصر واليابان وتونس، ومعناها دعوة شاتنا من الجامعة الرومانية. مستوى نتاع فرق الحقيقة في مستوى عالي، باش تكون ان شاء الله احسن تحضير للدوره اللي باش نلعبوها معناها نهار 29 جويليا اول مقابله ضد فريق المجر. ان شاء الله نكونوا حاضرين نبني تحقيقه وراو استعدادات طيبه، وان شاء الله نوري وجه باهي اللي يشرف كره اليد النسائيه التونسيه ونشرفوا بلادنا ان شاء الله ونوري وجه طيب.
0: نرجع من جديد على مستوى كرة القدم لكن على الصعيد العالمي والأوروبي بالتحديد. مواعيد انطلاق أهم البطولات الأوروبية لكرة القدم في موسم 2026-2027. بالنسبة لليغا الإسبانية مش تبدأ نهار 15 أوت، البطولة الإنجليزية نهار 21 أوت، كيف البطولة الفرنسية 21 أوت، الكالشو الإيطالي نهار 22 أوت، البونز ليغا 28 أوت، رابط الأبطال وكاس الكاف بالنسبة للقارة الإفريقية 4 سبتمبر، دوري أبطال أوروبا 8 سبتمبر، دوري الأوروبي 6 سبتمبر، دوري الأمم الأوروبية 24 سبتمبر، ودوري المؤتمر الأوروبي يبدأ 15 أكتوبر القادم. أخيرا أكد الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا انتهاء عمليات فريق العمل المعني بالنزاهة في بطولة كأس العالم 2026 بنجاح بعد مراقبة جميع مباريات البطولة 104 في الوقت الفعلي دون رصد أي أنشطة مراهنات مشبوهة أو مؤشرات على التلاعب بالنتائج. الفريق العمل المعني بالنزاهة ضم ممثلين على الاتحادات القارية الستة والاتحادات الوطنية للبلدان المستضيفة إلى جانب هيئات أمنية وقانونية دولية شملت مكتب التحقيقات الفيدرالي والانتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا ووزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى شركات متخصصة في تحليل بيانات المراهنات والنزاهة الرياضية. 22 دقيقة على الساعة الواحدة شرط التوقيت على مجلات صفيق سقطة النهاية السبور نيوز. أجمع تحية حمدي الأحول على مستوى الخراج التقني، كذلك يوسف الغربي على مستوى الخراج الرقمي، فتح سامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
2: Sport News.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: اللي ما يصبرش كافر بالله. خيار العبد يكون واسع بال، يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة الأرذال. ومن يأتيك بزور ما تذعن له، هذاك خاين ما عليه سوال. ابعد عليه، لا تقرب لا توصل له، نحو المعاني قالت العقال. واللي أصله لدين لملة يزيد على قلب العلي الإعلال. والصبارة ما تجيب الغلة، وعود الدفلة ما يجيب الفال. وكل بقعة قابلة وجه الله، وكل قرد يعيبوها غزال. هالأبيات تبدو بكلها حكم، بكلها قيم، بكلها نصايح وتوجيهات. وأول نصيحة وأعظم نصيحة الصبر وسع البال. وسع البال كل شيء يصير، وسع البال جابر المكسور، خصوصا إذا عاكست الرياح يولي ما يفيد معها كان وسع البال. وكعليش قال: اللي ما يصبرش كافر بالله. خيار العبد يكون واسع بال. ثم يقول: يتحذر من خارجين الملة ويتباعد على خلطة الأرذال. ماذا كلام بوزنه؟ لاحظوا أن الشاعر ما قالش يعادي الخارجين الملة، قال يتحذر. والحذر ما هوش معادات، الحذر واجب، موش مع اللي ما تامنوش فحسب، بل حتى مع اللي تامنوا لابد من أخذ الحذر. كما قال واحد من الشعراء: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فصار أدرى بالمضرة. الحذر ما هو شي تخوين، إنما هو سد لمسالك الشيطان، لأن الشيطان حي وتوعد بنادم والنفس أمارة. شنو اللي يضر وقت الواحد يتحذر؟ مش ناس بكري قالوا اللي خاف نجا، وقالوا أقفل تلقى ما تحل، هذا بكله حذر. ثم يقول الشاعر: ومن يأتيك بزور ما تذعن له، هذا كخاين ما عليه سوال، ابعد عليه لا تقرب لا توصل له، نحو المعاني قالت العقال. وفي هذين البيتين يحذر الشاعر من مخالطة اللئيم، كيف الكذاب والسارق والنمام والمغتاب. واجب على الإنسان باش يتجنب مثل هالأصناف، ويربي سلم. ويواصل الشاعر في تعريته وفضحه بضعيف الأصل اللي لا يؤمن شره ولا يرتجى خيره. يقول: واللي أصله لدين لا ملة يزيد على قلب العلي الإعلال. والصبارة ما تجيب الغلة، وعود الدفلة ما يجيب الفال. ومعنى هالبيتين ما يختلفش عن معنى المثل الفصيح: كل إناء بما فيه يرشح. ويختم الشاعر مقطوعته بيت ضمن فيه زوز أمثال شعبية. المثل الأول: كل بقعة مقابلة وجه الله، وهذا لا يختلف فيه مؤمنان، وهو في حقيقة الأمر تضمين لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والمثل الثاني: كل قرد في عين بوها غزال، وهذا أصدق ما يقال عن عاطفة الأبوة والأمومة، ويجعل من يودد ربي. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: بكم. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد شلاق اليوم للأخبار أن عديد المنتوجات البحرية أتلفت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي، وطالب السلطات بالتدخل من أجل توفير مولدات كهربائية وأكياس الثلج التي أصبحت تباع بحوالي 40 دينارا بعد أن كانت بخمسة دنانير فقط. دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل بما يضمن الحد من انتشار الخطر، كما شددت على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء. شجبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مجددا تعرضها إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها في أكثر من موقع، والتي تسببت في تعطل عدد من الحواجز الآلية. وأفادت الشركة اليوم أنها قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة. بحث وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم مع المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مختلف أوجه التعاون وأفاق مزيد توطيد، خاصة في مجال المياه والطاقة والبنية الأساسية والنقل ودعم القطاع الخاص. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، وذلك بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران. اليوم أيضا أطلقت صفارات الإنذار بكل من السعودية والبحرين، حيث تمت دعوة المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والتوجه إلى أقرب مكان آمن. ارتفع سعر الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب الأسبوعين، ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: اسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار.
4: يلا جو سيف سنة حافلة في صفاقس.
5: بعد نهار محويس من أسوار المدينة، في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال صفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
4: ميلا يلا جو، على خاطر سيف سنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46.
1: عندك أورانج.
6: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
2: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بيكم من عرش مبردو القايلة، ولا نستنيه والضو يقعد ان شاء الله لباس وامورنا لباس باش يقعد الكليماتيزور يبرد الديار. زيد الناس الكل يسمعوا فينا، اكيد هذا هو المطلب الشعبي، الناس الكل انه الانقطاعات تكون مش موجودة بالكل، لانه خايفين نوصلوا الى عملية التطبيع الكامل، التطبيع المجتمعي مع اللي ساير، وهو انه نقبلوا الموجود ونقبلوا انقطاعات الكهرباء الموجودة. اين داخل لكم وين مؤمنة على العديد من الرسائل من المستمعين والمواطنين، ومنهم انا زيدا اللي نقول لكم رانا تعبنا ورانا تعذبنا من الانقطاعات نتاع الكهرباء، وخاصة في مدينة صفاقس. بصراحة انا ما نحبش نخليها امور جهوية، نحب نقول الواقع اللي صاير. اما ظهر لي صفاقس كما كانت الاولى في المناسبات الكبيرة برشا، في الامتحانات وفي النتائج، المرة هذه هي الاولى زيدا في قصان الضوء، اما الأولى في قصان الضوء بطريقة أنها متعبة ومرهقة للأعصاب. خليني أقول لكم الناس الكل بعد التحية والسلام أهلا وسهلا بكم، وتنرجع للموضوع لأنه يستحق أن نحكي فيه. هند الأسود تحييكم تحية كبيرة لكيب الموجودة هنا في الاستوديو، تحية للأنور بوجلبين اللي خذال طوى المجال على حمدي الأحول باش كمل معانا هو المشوار. عاطف حابه مانسنا زيدا في الاستوديو التقني، ومعانا اليوم في الديجيتال الدكتور منعم جمال. على كل نحب زيدا نقدم تحيه لسالم عيسى الموجود معانا بالنسبه للاتصالات مع خاصه ضيوفنا، والاتصالات زيدا مع مستمعينا، باش نامنوا لكم انكم تكونوا موجودين في اجواء المسابقات. تنسيوا شويه شهيري القايله، تنسيوا شويه قصان الضوء، ان شاء الله تكونوا معانا اليوم. ما فماش قالوا لي هنا راهو شهيري القايله وصل لنا حتى هنا للاستوديو، رغم الكليماتيزور العادة أنا نقول الكليماتيزور موجود في الإذاعة يبرد أكثر من لازم، حتى قلب التون يردو تون مجمد. المرة هذه ظهر لي فمانيس تلمو كانت في القصان الضوء بردت تحب ترقد، إذاك علاش أنا وربو جبلين كنا معنا وكمل معنا المشوار وانتي فيق 10 على 10، وإذا أكيد اللي باش تضمنهولي. نحب نقدم تحية كبيرة لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي موجودين معنا، يعطيكم الصحة على وسع البال الأيامات هذوما، يعطيكم الصحة على نفس طويل. نحب بربي مساج كبيرة نوصلها لمسؤولي ستيك يعيشكم، مساج نحيل شوية الموسيقى، خلي ركزوا معايا أكثر هكا على البلون، بشي ركزوا معايا أكثر أنواع. بالنسبة لمسؤولي ستيج، أنتم خرجتونا العديد من البلاغات والجداول اللي تقولون راهم فيها باش يكون توزيع وتوزيع عادل للقصان، وهذه المشكلة الكبيرة. نلقاو احنا الناس الكل تتشفع، نعطيكم مش بعيد برشا على الإذاعة، يمكن خليني نقول قبل في الناصرية، أنا واحدة من الناس أنا شاهد عيين وعشتو في نهار 11 مرة يتقص الضوء. يعني كتقول لي 11 مرة تقص الضوء وفما مناطق أخرى مرة ولا مرتين تقص الضوء، شنية هذه العدالة وين؟ هذا واحد. وفي الأخير لوجوا على حلول، ما احناش باش لوجوا حتى على عدالة في القصان. نقطة ثانية، كي نجي زيد نلوج على نقطة أخرى نلقى اللي حتى القصان الضوء يكون على جهة معينة من الشارع وجهة الأخرى ضاوي. فرزونا احنا تابعين شنو صفاقس المدينة ولا غيره من اي اماكن ما يخرجوش في الليستة متاع قصان الضوء، وبعد تلقى الضوء قاصص عليهم. على الاقل انتم كي على الاقل دخلتوا هكا امور نوعا ما فيها تطور وتكنولوجيا وديتوا تهبطونا في المواعيد متاع قصان الضوء، اعطيونا الصحيح، لانه راهو اللي قاعد يهبط راهو غلط. صفاقس المدينة اليوم مش موجودة في القائمة متاع قصان الضوء، هي ما شاء الله اللي استفتحت قصان الضوء من الصباح. ريتش معناتها إنسان يكون في أسانسور يمشي للطبيب ويبدأ يده على قلبه ويقرأ الفاتحة ويقرأ يوصل حتى قريب يعمل ختمة، وهو خايف على روحه اللي يبدأ معلق في الأسانسور هذيك وما يعرفش كيفاش يا هابط ولا مش هابط، معناتها مشكلة راهي كبيرة برشا. درسونا الموضوع هذية، إن فما نظرة استباقية مفروض ديما نقول على المدى القريب والبعيد والمتوسط، الاستراتيجية لازمها تكون موجودة، إنه عنا صيفة، والصيفة هذية نعرفوا احنا حتى حسب خبراء البيئة إنها بشكون صيفة سخونة برشا، حضروا رويحنا منجيوش ليلة صلاة الله ولا احنا عايشين في الحدث واحنا نقولوا لا فما مشكلة في الطاقة، لا فما هو الحد الآن وخنقول كل مواطن تونسي راه مش فيهم حتى شيء. انا لحد الان توصلني رسائل من امهات تقول لي راهو ولدي يرقد بالاكسجين، ولا عندي شكون يرقد بالاكسجين، وفما زاد حتى صغار عايشين
بآلات اللي هي تكون موصولة بالأكسجين هذية، تلقى روحها إنها تغفق في الليل. يعني تعرفوا شو معناتها إنسان ما يرقدش الليل وهو يعس على صغيره، ولا يعس على إنسان مسن، على إنسان كبير، إنه يجم يغادر في النهار هذيك ويمشي ربي. والسبب شنو؟ قصان الضوء اللي هو بصراحة اللي ما فهمنيهش الكلنا، رغم راهو كثرة الخبراء اللي نسمعوا فيهم وكثرة التحاليل اللي نسمعوا فيها، أخويا أوصلونا لعملية الأزمة هذه توصلوا هنا بطريقة فيها كومينيكاسيون توصل للناس بالدرجة بالفليقي. قولونا شنو السبب وشنية الحلول، والحلول وقتاش باش تكون، والمدة هذه قداش باش تطول. يعني احنا 10 ايام ولا 12 يوم عايشين في نفس الوضع هذية، وقتاش باش نقولوا رانا لاباس، وقتاش احنا باش نتنفسوا عادي، وقتاش ما احناش باش نفكروا في قصان الضوء، وقتاش ما نقولوش زيد قصان الضوء راهو مربوط بقصان الماء. فما ناس اللي هما مربوط بالزوز، انا نقول لهم الناس هذوما ربي عطاني كل شيء بكماله، معناتها قصان الضوء يتربط بقصان الماء، تلقى روحك انت الزوز حاجات تتفرج من بعيد ومش عارف شنو تتصرف. الموضوع هذا يعيشكم بربي المسؤولين كبار، خذوا عيشكم قرار فيه. كأنكم على الناس اللي تحرقت الكليماتيزور، اللي تحرق الفريجيدير، اللي تحرق اللي موجود عنده آلات الكل ليك، وسلم أمره لله. أما راهو حرقان العصاب وإنك ما تفهمش أنت وين ماشي، هذه هي المشكلة الكبيرة. أنا نقول شكرا للشعب اللي لحد الآن قادر أنه يتنفس، وشكرا للشعب اللي قادر لحد الآن في حالة وعي إنه يتفهم، لأنه في الأخير إنه يتفهم شو اللي صاير باش إنه يقدر يعيش. وإن شاء الله الرسالة وصلت. الغنية نحسها مش في نفس الموضوع، أنا بعيدة كل البعد، أما بعد شوية عندي تبعني هكا تبعني لهدالك شو، دالي خلينا نمشيو لتبعني لهدالك شو يكون أرحم. الغنية بعيدة كل البعد، تقولوا لي علاش نقول لكم الغنية سما أحلى جو، من الجمش نسميه أحلى جو اللي عايشينه، أحلى عذاب إذا حتى أحلى عذاب ما تتسميش يعني. بعد شوية إن شاء الله نسمعها، لكن قبل هذه تبعني أكيد كيف العادة نمشيوا لأجواء المسابقات باش تسمعوا النص كيف عادتكم، وبعد إن شاء الله بعد النص مباشرة نغني صغيرة ونخذ مكالمتكم الهاتفية ونشوفوا المستمعين. الجائزة 150 دينار، برشا مواطنين يقولوا لي راهو ديما الزملاء الكل يقول لكم 150 دينار، عندهم الحق يقولوا لكم 150 دينار، اما انا راني نزيد نقول لكم المعلومه اللي وصلت لي انه 25% تتنحى، يعني تجي في يدك 112000، كي تلقى ال 112000 ما تقولش وين البقيه، راهو مش عندنا احنا. هذه الهديه من اداره اذاعه صفاقس، وان شاء الله يا ربي سيخذها صاحب الحظ. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نعديو مع بعضنا عشويه مريحه تريح الاعصاب. كنا رانا نفس الوتيره، منرفزين وقلقين وفي الدين وهذا الكل، عايشين الكوكتيل هذيا، اما نحاول نبرد عليكم شويه القيلوله حتى ما غير كليماتيزور. هذا اذا سمعتوني، هذا اذا عندكمش راديو متبرنشي في الكورون قص عليكم الضوء. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورين اليوم وإن شاء الله باش نحكي بالنسبة للمرأة النافسة والصغير الرضيع كيفاش أنكم تتلهوا بيهم الأربعة درجين. إن شاء الله باش نحكي في الموضوع هذية إن شاء الله مع خبيرة في المجال، كونوا معنا بقية الأركان إن شاء الله باش نحكيوا على أولاد الاسواس، وباش نحكيوا زيادة على حاجة تجم تبردنا كدراسات في الدار بأقل التكاليف. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نوروني فعلا شوية كل

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نكمل زيارتنا في المدينة العتيقة لتونس. هالمدينة اللي كيما قلت في الحصة الفارطة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ونلقاو فيها اسمعوا وشوفوا حاجات ولا

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: نمشي.
1: نمشي البرج البصيلي في باب الخضرة بالعاصمة. يعود بناء هذه القلعة إلى سنة 1801 ولا 1802، وذي في سياق عمليات الترميم والتدعيم اللي أمر بها سنة 1779 حمودة باشا بي، واللي شملت سور مدينة تونس بكامله. ونمشي وزيد المتحف دار بن عبدالله. تبعني
2: تبعني.
1: متحف دار بن عبدالله يا جماعة هو قصر تاريخي يقع في الحي الجنوبي لمدينة تونس قرب تربة البي، وبني القصر في القرن الثامن عشر بواسطة محمد البرادعي الكونتيني أحد النبلاء اللي قام ببيعه لاحقا إلى الجنرال سليمان كاهية من الجيش التونسي، وحصل القصر على اسمه الحالي نسبة إلى مالكه الأخير التاجر الثري محمد طاهر بن عبد الله اللي كان من أشهر تجار الحرير في المنطقة. وفي عام 1964 قامت وزارة الفنون التونسية بشراء القصر وتحويله إلى متحف للفنون والتقاليد الشعبية، وفي عام 78 تم تحويله بشكل رسمي إلى متحف يعرض نمط الحياة اليومية للنبلاء التونسيين في القرنين التاسع عشر والعشرين. ويضم المتحف قسمين رئيسيين، الأول يعكس الحياة الأسرية والتقاليد الاجتماعية، بينما يعرض الثاني الحياة العامة لمدينة تونس في الحقبة هذيك، ويتناول المؤسسات الاجتماعية كما الأسواق والمساجد والمقاهي.
0: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: اي تبعني نشوف توا الجوامع الموجوده في المدينه العتيقه.
1: تبعني
0: تبعني
2: نبداو بجامع الزيتونه. يلا تبعني. هو احد اعرق المساجد في العالم الاسلامي واقدمها، ويقع في قلب مدينه تونس العتيقه. وتاسس الجامع في عام 732 ميلاديه خلال فتره حكم الدوله الامويه، وهو يعد المركز الديني والثقافي الابرز في تونس وشمال افريقيا. اسس على يد عبيد الله بن الحبحاب ولي افريقيا في ذلك الوقت، باش يكون منارة للعلم والدين في تونس. جامع الزيتونة بهندسته الفريدة اللي تمزج بين الطابع الأندلسي والإفريقي والإسلامي، يعكس تاريخ طويل من التفاعل الثقافي والحضاري، ومن أبرز معالمه مأذنته الشامخة اللي ترتفع عاليا باش تكون من أقدم وأشهر المآذن في شمال إفريقيا، وأعيد بنائها في القرن التاسع ميلادي. نحكيه على جامعة الزيتونة على خاطر يعتبر جامع الزيتونة أكثر من مجرد مسجد للصلاة، إذ شكل نواة لأول جامعة إسلامية في العالم العربي والإسلامي، وأصبح مع مرور الزمن مركز علمي وثقافي يحتضن العديد من العلماء والشيوخ اللي كانوا يدرسوا علوم الدين والفلسفة واللغة والتاريخ، ويكون هكا منارة علمية استقطبت طلبة العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يعد يا جماعة جامع الزيتونة مكان ذا قيمة تاريخية كبيرة، وأحد أهم المعالم السياحية في تونس. ورغم التطورات العصرية

0: أين مشيو جامع يوسف دي؟ تبعني. الجامع هذا اللي هو يقع في الحي القريب من القصبة في نهج سيدي بن زياد، يحد من الجهة الشمالية محلات تجارية، وهي جزء من سوق البشامقية. تعرفوا ايش معناتها بشامقية؟ بائع البشامق، أي الأخفاف المصنوعة من الجلد. البشمق الخف معناتها حاجة لبسوها في السقيم. وفي الموقع نفسه أسس يوسف دي مدرسة لتعليم المذهب الحنفي. وبعد سنتين من وفاة يوسف دي سنة 1639، ابنه شيد ضريح يمثل جزء من المركب المعماري، يعكس بذلك أحد الخصائص المشرقية. وباشتراكه مع معالم دينية أخرى، يأخذ هالضريح هذايا شكل قبة على هيئة جناح هرمي مغطاة بقرمود أخضر على منوال أسلوب تخطيط أجنحة قصر الحمرة بغرناطة، باعتبار أنه من أنشاء مهندس إسباني الأصل. أين نمشي توا الجامع حمودة باشا؟ تبعني. يوجد جامع حمودة باشا على مقربة من منزل هذا الأخير ومن قصر البي، ويعود تأسيسه إلى أول شهر جانفي من سنة 1664. ويعتبر الجامع هذايا من أجمل جوامع تونس، يحد من الجانب الغربي نهج سيدي بن عروس ومن جنوب نهج القصبة. يتشابه الجامع هذايا من حيث التخطيط والهندسة مع نمط المعماري لجامع يوسف دي، مع اختلافات هكا طفيفة على مستوى المساحة والزخرف، على خاطر جامع حمودة باشا أكبر، يعني أكثر اتساع. أين نمشيو مع بعضنا لمسجد القبة؟ تبعني نمشيو لمسجد القبة.
1: تبعني.
0: يتكون المعلم هذايا من قبة ذات فتحة تستعمل في الوقت الحالي كمدخل لهذا المسجد الصغير، وترتكز هذه القبة على رقبة مسدسة على شكل القبابك الجنائزية اللي تعود إلى القرن العاشر والحادي.

0: بعد ما سمعتوا نص اليوم حبيت
1: أقولكم اللي تسمع فيها توا بعد ما سمعتوا نص اليوم اللي تبعني وأكيد فيه برشة تفاصيل حبيت نقولكم راهو سؤال ياسر سهل وفي المقدمة كان المعلومات موجودة. متى تم تحويل مقر بن عبد الله بشكل رسمي إلى متحف؟ انتم بتبيع الإجابة من عندكم، ما تقولوا ليش فما احتمالات ولا لا، ما فماش احتمالات اهو من توا، يعني انتم تبعتوا وخذيتوا ورقة وستيلو وخذيتوا كل المعلومات. السؤال سهل برشا، متى تم تحويل مقر بن عبد الله بشكل رسمي الى متحف؟ بعد الغنية مباشرة ناخو اتصالاتكم الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل، الجمهور اللي قاعد توا يحب يقايل وقص عليه الضوء ويسمع فيها بالراديو بالبيليت، خاطر ما فماش شكل اخر من انك تسمعني كان بالبيليت اذا قص عليك الضوء. وقت نقولكم بردوا مع بعضنا القايلة، نوسعوا بيننا مع بعضنا وطلبوني. مرحبا بكم، والهدية 112000 اللي هي 150 دينار من إذاعة صفاقس، وبتبيع 25% تاخذها بتبيع على الدولة، هذه الحسب اللي لازم يكون يوصل لك 112000 في يدك. فسرت لكم برشا، ممكن نقول لكم 112 راهي 150، فسرت لكم الموضوع هذا بتفاصيله في كل حصة. مرحبا بكم الناس الكل، تنورونا فيها العشوية، أهلا وسهلا بكم. ونبقى مع أحلى غاني نانسي تقولكم انسيوا الجو اللي فيه قصان الضوء وعيشوا معنا احلى جو. ها بردوا شويه مع بعضنا اعصابنا، اهلا وسهلا بكم الناس الكلها.

0: ساعتين وثمانية وعشرين دقيقة. تحية لكم الناس الكل، أحلى جو مع نانسي وأحلى جو شاء الله يكون معاكم. أكيد أنا قلت نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية في الساعة الأولى، نأخذوا مستمعينا ونشوفوا شنو قالوا بالنسبة للسؤال هذي والهدية 150 في بدايتها. مرحبا بكم الناس الكل، نأخذ أولى المكالمات الهاتفية وشكون معنا. مرحبا. ألو ألو، عسلامة. تليفون الأول، تليفون بما أنه المكالمات الهاتفية نحبوا ناخذوهم توا معنا. أكيد فما برشا يقول لي سلم مكالمات هاتفية، نبدأ بالمكالمة الأولى. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عسلامة
0: عسلامة، مرحبا بك. شكون معي؟
1: سعاد مصفاقس.
0: أعطوني ديما الاسم واللقب. باهي
1: سعاد بالقاسم. أي
0: سعاد بالقاسم، مرحبا بك يا سعاد، أهلا وسهلا بك.
1: عيشك.
0: عايشك. عايش نحويلك في هالقصان الضوء.
1: والله في حالة.
0: قديش قصن مرة اليوم؟ احنا ولينا نمشي للرقام القياسية للأسف.
1: برشا مرات اليوم. ولا برشا مرات غالب.
0: ربي إن شاء الله يغير الحويل للأحسن، هذا نقوله احنا. أمين
1: أمين يا ربي.
0: آية سعادة،
1: أنا في بلي 1978 عمتي تولد في هنا.
0: هلا وسهلا بيك. معناتها جيل السبعينات. جيل السبعينات. أيوة. ولا نقول الجيل الذهبي، ما شاء الله علينا، رانا عشنا في اوقات يسر سمحه، على الاقل شفنا برشا حاجات مزينه منها، ما فماش قصن ضوء. ما نقولش بك شي
1: دفي قصن.
0: اي اول مره نعيشوا الحاله هذيا السخانه هذيا، زيدا ما عشناهاش هكا ولا يا سعاد؟
1: لا والله لا عشناها، لا ما عشناهاش بالكل. ولا تبتعنا احنا في الظهر، تبتعنا
0: بلي. شنو الحاجات اللي تذكرهم؟ انا نذكر اللي مثلا ما شاء الله علينا،
1: احنا كنا في الدار، حتى كنا في الدار ما غير كليماتيزور في الدار، كما كنا في دار بابا معناتها.
0: أي؟
1: ما غير كليماتيزور، نطيقوا هيك الفيراندا ونفرهد بالبرود والضو يشعل والماء يمشي وكل شيء امريكا.
0: اي امورنا كلها لاباس الحمد لله.
1: لا الحمد لله.
0: وزيد احنا كنا ما حنيش موجود وقت البورتابل والحمد لله اللي هو تو
1: على
0: النقمه.
1: لا لا لا لا جمله
0: كنا نحوسوا. فما تبارك الله يعني يقولوا لي فما صغار يقولوا لي قديش شخنا بالتراب، بما انه احنا ما عندناش تراب من اصله من الاول، نقول لهم على الاقل شخنا بالجوي في وسط الدار.
1: اي لا نلعبوا في وسط الدار نلعبوا.
0: يعطيك الصحه. وقت القايله هذي يقول لك رد بالك تخرج راه فما عزوزه القايله.
1: لا والله مش ليك ماما.
0: ربي يخليه لك. انت انت نجمت انت نجمت تعود على الحكايه مع شليكه مع صغارك يا سعاد؟
1: لا والله شيء
0: ما يقبل لك حد توا.
1: لا شيء لا مش كيف مش كيف بالكل ده.
0: والله محليهم ذكريات.
1: ربي يهديهم ان شاء الله.
0: ربي يهديهم، محليهم ذكريات ومحلي عيشه والحمد لله. احنا ما يقول لك الجيل الذهبي والله راو بالحق راو، حتى كان اغانينا مزيدين، كان الفنانين زيدا كانوا يفرهدوا علينا،
1: كل شيء زيدا
0: متوفر وفيه البركه ومش غالي.
1: البركه ومحليها الضحكه ومحليها اللمه ومحليها ما اشتولينا، كل حد على روحه وكل حد بعد بازت على بعضها.
0: ما الكورونا هي اللي خليت العاده هذه موجوده موجوده فينا.
1: الله غالب.
0: الله غالب. ان شاء الله ربي يغير الحويل الاحسن يا سعاد.
1: امين يا
0: عيش.
1: ان شاء الله امين.
0: هي نورتني برشا. وانت مولوده عام 1978 هكا؟
1: ايوه.
0: باهي نتشرفوا.
1: عايشك
0: عايشك. باش نقول لكم انا باش نسهل لكم راهو الموضوع بعد انت والمستمعين، باش نقول لكم راهو ان شاء الله مع الاربعة غدرج نقول لكم انا. أيوة. شكون هو الفيس؟ باهي
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: نكون فيزي. ان شاء الله ان شاء الله. نورتنا برشا، شكرا سعاد، الى اللقاء وبسلامه. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: الو عسلامه،
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
2: عايش
0: انت يا بعيد على على التليفون كي تتكلم، يا ظهر لي شهيري أثر فيك.
2: أنا بعيدة شوية على التليفون، هاني قرب.
0: بيه قرب. شكون معايا؟
2: أماني الهاني.
0: أماني الهاني منين؟
2: من السويس.
0: مرحبا بيك أهلي السويسي.
2: عاي
0: يا أماني، الإجابة أعطيني الإجابة.
2: 1978.
0: شكرا يا أماني، شوية مزينة، إلى اللقاء. تليفوناتكم معنا مستمعينا ومرحبا بكم. واللي توا بعث لي ويقول لي بربي شنو نفس السؤال، نقول لكم متى تم تحويل مقر بن عبد الله بشكل رسمي الى متحف، والسنه تعطيوها لي انتم بالطبيعه. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه، اهلا وسهلا يا جماعه. عسلامه

0: ثاني.
1: والله قبل ما شاء الله على هالسوية المزيان، ما شاء الله زيد على اللحن اللي انت ما ضيعتوش. اما خايف عليك لا يخطفوك المهرجانات؟
0: وش خطني وخيتي وش خطني عندك؟
1: يلا شكون معايا عاد قبل باش نعرف مع شكون نتحدث؟ اي
0: معك راضية الأطرش من عقير.
1: راضية الأطرش من عقير، يا راضية ما شاء الله عليك. يا اخي عقير ما فيهش سخانه ما فيهش قسن ذو زيه، يا ما شاء الله عليك عامله جو.
0: لا وخيتي والله فيها قسن الذو وفيها سخانه وفيها قسن الماء، اما انا ديما نحب روحي ديما مسائله ديما عامله جو.
1: معناتها اذا لقيت زيه وتربلة تبدلوا لبش قاله بتعب.
0: لا كواري ما قاعد تسقط صدقني ليهم لي حتى في شيء كتب دلت زي انا انت زي معاكم.
1: مرحبا بك يا راضية نورتنا برشا، يعطيك الصحة النفسية السمحة فرهتنا هكا زيدا انت معاك ونقول لك توا الاغنية بعد الاغنية السمحة هذه المزينة. اعطينا الاجابة بالنسبة لتحويل مقر بن عبد الله.
0: مقر بن عبد الله تحويله تم مع عام 1978
1: اي
0: المتحف مركز الفنون بالتقريب الشعبي. انا بنتي ترجم لي
1: مغلق. لا ما يصيرش حتى بنتك اذا ترجم قلها راهو الترجمه هذيك مش زايده مش لازمه لانه احنا نلوجو كان على تاريخك هاو. يعطيها الصحه شكرا على الترجمه الفوريه.
0: برشا يعيشك نحييك برشا اختي هندة وانت والفريق ذا من معك.
1: يا عايشك يا راضية مرحبا
0: بك. كل المستمعين ذات الثقف اللي يحبوني ويحبهم برشا وراني ما ننسى منهم حتى حد.
1: يا عايشك مرحبا نورتنا برشا يا راضية.
0: وانت وردة هندة، هندة زي الوردة يا سعد عليك صبح
1: ويمسي زيدا حتى في العشوية. عشي زيدا
0: ويمسي.
1: مرحبا شكرا يا راضية عشية مزينة معنا شكرا وبسلامة. نمشي وديما مع ضيوفنا اللي هما مستمعين اليوم لأنهم يعتبروا الضيوف الكرام اليوم اللي دخلوا دارنا في ذات صفاقس واللي محليهم ومحلى نفسيتهم لحد الآن. نشوف الناس زيهية وإن شاء الله يا ربي ديما الناس زيهية. معنا تليفون آخر. ألو عسلامة.
2: ألو
1: عسلامة أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو عسلامة. لا إذا جاء قصان في قصان في قصان في التليفون مش قصان في الضوء. عسلامة أهلا وسهلا مرحبا. ألو
2: ألو
1: نسمع
2: ألو.
1: فيك نسمع فيك أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: والحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بخير وأنت؟
2: ربي خليك. مراد بن حمودة معك لاباس.
1: مرحبا بك يا مراد.
2: يعيشك ربي يخليك ويحميك ويبعد شر عليك.
1: يعيشك مراد. شنو تخدم في الدنيا؟
2: تاكسيست.
1: تاكسيستي في القويل. في القويل
2: والله لو ما ريحت الهند ريحت على خاطر الفريجيدير باش نحيا البريزه ورجع البريزه. هاك علاش
1: اش معناتها ترى اعطيني فكره.
2: انا نخاف على الفريجيدير تحرق لي نحبي البريز وقت يقص الضوء نحل البريز
1: هاي
2: يرجعوه مي يحرق لي الفريجيدير.
1: وبعد ترجع انت في البريزه قاعد بحذيه معناتها
2: هاي قاعد في الدار ما عندي منها. مرتي مشات لتونسيه وبنتي عندما تأشيرة مسافرة لألمانيا وانا مش نحيت نشاد الدار باش نحرك شوية ونطيب ونتلاب الدار ونحل البريز ونتلاب البريز.
1: ريتو المهمة الجديدة اللي ولات عنا احنا التوينسة تقعد بحذا الفريجيدير باش انك تنحي البريز باش انه ما تصيرش هذيك الرجعة القوية.
2: والله فريجيدير جديدة باش 2,400,000
1: عندك الف حق. ريتو قديش رانا نحسبوها احنا تلمو الدنيا غليت 2,400,000 تلقاك حافظها اكثر من تاريخ ميلادك يا مراد. عندك الحق. بنتك سافرت لألمانيا باش تقرا؟
2: مش تعرس ورجلها في ألمانيا مش يجي يعرس هنا ويهزها.
1: ربي يهنيها إن شاء الله.
2: عايشك عايشك.
1: يا سي مراد معناتها أنت اليوم مرتاح؟
2: مرتاح اليوم ريحت على خاطر الفرجدة.
1: باهي يا سيدي إن شاء الله يا ربي يتنحى قصان الضوء باش ما تقعدش متقلق.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
1: يا مراد مقر بن عبد الله وقتاش تحول بشكل رسمي إلى متحف؟
2: 1978
1: ايوه. شكرا لك يا مراد.
2: يعيشك يا هندي ربي يفضلك ربي يخليك.
1: يعيشك الى اللقاء وبسلامه. مراد وبقيه المستمعين تقعدوا حتى الاربع غير درج الاربع غير درج وانا نقول لكم الاجابه. باهي ناخذ تليفون اخر. والله ظهر لي هرب يجري بعد المكالمه خايف على الدوله يقص لازم يجبد البريس نتاع الفريجيدير. عنده الحق. الو عسلامه. الو
3: عسلامه.
1: اهلا مساء النور مساء الفل والياسمين.
3: يعيشك.
1: شكون معايا؟
3: مهدي البريدي من تفاق.
1: مرحبا بسي مهدي.
3: يعيشك وبيك.
1: يا مهدي شنو تعمل في الدنيا؟
3: موظف.
1: موظف
3: اي
1: في وظيفتك قاعد يقص عليكم الضوء ولا أموركم لاباس؟
3: أكيد
1: ما منعتوش كي الناس الكل. والله غريبة ساعة في الوتلة راهو يمشي الكليماتيزور لاباس أمور الناس الكل ليك هينيا فماش المشكلة هذه متاع القصان نلقاوها كان في يمكن كما قلت أنت في بعض الإدارات ونلقاهم زيدة في ديارنا الكل به. آية مهتي أعطيني الإجابة.
3: 1978
1: اي بما دي قص عندكم ذو اليوم ولا
3: اليوم الصباح هي
1: مرة بركة
3: نص نص نهار ونص
1: مرة بركة معناتها تقول انت
3: مبدئيا مرة بركة
1: والله حاسدتكم من اربع مرات من الصباح هلتوا بنت وليدنا نحز بعضنا على قصان الضوء يا جماعه قديش من مره قص عندك الضوء ذا اللي لازمها تكون مسابقه اليوم مهدي نورتنا برشا يعطيك الصحه عشان مزيانة معنا ان شاء الله شكرا وبسلامه تليفوناتكم ديما تونسنا ونخو المستمعين الموجودين معايا لو عسلامه اهلا وسهلا ومرحبا
4: الو
1: عسلامه اهلا وسهلا
4: اهلا وسهلا
1: مرحبا
4: رضا بن عامر من سفخ
1: رضا بن عامر هكا
4: اي من سفخ اي
1: من سفخ تفضل يا رضا اي رضا شنو تخدم في الدنيا
4: عامل يومي
1: عامل يومي ربي معاك و... وربي يعاونك المهم تكونش في البناء في الحاجات اللي هي تخوف في الفتره هذه
4: والله في قلب اللي تخوف زياده
1: لطف عليك يعيشكم وردوا بالكم هي هذيك هي الخدمة ما على الأقل خذوا احتياطاتكم هذيك الحياة لكن نعرفوا احنا من العشر لأربعة متاع العشية راهي مشكلة كبيرة انكم حتى في عملية البني تخرجوا في الوقت هذية على الأقل الخوذة اللي تبدأ هكا تعاون باش انك الكاسك اللي تلبسها بتكون كاسكيت قوية وتحمي في نفس الوقت يعيشكم بربي حافظوا على رويحكم حتى بشرب الماء وإذا لقيتوا باش تخدموا بعد الأربعة متاع العشية اخدموا عليش ليه سهلوه
4: في قلب النهار
1: في قلب النهار هذيك الشانتي تلقاها الشانتيات خدمة الشانتيات
4: تخدم
1: بالضبط شنو أنت تخدم يا رضا
4: في المرمى
1: توقيتكم كيفاش يكون
4: توقيتنا من الصبع للأربع
1: ما في غرغور القايلة ريتو احنا شنو اللي نقصنا بالحق اللي نقصنا برشا انه ما نبدلوش التوقيت حسب الازمه اللي احنا عايشينها مثالش اللي عنده شانتي مع نتاع بني راهو حتى كي تبداو تخدموا من الاربعه حتى للتسعه نتاع الليل مازالت الدنيا ضاويه خل نسهلوا على الناس خل نحافظوا زيد على راهو حتى الناس هذوك راهم لحم ودم وثروه بشريه كما تحافظوا انتم على ثروتكم الماليه عايشكم حافظوا على الناس هذوما راهو حتى هما راس ميلهم هو صحتهم ربي يحفظكم يا رضا هاي يا أخويا رضا مال تبرد معنا في القايلة أنت تو
4: هاي برد في القايلة اللي
1: بقى أهلا وسهلا ونورتني برشا هاي يا سيدي ذا الإجابة شنو
4: 1978
1: وانتي من جيل شنو
4: أنا من جيل الستينات
1: من جيل الستينات
4: 1964
1: قديش عمرك
4: فوق الستين
1: قديش عندك صغار يا رضا
4: عندي
1: ثلاثة ربي يحفظهم كملوا قرايتهم ولا مازالوا يقراوا
4: فما اللي يقراوا مازال
1: ربي يدومك ليهم ان شاء الله ربي يحفظك شكرا شكرا رضا الى اللقاء بسلامه تليفوني اخر على سلامه اهلا وسهلا تعرفوا اننا نقف على ميقات يمكن اهلا وسهلا ومرحبا شكون معايا
5: وبيك عايشك تحيه ليك وتحيه الفريق المعامل معاك وتحيه اللي يقص علينا في الضوجات
1: بربي قلبك كبير للدرجة هذية
5: نعطي تحية على خاطر من البارح لليوم كيف نقول لك قص عشر مرات ما تصدقينيش
1: لا عاد أنا حتى أنت راقب القياسي أنا نهار اثنين 11 مرة
5: احنا يكون 10 تقريبا 10
1: وراه في وسط البلاد في سونتر فيل خاطر برشا ناس يقول لك لا في سونتر فيل ما مش قاعدين يقصوا لا قاعدين يقصوا وتبارك الله زيد وفيو اعطونا اكثر من اللازم زيد قصان ضو
5: يا اخواتي زاد ضعفوا فيه الفريجي دار ما عاش يبرد حتى شيء
1: ما يجمش يبرد على خاطر قاعد يتقص عليه كل مرة الضوء
5: لا لا لا لا حتى كان يرجع على خاطر احنا او لامس ما قصوش علينا البارح التو كان قاص رجع تو راهو
1: رجعت
5: حتى كان يرجع ما عاش يبرد الفريجيدير
1: كاو ما لقدش من ساعة
5: الكترسيان هني حذاي قال لي راهو الضوء ضعف عليها الحومة كاملة معناها فهمتي
1: ربي معانا الناس الكل
5: تصوري يدوروا بقى السيترنات، احنا ما عندناش المي، يدوروا بالسيترنات تصوري المي في البلاستيك ونشربوا فيها كاك.
1: انت وين تسكن بالضبط؟
5: انا مسخيرة.
1: مسخيرة، مرحبا باختي، مرحبا، نورتنا برشا واهلي صخيرة، تحية كبيرة اليوم.
5: اوكي عايشك، تحية إيه؟ بالله الراضية من عقارب يعطيها الصحة.
1: راضية لا ترش يا راضي، عندك جمهور بعد غنية أم كلثوم الحب كله، تظهر لي الناس الكل باش يحضر لك لو كنت تعمل حفلة في مهرجان، والله حتى في حب أنا ما يحضروا لك الكل، وين منهم بي
5: هاسم والله كلنا نعرف نغنوا، لكن يا أخوتي أعصابنا ما عادش تتحمل الحق.
1: عندك الحق. تقول أنت زاهي، يعطيها الصحة راضية.
5: إيه يعطيها الصحة.
1: أيوه خيتي، يعطيني الاسم متاعك.
5: إني فاطمة مسعود مسخيرة.
1: فاطمة مسعود،
5: ولا تسبق فتاو.
1: أهلا وسهلا بك يا فاطمة، ونورتنا برشا.
5: أي فاطمة هندودة المدودة،
1: عايشك. أعطيني تو الإجابة.
5: 1978
1: مش شوية صرف. بما تكفي نورتنا برشا، يعطيك الصحة يا فاطمة.
5: يا رب معشق وصالي للضوء.
1: يا ربي أمين، يا ربي يتقبل منك إن شاء الله الدعوة هذه، محلى دعاويكم محلى قلوبكم. يا عايشك بسلامة. ريتوا المواطنين ونوصلوا يا ربي ما عاد يقص علينا الضوء، هذه دعوة من القلب. هيك هاو الناس ما عادش ليها، تعرفك اللي قالك قريب تنتهي حلول الأرض حولها إلى رب السماء، ما انت حلول السماء ننتظروا فيها إن شاء الله يا ربي. ألطف بينا بدرجة الحرارة إن شاء الله تنخفض، وما حسب الميتيو يقولوا إن شاء الله من بداية من نهار الجمعة تقسي يتبدل ويتبدل الأحسن، لأنه رانا محتاجين أنه ربي يلطف بينا على الأقل، احنا كي ما لقيناش حلول أخرى ربي يلطف بينا، خاصة بالنسبة لدرجة الحرارة. ما نحبش نزيد نفجع الناس، فما برشا يقول لك راهو في بداية أوت زيد الجمعة الأولى باش تكون ياسر ياسر قوية درجة الحرارة. ناخذ تليفون آخر. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: ألو عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا
6: أختي. عايشك هندة. لا إله إلا محمد رسول، أني فتيحة من الجم.
1: عاود لي الاسم.
6: اني فتيحه بدر الدين من الجم.
1: الاسم ما سمعتوش، بدر الدين اللقب هكا ولا ايه؟
6: اي لقب بدر الدين، واني فتيحه. ما انت فتحيه، فتيحه في البطاقه التعريف.
1: فتيحه، لا ولا كنت نسمع فيها انيستي فتيحه. قلتي
6: لا عزيزتي، لا خلي اختي، لا عايشك
1: باهي، مرحبا بك يا فتيحه.
6: انا راني نحبك ديما نطلب ما اوكيتي.
1: عندك الحق،
6: تجي ونقصر الجم للسيمفونيت، هدي اعصابكم كان ذوق عاد يشعل.
1: يعطيك صح بيا فتيحة. ليميت هذوما انتوما في الأجواء هذية متاع نعرف هنا السيمفوني و...
6: احنا في السنتر متاع الجم، في سنتر الجم. احنا دارنا في نقعد واقفة قدام البيض متاع دارنا، رأى الأضواء متاع القصر وكل المنظر وكل سيمفوني في الدكالم.
1: معناتها انت ما تقصش تسكرة، تتفرج من داركم.
6: لا أنا نمشيش عزيزتي، من اللي وقت على التاريخ وجغرافيا شينا درت فيه، أما كنت عد الراه محلاه وكل. أما من نمشيش الله غالب، أما الراه في التلفزيون السيمفونية تبدأ تكلم مباشرة.
1: وعلي ما تمشيش؟
6: لا غالب ما نحبش الموفما برش، بالرغم ساعات تذكر جي حتى بمجانين معناتها وكل. ويقعد عليك الدروج خاطر ما عندناش بحر عزيزتي هندا. يقعد عليك الدروج و
1: جو يسر
6: مزيان، 200 متر هكاك
1: يسر جو مزيان
6: كل الراق وكالأضواء وكل ان شاء الله ايجا في السيمفوني ونعرضك عزيز وندخلك عز بلاصه.
1: يعيشك ربي يحفظك،
6: ولا نكلف حد عندي شكون نوصلك انا ونقعدك خاطر هي
1: السيمفوني. قول انا واصله راهو
6: اللي يفهم السيمفونية وتحب الكلام وتحب الهدوء للي يفهمها، خاطرني نفهمها برشا، مانيش قاري برشا، من عائله قايين ومن عائله معناتها فاهم برشا طب وكذا وكذا، اما عصاميه اني.
1: يعطيك الصحه،
6: يعطيك
1: الصحه،
6: تاع فيينا وتاع برشا برشا برشا.
1: يعني تقول انت تعطيها كارها وتسمعها بالكدا وتعمل جو بها
6: في التلفزه، نعيش معاها.
1: يعطيك الصحه،
6: تبدا تنسيك في كل نجيبش نقول لك كل حاجه نتاع الموسيقى نحسها، فهمت؟
1: صح عليك. اي عزيزتي، ما لما الموسيقى وجو السيمفوني نمشيو للاجابه. شنو قلت لي الاجابه؟
6: 1978.
1: شكرا، يعطيك الصحه،
6: وانا نحبكم الكل ديما نحل برد القايله، نبدا نحط بريدي ونسمع من اني كبيره في العمر، اما من قبل
1: ضوم. والله طلعت واصله في كل شيء، موسيقى زيد الضوء، ضوء ما يقصش عندك.
6: اي مو من عائله محافظه ديما نراجع ديما نقرا الجرايد ديما نتابع عزيزتي الراديو يثقف زادة
1: عندك الحق
6: من قبل
1: يعطيك الصحة معناتها أنت اخترتي إذاعة صفاقس باش تثقف منها وهذه راهي شيء تفرح برشا
6: ديما ديما ديما وجميلة بالي ربي يطول عمرها وأنتم كل المذيعين
1: يعيشك
6: كل
1: والمستمعين يستنيو فيا مستمعين مستمعين يستنيو فيا
6: عبد الكريم قطعت ربي طول عمره كان ترى سلم عليك
1: به اي خلينا نمشي للمستمعين ايش قولك انت زاده خاطر يستنيو فينا شكرا نورتنا برشا ناخذ تليفوني اخر على عسلامه اهلا وسهلا ومرحبا الو عسلامه الو ليلى تقولوا لي انقطاع الو عسلامه الو عسلامه مرحبا الو اهلا وسهلا
7: عسلامه
1: عسلامه اهلا وسهلا شكون معايا
7: معك نجوى
1: مرحبا بك يا نجوى من صفاقس نجوى لقب بعطيني اللقب
7: نجوى جلاسي
1: نجوى جلاسي اي نجوى
7: يعطيكم الصحه ربي يعيشكم ان شاء الله في ربي يهون علينا ان شاء الله
1: يا ربي يهون علينا الناس الكل امين يا ربي ان شاء الله يا ربي ربي يحفظنا
7: يا ربي يعيشك
1: هاي نجوى الاجابه
7: انا من جيل السبعينات زيده
1: اهلا بجيل السبعينات راكم منورين اليوم راكم مش عاديين اليوم ما شاء الله
7: عايشك والله حتى صغاري نقول لهم ذلك الجيل الذهبي وذلك الزمن الجميل
1: ولا الذكريات السبحه اللي مازلت معانا الحمد لله
7: السبحه رغم البساطه لكن ثم الترهيده وثم الضحكه وثم هكا صفوه القلب وثم كل شيء سمح
1: الحمد لله الحمد لله عشناه الحمد لله عشناه الفتره هذيه يا نجوى خاطر بقات ذكريات وبقى زاد حتى صغارنا نعلموهم برشا حاجات من الذكريات اللي عشناها احنا قبل
7: وفعل بال لانه صبر صبر طيب وطلت البال من الرحمه الحمد لله حتى عن نفس الانسان اللي يلقى
1: الحمد لله الحمد لله على النفس كما قلت انت يا نجوى محلى طلتك جيل السبعينات اهلا وسهلا يا نجوى الاجابه
7: عايشك
1: الإجابة
7: الإجابة 1978
1: مرحبا بنجوى
7: عايشة عند بالله نقدم تحية للذي الكل وأخواتي وصغار أخواتي وأنسابي وأحفادي ربي يبارك لي فيهم إن شاء الله
1: ربي يحفظهم الكل يعيشة إلى اللقاء إلى اللقاء بسليمة نجوى نورتنا برشا بسليمة ناخد تليفون آخر ألو عسلامة
8: ألو السلام
1: وعليكم السلام ريزو خاي
8: انت لك وكل اذاعه
1: اسمك تعودوا لي على خاطر هو قاعد يقطع التليفون قاعد يقص
8: الو
1: نسمع فيك مساج خلينا تعاود تطلب مره اخرى لانه الصوت الصوت مقصوص ما هوش يوصل لي بالقدا ناخذ تليفون اخر يا سلام عايشك ارجع له مره اخرى لو عسلامه اهلا وسهلا
9: الو عسلامة
1: مرحبا اهلا وسهلا شكون معايا
9: شنحوالك يا هندودة
1: انا بخير والحمد لله وانت شنحوالك
9: لا عني في الكوجينة
1: لا حتى هو وقت كوجينة ناس تقيل ناس قاعدة تسمع فينا ناس في الكوجينة فما برودة عندك
9: مرة يا هندودة مرة هكا ومرة هكا
1: يعطيك الصحة هذو من سالة عنده موسع البيل
9: هكا وش عنا نعملوا في قعدوا بلاش
1: اي يعطيك الصحة ميساش انت
9: ربي يولى مطالباتهم
1: ربي يخليك ليهم ان شاء الله ربي يخليك ليهم شو اسمك انت
9: محرزية الذكري
1: محرزية ذكري
9: من ساقيت الدير
1: مرحبا بيك تحية كبيرة برشا
9: يعطي الصحة اللي على المكالمات الهاتفية أخلاق سيلم. عالية جدا
1: سالم عيسى من أروع الناس من أطيبهم
9: والله مش أروع الناس وصفى في باله
1: ربي يحفظه إن شاء الله
9: يرخوا بأخلاقنا
1: الناس الكل
9: يا للا أي
1: اي متخلق برشا الحمد لله قريب قد من الجيزوز اجيو
9: اي مش عطينا المشروب
1: اجيو يقول لكم مرحبا اي
9: قد منا
1: اي اي بارك الله فيه ولا عطيه الصحة سالم
9: لا يعطيها الصحة حتى انت يا بنتي حد كلكم
1: يعيشك يا محرزية عايشك
9: لا كل عامكم اخلاق
1: الحمد لله اي محرزية تعطيني الاجابة باش ناخذ بكثر تليفون
9: 1978
1: شكرا لك محرزية شكرا الى اللقاء ريتو نحاول باش اني ناخذ اكثر مكالمات الو عسلامه اهلا وسهلا مرحبا
10: تحيه مسائيه الاخت هند وكامل الفريق العامل
1: اهلا وسهلا مرحبا على التحيه هذه شكون معايا
10: وتحيه الاخ سالم واسمه سمير معك اليوم ولا طارق
1: لا لا لا هاي انور بوجلبين
10: انور بوجلبين تحيه لي
1: اوكي تحيه وصلت لك يا انور هذا الجيل الجديد

0: يا
1: ايوه
0: مرحبا بيك يا جمهورية.
1: يعيشك بارك الله فيك. بلي تحية اللي خذا بخاطري وعديني والله بارك الله فيك.
0: سلم تحية كبيرة لك يا سلم. يعيشك جمهورك كبير يا سلم على خاطرك انت زادة انسان طيب وانسان خدوم برشا برشا يستحق التحية هذه. جمهورية اسمك مزيان يعني دي وقت عند اسم تونس واسم جمهورية نقول هذو منيس عندهم روح الانتماء على الاخر العائلة هذه. اي جمهورية اعطيني الاجابة.
1: 1978
0: هذه إجابتك. شكرا لك نورتنا في العشوية. شكرا وبسلامة. تحية لكم الناس الكل اللي شاركتوا معنا منذ بداية الليميسيون حتى التوا. به فما مجموعة كبيرة من الأصدقاء والصديقات اللي هما شاركوا من الأول حتى التوا بعد عملية القرعة. باش نقول توا على الفيز ونعاود بعدها باش نزيد نعاود نقول على الفيس في الاربع غير درج لانه خذينا مكفيتنا من المكالمات الهاتفيه. بعد باش نمشيو للاركان الاخرى بعد عمليه القرعه نشوفوا اسم شكون اللي باش يطلع بالنسبه لاجابه اليوم بعد ما نعطيكم نص الاجابه. نص السؤال يقول تم تحويل مقر بن عبد الله بشكل رسمي الى متحف وقتاش؟ سنة 1978. وتبركل عليكم انكم تصغيو بالكدية تسمعوا بالكدية وكلكم عطيتوا الإجابة الصحيحة. ريت شوية نعملها في السسبانس حتى نقولكم عملية القرعة شكون. تقول عملية القرعة تفرز على اسم الفائز رضا بن عامر اللي بعد شوية ان شاء الله تونيخذوا نمروه من سالم وأكيد نتصلوا به هو صاحب الجائزة. ألف مبروك لرضا بن عامر. 150 دينار باش تجي في يدك. 112 دينار لأنه 25% يلزمنا احنا ندفعوها أقبل وهذه الهدية من إذاعة صفاقس. وألف مبروك لك مرة أخرى. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي شاركوا معنا اليوم. إن شاء الله الحظوظ تكون معاكم في الأسابيع القادمة. وما تنسيوا جديدة عنا يوميا برد القايلة. شاركوا معنا. هند الأسود معاكم حتى للأربع ونص. نورتوني.

0: مرحبا بكم. انعقدت مؤخرا جلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس خصصت لمتابعة مكونات مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة وآليات تنفيذه، وتتمثل المحاور الأساسية للمشروع في تنمية البنية التحتية الأساسية بمعتمدية منزل شاكر الحنشة وبير علي بن خليفة، وتبلغ الكلفة الجملية له 96 مليون دينار. تساهم الدولة التونسية في تمويله ب 15 مليون دينار، فيما يمول البنك الإسلامي للتنمية الجزء المتبقي بقيمة 81 مليون دينار. تتواصل الجهود للسيطرة على الحرائق بجبلي خريجية بنفزة والماترية بدقة في ولاية باجة، والتي اندلعت منذ قرابة 72 ساعة وأتت النيران على مساحة هامة من الأشجار والنباتات الغبية اعتبارا لكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة، ولم يتم بعد حصر الخسائر كما لم يتم بعد تحديد أسباب النيران. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا، وذلك خلال جلسة حوار موسعة انتظمت بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات في قرطاج في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف وتدمير جسر أو أي محطة توليد طاقة في إيران مقابل كل سفينة تهاجمها طهران في مضيق هرمز. أصدرت شخصيات وطنية وسياسية وعشائرية أردنية بيانا دعت فيه إلى إجلاء القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من الأراضي الأردنية، معتبرة أن وجودها يعرض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية. انقطعت الكهرباء عن فاليتا عاصمة مالطا اليوم، وذلك بعدما اعتذر رئيس الوزراء قبل يوم عن موجة انقطاعات للتيار الكهربائي اجتاحت البلاد على مدى عدة أيام جراء موجة الحر، فيما طلب الحزب الوطني المعارض بتعويض الأسر والشركات عن الأضرار التي لحقت بها. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار إشهار. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيه.
4: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 99 24 44 96.

0: القاية
1: برد القاية بردوا معانا القايلة وجوي القايلة أكيد باش نقول لكم شنو الأجواء زادة حتى بالنسبة للحفلات وبالنسبة للناس اللي تحب تتفرهد. نعرفوا احنا في الأسابيع الماضية الكل فما أجواء بكالوريا احتفالات بكالوريا وما فماش تونسي فيكم ما مشيش للسهرية من سهريات البكالوريا باش يشارك الناس فرحتهم. المرة هذه المشاركة خلينا نقول هي متميزة جدا، المشاركة فيها طابع إنساني جميل، فيها انك تحضر وقلبك مليان فرحة باش انك تشارك ناس ما عندهمش سند في الدنيا هذه غير ربي وغير الناس المسؤولة عليهم واللي هي تحافظ عليهم وقامين بإحاطة كاملة لهم، أولاد الاسويس اللي أنا ديما نقول الناس دوما اللي فرحني تميزهم اللي فرحني نجاحهم واللي فرحني زادة انهم مشل عليهم من غير وعقد متصالحين مع الدنيا عايشين الدنيا كيما عطاه لهم ربي في نفس الوقت قادرين انهم يتميزوا قادرين انهم ينجحوا وبينونا انه ما فماش ضعف راهو انك ما يكونش عندك سند في الدنيا هذه لانك انت قادر تسند روحك بروحك واكثر حاجه تجم تصفع بها الدنيا هذه ومشاكلها انك تنجح. ديما احنا نقولوا النجاح هو سيد كل ما هو تميز في الحياة، قبول لما هو موجود في حياتنا هذه بطريقة خاصة ومميزة. الناس هذوما اللي نحبهم برشا وبصراحة عندي إحساس كبير ناحيتهم أنهم خلقوا من طينة خاصة. تقولوا لي شنية الطينة هذه؟ نقول لكم الإرادة والعزيمة والمحبة، وكيف تزورهم تحس بهذه الكل، تحس بتميزهم الإنساني وبرغبتهم باش أنهم يكونوا عائلة وعندهم هيك الطابع الأخوي الكبير برشا، عائلة كبيرة في نفس الوقت يحسوا اللي هم أخويات يخاف على بعضهم ومتجمعين ديما على هدف واحد أنهم ما يقصوش صلة الرحم، راهي صلة رحم بيناتهم ويبقاوا حتى بعد ما يتزوجوا ويعرسوا نهار آخر يقول لك هذيك أخويا. صحيح ما يجمعنيش نفس الدم لكن يجمعني نفس العشرة ونفس التربية، والصغير مش المهم يكون بيولوجيا ينتمي للخوه، لا ساعات راهو فما مواقف اللي تجمعنا مع ناس ما نعرفوهمش بالكل وزيدة فما تربية وفما أمهات اللي نحييهم برشا لأنه راهو النجاح هذي وليد أمهات حرصوا على أنه يكونوا على رأس الصغار هذوما ويطالعوا معهم ويراجعوا معهم وينشحوهم ويكبروهم ويكبروا معهم ويكبروا فرحتهم زيدا. الناس هذوما اللي نحييهم برشا الأمهات والمديرين الإطارات الكل، أنا أقول من أصغر مسؤول الأكبر مسؤول اللي هو عاش لحظات من المراجعة من التعب من الإرهاق مع صغار هذوما، اعتبرهم الأسرة الموسعة والكبيرة اللي هو وفي نفس الوقت خادهم لعالم كله فرحة وكله نجاحات. اليوم إن شاء الله باش نحتفلوا زيدا بأجواء البكالوريا 2026 نجاحات إن شاء الله باش تكون موجودة غدوة. تحبوا تسمعوا التفاصيل بأكثر تفاصيل خلنا نعطيكم إن المسؤول على القرية الاسويس المحرس اللي هو سعلي قاسم مدير قرية أطفال اسويس المحرس باش يعطينا التفاصيل. مرحبا بيك سعلي، أهلا وسهلا ونورتنا.
2: يعطيك الصحة مدام هند، تشرفت بيكم
1: وانتي زادة.
2: مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على الاستضافة وعلى مواكبة نتاعكم لفرحة صغيرات SOS المتواصلة. ربي يحفظكم بارك الله فيكم الإذاعة
1: وربي يحفظكم انتم زادة. خلينا نقول سعلي يعطيك صحة سعلي قاسم، اليوم كي اليوم تحكي على الأطفال وفي نفس الوقت حتى بطاقة الدعوة مميزة برشا، إن اليوم كي نقرأ بطاقة الدعوة اللي فيها السلام عليكم عائلتي الكبيرة أنا سحر والحمد لله أنا وإخواتي نجحنا في بكالوريا 2026 وهكا تدعونا زادة باش أنكم تشاركوكم الفرحة. بطاقة الدعوة هذه المميزة برشا أخوي علي، كتبتوها مع بعضكم ولا خليتوا البنية سحر اللي هي ناجحة في البكالوريا هي اللي تكتبها؟
2: كتبناها مع بعضنا مع الناس اللي تتحكي على صغيراتنا برشا حب، وأحنا إطاراتنا وصغيراتنا كنا الناس اللي كنا نخمو كيفاش نجمو نخرجوا دعوة لأصدقائنا وشركائنا والناس اللي تدعمنا وتحبنا التوانسة من إذاعات من مؤسسات من شركاء ومن داعمين الأسواس اللي اليوم راهو برشا قدر ليهم وبرشا احترام ليهم، ولا من غيرهم راهو احنا في النجاحات هذه نتاع صغيراتنا، واللي هما في كل مره يستغلوا الفرصه باش يشكروا الناس هذوما اللي وقفت معاهم الاذاعات والمؤسسات كيف الداعمين والناس الشركاء والمؤسسات الدوله اللي كانت دائما تعمل صغيرات وليداتنا.
1: خويا علي قاسم، اليوم كي نحكي على الحفله هذه اللي ان شاء الله بشكون بمناسبه النجاح في البكالوريا، جمعتوا كل النجاحات يعني الدوره الاولى والدوره الثانيه هكا اللي دوره الابطال؟
2: صحيح صحيح مدام هند.
1: قديش العدد علي؟
2: اي احنا اليوم العدد الجملي للوليدات اللي نجحوا بكالوريا عددهم 18
1: ما شاء الله، اللهم صل على النبي.
2: ايوه 17 من شاب وشابة من برنامج دعم الأسرة، وعن بنتنا سحر من برنامج الدعم العائلي. دونك احنا في SOS محرس، دونك نغطيو المكاتب نتاع جهة سيدي بوزيد الغسرين المدينة وجربة. دونك اليوم 17 متحصل عند بكالوريا من مكاتبنا في مدنين وفي سيدي بوزيد وحاسي الفريد. اليوم المكاتب نتاع دعم الأسرة أعطتنا برشا نجاحات مبهرة، خلتنا اليوم احنا نتشرف ونقدر قيمة العمل، قيمة التضحيات والإصرار نتاع صغيراتنا هذوما باش ينجحوا. هما في برنامج دعم الأسرة وأكيد تبعتوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة بنيات توأم نجحوا من نفس العائلة في برنامج دعم الأسرة في محرس. في برنامج دعم الأسرة كان عندنا أفضل معدل في SOS تونس، كان على برنامج دعم الأسرة الشاقص هو 14.42، وعندنا نسب نجاح 100% في برنامج دعم الأسرة بلاد مني.
1: قد ما نقول برافو، يعطيكم الصحة أنتم على الدعم والإحاطة، ويعطيهم الصحة زيدا شبابي ذوما اللي وصلوا باش نجحوا في البكالوريا مع بعضهم. الفرحة إن شاء الله باش تقاسموها الناس الكل غدوة إن شاء الله. الاحتفال علي قاسم
2: إن شاء الله مدام، إن شاء الله بقدرة ربي غدوة يبدأ الاحتفال الساعة 8 إن شاء الله بقدرة ربي باش نحتفلوا
1: 8 متاع العشية بتبيعة
2: العشية إن شاء الله. أيوة.
1: أيوة.
2: في إسباس طي طريق تانيور كيلومتر 9 دونك باش نكونوا موجودين الإطارات، الأمهات، الصغيرات، كل مؤسسات الدعم SOS، إطاراتنا من الـ ومن المكتب الوطني، من القرى، من كلهم باش نكونوا موجودين. العائلة الكبيرة SOS باش نفرحوا لصغيراتنا ونثمنوا لهم مجهوداتهم وتعبهم وتضحياتهم، وانه اليوم فخر بانتمائهم للمؤسسة الكبيرة هذه.
1: أكيد بعد نتائج البكالوريا هذه بديت توا رحلة التوجيه، وشنو قاعدين يختاروا قاعدين يشاركوا فيكم أنتم باش أنكم تعطيوهم رأيهم كأسرة زيدا كمسؤولين موجودين في الدار هذه، وتعتبروا زيدا حتى أنتم أوليائهم هكا ولا علي قاسم؟
2: أكيد أكيد احنا إن شاء الله بقدرة ربي خلينا الفرصة أن هم يكونوا موجودين معنا غدوة إن شاء الله بقدرة ربي في الاحتفالات، وان شاء الله بقدرة ربي يوم الجمعة باش تكون عندنا اون فورماسيون بور لو يعني للتوجيه الجامعي لصغيراتنا الكل. انا صغيرين الفرصة انه صغيراتنا الكل موجودين في صفاقس يتم
1: تسهيل مهمة انهم يختاروا الاختصاص اللي يناسبهم.
2: وهذا معناها احنا ندعموه في اللي هم يحبوا، واحنا اكيد عندنا ثقة انه باش نحصلوا نتائج ممتازة في اختياراتهم ان شاء الله.
1: بيه حبيت نسألك شوية تفاصيل اخرى جانبية بالنسبة للسهرية هذه، باش يحييها الاطفال الموجودين في الاسويس، يعني خلينا نقول مثلا الفرقة كرة اللي باش يغنيوا هما، ولا باش يجيبوا فرق اخرى البر؟
2: والله صغيراتنا المرة هذه لا
1: باش تريحوهم، باش خليهم هما المتفرجين، هما الجمهور المتفرج هكا ولا يديكم الصحه.
2: هما يحبوا يفرحوا لاخواتهم
1: عندهم الحق. اي
2: دونك باش يكون فما دونك فما يعني فرقه موسيقيه، وباش يكون فما تبل قرنا كالعاده، فهمت؟
1: اي اجواء احتفاليه مميزه برشا،
2: احتفاليه بامتياز ان شاء الله.
1: علي قاسم مدير قريه SOS المحرس، نورتنا برشا، تحيه كبيره ليك، تحيه للاداره كامله، تحيه للامهات نعاود مره اخرى، وتحيه لاطفالنا لشبابنا اللي ما شاء الله عليهم قلعوا النجاح هذيا وبصمودهم تحديهم وبتميزهم، وكانوا من الناجحين في البكالوريا 2026. غدوه ان شاء الله باش يكون الاحتفال في 8 متاع العشية. نعاود مرة أخرى إن شاء الله هذه بشكون في طريق تنيور كيلومتر 9، فما فضاء غاديكا باش ما نعملش أنا إشهار فضاء في كيلومتر 9 رغم الله يستحقوا الإشهار بصراحة. والموعد غدوة إن شاء الله في 8 متاع الليل. كونوا مع سحر اللي نجحت في البكالوريا هي وخويتها، وربي ينجحكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. شكرا علي قاسم، نورتنا برشا.
2: إلى اللقاء.
1: تحية كبيرة ليك. محليهم الشباب هذوما هما مجمعين على محبة، محليهم الشباب هذوما هما قادرين على أنه يخلقوا من الحزن فرحة، ومحليهم الشباب هذوما وهما قادرين على التحدي وعلى أنهم يقفوا على سقيهم وعلى أنهم يخلقوا من أي حاجة نقولوا عليها أحنا ضعف قوة. هما أقوي بأنفسهم، هما سند لأنفسهم، وهما زيدة في نفس الوقت الناس اللي باش تفتح أفاق لها ولخويتها في نفس الوقت. الفرحة هذه تشاركوها أولاد السويس، وإحنا زيدة نشاركوهم الفرحة. تحية كبيرة لهم الكل، وإن شاء الله ألف ألف مبروك لهم النجاح.
0: إشهار ليالي سيدي منصور، ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيه.
3: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 99 24 44 96.

0: هكا نقولوا بالنسبه لاخوينا اللي تو يكلموا فيها ويقولوا لي راهو في لافران مثلا عاودوا قص الضوء. ما نعرفش علاش الاخباريات اللي توصلني الكل لا عرفت نضحك لا عرفت بصراحه نقول ربي صبرنا. لكن فما زيدا ملاحظه وصلتني من برشا مستمعين يقولوا لي بربي تحدث وقول على الضوء اللي يشعل في النهار. الضوء هذه تعرفوا اش معناتها؟ الكربوتويت الضوء اللي موجودين في الشوارع في الكياسات، وما عادة تلقاها عين بعين. أنا أقول لهم مرة واحدة تخدم الأخرى اللي بجنبها ما تخدمش، من عاش نعملوا في المعادلة نعملوا في توازن حاجة مش مفهومة. لكن إنك تلقى الضوء هذيك يشعل ليل نهار وديار بجنبهم لا هذه غريبة. ريتو إنا نحس فما حاجات اللي هي ترتقي إلى مرحلة انه نحبوا نفهموها، على خاطر توا التوينسه الكل ما شاء الله علينا كيما ولينا محلين في الرياضه محلين في السياسه بقى بشنو اليوم محلين زيدا في امور ستيك وشنو قاعد يصير في ستيك. رجاء ستيك يعيشكم تسمعوا فينا توا، اذا عندكم هكا عملوا جوله تو تلقاو الذوره والبوتويت الضوء قاعده تشعل والديار لا مش عارفش الضوء فيها ما يسيرش. حاولوا باش انه توفرونا احنا في الديار الضوء على الأقل الناس تتفرهد. أنا فما ملاحظة صارت من عند مواطنة في منزل تميم تقول الحمد لله اللي ضو قاعد عندنا يخدم، تقول ما يسيرش احنا استغنينا على ضو الشارع والكياسات لكن الديار الكلنا لباس، نخدمه في الكليماتيزور متاعنا أمورنا لباس ما تقصش الضو بالكل. إذا قلت الكليماتيزور يقول زيدا بالنسبة للناس اللي هي رايت تشكو وعندها وجيعة برشا خاصة من الناس اللي عندها ديزاباري متعلقة بها مريضة وعندهم أكسجين ولازم الأكسجين هذية يتوفر لهم. هما احنا نعمة كبيرة أننا نتنفسوا الحمد لله، نتنفسوا في الجو الخانق هذية وديما احنا نتذمروا وما احناش عندنا نفس ما لقينيش نفس. فما ناس راهي مربوطة بالأكسجين. يعيشكم يعيشكم بربي خرجونا القائمة صحيحة مش مغلوطة كيف العادة، مش احنا ولينا نفكوا في الخط كل نهار الواحد في عودي صبح يقول صباح يا ربي فتاح يا رزيق، ولا يغزر يقول زعما انا موجود في القائمة الثنية متاعي ولا لا، واذا موجود في القائمة زعما صحيحة القائمة هذه ولا غلطة. انا واحدة من الناس من اول ما بدينا لحد توا ما فماش قائمة طلعت فيها صحيحة، ديما راهو الانقطاعات على بعضها والناس الكل متقلقين. يعيشكم رجاء القى حلول في اقرب وقت. خلينا نمشي توا لاجواء تبرد عليكم شوي. اما احنا في الدار شنو عندنا؟ يا تعمل سيترون يا تشري جلاس وتقول لها خلي نبرد على روحي شوية نتنفس شوية في العشويات هذية اللي تبدأ فيها سخانة. وإحنا بالطبيعة نمشيو للشيف هندة مع علاج اللي هي تبرد علينا بطريقتها الخاصة وتختارنا حاجات اللي هي ياسر بنينة في نفس الوقت تبردنا وما تخوش برشا وقت وقت نجيو نحضروها. اليوم قالت لي عندنا سالي وسكري ما تريتو دليلة دليل الكل اليوم مع الشيف هندة. مرحبا بك هندة، أهلا وسهلا ونورتنا فيها العشوية. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين، إن شاء الله يكونوا كلهم يسمعوا فينا، إن شاء الله مش مقصوص عني الضوء.
0: أمين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله ما مش شتفاء. عجبتني الغنية اللي جبتها قبل على الله، الواحد يخليها على الله.
0: على الله، والله ليكيب كاملة هو ما شاء الله، والله خلينا على الله. رانا إحنا رنينا أرمينا أحمونا على ريت أنا قديش أمينة. خليني نقول لك الدكتور منعم جمال هو اللي اختار الأغنية
1: في الصحة،
0: هاي هو قال لي ميسيرش جم تنسبها الروح كمينة أمينة
1: خاطر جيبها في وقتها معناها
0: والله في وقتها
1: في وقتها على
0: والله
1: الله.
0: في وقتها يا هندة والله ربي
1: الحمد
0: معانا
1: لله. الحمد لله.
0: ربي يرفق بينا إن شاء الله.
1: والله أنت بحكم أنك جبت على الضوء الكل
0: هاي؟
1: أنا نقطة صغيرة من جانبي أمنا حبيت جانبي أنا حبيت نقولها لك
0: هاي؟
1: لو كانت تشتاق تقص الضوء بتاع الشوارع الكل كل هاي؟ كل كل تقصهم في الليل ما تحلمش راو كان ينقص الضوء على معناها تنقص الكمية اللي ما يحبوهاش تخرج الكل ويضعف شوية ونجموا يسربوا الضوء للديار أبجد.
0: مو احنا هنا انا شو نقول فما خليه ازمه بصراحه يلزم احنا مو
1: تاع البلديه الكل قصص
0: اي اي بي
1: يقصهم الكل
0: وخلي الناس على الاقل تتنفس في ديارها. يجم يقول لك ايه والكياسات تجم تصير فما حوادث
1: هاي انت تحكي على الكبار كيما تحكي على الكبار تحكي على البيبي
0: البيبي ان شاء الله باش نحكيو عليهم بعد ال 34 باش نعطيونا ساعه
1: تولدوا جدد مساكن حتى معناها بيبي على الاخر ما نجمش حتى يرضع في السخانه مسكين ما نجمش ما عندوش قوه بالسخانه يقطر في العرق وهو يوزن كيلو ونص.
0: شوف كيفاش كيفاش يحس هو شو صغير هذا كيفاش يحس
1: يبكي يبكي يبكي وما نجمش يرضع على خاطر السخانه صفة أقوى منه معناها حاجة أقوى
0: حاجة
1: منه
0: حاجة أقوى منه والله خلينا نقوله من صغيرنا
1: لكبيرنا هذه أبسط حاجة معناها رغم اللي ما هيش أبسط حاجة معناها البيبي يحب يرضع وما ينجمش
0: هاي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة هذو مراهم صغار راي أرويح اللي هي ريتو كي استقبلت الدنيا بذيك العايته هذيك وكل العاده احنا نقولوا يستقبل الدنيا المره هذيا شاف الضوء مقصوص شاف السخانه ما انت شوك باش استقبلنيهم ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب وتصلح الامور انا هيك شنو نقول ليمات هذوما الناس الكل احنا عندنا امل لحد الان رانا مازال عندنا امل يتغير الوضع يعيشكم بربي يلقاو لنا حلول هند بي انت باش تلقى لنا حل ام بالنسبه للكوجينه قلت هي تنبرد عليكم وفي نفس الوقت نعطيكم حاجه سالي وحاجه سكري معناتها الليل كله هكا ولا هند
1: في كل وقت افيك بليزير ومرحبا بكم في كل وقت وان شاء الله اللي مش نعطيه كانوا سكري يلقاو الكونجيلاتور بارده تخدم وكانوا
0: تلقى الفور تخدم
1: في الفور ان شاء الله الفور يخدم ما يحسونيش
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: زي هي الطريقه نتاع الجلاس اللي نعطيها راهي سهله برشا
0: اي
1: وما تتطلبش رسات قويه ياسر معناها كل شيء من الدار سهل
0: هذا الجلاس
1: اي مش ناخذوا كعيبات ديب قارص اربع كعيبات نعصروهم برستيجيو كاس 100 ملليلتر
0: باهي
1: هيك الشقف يا هندا البراني ما نطيشوهش
0: الشقف معناتها نقصدو قشره
1: البرانيه الصفراء ولا الخضراء نخليوها
0: قشره كعبه السيترون نخليوها
1: نتحفظوا على قارص نحفيوه ونحطوا معاه قد وقد قد هو كاس ديريلاكس مثلا 100 ملليلتر
0: قارص
1: 100 ملليلتر ماء
0: 100
1: ملليلتر سكر معناها كاس ديريلاكس سكر 100 ملليلتر حليب
0: نفس الكميه الناس كلها احفظوا
1: الكميه اربع حاجات ماء وقارص وسكر وحليب
0: سهله برشا
1: هما يتحطوا كلهم هكا يتحلوا بالبهيك السكر يتحل وتحطهم في الكونجيلاتور ساعه حتى اكثر حتى ساعتين وقت اللي هو يولي كل جلاسون بدا يجمد نقولوا احنا وانا كي نخرجوا نزيد عليه باك وكريم شونتي ونركضوا
0: شو تعاود يعني تخرجوا من اول وجديد وتركضوا هكا
1: خرجوا خرجوا ما هو محبب يعني له يابس حجر وما يولي
0: قبل ما يولي جلاسون احنا قلنا هكا ولا
1: يولي جلاسون اي وانا نركر فيه باكو كريم شونتي ايش مش يولي مش يولي كريمه جلاس
0: اي
1: يدخل للفريجيدير ساعه اخرى تولي تنجم تهزو بالمغرفه ما عادش يبس خاطر فيه الكريم شونتي
0: هي البرشا وسيله برشا اي
1: بنين بنين بصفه غريبه خاطر هذا هو اللي نعوش ويرد الروح
0: انا شو نقول زيدا فما حاجه اخرى مهمه برشا هندا اللي احنا رانا ديما نختاروا لي ريسيت اللي ماهيش فيها برشا تكاليف اذا انتم مع عائله فيها برشا عدد برشا عدد في العائله ما تقولش راني انا باش نعمل خسير لا لا لا لا ماكش باش تخسر حتى شيء
1: ما فيها حتى شيء
0: راس مين اكثر في تحلي وسكر ايوه سهل برشا
1: كريم شونتيك
0: لا سهل برشا هذه ما تكلفش برشا هذه بالنسبه للجلاس
1: وقت اللي تجمد تولي تتهز عادي بنتاع الجلاس ولا بمغرفة
0: بقداش خليها باش تجمد مثلا نقولوا اربع سوايع
1: ساعتين ثلاثه اربع سوايع من بعد هيك الـ هيك الـ الـ الوحيدات اللي نتاع القارص
0: اي
1: الاشطار نتاع القارص هذوك نحطوا لهم كيما نقولوا احنا نحيوا التنقوره الصغيره الوطنيه باش يولي فيه مقعد تحطوا في صحن صغير تعبيه بالجلاس تحط عليه ورقه نعناع من فوق وتقدموا بنين ومنظر مزيان نزل زيت فوق زيت نتاع قارص
0: وذوق البنة ذوق البنة خاصة في السخانة هذيا برد شوية على روح
1: معدل بنين بنين بنين بصفة غريبة
0: نعرف احنا ديما البنة مضمونة معك انت شيف هندا هذه الحاجة اللي هي يسر باش تبردنا في القايلة في كل واحنا شو نسميوه جلاس
1: جرانيت
0: جرانيت اللي احنا قبل كان جرانيت يسر معروف والتو رانا نشتيوه فما محل هو اللي بيع ومش لازم نقول لك
1: سوربتيير يا هندا فما سوربتيير تدوره تخليه يحبط ما غير كريم شونتي كان قبل كنت قبل انا نخدمه في داري سوربتيير لكن سوربتيير ما عادش موجودة تو برشا اللي هي تخلي الماكينة في وسط الكونجيلاتور وتركب البريز وتخليه يدور يدور يدور يدور وقت اللي يحس روحه رزن ولا محبب ما عادش يولي جلاسون وهي تسكت
0: تو ما عندناش سوربتيير احنا تو بالنسبة لي
1: ما عندناش سوربتيير في بلاصة السوربتيير عملت باكو كريم شونتي باش ما يبسش باش ما يوليش جلاسون
0: لاني جربت انا قبل نعمل سيترون في هيك القويل اللي يبدا كيما الجلاس اي سيترون خرج ثلج ما خرجش بالكل جلاس
1: لا لا لا لا ثلج هذاك خاطر هو ليكيد هو ماء انت كي تعملوا ماء من غير سوربتيير راه مش يولي جلاسون اوتوماتيكمون انا نحيت السوربتيير حطيت الكريم شونتي
0: كريم شونتي هي اللي تسهل الامور الكل
1: نفس الدور
0: حاجه مزينه برشا وسهلنا عليكم الامور الناس الكل. هذا بالنسبه لحاجه هكا سكري وغلاس تاكلوه انتم في كل وقت انتم وصغيراتكم. نمشيو توا لحاجه اخرى اللي هي احنا قلنا سالي هكا.
1: انا ساعات نقول كيف يبدا انسان مثلا ما عندوش قضيه كبيره في الدار والا عندك عيبات بروفيت ما يحروش وجبه والا طري في الدجاج ما تجيش وجبه كامله والا مش يعمل بيه هكا الطري مش يعمل يقعد يخمم يمشي يطيبه يفوحوا شويه ملح وزيت وفلفل يطيبوا هكا طري في الدجاج مثلا يقصوا يزيد معها عليمه ولا سنين مقطعين زاد طريفات شويه رومبال زيتون والا شويه فلفل بر العبيد والا شويه كبار كل انسان وشنو نقول اللي يحب فيه يبنن به شويه فرماج ما ننساوش هكا فرماج بنين نخلطوا به وعظيمه نفقصوها نحطوها في وسطه ونشد نخدم بات بريزي ناخذ 500 غرام فرينه نحطوا عليهم 200 غرام زبدة ونضيف سكران فريش ومغرفة قهوة ملح نكملوها بالماء نلموها لمان من غير عجناء
0: بهي برشا
1: نبدأ نحلوها على الطاولة ولا على الرخامة ورقة كبس نحلوها بمليمتر نشدوا هذاك الخليط اللي هو ما هو جاري في الدبالك يكون
0: بتميسك شوية هكا ولا
1: بيه ترش عليه ضريبة في الفلاك حالة اللي يحب المواد بيسكاد اللي يحب يشوف معناه البنة اللي حاشته بيها يحطها في وسط وتقبل كل شيء من بعد حطه هكا بودان في الوسط ورولي عليه دورة واحدة بالبات بريزي بتاعك تدهنه من فوق بالعظم والحليب ترش عليه اللي تحب عليه انتي قلوب قلوب قراع قلوب عبادة شوفان حبة حلاوة اللي تحب انتي وتعملهم دو ولا تروى باقات يخرجوا لك خيرات خاطر مش تولي الكونتيتي كبيرة تعبي البلاتو باللي باقات وتدخلهم للفور يقعد لك عشاء بنين بنين على محلة نجر تزيد مع سليطة خضرة كيما تنجم تاكل طريفين منه هو أكهو كيما تنجر انتي اعمل تقصه في عشوية دي لزوز هكا تقصصهم هكا مع وجين شوية في الباقات تخرج لك بنينة بنينة بنينة على الاخر.
0: أضمني لكم أحنا في العشوية حاجة اللي هي فيها الجلاس باش تتفرهد وحاجة أخرى في العشوية هذه أضمني لكم عشيكم اللي هو عشاء خفيف ما يتقلش وفي نفس الوقت حاجة ما تكلفش برشا فلوس
1: صحيح
0: تك صحة شيف هندا يعطيك صحة نورنا برشا عشوية مزينة تفضل
1: ديكاس يسري اللوز ولد أختي الجد الوليد
0: هي مبروك عليه
1: ومرته ياسمين بن حميدة مهنيهم بالمولود الجديد محمد ياسين
0: محمد ياسين الله
1: يتربى في عزهم
0: ان شاء الله يتربى في عزهم ومون بيبي محمد جبيلي
1: تعيسك
0: نهديو لهم الاغنيه هذيا ان شاء الله يتربى في عزهم وان شاء الله يتغير الجو هكا وما فماش قصه نضو باش على الاقل كل وليد يتفرهد ويتفرشك شويه بالبرود نورتنا برشا يعطيك الصحه هندا هندا معلش كنت معنا شيفنا اللي نورنا في كل جمعه ومون بيبي للوليد الصغير هذيا اللي نهديوه له من محمد جبيلي اللي غنيها لكل اليوم من زيد في الدنيا هذيا وان شاء الله يا ربي يشوف اوقات غير الاوقات اللي ما تعجبش وان شاء الله يا ربي يعيش هو يلقى الماء والضوء والامور كلها لاباس ويعيش الفرحه وان شاء الله طول العمر يا ربي ان شاء الله دياركم ديما عامره بالفرحه الناس الكل اللي تسمعوا فيها مون بيبي محمد جبيلي من اجمل الاغاني اللي هي ديما نقول انا نحبها برشا على خاطر مخصصه للبيبيات الصغار اللي تولدوا جديد واللي نزيدوا للدنيا هذيا واللي عائلتهم فرحانه بيهم واكيد خلينا نقول لكم نتمنيو ديما الظروف تكون مميزه ليهم هما عايشين في فرحه راحه بال والصغار هذوما اللي بيبي هذوما توا بعد شويه بعد الاربعه باش نهدي لهم انا فقره ليهم هما لنساء اللي هما نفسين اللي هما بعد الولاده كيفاش يتعايشوا مع انقطاع الضوء هذيا ومع السخانه الموجوده وكيفاش يتعاملوا زيدا مع البيبي مع صغيراتهم في الفتره هذيا ان شاء الله نقول دياركم عامره بالفرحه بالاجواء السمحه وفي نفس الوقت ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين. انا نعرف يا انور يا ابو جلبين اللي انا حطيتك في موقف لا تحسدوا عليه في الفتره هذه وتبحث لنا في اغنيه مون بيبي مون بيبي اللي هي مكتوبه بالفرنسي لمحمد جبيلي ادخل ريبرتوار محمد جبيلي تلقى اغنيه مون بيبي ريتوا الاجواء السمحه هذه اجواء المباشر وقت انتم تطلبوا منا اغنيه اللي هي مش موجوده عندنا مسبقا راهو والوقت هذه وقت قياسي باش يلوجنا فيها التقني على الغنية هذه هذه لحال أنور بوجلبين في الوقت هذه نحب نهنيكم الناس الكل إن وعدكم زيدا باش نعاود ونقول على اسم الفايز في التوقيت هذه رضا بن عامر اللي هو الفيز المرة هذه ب 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. و خويا نشوف في كيب كاملة معزة بيسرى وأنور وصلوا للغنية, وصلنا للغنية اهدي اللي البيبي هذي اللي تولد اليوم, واللي أكيد نشاركوهم أحنا الفرحة وكل صغير توا جاي للدنيا باش نوفروا لكم إن شاء الله بعد النصايح باش نقول لكم كيفاش تعتنيوا بيه خاصة في موجة السخانة هذي. إن شاء الله بطول العمر, إن شاء الله بالصحة, وإن شاء الله يا رب يكون منا للذرية صالحة.
2: يا عزيز يا غالي بوم بيبي

0: يا رب يخلي مام بيبي.
1: محمد جبيلي ابدعت في الاغنيه هذه مام بيبي، مع اني انا بصراحه خليني نقول لكم راني شهادتي مجروحه نوعا ما في الفنان هذه. محمد جبيلي من اروع الفنانين اللي كي نحكي عليه راني نحكي لانه عشت معاه العديد من الحفلات على مسرح اذاعه صفاقس ومسرح اذاعه صفاقس مسرح صفاقس والمسرح البلدي، ونشط العديد من الحفلات، وكان هو موجود من ارقى الفنانين اخلاقا. انسان في وقت الغسرة تلقاه يجري، بعد حتى ما تلقاش فنان ثاني تلقاه هو يكمل لك الحفلة كاملة بكل حب وأخلاق عالية وما شاء الله على الصوت. وهذا محمد جبيلي نتمنيه في الفترة القادمة نشوفوه العديد من الحفلات في العديد من المهرجانات، مش مهرجان اثنين، أنه فما فنانين تستحق بارك الله خامة صوت. وخلينا نرجعكم المناشد لي، لأنه مناشد لي اللي هي من المنشطات المعروفة برشا عربيا، واللي هي منشطة مصرية كي استضافته العديد من النقاد، العديد من الملحنين كتبوا عليه وقدموا شهيد كبيرة برشا، لأنه من الأصوات القوية والعريضة جدا، لكن للأسف ما فماش حظ. هيت نمشي بكم لي معلومة أنا نشوفها ياسر مهمة للناس اللي تلوج على توقيت متاع الضوء. الموقع هذي حتى تسميته موقع ويب، تسميته هي نوعا ما فيها من الطرافة الكثير، ويعطيهم الصحة اللي عملوا الموقع هذي. هذي خليك تعرف أماكن انقطاع الكهرباء في تونس بشكل مباشر. الموقع هذي اسمه فما ضو.com، فما ضو بانكم. فما ضوء اللي يخليك تلوج انت، تعرف اللي المنطقة اللي فيها الكهرباء هذه مقصوص ولا لا، وتعرف المناطق اللي تتوفر فيها الكهرباء سواء باش تشحن هواتفك او للعمل. انا عندي ملاحظة من عشان علاش ان شاء الله يسمعوني

معناتها مقدوركم انكم تسبقوا الوقت. ميصيرش اذا في العشويه يجموا هما يعرسوا لانه راهو حق ساله، لو ساله ب 8 ملين ونص 7 ملين عاد اذا سباس 8 ملين ونص برك الله، حتى اللي يدوخك تقول السوم هذه علاش كاني باش نملكوا. اما في الاخير سهلوا على الناس يعيشكم. اذا ما عندكش عرس العشيه في السباس هذيك ولا في الساله هذيك، علاش لا مش انه التوقيت في عوض يكون 9 متاع الليل تخليوهم في 4 متاع العشيه، على الاقل ضو ربي، على الاقل يتفرهدوا. ميصيرش حتى مستعدين يغنيوا وزغرتوا وحدهم حتى ما فماش ضو. وفما برشا ناس اللي هي من الحضور تبدا محليها هكا عندهم حضور، انا نقول فما ناس جماهير حتى من الناس اللي تحضر لك مش تزيدك فرحه بفدلكتها بجوها اللي تخلق لك امبيونس ياسر مزيان، والله حتى جو عائلي، المهم يقول لك نعرسوا ونشوفوا بعضنا، مش تلقى على ضوء الشموع. يعني انا نقول حرام، راهو حرام، راهو الناس هذوما يبداو ينقصوا على رواحهم ويلمدوا حق الصاله في الاخير باش يلقاو روحهم على الظليم. ان شاء الله ربي يضوي ايامكم على كل القادمه، لكن يعيش كما أصحاب الصلاة تكونوا متسهلين، يسروا يسروا، ربي يسركم ويرزقكم إن شاء الله. هذه من الملاحظات اللي أنا نحب نوصلها. بالنسبة زيدة من الملاحظات نحب نوصلها لأصحاب النزل، أنا كنت في المستير وشفت النزل كيفاش. بصراحة النزل تخدم 24/24 كليماتيزور، أما تلقى روحك أنت بما أنه الماء سخون في البحر تلقى روحك سكن في بيتك ولا سكن في الصالات، في الصالات هذوكا في الصالون دو تي اللي موجودة في النزل. فما توقيت اللي هو خاص بالبيسين اللي تلقاه يقول لك من 10 متاع الصباح حتى ل 6 متاع العشية. علاش من أقلموش روحنا احنا ونغيروا الأوقات؟ عليه من 10 حتى ل 6 متاع العشية وأنت ما قادر تعوم كان من 4 ل 6. سيرش خليه الأوقات مددوهم من 4 ل 10 متاع الليل، من 4 ل 9 متاع الليل، الوقت اللي هو يحمي البشرة، لأنه تعرفوا أنتما الراهو السخانة هذيك اللي هي تجم تصيب الإنسان حتى بالكانسر. هذيك علاش يعيشكم يسرونا يسرونا سياح الكل، راهو مش كان حتى الناس اللي عايشين برا الكلهم يتشفعوا، مش كان حتى التوينسة. تحب تقول لي أنوار عندك ببليسيتي؟ لا قال لي عادي غني ويزي به، حاضر نعدي وغني ونرجع لكم بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل، نبقى معكم حتى الـ 4:30.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. عبر عدد واسع من متساكني مدينة صفاقس من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، متسائلين عن جدوى بلاغات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي لا يلتزم فيها بوقت وأماكن الانقطاع.
3: حب نوصل النداء متاعي، احنا عنا في الشاحية الضوء يخدم ساعة ويقعد بليتها شوية ساعتين أربع مقصوص، صباح

0: كونها انا انسانت ديجا عندي ماتاكا سبيسيال ما غير حتى شيء ما لازمنيش السخانه تولي تطيح لي طونسيون ونتعب واحد مش معقول كل نهار يكونسومي ما بين 20 30 دينار سونس باش ينجم هو يبرد شويه في الكهرباء نوم معاش الواحد ينجم يرقد الموت في الليل يقص علينا الضوء بالحق مش معقول ما تشوفوا لنا حل يا خويا حتى شوفوا لنا اللي كاي هذوما اللي بالاكسجين ولا الناس اللي زونسانت اللي عندهم مشاكل ما شوفوا لنا حل مش معقول عطيونا بلاصه ما يقصش فيها الضوء وحطوا لنا العباد الكاسبيسيال لا حد يحس لا حد يتكلم لا علامات صحاح يرحم والديكم شوفوا حل وارحموا العباد.
1: تسببت موجة الحر التي تعيش على وقعها البلاد في نفوق 18% من الدجاج وفق تأكيد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي وذلك في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وتواتر انقطاعات التيار الكهربائي. وللحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات دعت الحماية المدنية في بلاغ توعوي المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي منوهة بأن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل مع ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء لتفادي خطر الصاعقة الكهربائية. أعلنت وزارة المالية عن فتح منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان السنة الحالية وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. وأوضحت الوزارة أن فترة تقديم الترشحات عن بعد تبدأ اعتبارا من 20 جويلية الجاري وتغلق يوم 3 أوت القادم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات. في العالم أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك ومنى سيرك جنوبي البلاد في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدراتهم وأن الأمريكيون ليسوا ضد الحرب ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. ختم هذا الموعد الإخباري إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
2: عشرة ديما عشرة ديما.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي سهرية عالمية تستنى فيه.
6: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
7: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصين.
0: برد القائلة.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. باش نحكيوا على الناس اللي ربما نسيناهم في الفتره هذوما، اللي بيبي اللي تولدوا جدد ولا حتى اكثر من عمر العام والعامين، كيفاش نتعامل معاهم في الفتره الحساسه هذيا وسخانه كبيره برشا. سخانه اللي هي جيوزة الرقم القياسي، اكيد هنا نقولوا للبيبي هذوما ولا زيدا انسى الوالده اللي احنا نقولوا النفسه، كيفاش نتعاملوا معها في الفتره هذه، كيفاش نوفروا لها الاجواء، خاصه تعرفوا اللي هما في الفتره هذه تعتبر فتره حساسه باش يجموا يتاقلموا مع الطقس هذيه ويجموا يستحملوه. ونعرفوا احنا حتى البيبي يوصلوا ويتهروا اللطف عليهم، ونعرفوا زيدا فما دي بيبي يوصلوا حتى لحاله من الجفاف، والامهات زيدا يبداو مشتاقين رواحهم. احنا باش نوفروا لكم النصايح المهمه وباش انكم تجموا تتاقلموا مع الطقس هذيه، وفي نفس الوقت تاخذوا احتياطاتكم اللازمه باش ما توصلوش الحالات حرجه. معانا رئيس جمعيه قابلات الجنوب السيده سميره قليل. اهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا سيده سميره.
3: اهلا بيك هند، ربي يحفظك وان شاء الله عشويه طيبه بقطع النظر على قصان الضوء.
2: لو سهلا بيك.
3: تعديت عشويه قايله سمحه.
2: الحمد لله الحمد لله، تعديت العشويه سمحه، وان شاء الله يا ربي ما عادش نسمع بكلمه قصان الضوء. وتعرف انت في المشكله هذه يا سميره اللي احنا عندنا توا، مثلا انت تعرف قابله وش معناتها الام تكون في فتره حساسه وهي والده والبيبي زاده في نفس الوقت، احنا في الحاله العاديه ونلقاو مشاكل، كيفاش نتعاملوا مع البيبي هذيا اللي زار الدنيا وهو جديد، كيفاش ما نوصلوش انه يحس بالسخانه هذيا، نوفروا له الجو الملائم. في نفس الوقت فما اللي يقول لك ينصحك ويقول لك حطهم في الماء البارد، وفما اللي يقول لك لا الماء تيد، وفما اللي يقول لك الماء نورمال، وتبقى الام حايره كيفاش تتعامل مع البيبي هذيا باش ما تخليش يتاثر بالسخانه هذيا، وفي نفس الوقت هي زاده ما تبديش فايده في الطقس هذيا. اكيد فما نصايح باش انهم يتأقلموا في نفس الوقت زيادة باش نحميوهم، شو نقول لهم سميرة؟
3: هذا مؤكد. هي القابلة مهمتها متابعة المرأة في فترة الخصوبة متاعها الكل في فترات أخرى، وخاصة في فترة الولادة وقت النفاس يلزمنا نأكدوا على حاجة مهمة برشا، المرأة دو باش تولد ترضع صغيرها، لانه هذيك الرضاعة هذاك الباء فيه منفعة كبيرة للمرأة وللصغير،
2: يقوي المناعة،
3: يقوي المناعة، أي أطار يقوي المناعة يخليها ترتاح في فترة هذيك، ترتاح من برشا أمراض اللي تجم تشد معها، كما يقولوا الخوالف، كما يقولوا رجع القوية اللي تجيها تنقصلها حتى شوية البيك فيبريل، معناها شوية سخانة تنقصلها، خاطر هذيك اللوسيتوسين اللي باش ترضعوا لصغيرها وتخرجوا من بدنها، هذيك باش يأثر على الصغير، على هي باش يأثر على الصغير. هذه حاجة. الحاجة الثانية لازمنا نأكدوا على الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر. هو الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر هذيك كافية تجي من المرأة، معناها ما تعملش حتى شيء آخر مع الرضاعة. ثم حاجات أخرى لازمنا نرجعوا بهم.
2: أيوة.
3: المرأة في دارها ماذا بها ما تقعدش في بيت غربية ولا بيت شرقية ولا بيت قبلية، خاطر الكليما في البيوت هذوك يكون أبرد شوية من البيوت الأخرين، سيرتوك مع تمبيراتور هاي طلعت هاي هبطت مع قصان الضوء. دونك من الكليماتيزور زاده يلزم يكون موجود اي تمبيراتور 26.
2: باه هذه احنا نقولوا التمبيراتور هذه زاده راهي اقتصاديه في نفس الوقت.
3: هي اقتصاديه ولكن اسونسيلمون بالنسبه للصغير اون تمبيراتور دو 26 دغري هذيك تمشي باهي ليلو. حاجه اخرى، الصغير مش شرط باش نحطوه في فرشه ما هو غارق وسخون، الصغير نحطوه في فوق الفرش بتاع امه، معناه يقعد ديجا بلو ايري.
2: يعني انت هنا فما ملاحظه انه ما نحطوش في الفرش اللي محضرينه له احنا للبيبي خاطر هو غارق.
3: صحيح غارق وسخون.
2: وسخون
3: شيل ذو الصغير نحطوه على الفرش نتاع امه. وامه تكون لابسه لبسه خفيفه، والبيبي كيف لابس لبسه خفيفه، مش شرط باش نعمل لك
2: حاجه كوتون،
3: حاجه خلعه وكوش وطريب وملحقة خفيفة زادة، مش شرط باش تكون زادة كيف ما تعملوش، معناها ان كورونديير باغ اكزومبل اذا كان عندها فونتيلاتور ما تحطش الفونتيلاتور جيست اسفاس، تحطها بعيدة عليه. اذا كان كليماتيزور ما تحطش الهواء نتاع الكليماتيزور
2: مقابل وجهه. هنا فما نقطة أنا حبيت نرجع لها، حكيت أنه قلت لي 26 يعني 26 دقري معناتها راهو عادي بالنسبة للبيبي، يعني هو نورمال ما متعود برحم الأم متاعه، معناتها كي يخرج والكليماتيزر هذا ما أثرش عليه ما أثرش عليه
3: لا ما أثرش عليه ما أثرش عليه، بل بالعكس ستون أنديكاسيون حتى بالنسبة للصغيرات حتى وقت الولي حتى بعد في الشتاء زاد كيف أنا أسيست أسكو تكون أون تمبيراتور دو 26 دغري تكون أون تمبيراتور أمبيونت، معناها تمبيراتور هذيك ملائمة للصغير بعد ما هبط من كرش أمه.
2: باهي برشا باهي. هنا وصلنا للصغير بيبي، تو احنا نقولوا خلينا في الساعات الاولى من الولاده، بعد الصغير هذيك باش يتاقلم مع السخانه الموجوده ونخافوا عليه، احنا ديما نرجع لنا من حاله الجفاف اللي يوصلوا لها زيدا، فما دي بيبي يوصلوا لها ولا المراه هي بطبيعه باش تكون فايده ما تعرفش حتى شنو تاكل في الفتره هذيا، شو المفروض انها تاكل؟
3: المراه اول شيء زي ما تشرب زيد ما كما اي شخص كبير، معناها هذوك لي زانديكاسيون للناس الكل كسوا سورتو مراه ناس.
2: قداش الكونتيتي قداش الكونتيتي مثلا
3: تنجم توصل حتى لثلاثة لتر ماء اي سورتو مش حتى ماء برد، تنجم تعمل ماء مع شويه عصير، ماء مع شويه نعناع، ماء شويه سيترون، فهمت تبدل شويه الطعم نتاعو، تنجم تاكل الحاجات الجاريه باغ اكزومبل العصاير بصفه عامه، الغله تطرحي الغلة وتشربها، دونك هذوما بالحاجات اللي هي ديمبار يفرهدوها هي شخصيا وأمين طا يساعدوها على إضرار الحليب.
2: باهي باشا، هذه نصايح للأم.
3: هذه نصايح للأم. الحاجة اللي زادة تحب نأكد عليها، ما نستناوش الصغير حتى يبكي باش نرضعوه، ثم عندنا معنى صغير ثم حركات يعملها صغير في فمه والكل سي دوماج ماكش بحذايا، اما ثم حركات صغير يعملها جست هو باش تحس الصغير عمل هيك الحركات بفمه هيك الحركات جست هو هيك الوقت هي ترضعه، ما تخليش حتى لين يوصل يبكي، خاطر اون فوا تخلي مرحله البكاء تولي هو ستريسي وتولي هي ستريسي وصغير ماهوش باش يرضع. ماذا بينا في فترة الرضاعة وقت احنا هون برنسيب قديش عندنا في الرضاعة بتاع الصغير عندنا حكاية 8 رضاعات بمعدل 3 كل 3 ساعات الرضعة ماذا بيها تكون جيست قبل ما الصغير يولي يبكي، هذيك هي هكما اللي جيست اللي هي يعملها ما يحركهم ويعوجك شفته شوية ولا يبدأ يتقلق يتحرك شوية وقتها هي ترضعه. وماذا بها المرأة كيف باش ترضع؟ ترضع الصغير بالثدي نتاعها، الثدي الأول.
2: ديما نحكيو على الرضاعة الطبيعية، قداش مهمة؟
3: أكيد أكيد هذيك هي الأساس راهو، ثم حاجة لازمنا نأكدوا عليها هو في الرضاعة، الحليب على الأول، على الأول تلقاه سكري يمصوا، وبعدين ثم معناها لا دوزيام كونتيتي تولي معناها فيها لي بروتين، والأخيرة هي فيها لي ليبيد، دونك الرضعة يلزمها ياخذها كاملة متكاملة، يفرغ الثدي كامل بتاع الأم هو ديجا يكون رضعته خذاها كاملة وده معني ومرتاح نفسي، إذاك علش احنا يكون مرتاح ومفرغ وخذها رضعته كاملة بيسير مش نقرعوه اتترا اتترا في صورة ماء، في صورة ماء صغير مش نعطيوها الماء، فما صغيرات يبدأوا يكبر شوية مش نعطيوهم الماء، ماذا بينا ما نعطيهمش بالبيبرون، نحيو حكاية البيبرون نعطيهم بالكيس والمغرفة، هذوما معناها نأكدوا عليهم بالكاس والمغرفة من المستحسن الصغير. البيبرون سي اون سورس دانفيكسيون.
2: اوكي فما نقطة مهمة برشا، فما نقطة مهمة برشا، انا تو صغير يمكن ما عملتلوش هذا الكل وصلته لمرحلة جفاف، كيفاش نعرف اللي هو الصغير هذيك عنده جفاف؟ شو العلامات؟
3: هو صغير وقت انت تمسه ديجا الجلد نتاعه رطبة وسمحة، معناها ديزون معناها نقولوا بنية شوية وقت اللي ولا ساعات ماشية الحمورية جيت وقت يبدا بيبي صغير بالكل، وقت اللي توصل مرحلة الجفاف راهي في ساعة تظهر عليه، خاطر انت وقت تجي باش ما توصلش حتى للقرصة، انت لفيت باش انت تنزل على
2: الجلد نتاعه
3: تحسها ما بقاتش رطبة، تحسها فيها شوية
2: حراشت شوية
3: حراشت شوية ايه وقت انت مش تعمل هيك القرصة وقت مش تعمل في هيك القرصة ساعات اذا كان صغير لبس وما عنده حتى شيء جدا الجلدة ترجع بطبيعتها، اذا كان ثم قرصة والجلدة تمشت شوية ثم ريسك متاع نشف الماء، هون يلزم نأكدوا على صغير اذا ما حاجة ما قلتها لكش هي لبان تعمل له بانو.
2: يعطيك الصحة. الدوش نتاعو كيفاش يكون؟ بالماء سخون ولا بالماء بارد؟
3: فاتر، ما فاتر فاتر، معناها تمبيراتور امبيونت معناتها 30 درجة حاجة كيما هكا. وتخليه وانت شوية تخليه شادته بيدك انت في الماء، تغسله بشوية بشوية بشوية، وان ميم طون تعمل له ان بتي مساج. المساج راهو خارق العادة الصغير. خارق العادة.
2: المساج هذا يكون بالزيت ولا لا؟ لأنه راهو برشا يقول لك الزيوت مش لازمة لوليد صغير.
3: لا لا لا، سي با لا بين، سي با لا بين. يكفي باش تعملوا افيك ان بو دو لو تييد، معناها بالماء الفاتر، وتعملوا مساج بيديك، بيديك حركات بيديك، السقي حركات الظهر وحركات في وجهه هكا، تعملوا هكا دي موفمون.
2: وراه تنجم تبنن بيه في الوقت هذيك وتخليه حتى يرقد، يرقد وهو مرتاح.
3: هو باش يرقد
2: بالمساج هذاك.
3: لو فات باش هذاك المساج هو يتفرد. يسيب ويرقد، ياخذ ياخذ ريحته، ديجا تكون انت رضعته ودوش له، مش يعمل لك على الاقل ساعتين اون ايتا دو روبو، معناها
2: هذا شيء. انا باش نوصل لكم للروبو توا ونقول لكم تحيه كبيره لكم الكل، ان شاء الله يا ربي زيد ضو ما يقصش علينا ونقعدوا بالكليماتيزور في روبو كامل 26 دوغري، ما تنساوش الناس الكل. شكرا لك سميره قلي رئيس جمعيه قابله الجنوب على كل النصائح اللي قدمتها لي.
3: ربي يحفظك
2: يعيشك. شكرا وبسلامه. تحيه لكم الناس الكل، تحيه للناس اللي تسمع فينا من الساعتين واللي بقات معنا حتى الاربع ونص. ان شاء الله بردنا عليكم شوية أجواء القائلة في ساعات سخونة هذية برشا، وإن شاء الله ربي يلطف بينا في الساعات القادمة وتهبط درجة الحرارة هذية. هند الأسود معاكم في الطليلة هذية من الساعتين لأربعة ونص. تحية كبيرة لكيب الموجود معايا، تحية كبيرة لأنور بوجلبين معانا تقنيا بالنسبة للصوت، وتحية كبيرة بالنسبة للديجيتال معانا الدكتور منعم جمل ويسرى الغربي، وتحية كبيرة زيدا لزميلنا اليوم اللي هو معانا سالم عيسى. ونقول لكم الناس الكل ان شاء الله نتلقاو مع بعضنا نهار الجمعه في الماتينال. شكرا وبسلامه.
0: برد القايله، برد القايله.
1: برد القايله،
0: برد القايله.
4: اهلا وسهلا.
1: انغام اهداءات ومسابقات.

0: تنفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: بيوم.
1: إشهار ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويليا مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيه.
2: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

تحية متجددة من قسم الأخبار. انعقد أمس بمقر ولاية صفاقس اجتماع خصص لتقييم انعكاسات الانقطاعات الأخيرة على سير العمل بالمساحات الخاصة وضمان استمرارية إسداء الخدمات الصحية، وتم على إثره الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف والحد من تأثير الانقطاعات الكهربائية المبرمجة، بما يساهم في تعزيز استمرارية المرفق الصحي وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة. حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصف العروسي من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاغ لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. عبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان في بيان لها اليوم عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس.

0: رفقها من قطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من ولاية الجمهورية، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية، داعية وزارة الصحة إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم مختلف المتدخلين في القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة لعرض المعطيات الصحية المرتبطة بموجة الحر وتقييم تداعياتها واعتماد خطة وطنية عاجلة للتدخل. تقدم حوالي 28 نائبا بمجلس نواب الشعب بعارضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. في العالم، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، فستقوم أمريكا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف،
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

5 دقائق ونزوركم كلها شوية في استوديو الصيف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. لقانا يبدأ معكم من توا حتى 8:30 اليوم كيف العادة هالأربعة الثنائي وليد الشاهد وسوار الشعري في المؤنسة. لكيف الأخراج التقنية أنور بوجلبين. مرحبا بك أنور. يسرى الغربي على المستوى الإذاعة المرئية ودكتور عبد المنعم جمل. وتحية لكل الزملاء سالم بن عيسى وكل فريق. وقولوا لكم إن شاء الله مرافقة متابعة طيبة للقانا اليوم المساء. مش نحاولوا أنه يكون الميكروفون جويل في العشوية هذه مع زميلنا وليد الشاهد اللي مش تلقاوها في الكازينو. زعما شنو الحدث وليد؟ شنية التغطية اللي مش يقوم بها في اللقاء هذية اليوم؟ تكتشفوا إن شاء الله في حدود ساعتنا الثانية مع وليد شنو النشاط اللي مش يكون موجود فيها. فقط نقول لكم راه نشاط ثقافي تنجموا تكونوا موجودين فيه العائلة الكل صغيراتكم. ثم ورشات والبقية في الكورنيش والبقية الكل تتعرفوا عليه مع وليد. أيضا اليوم في ساعتنا الأولى بعد شوية ضيفتنا الأولى مش تكون مهندسة في الطاقات المتجددة ونعرفوا مع تكرر انقطاعات التيار الكهربائي برشة تذمر وبرشة تساؤلات في نفس الوقت. تذمر باعتبار أنه للأسف يعني الشركة الوطنية للكهرباء بينت الأزمة الكبيرة على مستوى الاتصال وخاصة بينت أنه عندها إشكالية في إدارة الأزمات اتصاليا للأسف. لأنه المواطن يقول لك أنا وقت اللي تتوفر لي المعلومة ويقولوا لي في بلاغ عاد صادق البلاغ مش البلاغات اللي قاعدين توا نشوفوا فيها يقول لك مش يتقص من كذا إلى كذا في المكان كذا. تلقى روحك أنت في الليستة أما الضوء عندك يمشي ما تفهم حد شيء. على كل هذه في الحقيقة يلزم مراجعة على مستوى الإدارة الاتصالية الخاصة بالستيك. خلينا نقوله استيك به. النقطة الثانية وقت اللي المسؤول يخرج ويبرر ويفهم ويقول رانا هذيك حد المجهود وإلا رانا اصبروا معانا رانا قاعدين النفس بالشوية بالشوية والريح بالشوية بالشوية الشبكة الوطنية للكهرباء وهذيك علاش نضطروا لهالانقطاعات المتكررة ورانا الناس الكل سواسية راهو الولايات الكل سواسية راهو المناطق الكل سواسية الكل يقص عليهم الضوء. أما وقت اللي نلقى والله التليفون قلكم عندي توا حالة وصلتني تقول لي راهو عنا الضوء من أمس مرجعش في جرمدة يظهر لي كيلومتر 9 أو أكثر بعدها ونرجع لها الإرسالية بالواضح. ثم جهات الضوء ما يتقصش أكثر من ساعة ولا اثنين وثم ثنية تلقاهم بالخمسة وستة ساعات ويرجع وبعد يعود يقص ويرجع ويعود يقص وبالطبيعة لينا ولا نهار ونهارنا ولا ليل وتفرعست هيك الساعة البيولوجية الصحية الطبية باش الإنسان يرقد ويرتاح ويقوم للنشاط من جديد في نهار جديد. هذا كله تفرعس. على كل احنا نقوله ان شاء الله أزمة عابرة والحمد لله الفرج من عند ربي إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة مع نهاية الأسبوع هذه ثم بشير أنه انخفاض واضح في درجات الحرارة وإن شاء الله مع الانخفاض هذه تتنفس شوية الأجواء على مستوى الطاقة. وإحنا نحكيه على الطاقة وأنا قلت في بداية الحصة أنه انقطاعات التيار الكهربائي ما بين تذمر وما بين عديد التساؤلات والأسئلة. التساؤلات من بينها الناس اللي مركبين الطاقة الفوتوضوئية الفوتوفولتايك يقول لك صح داتو هذيك عنده فوتوفولتايك تلقى الضوء يمشيله في الدار وثم ناس اللي مركبينها وبعد تفاجئوا انه الضوء تقص عليهم كيف الناس الكل وثم شكون يقول لك لا راهو ثم دي باتري وحل بديل وراك تنجم تركب وتتمتع بالضوء وتاخو استقلاليتك في الانتاج على مستوى الضوء وغيرها. برشا حديث وبرشا كلام والمواطن حاير فقط خاصة للناس اللي عندهم حالات مرضية اللي تستوجب التيار الكهربائي 24 ساعة ل 24 ساعة بجهد عادي جدا من غير ما يرجع بجهد ضعيف هذيك التيار الكهربائي ويزيد يفسد آلات أخرين. يمشيوا لهالحلول هذه. اليوم إن شاء الله مش كون معانا المهندسة في الطاقات المتجددة سيدة عفيف وزئير باش تحكي لنا أكثر وتوضح لنا كيفاش نجمو نوفروا احنا
احنا في بيتنا الطاقة هذية ويكون عنا ضوء لفترة معينة وتنجم تكون زادة تستمتع به وقت اللي يقص الضوء نتاع الستيك. كيفاش الحكاية وبرشة تفاصيل أخرى في الحقيقة مش نعرفها زادة معاكم اليوم في اللقاء هذية. ونختم ساعتنا هذية الأولى بموضوع مش بعيد على اللي احنا عايشينه توا. نعرفوا انه مع كل قصان ضوء ثم مبردات مش تسكت. أبسط حاجة الفريجيدير في الدار. الفريجيدير اللي تقع 3 أو 4 سوية أو 6 ساعات والضوء مخصوص عليها يندرى الغذاء اللي موجود فيها والمنتوجات اللي موجودة فيها والخضروات وغيرها والحليب ومشتقاته زعما مازالوا صالحين للاستعمال والاستهلاك وإلا لا. اليوم إن شاء الله في نهاية اللقاء هذية مع المختصة في التغذية نور الشلي نتعرفوا على تفاصيل أكثر حول هالحالة هذية وخاصة الجانب الصحي فيها. أيضا اليوم مش كنا متابعة لبعض المحطات الثقافية في لقاءنا المسائي هذية ورود المساء الكل تستقبلكم مستمعينا وتتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس كالعادة.

0: الخمسة وسبعتاش دقيقة طريق السلامة لكم الناس الكل اللي انتم خيرتوا العشوية تكون على ضفاف شواطئنا القريبة ونسماتنا البحرية القريبة برشا. ان شاء الله ربي يحفظكم وان شاء الله تستمتعوا وقات طيبة وسعيدة لكم وبرشا في الحقيقة يخيروا انه يهربوا شوية العشوية اذا كان يكون الضوء مقصود يقولك انا نمشي نتنسم على ضفاف البحر افضل لي وهكي ربما نلقى راحتي اكثر. اليوم في اطار تكرر انقطاعات التيار الكهربائي مع أزمة ارتفاع درجات الحرارة, هي في الحقيقة راهي ارتفاع درجات الحرارة منذ دخول سنة 2026 من جانفي, برشا خبراء في المناخ أكدوا أنه راهو صيف السنة مش يكون صيف حار جدا وخاصة على مناطق من قارة أوروبا وأيضا البحر الأبيض المتوسط, وبطبيعة احنا من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط وش منا التقلب المناخي الكبير هذايا والارتفاع في درجات الحرارة اللي يوصل أكثر من 15 درجة عن المعادلات العادية, وهذايا من بين المخاطر اللي شفناها أنه أثرت درجات الحرارة على شبكة الوطنية للكهرباء من خلال أنه تكررت الانقطاعات. ثم شكون يقول لك علاش, على خطر نسبة الاستهلاك والتزود بالطاقة أكثر من الانتاج, ثم شكون يقول لك لا باش نريحوا المحاولات الطاقه اللي ترانسفوه هذوما والكل, لانه مع الارتفاع الكبير برشا درجات الحراره يخافوا منها يخافوا عليهم. وشفنا احنا في برشا طرقات برشا اعمده نتاع تيار كهربائي اللي لي ترانسفوه نتاعها اتحرقوا نتيجه ارتفاع درجات الحراره. على كل في ظل غياب المعلومه الدقيقه وديما نقول في الحقيقه اكدت الستيج الازمه الاتصاليه لها في هذه اللحظات اللي كان المواطن يستنى في إطلالة وكان يستنى في نقطة اتصالية هامة جدا مع الشركة باش توضح للناس الكل العموم شنو الإشكالية هذية وهل هي متواصلة وإلا لا وهل هي عابرة وهل احنا في عجز نتاع انتاج طاقي وإلا لا. على كل هذية مش موضوعنا اليوم, موضوعنا اليوم نتيجة هالانقطاعات المتكررة المواطن تخل في دوامة يقول لك انا كيفاش نحمي بعض المنتجات اللي عندي في الدار من الانقطاعات المتكررة, وخاصة للناس اللي هما عندهم حالات مرضية تستوجب انه يكون عندهم الضوء 24 ساعة على 24 ساعة. اليوم حاضر معنا مشكورة المهندسة في الطاقات المتجددة سيدة عفاف بوزيان قوبعة, اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك سوار, مرحبا بك, مرحبا بكم الكل.
0: شكرا لك على الحضور.
1: يعيشك برطو, الوضع صعيب شوية في قصان الضوء ولكن لازمنا نتحمل شوية على غالب
0: ان شاء الله. الحمد لله وفرج قريب ان شاء الله. اي اسمع عابره
1: الحمد لله في تونس ما يقصش علينا بارابور الاخرين في السنين القادمه.
0: نزيدوا نقربوا شويه الميكرو.
1: السنين اللي فاتت اذا هيك علاش حسيناها برشا ولازم شويه ان شاء الله
0: صبر
1: شويه صبر, ولكن السلطات زيادة تتفطن الامر وان شاء الله يديركوا نعم. الموضوع بما اي ازمه صارت لنا والحمد لله ان شاء الله نفوتوها. الحل البديل,
0: الحل البديل كثر برشا الحديث حتى تو على السوشيال ميديا يقول لك فما ديباتري فما
1: اول حاجه نحب نقولها في الانترفيو هذا ان شاء الله انه الفوتوفولتايك المعتاد اللي نركبوا فيه ديما راهو ماهوش الحل اللي نتاع قصان الضوء, راهو اللي نركبوا فيه قبل راهو باش مينيميز لافاتور لافاكتور ستيك وبيا اليميني
0: باش نقصوا من تكاليف اللي جينا على فاتوره الضوء
1: او باش نغيروا فاتوره الضوء هذيك مهمته يعني. ولكن فما بالطبيعة فوتوفولتايك هو بمهمته يريكبيري لنا ستيك وقت تقص علينا يعني.
0: قديش عمره هذايا في تونس؟
1: احنا عنا
0: ولا موجودين من الاول معناتها
1: الفوتوفولتايك؟ من الاول موجودين ولكن ماهوش لونديلور اللي نركبوا فيه العاده المعتاد ينجكتي الستيك ويخدم الطاقك هاو ما
0: يخزنش للدار,
1: ما يخزنش للدار. لونديلور نورمال مش اونديلور ابريد. في البلدان الكل فما اونديلور ابريد ولكن احنا في تونس ما فماش, لكونه قبل ما كانش يقص علينا أما توا وليت تفطنت ديجا الشركات. احنا النقابة متاعنا اذا تطلب طالب في وكالة التحكم في الطاقة باش تدارك الامر هذا ويدعمونا لونديلور ابريد باش الكليون كيف يجينا نركبوا له الفوتو فولتايك معه اونديلور ابريد مش اونديلور نورمال باش عن لوطون معه باتري لوطون انه يقص ستيك يبدا يخدم الباتري ولكن استيقى ولا لنا ما ولا قالوا يدرسوا في الموضوع ان شاء الله يدعمونا.
0: ربما الازمه هذه
1: مش تفتح
0: سوق جديده وابواب جديده
1: ان شاء الله ان شاء الله. هما يخافوا من السلعه يعني لونديلور يكون ماهوش موثق ماهوش سيرتيفيكا توا يكون قبل دخل للسوق وهو ما عندوش لي سيرتيفيكا والكل ما ياثرش يتيحون با. اما توا هذا الابريد لازم يكون إنه جودة عالية جدا خاطر يدخلنا في أزمات أخرى يولي ينجكتي أمام توستيك والبطري سيصير مشكلة كبيرة. إذا هما لازم يدرسوا الموضوع ويكون إن شاء الله يعني تجيبوا ما أنت تجيبوا الدولة مش
0: معناتها الحكاية مش عشوائية
1: آه. وإحنا الحل البديل اللي نعمله فيه هذه
0: هالأيام هذوما
1: سيستم سيكور
0: اللي هو
1: سيستم سيكور بخلاف أني ركبت لك الفوتوفولتايك لدارك باش تنحي ورقة الضوء مش باش يرجع لك ستيك يقص يريكيبري لك الانرجي. لا نولي ونركبه أونديلور آخر أونديلور أوف جريد مع باتري لونديلور اوف جريد مع باتري يبدا يستوكي في الانرجي في الباتري وقت ستيك موجوده او بيان وقت الشمس موجوده يعني او ميم طون هو يستوكي وقت يقص ستيك يدكلونش ديريكت ديريكتومون تولي تستهلك في دارك
0: المده
1: هو الكاليتي اللي تحكم
0: نوعيه
1: هم تو يعملوا في بيبليسيتي في الفيسبوك وانواع برشا ولكن ما همش
0: كيفاش نعرف انا البي
1: ما همش الكل به فما انواع فما دي ريدوفي فما نمبر دو سيكل فما الكاليتي فما هما ثلاثه انواع هكا المعروفين اللي قبل اللي نخدموا به مقبل مصنوعين بالجيل والا بالبلون الرصاص وهذوما ما همش ديري دي في متاحهم عام ونص
0: قصيرة
1: تقولك قصيرة وتزيد السيكل نمبر دو سيكل بالشارج دي شارج متاحها من 100 ل 500 يعني مش حاجة بيها دخلت الليتيوم الكاليتي الليتيوم الليتيوم هذه حاجة بيها برشا سيميل سيكل شارج دي شارج وهذه هي اللي توا مدخلينها ويخدموا بها ولكن حتى الليتيوم في حد ذاتها فيها انواع معناتها كي يجيك فورنيسور ولا كي فيها من بيبليسيتي والكليون يقول لك الليتيوم بي كها ونشريها لا فيها دي زانديس انها تكون تكون حاجه لازم حاجه لوكس يعني كيفاش تتعرف الباهيه كيفاش تعرف الباهية؟ الباهية تكون فيها كارت بي ام اس كارت بي ام اس هذه تكونترولي الباتري تشارج وديشارج فيها اوتوماتيكمون توصل لك حتى لل 90% تقعد يعني تقعد بالاربع خمسة سوايع في انت بالطبيعة انت والاستهلاك الدار انت والمعدات اللي موجودة في الدار فهمت ولكن على الاقل فما حل بديل
0: اللي
1: كان حتى هذه كانت ما فهميش كانت ليتيوم كاو ما هوش حل بالنسبة لي ليتيوم كاو خاطر ينجم لك اليوم يكون شويعي يستهلك لنا تطيح وكي هي تطيح بالطبيعة لازم تصيد تسوق البطري يعني ما يعرفش لك اليوم دونك هذه الفئة بيامس تولي البيامس هو في حد ذاته يكونترولي الاستهلاك يخلي فيها ديما
0: رقابة ذاتية من البطري أي باش ما توفيش بالكامل
1: باش ما توفيش وهي الجارانتي متاحة 10 سنين حاجة
0: هذه في سيستم سكور قلت لي
1: سيستم سكور
0: هذه يركب كان للناس اللي مركبين الفوتوفولتايك
1: لا يركبوها للناس الكل
0: حتى اللي مش مركب فوتوفولتايك
1: خاطر تشارجي مستيك تولي وقت ما عندكش فوتوفولتايك
0: تجم معناتها مباشره
1: مستيك معها باتري هذه اللي حكينا عليها يشارجي مستيك وقت ستيك موجوده وقت ستيك تقص ديريكتومون يعطي الانرجي باللي في الباتري للدار
0: احنا فرضا كما قلت انت احنا ما احناش مستنسين بالانقطاعات التيار الكهربائي مثلا عام كامل وما قصديش الضوء انا تقعد عاديه يعني
1: عادي تقعد عادي ديري دو في نتاعها ديجا غارانتي 10 سنين وديري دو في تو 19 سنه انت والاستهلاك. فهمت
0: هذه نعرفوا انه احنا دي كونتور عندنا دي كونتور نورمال ودي كونتور فورس نقولوا احنا يعني سويفون البويسونس الموجوده في الكونتور ولا كيف
1: اللي الفورس طوالي 3 يتكلف له الفورس برضو هي في الحاجه في الحياه العاديه اللي عنده كونتور فورس وكونتور مونو ما فماش فرق برشا, اما في السيستم هذا فما فرق برشا. تولي لازمك تروى أندولور اللي عنده فارس وباتري وقال له تروى باتري انت وش تحب السويع اللي تركبيري لك يعني
0: قديش تحب ساعات التغطية نقوله احنا وقت صحيح. اللي يقص الضوء به احنا نبقى في الظروف العادية اللي من قيلته عادية الأندولور هذي قديش يتكلف معناتها من بين إلى
1: هو سيستم ماهوش أندولور وحده سيستم كامل سيستم كامل العادية اللي كنت نقول عليها هيك اللي بالرصاص وبالجيل ما تتكلفش برشا ديجا متى واحد يحب مثلا جاي صيف يقول لك اخويا الصيف هذا ما نحبش نتمرمد يمشي ركبها
0: معناتها ماشي فترة قصيرة
1: ولكن اللي موجودة الليتيوم العادية زادة من 6 ملايين إلى 10 والليتيوم افيك بي ام اس وليزون ديلور النوعية الباهية مش نذكر الأسماء
0: بالطبيعة
1: من 10 ملايين وانت ماشي
0: من 10 ملايين هذه في المنجلة العادية معناتها هذه منجلة عادية
1: المنجلة العادية
0: واللي عندهم أصحاب المحلات التجارية وغيره معناتها
1: يعني قلت لك أنا من 10 وانت ماشي داخلة فيها هذه الليستة اللي شنو ما اللي زبارين موجودين ترى العادية 10 وانت ماشي والشاندو فريجويت وشاندو فهمتها
0: ده هذا السيستم سكور توا اللي برشا قاعدين يحكيوا عليه. اما انه ناخذ باتري مثلا توا كيما نشوفوا في السوشيال ميديا ادي باتري وهي تعلي في الضوء
1: والله الببليسيتي اللي هم هبطينها برشا ما لازم الحريف يكون واعي الحمد لله توا فما برشا معلومات نجم حتى تشات جي بي تي تسالوا ما تاخذوش تو بلي تشعل الضوء يعملوا ببليسيتي انها تشعل الضوء اي وقت قداش تشعل الضوء بالطبيعه هي تشعل هي مهمتها تشعل يعني ما عملتش حاجه انت كعملتي إيه
0: لكن انا في حقيقه
1: بالطبيعه هي انت
0: انا في حاجه
1: قداش من ساعه
0: تمشي
1: اي صحيح وقداش من ساعه تنجم تخدم لك شويه وتقص كيستيك كي تكون ماهيش كاليتي باهيه
0: به معناتها للي توا الحديث اللي يحكيوا فيه على البديل انه يكون عندي التزود الذاتي في المنزل بالطاقه انه حتى ناس اللي ما عندهمش الفوتوفولتايك تجم يكون عندك سيستم هذا السكور وهذا يلزم يكون يعني اوراق من عند ستيك وغيره
1: ولا لا حتى كيما اي اباري شريتها لدار كيما شريت فريجيدير تشري السيستم سكور ما فيها حتى اوراق جست لازم كيما حكيت لك
0: ما فيش يعني ترخيص من ستيك
1: ستيك تقول لك ابعد ما تعطي نيش لانجيكسيون لانديولور اللي انجيكتيني نبدل انا ويا هذاك نتاع العاده ما هوش فيه البطاريات يعني انديولور نورمال ماهوش ابريد وعمل اللي تحب تو برشا يكتبوا لا ما ممنوع سيستم سيكور ما يبيعك ستيك هكا بحريزه كمعلومات خاطئه هذيك لا يعني ستيك اش تقول لك القانون يعني يقول لك لي زونديلور اللي تركبهم يكونوا ياخذوا من لي بانو سولير ويعطيو لستيك ويرجع له ستيك يعني يبيع ويشري مع ستيك من غير حتى باتري
0: حتى وسيط اخر
1: وسيط اخر هذا هو المطلوب انت تحب تعمل سيستم وحدك ركب على روحك اللي تحب كيما اي حاجه يعني باش يتفادى المشاكل بين الانرجي اللي جات من الباتري وتدخل في الانرجي مستيك هي راي موجودة في البلدان الكل ولكن يتطلب قطع كما قلت لك دي زونديلور عندهم دي سيرتيفيكاسيون
0: هذيك علاش يعني من بين اقتراحاتكم انه تدخل يعني
1: تدخل
0: دولة يعني
1: الدولة
0: تراقب هل المجال هذا
1: وعلاش هي اللي تسمح للشركات تتعامل مع مثلا مزود وتشوف احنا ما شاء الله عندنا مهندسين دي زكسبير في تونس ما شاء الله يعني يقترحوا كاليتي باهية تكون ما فيهش برشا ما انت كاليتي من احسن نوعية تدخل ويستعملوها هي بالذاتك هاو يعني وتولي من غير نقدر الكليون يجيك باش تركب له أندولور وبعد أندولور آخر وبعد بطري واحد أخرى يركب على روحه ما أنت تكلف
0: التكاليف
1: التكاليف مع أنه مش ذنبه هو كقصص تيج يعني هي ما أنت هو المواطن ذنبه الوحيد أنه تقصص تيج ما هوش هو دونك انت على الاقل يعني السلطات تحاول تشوف حل
0: خليه ديما محمي
1: اي بهذا لي زوندولار الابري
0: المراقبين اي
1: نقدر نخدمو بيت ولا اي واحد يعمل باتري كاود ولا تجيها الغائبين وبين كليون نورمال انه الباتري وكاود.
0: نعم هو في الحقيقه في اطار يعني دعم الطاقه الذاتيه والانتاج الذاتي للطاقه يليد حتى هو الفكره هذه يتم طرحها وتداولها في اطار رؤيه يعني استشرافيه في على مستوى التبادل الطاقي وايضا على مستوى
1: الازمه هذه الطاقي. انا نحس ديما رب كما
0: رب ضاره النافعه
1: الازمه هذه توا ان شاء الله يشوفوا حل لهذا لي زوندولور ابريد وان شاء الله يوليوا
0: يدعموها
1: يدعموها اه
0: كما تم دعم يعني الطاقه
1: البانو سولير
0: البانو سولير الطاقه الفوتوضوئيه يريد حتى لي زوندولور هذوما علاش لا يتم تدعيمهم. عندك ملاحظات اخرين للساده المواطنين زيد تنور بهم الساده المواطنين من بين الاسئله اللي ديما تجيك
1: ديما تجي الو اين مركب الطاقه الشمسيه شبيها
0: قصت
1: هكا لازم يعني يعرفوا يفرقوا كي يجي يركب انستالاسيون فوتوفولتايك يسأل الشركه يقول لها راو انا اسك اللي ركبته نهار اللي قص عليا ستيك يخدم ولا كان يقولوا لا يقول ما ركبش خاطر برشا وحيد ركبوا حصلوا حسوا رواحهم حصلوا هم ما حصلوش هو التركيب باش ينحي الفاتوره مش باش يغطي له وقت يقص ستيك اما هو لازم يسأل اسئله هذوما واكيد مش يجيبوا يعني كان واحد قال له راهو يقص ستيك تخدم الكل يمشي له يحاسبه يقول له علاش قلت لي هكا هاي ما تخدمش مش ما يقولوش يركب وكا وبعد
0: وللاسف برشا يعني كانوا في فتره مغالطه يعتبروا انه وكانوا يعتقدوا ايضا انه وقت اللي تقص ستيك هما فوتوفولتايك دونك عندهم
1: هو ايش نقول لك هو جينيرال متعاملين مع ستيك وديجا كريدي ستيك يعني ستيك فيها ستيك كيف مش الدعم قطاعه وهي اللي مش تموله اصلا مش تدخل باش تموله باش تحمي روحها قبل كل شيء خاطر انت مش تدخل لها اونديلور ابريد مع باتري وقت اللي يعني يقص ستيك هو يخدم يخاف انها الوقت اللي يرجع ستيك يجي انرجي من الباتري تصير مشاكل تولي تكون هي عامل هي حابه تعمل الحل باش تنحي الفاتوره تولي في مشاكل اخرى اذا لازم
0: هذيك علاش مهم جدا انه تكون يعني مراقبه جوده هالمنتوج هذايا
1: مراقبه جوده المنتوج ولازم ماذا بينا الدوله تمبورتي علاش لا والدعم كما كان تقبل قبل اول ما جات الفوتوفولتايك كان لونديلور اسما الدوله ستيك تجيبه مش ما يدخلوش فيها برشا تجار خافت على كي هكا على الريزو وبعد اكتشفت انه بالحق هكا فما لنا ما تعطي اغريمون هومولوغاسيون لونديلور واغريمون للشركه ما فماش حتى اشكاليه ولا الشركه تجيب
0: نعم
1: تعمل حتى كيما عملت حل قبل في اللونديلور النورمال توا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله السلطات تعمل حل لزونديلور ابريد
0: نعم ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لك المهندسه عفاف بوزين قوبعه مهندسه طاقات متجدده شكرا لك على هالاطلاله شكرا لك على هالتوضيحات ان شاء الله الساده المواطنين حاولنا انه تفهموا هكا بعض الحديث اللي تو قاعد يدور وقاعد موجود على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي هذايا من عند الناس ومن عند اهل الاختصاص خذيتوا المعلومه ان شاء الله ان شاء الله في قادم المواعيد نستضيفك وتقول لي راهو تم دعم هل لي زونديلور هذوما وركبوهم ابريد وان شاء الله ركبوهم كلهم امنين ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه عفيف شكرا لك خليكم مع نغماتنا وبعد شويه نكونوا ان شاء الله مع المختصه في التغذيه نور الشلي ونحكي وقت اللي يتم انقطاع التيار الكهربائي والثلاجه فيها منتجات غذائيه متعدده ومتنوعه زعما شنو مقالها هي تبقى ديما صالحة للاستهلاك حتى ولو فقدت هذه دورة التبريد وإلا لا شكرا لكم على التواصل.

0: 45 دقيقة برشا حيرة عند السيدة المواطنين. يقول لك أنا وقت اللي ذوي يقص زعما اش نعمل، الماكلة اللي عندي في الفريجيدير تبقى ديما صالحة وإلا لا؟ وإحنا ديما نقولوا فترة وتعدي والحمد لله، إن شاء الله الأيام المقبلة مشي نرجع الحرارة العادية وتنخفض درجات الحرارة وفترة وتتطوى إن شاء الله كل الصفحات، لكن نتعلموا منها. اليوم حبينا نرجع شوية لموضوع وقت اللي تقف دائرة التبريد للمنتجات الغذائية، نعرفوا اللي هي متنوعة موجودة في الثلاجة متاعنا، فيها المشتقات الحليب، فيها البيض، فيها أيضا أنواع من المحليات، فيها أطعمة، فيها خضروات، غلال وغيرها. زعما هذا يأثر على جودتها وعلى سلامتها وإلا لا؟ المختصة في التغذية السيدة نور الشلي، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا نور.
1: أهلا بك سيما، شنحوالك؟
0: الحمد لله عايشك، شنحوال الصحة لباس؟
1: الحمد لله، تحية ليك وكل مستمعي إذاعة الشاغل.
0: شكرا لك، شكرا لك. نور، اليوم نحكيه على إذا كان صار مثلا أنه توقف الضوء، بالتالي يعني الثلاجة مش تتوقف ساعة أو اثنين أو حتى نص ساعة، هذا يأثر على المنتجات اللي موجودة فيها؟
1: معناها صار القصان متاع الضوء كل نقلنا نحكيه على دوكا قالوا لدينا أنه خليه في الفريجيدير بتاعنا، ما نحلوهوش بكل، والكا الثانية مش نبقاه نحلوه ونسكره في الفريجيدير كل شيء. فما نلقى احنا نسميها زون دو دونجي تيرميك، يعني هي زون الحدود متاع التمبيراتور اللي تتكاثر فيها البكتيريا اللي هي وحديت 5 درجات و60 درجة. يعني في توديجة الفريجيدير العادي يخدم بين 0 و 4 درجات، إذا في انت وصلت لخمسة درجات راه دخلنا في زون دو دونجي، في زون دو دونجي ولينا نخافوا على الميكرو لا تفزلنا. يعني في ظرف ساعه من زمان راهي ديجا الفريجيدير نتاعك مش تبدا تطلع التمبيراتور نتاعها ومش توصل لزون دو دونجي اللي نحكيو عليها.
0: اي
1: باه البكتيريا تنجم تتكاثر بسرعه، خاصه عند الاغذيه اللي مش نلقاها غنيه بالماء والبروتيين كيما اللحم، الدجاج، الحوت، الحليب ومشتقاته، العظم والماكلة الطايبة. بس دونك هذيك أكثر ماكلة نخاف عليها. إن فوا قص الضوء سواء نستحضر على الفريجيدير متاعنا ما يتحلش بالكل مدة ساعتين 3 من زمان، إذا كان رجع الضوء طوميو، إذا ما رجعش الضوء راهو بالياسر ما زلنا نستحضر عليها ساعة أخرى ماكسيموم. وإذا كان الفريجيدير متاعنا مش يبقى يتحل ويتسكى بالماكسيموم 3، راهي الماكلة هذيا ما نجموش نستحضر عليها أكثر من ساعتين.
0: اي لانه فقدت جانب كبير برشا من البروده. اي
1: كما قلت لك انه انت قص الضوء وطلعت التمبيراتور معناها دي باسيت من 4 دوغري ولا 5 دوغري سيلسيوس، ديجا دخلنا لزون دو دونجي، ولهنا ولينا نخافوا من التكاثر نتاع البكتيريا الضاره كما السالمونيل اللي نلقاها في العظم ولا الليستيريا ولا الشخشيا كولي وغيرها وغيرها من البكتيريا الضاره. دونك لهنا دو بريفيرونس لو كان نلوحوها الماكله. الميكلة زيدة نجم راي ما تبدلش ريحة متاحة وإلا اللون متاحة، مش معناها راي ما تنفذتش، هذيك عليش دي بريفيرون اني لكي والكونسوماتيون متاحة. كما قلت لك ينفوها صاروا ساعتين من زمان بعد قصة نظر والجيجيدير قاعد تحل سكر، الميكلة راهي تتلوح.
0: يعني حتى يقول لك نغليها 4 ساعة؟ لا يقول لك مثلا نغليها حتى 4 ساعة مثلا وهي ريحتها ما تبدلتش وطعمتها ما تبدلتش، دونك امورها لباس.
1: شوف اذا كان الماكلة معناتها ديجا طايبه في نهارته ماهيش اشكاليه فيها 4 ساعة، انا راهو مع درجه الحراره اللي قاعدين معناها موجودين ليا انا ما نجموش نحافظوا على الماكله ياسر، معناها حتى كانها طايبه في نهارها نجمو نزيدو بتاتر ساعه اخرى، دونك ملي نحكيو على 3 سوايع وقتها. واذا كان الماكله بطبيعتها طايبه قبل بنهار ولا نهارين، هي ديجا في الظروف العاديه والضوء ما يقصش، الماكله ما نجموش نحافظوا بها اكثر من نهارين ثلاثه.
0: هذا بالنسبة للماكلة، بالنسبة لبعض الأجبان مثلا ولا ياغورت ولا حليب.
1: بالنسبة للحليب ومشتقاته ديجا هذيك ريسك معناها فوادو، دونك ما نجموش نحافظ عليه أكثر من ساعة بعد ما يقص علينا الضوء. وكهو هذيك هي الله غالب. عم بتضع لهنا لنا نحكيه مثلا على حليب اللي حليناه ديجا
0: اي اللي تخلوا لهوا سيقادين نستهلكوا فيه، تقولي ساعة يعني برك
1: مهما حتى اشكاليه.
0: بالنسبه للعظم،
1: بالنسبه للعظم مع درجة الحرارة هذه اللي دا نعيشوا فيها إذا قعد في البرة من الفريجيدير أكثر من تروات كاترر ماكسيموم نوك لهنا البكتيريا اللي موجودة فيه بطبيعتها راي مش تتكاثر اللي هنا نحكيه على السلمونيلا نوك تولي غير صالحة للاستعمال.
0: لا لا لا أي بيه وشو آخر احنا عنا في الفريجيدير؟ أي الخضروات مثلا؟
1: الخضروات لهنا الخضروات حسب انت اللي تاع الخضره اللي عندك. اذا كان الخضره نتاعك مقطعه راك لازم تحتفظ عليها تقريبا بين 3 4 ساعات
0: اي.
1: واذا كان الخضره نتاعك مريقله معناتها كيف ما شريتها خليتها في الفريجيدير راك لازم تحتفظ عليها حتى نهار نهارين اخرين ما يقلقش
0: لانها شيحه يعني ما تخسلتش. اي
1: بالضبط هذيك ليش ماذا بينا ديما رانا الخضره عمرنا ما نغسلوها ونحطوها في الفريجيدير خليه ما هي بطبيعة إذا كان فيها تراب وكل ذي كان نقصه لماكسيموم فهمت نقضوها هنا مع ظروف اللي احنا توقعين نعيشوا فيها وكل ما ذيك الخضرة معناها ما
0: تخليها شيء هاي مش في رطوبة به. هذي بالنسبة للتبريد العادي. بالنسبة للكونجيلاسيون نحكيه مثلا احنا مكنجلين نقوله شوية جلبينة شوية فول مكنجلين مثلا شوية فريزمة للصيف شوية سيترام مكنجلين مثلا شوية لحم شوية حوت هذوما الكل يتأثروا زدا الفريجو
1: الكونجيلاتور على قد ما تكون بيها أكثر على قد ما مش تحافظ على الحرارة بتاعها أكثر وأكثر
0: هابي
1: به نحاولوا للماكسيموم اللي احنا ما نحلوش الكونجيلاتور في الوقت متاع قصان الضوء والكونجيلاتور الميكروليفيات نجم تقعد لك بين 24 معنى بين نهار ونهار ونص هذيك الحد الأقصى معناه إذا كان ما رجعش الضوء كومبليتمون
0: اما اذا كان يرجع مثلا 3 ساعات يخدم و 3 ساعات ما يخدمش
1: لكن قص الضوء ليسونسييل الميكله ما يتنحاش منها هذيك لي كريستو دو غلاس
0: اي
1: تراها مثلجه اما اين فوا ما عادش ترى ثلج انت في الميكله وقتها رانا
0: خلنا دائرة الخطر ويلزمها يتم استهلاكها قريبا ولا اتلافها
1: لا اتليفها ان فوا شوف ان فوا الكونجيلاسيون نتاعها اذا كان مازالت بارده وقتها لازم نستعمل نتاعها في النهار هذاك اذا كان سيبا معناها فقدت الجلاس نتاعها وفقدت الحراره نتاعها وكل من المستحسن الاتليف فوقها
0: بي شو نجم نقولوا اخر زاد ملاحظات في طار الموضوع هذا يا نور
1: به الملاحظات نحاولوا اللي احنا نطيبوا كمية معقولة البريود هذية معناها مش لازم نطيبوا أكثر من لازم باش ما نتلزوش احنا نخبيه الميكلة الطيبة نحاولوا اللي احنا نبعدوا على توستي مرق وديسوس وكل على خطر قد ما تزيد كمية الماء في الميكلة على قد ما يزيد نسبة تكاثر البكتيريا فيها دونك لهنا نمشيوا للمشوي وللمقلي أكثر بطبيعة المقلي من
0: ما كثروش منه
1: بالضبط النجمو فما بعض طرق نتاع التعليب التقليدية نحاولوا ان نلتش قولها مثلا ناخذوا المزانات اللي نعرفوها هذيك ممتازه
0: قولي احنا رجعنا للشمعة ورجعنا للمصباح والكل قولي حتى على مستوى الميكلة مرجعنيش نرجع للتعليب العادي معناتها انت قبل
1: ناخذ المزانات نتاعنا نحطوهم يغليوا في الماء مدة ساعتين من زمان ساعتين ونص ما هوش مشكل عبارة احنا مش نعمل ستيريليزاسيون نتاعهم مش
0: نعقيم اي
1: بالضبط من بعد كل ميكلة نتاعنا نطيبوها ومن المستحسن لهنا نطيبوا حاجة حامضة دونك نمشيو لي سيستمات أكثر حاجات ونبعدوا على توستي ديتاس بلونش ويبداو بالحليب إلا معناها بالفرماج هذيكم الكل أي فيتي راهم ما يتعلبوش وكيف كيف حاجة تحرر زادة ما تتعلبش هنا الأغلبية رانا نحكيو على لي سيستمات وكيف كيف زادة لي سيستمات ما غير الحم مفروم نبعدوا على الحم المفروم دونك نطيبوهم وهي مازال تغلي في الطنجره نتاعها نعبيوهم في المزازن نتاعنا اللي احنا ديجا عقدناهم وخليناهم بعدين معناتها يستقطروا الماء اللي فيهم انفو عبيناهم كما قلت لك استاذ راهي مازال تغلي نسكروهم بالبيبي باهي ونعاودوا نخليوهم في وسط كوكوت ونسكر عليهم الكوكوت مش لازم معناتها نكبسوا عليها جست نحطوا لخطا وكهو ونخليوها مده تقريبا ساعتين ونص ثلاثة سوية وبطبيعة المزانة راك مش تخلي فيها معناتها الهواء من فوق مش تعبيها تقريبا لدوتير والأنتير مش تخليه فاضي فهمت وتسكر عليها وتخليها تغلي بالبي في وسط الكوكوت في الطنجرة حتى لين تخسر الهواء اللي فيها الكل. وهكيك بلوزو موتجم تحافظ على الصوص بتاعك ما غير فريجيدير لمدة 3-4 ايامات ماكسيما.
0: هذه للناس اللي تحب ربما عندها نقولوا احنا تخدم اسبوع كامل ومستنسة انها تحضر ميكلتها نهارين نتاع نهارين ثلاثة ولا عندها
1: اي باغي نعم. حتى الكلام اللي يمشي للشط يحب نعش انا يهز مع الشباب هذيك بيجي يعملها كيف ما هكاك. صيروا نلتجؤوا اكثر توا للسلايد بما ان يكبروا معناها نقطع سلايد نحاولوا ان نعملوا حاجة خفيفة اللي ما تفسدش فيها كما سلايت والمشوي والمقلي كما قلنا الساعة.
0: نعم ونقولوا ديما إن شاء الله بالسلامة للجميع وهذه من باب الثقافة التغذوية فقط صالحة لكل الأوقات لأنه ساعات أحيانا نراه الثلاجة متاعنا تجي فيها عطب يعني وساعات تنقص درجة البرودة متاعها وترجع. هذه مش عنده علاقة فقط كان بانقطاعات التيار الكهربائي دو لكن هي معلومة تبقى صالحتكم في كل صالحة لكم في كل الأوقات على مستوى دائرة التبريد داخل الثلاجة متاعها يعني في الدار. اليوم حكينا على الدار شاء الله في مرات أخرى أكيد تو نحكيه على بعض نقول احنا المحلات ولا التجار اللي يستعملوا برشا لكونجيلاتور وغيرهم. يعطيك الصحة شكرا لك نور الشلي. نعم
1: عيساك عيساك وإن شاء الله تتحسن الظروف الحقيقة
0: أكيد إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله انفراج إن شاء الله انفراج عن قريب على مستوى درجة الحرارة وترجع الحياة إن شاء الله عادية وإن شاء الله سلامات تونسنا الكل.
1: الحقيقة معناها بغض النظر على الماكلة وكل اللي فما عبيد معناها يسحقوا الفريجيدير باش يحطوا دوايتهم
0: فيه كما الأنسولين وغيرها. أي
1: الدواء نجموا الفيتو الماكلة نجموا نلقاو فيها حل أما الدواء إلفوا معناها قصده ووقفة الفريجيدير على خدمة بريود فما عبيد أصلا تزيسلهم الفريجيدير متاحهم راه الدواء بشي بشي معناها ترسل العبد يعود يشري من الأول وجيد فما عبيد معناها إمكانياتها محدودة. نعم. وإن شاء الله بلطف للناس الكل بكاء
0: إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة شكرا لك نور الشلي مختصة في التغذية وبحثة في علوم التغذية شكرا لك. احنا إن شاء الله موعدنا فيك جدد في صبحي يكون نهار أحد كيف العادة مشتاقة في صباح الصحة إن شاء الله مع 9:04. شكرا لك نور. 5:54 دقيقة نغماتنا الموسيقية حاضرة معكم توصلنا إلى حدود 6 مساء موعد نشرة المساء وآخر الأخبار الرياضية واليوم الموعد الصحي مش أحكيه نرجع شوية على بعض التصرفات الوقائية الله اللي يقدر مع لدغة العقرب وأيضا داء الكلب إذا كان يعضك مثلا حيوان وأيضا التوقي من ضربة الشمس ومع السبعة يكون الموعد على الكورنيش ومع زميلنا وليد الشاهد. شكرا لكم.

مساء الخير. موجة الحر وانقطاعات الكهرباء والماء تتحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا حسب منظمة الأطباء الشبان. الحماية المدنية تعلن أخمد عددا من الحرائق بعدد من جهات الشمال وشمال الغربي. الجامعة العامة للبلدين تحذر من تداعيات تهالك أسطول البلديات وتلوح بالتصعيد. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير جسر أو محطة طاقة في إيران مقابل كل استهداف من طهران لأي سفينة في هرمز. وفق آخر تحيين لمصالح الرصد الجوي، درجة الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات، وتراوحت القصوى زوال اليوم بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 إلى 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وفضلا عن تسببها في أزمة تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوع شملت انقطاع الكهرباء والماء، تسببت موجة الحر المتواصلة إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي في حرائق عديدة في مختلف مناطق الشمال والشمال الغربي. في هذا السياق، تتواصل الجهود للسيطرة على الحرائق بجبلي خلايقية بنفزة والمطرية بدقة في ولاية باجة. وفي جندوبة، أنهى أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات ليلة أمس وصباح اليوم جهودهم وسيطروا على حرائق مختلفة جدت بعدد من مناطق الولاية وفق ما أكدته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم اللجدة. في نابل، أفادت دائرة الغابات أنه تم مساء أمس بالتنسيق مع أعوان

0: الحماية المدنية السيطرة على عدد من الحرائق بمناطق مختلفة في الجهة، فيما أعلنت وحدات الحماية المدنية مركزيا أنها تدخلت خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 350 حريقا من ضمن 1005 تدخل. وفي انتظار أي ظهور رسمي يشرح ويطمئن التونسيين في خصوص الوضع بالبلاد، تقدم قرابة 28 نائبا بمجلس نواب الشعب بعريضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وأوضح النائب محمد علي أن عدد آخر من النواب سيمضون على العريضة في انتظار استجابة الوزارة.
1: علاش وصلنا بالأزمة بشكل هذا ونحن عنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة، وكنا نبهنا في انتولاف السابق وربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمطالبات المجتمع التونسي. حبينا في انتولاف تكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغط الموجود على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي. علاش ندينا بالجلسة هذه؟ العريضة وقع فيها تقريبا 28 نائب. نحب نوضح ساعة نقطة أنه رمشوا هذا من النواب فقط يعني من الأمر، غالبية النواب موجودين تعدوا مباشرة على أساس أن ينظروا في هذه العريضة وننتظر استجابة الوزارة. أنا نتصور اليوم مثلا ماش حتى داعي أنا ما استجيبش وزارة الصناعة.
0: القطاع الفلاحي قطاع استراتيجي في بلادنا يتأثر مباشرة بأي ظاهرة جوية تخرج عن الاعتياد، وفي موجة الحر الحالية أطلق أصحاب المداجن صيحة فزع منذ أيام ليلتحق بهم اليوم مهنيو الصيد البحري. ففي تصريح للأخبار أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بإصفاقس محمد شلاقو أن عديد المنتجات البحرية أتلفت جراء الحرارة المرتفعة والارتفاع غير المسبوق لأكياس الثلج التي أصبحت تباع بحوالي 40 دينارا بعد أن كانت بخمسة دنانير. وطلب في تصريحه السلطات الجهوية والمركزية بالتدخل العاجل من أجل توفير مولدات كهربائية.
2: اليوم نعرف اللي احنا في سيزون تاع الأسماك الزرقاء يعني كما السردينة اللي هي الأسعار بتاعها في المتناول، أما بحارتنا لقاو صعوبة في ناحية المادة التلج. نعرفوا السمك الأزرق هو حساس برشا ويزمو كمية وفرة من التلج باش يوصل في جودة للمستهلك. اليوم كانت تشكارة التلج تتباع بستة دينار، اليوم بسبعة وثلاثين دينار وما هيش موجودة. تراكمات برشا حتى من ولاية المهدية من الشاب يجو لصفاقس. احنا من دبينا نوفروا البحارتنا الكمية هذه باش على الاقل المواطن غدوة كي يدخل للأسواق كي يلقى غذاء الاقل حتى كي يفهم انقطاع يخرجوا مسؤولين يقولوا وراهوا من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني باش ناخذوا حذرنا احنا ونعرفوا الأوقات، ولا على الأقل وكالة المواني والتجهيزات البحرية تعمل ترانسبو ماهوش غالي وتعطيه للوزين اللي يقدموا في التلج لبحارتنا.
0: تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس شملت قطاع الصحة، فقد عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن انشغالها العميق إزاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وانقطاع التزود بالماء في عدد من الولايات، واعتبرت أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. من جهته حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. وفي صفاقس انعقد اجتماع ضم والي الجهة محمد الحجري بالمدير الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومديري المساحات الخاصة، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى الحد من تأثير الانقطاعات بما يسهم في تعزيز استمرارية المرفق الصحي وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة. في سياق الاستشراف والأعداد المسبق، نظمت وزارتا البيئة والشباب والرياضة اليوم الندوة الختامية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي. وأوضح وزير البيئة الحبيب عبيد أن العمل على أعداد هذه الاستراتيجية انطلق منذ شهر سبتمبر 2024 وفق مقاربة تشاركية.
3: الاستراتيجية هذه انطلقنا فيها في شهر سبتمبر 2024 لتشجيع الشباب في العمل المناخي ومع الأفكار نتاعهم هما في الخمسة أقاليم. تلمت الشباب وعطانا النظرة نتاعهم هما للعمل البيئي وقال لنا شنو اللي نجمو نمشيو فيه، شنو اللي ما نجموش نمشيو فيه، وشنو الأولويات الخطوط العريضة حماية بلادنا من التغيرات المناخية. النظرة نتاعهم هما للحزام الأخضر، كيفية حماية الشريط الساحلي، كيفية التصرف في النفايات، طرق العمل المناخي في المستقبل، شنو برامج الوزارة.
0: ومع انطلاق مرحلة التوجيه الجامعي الخاصة بالناجحين في امتحان البكالوريا، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التلاميذ إلى التثبت من المعطيات المعتمدة للحصول على كلمة العبور باعتبارها المفتاح الأساسي للولوج إلى منصة التوجيه وإدراج الاختيارات الجامعية. هذا وانطلقت اليوم بمدينة العلوم بتونس الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي التي تنتظم بالشراكة مع مدينة العلوم. وأكدت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلوي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإنجازات بل في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية. أصدرت الجامعة العامة للبلدين بيانا تلوح فيه بالتصعيد وحذرت من انهيار القطاع إثر حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف حسب بلغ لها بسبب الاعتماد على أسطول معدات متهالك مع نقص حاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية ما يهدد حياة الأعوان وتجاهل سلطة الإشراف للملفات المهنية والاجتماعية والمالية العالقة. التفاصيل مع كاتب عام الجامعة العامة للبلدين مكرم عمارية.
4: المشكل الكبير خاصة في ظروف العمل اللي تمر بها البلديات من نقص في الماتريال اللي يخدموا به الخدامة وانعدام ظروف الصحة المهنية، وكنا تعرضنا العديد للحوادث القاتلة في الأيامات اللي فاتت ونبهنا مع الإدارة العامة ورسلناها على أساس كنا اتفقنا عم نول على تنقيح وتفعيل منشور الصحة والسلامة المهنية، ولكن مع الأسف لا تفاعل من طرف الإدارة العامة. نقص في المواد الموارد البشرية، نقص في المعدات، تهالك المعدات. القانون الأساسي للبلديين ليحفظ الكرامة البلديين اتفقنا فيه وما صار منها حتى شيء. سيبور سلاح باش ندعو إلى هي درية عاجلة في الأيامات القادمة وغابة بجرب من الهياكل النقابية في كامل تراب الجمهورية ويخبوا يتحركوا ولاي الدرية سيد نفسها باش تترش قراراتهم ونعلمكم بها في الإبداع إن شاء الله.
0: في أخر مستجدات المواجهة الأمريكية الإيرانية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة بإيران مقابل كل سفينة تهاجمها طهران في مضيق هرمز، وحذر من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل إيران. ردا على هذه التهديدات، توعد مصدر عسكري إيراني باستهداف بنا تحتية ومنشأة طاقة في المنطقة إذا ما استهدفت البنية التحتية الإيرانية. وفي بقية الأنباء، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول كلمة له منذ توليه رئاسة المكتب السياسي أن أولوية الحركة الأولى هي الوقف الشامل للعدوان والتحرير الكامل لقطاع غزة، وشدد على أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة. في الضفة الغربية المحتلة، تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات استيطانية صهيونية لاقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس خلال ما يعرف بذكرى خراب الهيكل، وسط مخاوف من تصعيد جديد في القدس المحتلة. أكدت رئيسة شركة روسية للبيع عبر الأنترنت اليوم أن أوكرانيا شنت هجمات على مستودعين تابعين للشركة، ما يوسع نطاق سلسلة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة على شركة مهمة في الاقتصاد الروسي الاستهلاكي. ومثلما بدأنا أخبار الطقس من تونس، نختمها من إسبانيا. السلطات الإسبانية أطلقت اليوم تحذيرات من خطر استثنائي في عدد من المناطق مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانش أن حكومته سخرت جميع الموارد اللازمة لمكافحة الحرائق، داعيا جميع القوى السياسية إلى التركيز على العدو المشترك المتمثل في حالة الطوارئ المناخية، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق وطني لمجابهتها. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء: موجة الحر وانقطاعات الكهرباء والماء تتحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا حسب المنظمة التونسية للأطباء الشبان. الحماية المدنية تعلن إخماد عدد من الحرائق بعدد من جهات الشمال والشمال الغربي. الجماعة العامة للبلديين تحذر من تداعيات تهالك أسطول البلديات وتلوح بالتصعيد. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. والرئيس الأمريكي يهدد بتدمير جسر أو محطة طاقة في إيران مقابل كل استهداف من طهران لأي سفينة في مضيق هرمز.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: إلى أخبار الرياضة مع الزميل مجعتي طلة، تقبلوا أجمل تحياتنا نوال الطهري ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة ديمة.
8: سبور نيوز.

0: مساء الخير، ثالث مواعيدنا الرياضية باش نحكي على الأخبار الأندية التونسية. طبعا باش نبدأ بالنادي الصفاقسي، زعما باش يكون الاتفاق الرسمي والنهائي مع هيئة الرلوي لتسوية مستحقاته من صفقة انتقال على غرام إلى شختار الأوكراني منذ تقريبا عامين. هذا الحصول الحقيقة اليوم باتفاق هذه تنتهي كل العوائق اللي تمنع CSS من المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية، وكذلك القيام بالانتدابات وتأهيل اللاعبين الجدد. طبعا حكينا على الانتدابات اليوم بصفة رسمية، مؤمن الرحماني المهاجم اللي كان يلعب في ترجي الجيس أمضى بصفة رسمية عقد بزوز مواسم. نذكره كما قلنا اللاعب هذا كان ينشط في ترجي الجيس منذ عامين، وقبله كان لعب في الاتحاد الرياضي بتطاوين ولعب في فريق أبو سليم الليبي. انتداب في تقديري مفيد جدا لفريق النادي الصفاقسي خاصة على مستوى خط الهجوم. النادي الصفاقسي طبعا اليوم تحول للمدينة سوسة باش يجري تربص مغلق يتواصل حتى الثلاثين من الشهر الحالي. طبعا نعرف أنه النادي الصفاقسي مازال عنده تربص آخر يمكن باش يكون في الشمال الغربي في عند راهم وإلا في تبقى. نمشيو لأخبار الملعب التونسي. في الملعب التونسي المحكمة الرياضية الدولية التاس رفضت ملف الطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم في خصوص مباراة فريق الموسم الماضي في الجولة 21 أمام الأولمبي الباجي اللي كانت نتيجة فيه وقتها لصالح الملعب التونسي على الميدان 3-2، ولكن إدارة الأولمبي الباجي قامت باعتراض ضد المنافس متاعها على خلفية تشريكه 5 ملاعبي أجانب على الميدان في نفس الوقت في مخالفة للقوانين المعمول بها في كرة القدم في تونس، القوانين اللي تفرض 4 لاعبين على أقصى تقدير. ذكر الأولمبي الباجي كان دول في البداية احتراز، ثم في ظرف 48 ساعة اللي يضبطها القانون حول شكل التقاضي لاعتراض عوض عن احتراز فني، ومحكمة التحكيم الرياضي رفضت ملف الطعن في الشكل بعد انقضاء المدة المحددة لتحويل مصاريف التقاضي اللي تعادت بها إدارة الملعب التونسي قبل النظر في الملف. الاتحاد الرياضي المنيا السيري تم اليوم انتداب المدافع المحوري السابق لنادي حمام الأنف بيرم نويصر لمدة 3 مواسم إلى مستقبل المرسى. اتفاق رسمي مع الترجي التونسي لتسريح آدم اليعقوبي إلى حديقة حسين بالخوجة مقابل تمتع مستقبل المرسى بخدمات قصي معشة وريان الحمرون بصفة نهائية. طبعا هذا في انتظار إمضاء الاتفاق اليوم وإلا غدوة. حكينا على الترجي، عادل بطيب منتظر باش يكون وصل لتونس باش يواصل التفاوض مع وكيل أعماله وإتمام إجراءات التعاقد. عادل بطيب تقريبا 29 عام ونصف يشغل خطة جناح أيسر وكذلك رأس حربة حاليا بدون فريق، ويبدو أن الدعوة متاعو طبعا تأويل من عندي واستنتاج، يبدو أنه دعوته كانت بطلب من المدرب ريجي كامب بما أنه اللاعب كان يلعب في البطولة الرومانية مع فريق فوتبول كلوب أرجس بيدستي. طبعا نعرف أنه ريجي كامب المدرب الترجي الرياضي التونسي هو من جنسية رومانية. ديما مع الترجي، لكن في كرة اليد قيس عطية رئيس الفرع قدم استقالته قبل طبعا ما يقول أنه الاستقالة هذه لأسباب شخصية وعائلية، ولكن في تقديري يبدو أنه الانسحاب هذا مرتبط بقضية مشاركة اللاعب اسكندر الجفالي دون علم الإدارة مع نادي منتدى درب السلطان المغربي في 2 مسابقات قارية للأندية بترخيص من الجامعة التونسية للعبة ودون علم الفريق النادي الترجي الرياضي التونسي. وذكروا أن إدارة الترجي كانت رفعت شكوى رسمية للاتحاد الافريقي وكذلك للاتحاد الدولي ضد الجامعة، وطبعا يبدو لي أنه فما محصول في الكواليس على هالشكوى هذه وعلى يعني الخلاف مع الجامعة التونسية لكرة القدم. حكينا على الجامعة التونسية لكرة اليد. الجامعة قررت إلزام كل نادي ينتمي لبطولة النخبة للأكابر وبطولة قسم الوطني ألف للأكابر باش يسجل زوج ملاعبين من مواليد 2006 وإلا 2007 بالنسبة للذكور طبعا على ورقة التحكيم، وتسجيل زوج لاعبات من مواليد 2007 على ورقة المقابلة بالنسبة لبطولة النخبة للكبريات. القرار يهم المسابقات المحلية، البطولة الوطنية وكأس تونس. وتأكد الجامعة التونسية لكرة اليد على أنه مخالفة القرار هذا يمكن باش يؤدي إلى الهزيمة الجزائية في صورة تقدم المنافس بإثارة تكون مستوفية للشروط. في آخر أخبار الكاف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عقد اليوم ندوة صحفية تعرض فيها خاصة اللي هي طبعا البطولة التونسية والأندية التونسية، تعرض فيها إلى مقترح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالرفع في عدد الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية من خلال طبعا اعتماد تصنيف الفرق على مستوى القارة. موتسيبي رئيس الكاف أفاد الحاضرين بأنه المقترح هذا باش تنظر فيه لجان مختصة في الاتحاد الإفريقي وباش تبدي رأيها لكل ما فيه مصلحة لكرة القدم في إفريقيا دون ما يتحدث على موعد تنفيذ وإلا العمل بالمقترح هذا طبعا في صورة القبول متاعه. جديد في الندوة الصحفية لموتسيبي هو إعلانه على زيادة 4 منتخبات في كأس أمم أفريقيا المقبلة باش يصبح العدد 28 منتخب عوضا عن 24 منتخب. نهاية سبور نيوز، تحياتي لي كانور بوجلبن، كنت معايا في الهندسة الصوتية منعم جمال اليسرى الغربي في الإخراج المرئي. تحياتي أنا منجع تطلع، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. إشهار
2: يلا جو.

0: الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: نغمتنا التونسية التراثية نرجع بها نواصل معكم لقاءنا في استوديو الصيف 6:32 دقيقة. طريقة السلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله شوية طيبة ورائقة للجميع. الموعد الصحي كيف العادة في التوقيت هذايا مع الإدارة الجهوية للصحة، وكيف العادة من باب الوقاية والتوقي والتوعية اليوم مش نحكيه في ثلاثة مواضيع: لدغة العقرب، داء الكلب، وأيضا ضربة الشمس. وعلش لازد نحكيه شوية على الصعقة الحرارية، نقول احنا شوك تيرميك اللي توليت ياسر موجودة الفترة هذه. علاش؟ لأنه مع انقطاع التيار الكهربائي ومن بعد يرجع للكليماتيزور، دونك تصير برشا الحالة هذه. ومشكور جدا حاضر معنا في الاستوديو الدكتور فتحي بشا، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة. مساء النور، نورتنا دكتور.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء ليك وجميع المستمعين إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك على الحضور.
1: يكونوا بخير في هالأجواء الحارة إن شاء الله، تتعدى لباس وربي يلطفنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله شيء ما يدوم. إن شاء الله آخر الأخبار تقول إنه مؤشرات وبوادر إن شاء الله انفراج مع نهاية الأسبوع هذا، وانخفاض في درجة الحرارة يكون واضح جدا. مع الارتفاع لدرجة الحرارة دكتور، ثم مشكلة الناس تخرج تتبرد،
1: حتى الحشرات السامة. نعم. الحشرات السامة تخرج تتبرد، كل عقارب والثعابين ربي يحمي الجميع منها.
0: إن شاء الله يا رب.
1: دونك ثم توصيات، وتوصيات هو شعار السنة: نظف مكانك تضمن امانك. دونك البورتور نتاع الدار، البورتور وين نسكن، كل شيء لازم يكون نظيف. دونك اذا كان فما ثغرات، فما شقوق في السيسان، في الاسقف، دونك لازم ازالتها، لازم تسكيرها. اذا كان الفضيله نتاعنا كيف كيف، من بعدوها شويه ما نخليوش قدام الدار. هكا سيرتو في المناطق الريفيه وين فما يلمدوا الحشيش
0: بعض
1: العلفات وكل هكا الحشيش والاتربه والكل، لازم تبعد شويه على الدار. دونك هيك وين تقع مش تعشش، وين هي تلوج على الظل، الحشر العقرب تلوج على الظل باش ترقى. دونك وين تحتها كردم، وتحت الحجر، تحت الحطب نتاع الشجر اللي لمدوه الكل،
0: البقايا المهمله،
1: البقايا نتاع المهمله الكل، هي مش تعش غادي ترقى. والدنيا سخونه مش تقعد مخبي. العشيه كي يتحير شويه النسمة تخرج شويه، مش تخرج
0: تتبرد،
1: مش تخرج تتبرد كيما الناس الكل. دونك على دونك هيك وقتاش نخافوا منها العقرب. دونك وسيرتو انه هذه اول حاجه، دونك الشقوق، الفضلات، الكل تبعد شويه. دونك الحمايه كيف كيف، ما نقعدوش بحذا الناس، ما نقعدوش ملك الارض، نرقدوا على الارض ديريكت. دونك سيرتو في الارياف وكل، يقول لك الظل تحت الشجره وكل شيء اون سي جامي. كيف كيف يقول لك برد الدار ونخرج حافي. دونك ماذا بينا اللي مش يخرج في الليل وما يخرج كل شيء، نكون لابس حذاء ما يكونش بشلاك ما يكونش حافي. دونك تفاديا عنه العقرب. اذا كان الدنيا ظلمه ماذا به يكون عنده طارش يضوي به قدامه باش يشوف وين قاعد يمشي بالضبط،
0: على الاقل. أيه.
1: على الاقل
0: محيط.
1: دونك هذا هو اهم حاجه، وانه ما يرقدش ورا الشباك، خاطر سيرتو كي يكون الساس احرش تنجم تتسلق وتجي. دونك اذا كان السرير ما يجوش، السرير لاصق للشباك. دونك فما يلزم ديستونس، مسافه امان، مسافه ديستونس دو سيكيريتي بعيد على الشباك. دونك هذوما الكل نصائح اوليه، سيرتو تنظيف البورتور، الشقوق، سيرتو البني بالحجر، البني أيه. القديم. دونك هوني وين موجوده، واللي في الارياف اللي نجم يربي الحشر، يربي الدواجن كيما الدجاج والبط، دونك هو البريداتور نتاع العقرب. دونك هو يلوج على العقرب وياكل يقتات بها. دونك ماذا بينا يكون في الاجنه نتاعهم موجودين الدجاج البط باش يخرج يسرح كيما الناس قبل، باش يلمدهم باش ما توصلش للدار،
0: الدائره الطبيعيه،
1: الدائره الطبيعيه الكل. دونك هذه الكل، هذه الوقايه الاوليه. لا قدر الله انسان ضربته العقرب، يلفو با سافولي، ما يلزموش يقوم يجري، نبعدوا على
0: الدار
1: هيك اللي تربط تشلط.
0: اي مش اقول لك انا عندنا بعض السلوكيات
1: القديمه اللي ما هيش صحيحه. تقول لك قرط على الجرح باش
0: ما يجريش الدم،
1: تشلط على الجرح
0: ويخرج الدم،
1: يخرج الدم ومص. فما شكون يمص الجرح. دونك هيك لا قدر الله يكون عنده جرح في فمه، مش هو اللي يزوز مصابين،
0: مش يبقى يعني
1: مش هو اللي يزوز مصابين، خاطر السم مش يتعدى في الجرح في فمه. دونك هذوما الكل الاجراءات الكل نبعدوا عليها، معناتها الرعوانيات بطريقه اخرى، انك التشليط، انك الربطان الساق والرجل، خاطر نسي جامي تصير حاجه. ما يلزمهاش نسرعوا، يلزمه يركح ياخذ وقته، سيرتو كيكون صغير الام ما يلزمهاش تدخل بعضها، يولي هو يخاف يتجرى وكل شيء. دونك هكا يقوي سرعه الدوره الدمويه، يقوي وصول السم في الدن كامل.
0: يعني الملدوغ ما يزموش يتحرك،
1: يزمو يتحرك، يزمو يقرك.
0: نعم.
1: نطمنوه شوية وديريكت الأقرب مركز صحة أساسية موجود. دونك اللي احنا موجودين تو في الاستعجاليات. دونك بالنسبة لصفاقس الكبرى اللي نقولوها صفاقس الكبرى فيها 6 معتمديات. نبدأ صفاقس المدينة، ساقية الدائرة، ساقية الزيت، الصفاقس الجنوبية الصفاقس الغربية وطينا يتجهوا إلى الاستعجالي لحبيب بورقيبة بصفاقس، المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. بالنسبة للمعتمديات الكل في كل منطقة فما استعجالي، دونك نسميهم الكل بالوحدة بالوحدة. دونك نبداو العامرة وجبليانة، خاطر العامرة ما فيهاش استعجالي، دونك العامرة وجبليانة يمشوا مستشفى جبليانة. الحنشة مستشفى الحنشة، مازا شاكر مستشفى مازا شاكر، عقار مستشفى عقار، بير علي مستشفى بير علي، الغريبة مستشفى الاستعجالي الغريبة، الصخيرة استعجالي الصخيرة، وقرنا فيها المستشفى الاستعجالي قرقنا. دونك في كل منطقة، وهذا يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام في الأسبوع. دونك عمل متواصل بأقسام الاستعجالية. دونك هوني باش يقعد تحت المراقبة، خاطر ما نعرفوش وقتاش تتحول من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية للمرحلة الثالثة. دونك العقرب فيه برشا مراحل للبداوات. دونك إذا كان المرحلة الأولى مش يبقى 4 سوايع تحت المراقبة، وبعد يروح روحه لبس، لا قدر الله هو تحت المراقبة وتعدل
0: تعكرت شوية تعكرت الصحة والوضعية.
1: دونك هو موجود في مستشفى إطارة الطبية والشبه الطبية، نوجه لهم تحية في هالسخانة وقاعدين يخلوا فيه. دونك ماشي يقدموا له الإسعافات اللازمة واللازم باش إن شاء الله يكون لبس.
0: ده هو نقطة توضيحية، هو اللي إنسان الملدوغ اللي مش يمشي للاستعجالي مش يلقى يعني أولوية المرور والعبور، ولا يقعد يستنى هيك الإجراءات الكل يعني فقط.
1: فما حوايج اللي ما يستناوش. لما تدوغ بالعقل ما يستناش. دونك خاطر ما تدوغ بالعقل هو مش يقعد سو سيرفيونس. ما يقولش خليوني مش يشوفوه يعملوا له ريسبسيون نتاعه. يشوفوا له الفونكسيون فيتال نتاعه، يشوفوا له التونسيون، دقة القلب، دقة التنفس، درجة الحرارة نتاعه، ليتا دو كونسيونس نتاعه. درجة الوعي نتاعه. ويقعد سو سيرفيونس. أربع سويعات كل شيء يتعدى لاباس يروح يروح لاباس. وبحول لها الماجوريتي كل يتعدوا لاباس. لا قدر الله تعكرت حاله من الحالات نتاعو، دونك احنا عندنا لي زانديس نشوفوا بهم. دونك فما مراقبه التمبيراتير، مراقبه كيما قلت لك الارتفاع ضغط الدم، دقات القلب، فما علامات اخرى التعرق اوجاع. دونك وقتها يدخلوا يقدموا له الشيء يلزم. دونك اذا كان مش يبقى في الدار يقول لك لاباس يعني اون سي جامي وقتاش تتبدل. ودونك هوني سيرتو انه الصغار في السن والكبار في السن عندهم تاثير اكبر شويه. دونك ماذا بين الصغيرات والكبار ما يخموش باش يمشي. دونك ماذا بينا العباد الكل تمشي، اما سيرتو بالنسبه نخافوا على الصغيرات والكبار، الكبار في السن والصغار، يتجهوا الاقرب استعجالي موجود وين فيه المراقبه الطبيه والاستشفائيه، يعملوا له اللازم وبحول الله كل شيء لاباس
0: ان شاء الله. ان شاء الله نقولوا احنا السلامه ان شاء الله لكم الناس الكل. عندكم بعض الاحصائيات او دكتور يعني من جوان الى اليوم هكا؟
1: ما فماش احصائيات موجوده، لكن العقرب موجوده.
0: عقرب موجودة بالطبيعة
1: موجودة ومدوغين موجودين وقاعدين يغادوا. احصائيات ما عندناش احصائيات صحيحة، ما زلنا ما فهم ما عملناش البيلون، لكن موجودين الحالات. بقول لي ما عندناش شكون في حال
0: تم درجة من الوعي وال
1: بالنسبة احنا البرنامج هذا من
0: نحاتك السلوكيات القديمة
1: ما زالت احنا علاش نعودوا كل قولوا في كل جمعة تحكيوا عليه الموضوع قد ما نحكيوا شوية خذ قد ما نقوله وقد ما نحكي وقد ما نعمل التوعية التثقيف الصحي الوقاية اللي التثقيف الصحي قاعد موجود. عملنا حملة في الولاية كاملة والجمهورية التونسية الكل عملت الحملة كما في صفاقس. دونك درنا في الأسواق الأسبوعية في مراكز الصحة الأساسية المعلومات نوصلوها لأكثر عدد ممكن من المتساكنين وعن طريق إذاعة صفاقس مشكورين. أنو نحاولوا كل أسبوع مرة ومرتين في الأسبوع نقدموا نفس النصائح باش العباد تعا بها. دونك سيرتو السلوكات المضرة، التشليط، ربطان الجرح، ربطان الساق، استعمال بعض الأدوية الرعوانية، ماذا بينا نبعد عليهم. الدواء موجود، العقرب بالإجراءات الوقائية الأولية ما تقرب الناش، لقدرها قربت لنا يجب أن ننتجه للإستعجالي
0: ونقدمه بالوحدة نتاعه يعني. نعم شكرا لك. داء الكلب
1: كيف داء الكلب في الصيف، الكلاب السايبة موجودة.
0: هو يقول لك دو المواطن صيف وشتاء.
1: نعم صيف وشتاء. دونك احنا الوصيات نوصيوا فيهم أنه كلب في الشارع واللي يقط في الشارع، حيوان في الشارع ما نقربلوش، حيوان قاعد ياكل ما تقربلوش، حيوان عنده صغير وبحذاه جارو صغير والحاجة ما تشجو جارو، خاطر مش يدافع عن نفسه بغريزة الأم، مش يدافع عنه. حتى هو كلبك يكون ترضع في جارو متاعها واللي توكل فيه واللي تعمل فيه حاجة وانتي تقرب له باش تلعب به، في بالك تلعب به، مش تدافع عنها، غريزة الأم مش تدافع عنها. كيف الأكل، مش هو قاعد ياكل وانتي باش تجي تلعب معه، الغريزة متاعه تغلب على الطبع متاعه. دونك هنا ماذا بينا سيرتو صغيرات نوصيهم الكلاب في الشارع، القطط في الشارع، الكل ما نقربولهمش، ما نعرفوش شنو ليتام تاعو، لا قدر الله يكون عنده داء الكلب ينجم يعضي أي إنسان. وداء نعم. الكلب يجب أن نقولها من خوف العباد أنه داء قاتل
0: للأسف. نعم
1: اللي يمرض بداء الكلب الإنسان قاتل. هيك علاش نوصيهم أنه يمشيوا يلقحوا كلك سواء ضربة صغيرة خبش عضة صغيرة يقول لك لا جرو صغير ما يسالش فماش صغير واللي كبير حيوان عض واللي خدش واللي لحس على جرح مفتوح يجب يتوجه إجباريا يغسل بالماء والصابون.
0: نعم هذي دكتور نحكيه على الحيوانات السيبة نقاهم في الشراء اللي ربيوها في الدار واللي بالتلقيح متاعه
1: كيف كيف الحيوانات السيبة هذا إيفيتي أخر ما نعرفوهمش ليه تامتاحها مش كون ما نجوش نراقبوه دونك مش مشوه للبروتوكول الأقوى دونك ديما مش مشوه للبروتوكول القوي
0: أقصى درجة التوقيت
1: أقصى درجة نعم. العلاج أخر ما نعرفوش ليه تامتاع الحيوان كمان هو إذا كان الكلب واللي القط عندك موجود في الدار ومربي وملقح دونك كيف كيف إذا كان وقع خدش واللي عض واللي لحس على جرح كيف كيف يتجه الأقرب مركز لتلقي العلاج.
0: نعم.
1: كيف كيف العلاج موجود في صفاقس الكل كما صفاقس الكبرى موجود في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة دونك فما قسم خاص معناتها نبيرو خاص لداء الكلب مش مع المرضى الاخرين مش يقولوا له عند عضني كلب واللي خدش قلب مش يتوجه ديريكت للمكتب الخاص لمعالجه داء الكلب هون باش ياخذ البروتوكول نتاعو العلاج الاولي مش ياخذه في الاستعجالي وبعد ما يكمل وين يسكن هو في مراكز الصحه الاساسيه الاقرب المقر السكنه دونك باش يكمل البروتوكول نتاعو خاطر البروتوكول يمكن يقعد 7 ايام ويمكن يقعد 14 يوم حسب الحاله وحسب الحيوان وحسب عدد النوع نتاع العضه كي من هي قويه كبيره فما ليزيون كبيره ولا ليزيون صغيره كل شيء
0: نعم.
1: دونك هذا اوليا اما قبل ما يتجه للسبيطار يجب يغسل بالماء والصابون بالبهي الجرح مكان العضه يغسله بالماء والصابون ويتجه للقسم الاستعجالي وهوني نحب نقول لهم انه العلاج كان العلاج مش مطلوب
0: يقول ما عنديش منظومه علاجيه ولا
1: اي برنامج وطني العلاج فيه مجاني دونك يقول انا عضني كلب يسجل في الدخول في هكذا الاحصائيات باش يصير يكون عندي كارت ويدخل يتلقى العلاج مجانيا من غير حتى مشكل
0: نعم.
1: وهنا ننصحوا العباد باش يكمل البروتوكول نتاعو الحيوانات يلزمنا نخليهم تحت المراقبه مش عارف اللي ولدي نمشي نقتل الحيوان ردة فعل الانسان الغيره على صغيره
0: نعم.
1: عضله الكلب عضل اللي ولدي نمشي يقتله دونك هوني مش قتل
0: تصرف الكلب خطأ. نعم.
1: تصرف خطا خاطر باش يمشوا للاقصى
0: درجة العلاج.
1: درجة العلاج دونك هوني مش حطوا الحيوان حتى للمراقبة الطبية يعني مصلحة الفلاحة دونك مصلحة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة مش حطوا الحيوان في المراقبة إذا كانت عديت 15 يوم والحيوان لباس دونك ما حنا الريسك أن يكون مريض بداء الكلب منعدمة دونك وحاولنا لباس
0: نعم.
1: لا قدر الله الكلب مات وما نعرفوش الحالة متاعه واللي قتلوه وكل شيء دونك وقتها يعتبر أنه كلب مقلوب مش نعم. عدوا الأقصى درجة العلاج
0: نعم. بالنسبة لضربة الشمس توا
1: ضربة الشمس
0: اليوم احنا العادة يقول لك من 11 للأربعة حاول ما تخرجش يظل اليوم من الفجر هالأيام
1: دونك أيامات إن شاء الله تتعدى على الأخير
0: نعم.
1: إن شاء الله تتعدى على الأخير دونك هذا هيك الطبيعة متاعنا الله غالب دونك السخانة جات قوية شوية السنة دونك تقلقنا العباد الكل دونك النصائح اللي مش نقدموها انه نبعدوا عن لو ماكسيموم على الشمس دونك من 11 للاربعة من 10 للخمسة من 10 للستة هو تو تقريبا السبعة ومازال
0: الدنيا سخونة
1: هذا الكل احنا نحاولوا اللي ما عندوش قضية ايرجون ما عندوش حاجة ان تخليه يقعد في الشمس واللي يقعد في الشارع سي با لابين يقعد في منطقة ظل ويكون متهوية شوية ماء ما ننساوش الماء انه يزمو يشرب على الاقل زوز لتر ماء في اليوم ما نستناوش حتى يعطش سيرتو بالنسبة للصغيرات والكبار خاطر ما يطلبش الماء الصغير والكبير ما يعرفش يطلب الماء ما نستناوش حتى لين يعطش باش شفاف وشيحة باش يعطيوها الماء دونك نقسمو له سيرتو الكبار الكبار في السن انه كل ساعة ونص ساعتين يعطيوه كويس ماء باش يشربوا وهوني بالنسبة للنداء للعاملين البرا اللي يخدم على روحه ما نشوفوش قولوا ما تخدمش باش ياكل صغيراته دونك يلزمو يستعمل الوقاية نتاعو يلبس مظلة يشرب الماء بزايد خاطر التعرق تحت أشعة الشمس تكون أكثر يشرب ماء بزايد احنا نشربوا ساعة
0: لترتين
1: إذا كان أنت في الظل إذا كانك في الشمس باش تشرب 4 أو 5 لتر ماء خاطر كل مش تعوض العرق اللي مش يخرج من بدنك يلبس مظلة ويبر راسه ويحاول ما يقعدش ديريكت أون فاس مع الشمس يحاول ديما يخدم في البقعة اللي فيها الظل أكثر دونك نحاولوا ان الايامات هذه تتعدى على خير وربي يلطف بنا ويلطف بالجميع ان شاء الله
0: ان شاء الله بخلاف ضربه الشمس الايام الاخيره مع الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي ثم شكون في الليل تلقاه مستانس ومتعود انه يرقد في الكليماتيزر قص الضوء ثلاثة سوايع والإنسان نايم تعرق، ومن بعد يرجع للضوء ويتحل الكليماتيزور، ومن بعد الصباح يقول أنا شبيني مريض.
1: دونك
0: الصعقة الحرارية.
1: الصعقة هو كي بحكيت أنت عليها الصورة هذه ما هي تعطي الصعقة كبيرة، أما الصعقة وين تكون؟ كي تكون أنت في الشمس 50 درجة و55 درجة، دونك خمسة بليز نزيدو خمسة درجات كي تكون مقابل الشمس وتدخل الكليماتيزور اللي هو 18 و 17 دونك من 50 درجة مش تدخل 18 درجة 20 درجة
0: برشا.
1: فما 30 درجة فرق. فما اللي يكون سخون ديريكت ومشي طايش روحه في البحر مشي تبرد كيف كيف، هوني سي لو ريسك. دونك هوني النصيحة للي يمشي يعوموا وماذا بين ما يعوموش وقت الشمس قوية انه يبل اطرافه بشوية بشوية،
0: نعم
1: ما يدخلش ديريكت يعمل بلونجون في البحر. دونك هيك وين الصعقة الكهربائية، كي تكون سخون 50 درجة وتشرب الماء بارد ديريكت من الفريج دير.
0: اي
1: دونك هوني باش هوني وين الاختيار ماشي يصير. اما كي يقول لك الماء تزور تقص دونك باش يوقع التدرج تاع طلوع السخانة باش تطلع بشوية بشوية.
0: اي
1: دونك ماهيش مشكلة
0: شوف
1: اذا كان تعرق وما يقعد تحت الكليماتيزور كيف كيف زاد خايبة،
0: خاطر نشوفوا في البرونشيت برشا. اي
1: في البرونشيت هو سيرتو انك تكون سخون 40 50 درجة وتدخل 18 ديجري تقول لك البيت باردة هاك الوالدة في البيت الكليماتيزور تو ديريكت مش راح تدخل الكليماتيزور
0: تدخل مباشرة.
1: دونك هوني تشونجمون دو تمبيراتور بريسك هو اللي قلق اكثر.
0: نعم وان شاء الله السلامة للجميع. شكرا لك دكتور.
1: ان شاء الله للجميع وان شاء الله الموجة تاع الحرارة توفى على خير
0: وربي
1: نرجعوا للطقس نتاعنا كما خير. وشكرا
0: ان شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك دكتور فتحي بشا مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، نورتنا في الاستوديو. شكرا لك على هذه الوقفة الصحية الأسبوعية اللي تعودت عليها في استوديو صيف. نغمتنا حاضر مازلنا مع التونسي يطبق الورد، والورد نهديوها ليك دكتور وكل الإطار الطبي ولكل جنود تونس في هذه فترة ارتفاع درجات الحرارة إن شاء الله.

0: طبق الورد وين نحطك يا وليد؟ قلت لك قاعد في الاستوديو، قلت لي لا نحب نتنسم ونمشي للكورنيش. مرحبا بيك يا وليد، تحياتنا ليك زميلنا وليد الشاهد. مرحبا يا وليد، مسيك بالخير، استوديو صيفي واصل معاكم.
1: مرحبا سوار، تسمع فيا؟
0: نعم.
1: مرحبا سوار.
0: مرحبا بيك،
1: تحية ليك سوار، تحية لمستمعي إذاعة صفاقس الكل. اليوم معنا في المتابعة طبعا في أجواء متميزة اليوم اللي احتضن فضاء الكورنيش بصفاقس. اليوم مش نجم نحكيه على انطلاق رسمي للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. المصيف ذي اللي تنظمه وزارة الثقافة طبعا تحت الإدارة الوطنية للكتاب وإدارة المطالعة العمومية. مش ناخذ فكرة طبعا على الانطلاقة الرسمية لهذا المصيف مع مدير المكتبة الجهوية بصفاقس السيد خميس بالحسن معنا في المباشر. نستقبلو سي خميس، مرحبا بك.
2: مرحبا بك استاذنا، مرحبا بكافة مستمع إذاعة صفاقس، وتحية الأستاذ سوار.
1: شكرا لك. سي خميس، مبدئيا نقولوا ساعة وتاكم طقس اليوم شوية كطحت سخانة اليوم العشية، يعني أجواء إن شاء الله نجم نقولوا مش تساعد على أنه صغيرات يلتحقوا اليوم بالكورنيش ويواكبوا مختلف الورشات اللي انطلقت في بعض المكتبات في جهة صفاقس، لكن اليوم مش يكون الافتتاح الرسمي نتاعها والانطلاقة الفعلية
2: إن شاء الله. هو مصيف الكتاب يمتد من 15 جويلة إلى 15 أوت. اليوم الافتتاح الرسمي في مدينة صفاقس بالمكتبة الجهوية بصفاقس. الافتتاح هذا إن شاء الله باش تشترك فيه المكتبة الجهوية بصفاقس المكتبة المتنقلة. الافتتاح باش يكون فيه ورشات متنوعة للصغيرات، فيه عروض مسرحية للفنانة وحيدة دريدي وعروض تنشيطية للممثل سامي بالطيب. إن شاء الله التظاهرة هذه حبينا نخرج من جدران المكتبة والانتقال إلى فضاءات خارجية من أجل الترغيب في المطالعة وتقريب الكتاب للأطفال والناس أينما كان.
1: اخترت الافتتاح باش يكون هوني في الكورنيش، يعني وكأنكم عندكم تحبوا تعملوا مصالحة مع مدينة صفاقس مع الانفتاح هذا نتاعها على البحر من خلال الكتاب والمطالعة، وأنه نربيوا صغيرات على التنشئة السليمة، وركزتوا خاصة على موضوع البيئة.
2: أكيد إحنا السنة في مصيف الكتاب عندنا اثنين مواضيع أساسية اللي ركزنا عليهم، اللي هي المحافظة على البيئة للصغيرات، وكذلك تثمين الرصيد الوثائقي للمكتبات العمومية في عصر الذكاء الاصطناعي. هذوما ان شاء الله معظم المكتبات الجهويه، معظم المكتبات العموميه بصفاقس ان شاء الله باش يكون النشاط موجه نحو هذين المحورين. ان كما قلت لي انت اللي عمل فيه المصالحه هذه، احنا حبينا الكتاب ماهوش باقي فقط في رفوف المكتبات، وانما يخرج اينما كانوا الاطفال. وكما نعرف يقول لك علموا الاطفال وهم يلعبون، احنا من خلال الفضاء هذا الصغيرات باش يكونوا متفرهدين وشيخين، نقربوا لهم الكتاب واي معلومه نقدموها لهم في شكل جيد ان شاء الله.
1: دونك خليك تو المساج الأخير اللي تقوله للصغيرات طبعا والناشئة انهم يلتحقوا بفضاء الكورنيش أربع أيامات، يكونش تتواصل هوني في الفضاء هذا، باش نقولوا لهم باش يلتحقوا بنا؟
2: نقولوا لهم ان شاء الله يجوا، ان شاء الله تلقوا فضاءات مفتوحة، باش تلقوا أنشطة متنوعة اللي تفرهدكم واللي تحققكم إضافة في حياتكم. وان شاء الله إلو الأنشطة هذه باش تمتد على أربع أيام اللي هي 22 23 24 25، وفي مرحلة أولى، وان شاء الله في مرحلة ثانية 6 و7 أوت كذلك باش تكون أنشطة أخرى متنوعة في شاطئ الكورنيش ان شاء الله.
1: شكرا استاذ، يعطيك الصحة. شكرا سي خميس. طبعا الأجواء مازالت متواصلة، نذكركم مرة أخرى انه المتابعة مش تكون في المكتبة الجهوية بصفاقس، في مختلف المكتبات الجهوية على مستوى الولاية، إضافة الى المكتبات المتنقلة اللي مش تكون ايضا فيها أنشطة وورشات. نحكي تقريبا على كل معتمديات صفاقس بالمدينة بالأرياف، يعني مش تكون حاضرة في متابعة لهذا المصيف، مصيف الكتاب. فرجة رائقة، متابعة رائقة لكم الناس كل، لكن بشكون عديد المدخلات الأخرى سوار في مواكبة للمشرفين على تنشيط هذه الورشات اللي تتواصل إن شاء الله إلى يعني حتى بعد 8 نجم تلقوا الأجواء التنشيطية هوني في الكورنيش.
0: نعم شكرا.
1: شكرا لك،
0: يعطيك الصحة يا وليد. احنا في ساعتنا هذه مش يكون الاستوديو الخارجي بيمضى وليد في طار المواكبة والمتابعة المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالكورنيش، فرصة لكم باش تتبردوا نسمات البحر وأيضا نسمات العشوية، وخاصة للناس اللي مغرومين برشا بالمطالعة واللي عندهم صغيرات ويحبوا يغرموهم بمجال المطالعة. هذه فرصة لكم باش تواكبوا المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالكورنيش. شكرا لكم، خليكم تواصلوا نغماتنا ونرجع لكم الفقراتنا.

استوديو الصيف مازال مواصلة معكم في مراوحة ما بين الاستوديو الخارجي وين موجود زميلنا وليد الشاهد في طار مواكبته ومتابعته المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالكورنيش وأيضا بعض المواعيد والبرمجة الخاصة ببعض المهرجانات كيف مهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية اللي مش يكون إن شاء الله انطلاقا من نهار 3 أوت إلى غاية 6 أوت في دورته الثالثة. المهرجان هذايا في دورته الثالثة اليوم الأول مش يكون 6 متاع العشية عرض مراحيل وأيضا الشاعر علي شوشان الأديب محمد الدلنسي محمد الدلنسي الفنانة نجوى عمر لوحة راقصة لبردية في 9 متاع الليل ثم عرض فني عروبيات للفنانة زينة سعد وعرض فني جذور للفنانة نجوى عمر في اليوم الثاني نهار 3-4 أوت نذكر مهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية في دورته الثالثة مش يكون في 5 متاع العشية دورة في كرة القدم في مختلف الأصناف الساعة 6 مساء لوحة راقصة لبردية عرض الفروسية وفي 9 متاع الليل مسامرة شعرية الأديب محمد الدلنسي الفكاهي صالح نومة الشاعر مبروك عبد المولى والشاعر العيد مصابحية. بالنسبة لي اليوم الثالث اللي هو 5 أوت مش يكون في 5 متاع العشية دورة في كرة القدم في مختلف الأصناف أصاغر أواسط أكابر وأنشطة رياضية مختلفة في نفس في 6 متاع العشية عرض تنشيطي للأطفال ذكريات بلادي وفي 9 متاع الليل عرض فني عنبر الليل الفنان أيمن غزال وفي اليوم الأخير اليوم الختامي لمهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية نهار الخميس 6 أوت في 5 متاع العشية تكريم الفائزين في مختلف الأنشطة الرياضية الدور النهائي لكرة القدم وتكريم التلاميذ الناجحين في البكالوريا 2026 تكريم الأوائل في المدارس الابتدائية بوجربوع وأعدادية البرمكي ومعهد البرمكي وفي الليلة 9 متاع الليل سهرة الاختتام سهرة الفن الشعبي للفنانة عفيف سالم. هذه بين المهرجانات اللي إن شاء الله ماشي تنطلق في بداية شهر أوت وفي إطار احنا ثم فقرة مزينة في المهرجان هذه تتويج و تكريم تلاميذ البكالوريا وأيضا الأوائل في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمكان. نرجع لخبر يهم تألق بعض المؤسسات التربوية في جهة صفاقس في إطار كأس البصمة البيئية 2026. بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي كانت المدرسة الابتدائية بوزيان تابعة لمندوبية التربية صفاقس 2 فايزة بالبرونزية وبالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي والثانوي فإنه المعهد الثانوي طيب المهيري المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 تحصل على الميدالية الذهبية والمدرسة الإعدادية الفرابي منزل شاكر مندوبية جهوية التربية صفاقس 2 تحصل على البرونزية في مسابقة كأس البصمة البيئية 2026. تهانينا ليهم ولكل المؤسسات التربوية وهذه في إطار برنامج يشمل 440 مدرسة مستدامة تقليد جديد للمسابقات المدرسية ذات البعد البيئي نقطة هامة جدا تنضاف إلى أهمية ترسيخ السلوك البيئي لدى التلاميذ وتنشيط نوادي البيئة في المؤسسات التربوية وخاصة التعريف بمفهوم البصمة البيئية. فتهانينا لكل هذه المؤسسات التربوية يعطيهم الصحة وشكرا لكل المشرفين على أن هذه النوادي أنه وصلوا بهم لمراحل متقدمة جدا على مستوى التتويج. 27 دقيقة عودة الميكروفون بنغمات سيد مكاوي أمورة تحية من خلال النغمة هذه الكل اللي اسمها أميرة وكل أمورة إن شاء الله دامت الأفراح لكم الناس الكل إن شاء الله كل مناسبات سعيدة تم بخير لكم الكل وعيد ميلاد سعيد كل اللي اليوم عيد ميلادهم إن شاء الله بالفرح والسرور والسعادة للجميع. نسمة نغمية توصلكم من عند السيد مكاوي.

0: السماء صافية ومحلى الألوان وجوال الماجورات وافتتاح المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالكورنيش، وأكيد الأجواء الكل تتابع عن طريق صفحة الفيسبوك لإذاعة صفاقس راديو الساكس مع زميلنا وليد الشاهد اللي مش يكون حاضر معنا توا بالصوت وفي متابعة لهذا الحدث اليوم اللي يتواصل حتى نهار 25 جويلية 2026. مرحبا بك مجددا يا وليد.
1: مرحبا سوار، مرحبا في تقديمك على ما يبدو وصل لك الصوت بتاع الماجورات.
0: وصلني الصوت وايضا الصوره الفيديو اللي موجود في صفحه اذاعتك الصحه على النقل.
1: برافو، يعطيك الصحه، تلقوا كل شيء موثق صوره وفيديو ايضا على صفحه اذاعتك.
0: نعم،
1: على صوت الماجورات قدر هلال في عام نومبيونس كبير برشا حاليا في الكورنيش اللي ملحقش الحق لانه تم جوائز مانشيتين مازالت متواصله قبل انطلاق الورثات. أنا سعيد جدا أن تكون عندنا إلى جانبي شابة أيضا هدى مصباح أستاذة الطفولة مدربة براعة يدوية، إن شاء الله بعد قليل مش تنطلق معها الورشات مع الصغيرات والناشئة اللي مش يجيو هنا للكورنيش ويلقاو مؤطرين وأساتذة استقبالهم. قال لي رحبا هدى مصباح، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، الله ينجيك.
1: هدى أنت حكيت معي في الكواليس قلت لي الفن والعلاج بالفن مهم جدا بالنسبة للصغيرات، الشيء اللي قاعد تقوم فيه أنت منذ سنوات بعد تخرجك طبعا من الدراسه من درمش. ولا
2: اي انا خريجه قرطاج درمش.
1: قرطاج
2: درمش بالتنشيط ان شاء الله باش نعمل ورشه في لف الورق. هي ورشه تخدم على الرتكله باش نخدموا فيها انا واحد وباش نخدموا فيها علاج بالفن، بمعنى انا مدربه دوليه في البراعات اليدويه تخصص علاج بالفن، تخصص زاد رتكله الورق. دونك باش نحاولوا نخدموا في الورشه هذه الاطفال اللي عندهم صعوبه تعلم، فرط حركه، تشتت انتباه، قلة التركيز، هذا الكل بإذن الله نعالجه نسبة منه في الورشة هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتربة طبعا وبالتواصل مش فقط من ورشة فقط، ما العمل الذي يزم برشة تحذيرات وصغيرات إذا كان يوظفوا عليه اللي عندهم المشاكل النفسية مثل ما يقول تعليم ولا الحركية ينجموا يتعالجوا بكل سهولة.
2: أكيد جدا، ديجا احنا خدمنا مع وزارة المرأة مؤخرا، قامت سيدة الوزيرة بتكريمي في الورشة هذه، خدمت قرابة 280 روضة ما شاء الله ما يعادل أكثر من 5000 طفل ووالي، ولقات نجاح كبير. يعني هذه مش شيء أنا وأنا من الأولياء، قالوا أنه الأطفال متاحهم أول حاجة الخط متاحهم تحسن حكم كي نخدموا بقلم اللف، دونك باش نخدموا على تنمية الحركة الدقيقة لدى الطفل، الخط تحسن، تشتت الانتباه نقص ياسر، فرط الحركة كيف كيف نقص، والحمد لله.
1: دونك العائلات اللي عندهم صغيرات يحبوا ينجموا يستنفعوا بالورشة هذه اش تقول لهم تو في كلمتين؟
2: عليكم بتقنية لف الورق
1: هوني في الكورنيش.
2: أكيد جدا في الكورنيش لمدة 4 أيام، 4 وخميس وجمعة و6 إن شاء الله.
1: تكتشفوا هدى مصباح وتكتشفوا الورشة نتاعها هوني في الكورنيش. شكرا لك هدى، يعطيك الصحة. إلى جانبي أيضا مشرفة ودكتورة على ورشة أخرى من الورشات، ورشة تفاعلية، دكتورة رحاب لوحيشي. رحاب مرحبا بك.
3: عيشك مرحبا بك.
1: أعطينا فكرة على الورشة نتاعك، كيفاش تبدا وشنو فيها بالضبط؟
3: الورشة نتاعي هي ورشة توعوية في أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وخاصة التلوث البلاستيكي، وباعتباري باحثة في العلوم البيولوجية اختصاص العلوم البحرية باش نركزوا أكثر على البحر وعلى مخلفات التلوث في على الكائنات البحرية وعلى كيفاش يوصل حتى لصحة الإنسان.
1: تعالج بالفن انت زاد كيما هدى ولا؟
3: انا الأكثرية يعني حطي توعويه للصغار باش يحافظوا على البيئه كما الشط والبحر، وخاصه وانه احنا توا على البحر.
1: يا عيني عليك، 4 أيام يلقاوكوني في الكورنيش.
3: ان شاء الله.
1: طيب تكتها، شكرا لك رحاب، تلقاو رحاب وتلقاو هدى وبرشا ورشات اخرى.
0: نعم.
1: هوني على شط البحر هوني في الكورنيش. قلت لي والحمد لله وزارة الثقافة قاعدة تعمل في مساعي كبيرة برشا انها تنشط الجهة على الاقل بمستوى محترم نجم نقولوا، خاصة كي نلقاو فضاء حلو برشا، لكن مرة اخرى ندعاو الناس الى ان تحترم شاطئ البحر هذايا شاطئ الكورنيش، لانه في الحقيقة ثم صور ما نحبوش نعديوها، صور قاتمة ان شاء الله يتم تجاوزها ونلقاو الكورنيش كيما نحبوا احنا في تفاحة الديوار
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: بعد شوية سيوار. شكرا لك.
0: اكيد يعطيك الصحة يا وليد. 7:26 نخليكم مع وقفة نغمية قصيرة، وبعد 37 دقيقة نرفعوا لمن سمعكم اذان صلاة المغرب، تقبل الله صلاتكم جميعا ونرجع نواصلوا استوديو الصيف.
4: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف. تعمل الكيف.
5: صيف السنة دي ساحر ويا حبيبي أنا
4: استوديو الصيف.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: السيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيب.

0: ان شاء الله نسمه تعمل الكيف. ووليد هو اللي مش يقول لي اليوم ثم نسمه العشيه ابرك شويه طقس والا لا. مرحبا بك مجددا وليد في دار مواكبه متابعه للمهرجان الوطني المصيفي الكتير مهرجان الجهوي نعم بالكورنيش. مرحبا بك يا وليد.
1: سوار مرحبا سوار مرحبا بك
0: يعيشك. اعطينا الطقس شنو ثم نسمه والا لا ابرك شيء
1: نسمه خفيفه خفيفه يا سوار ماشي النسمه اللي تحب عليها انت نعم ولي متسوقين لها برشا المستمعين انا معكم على قد الحر على كل حال
0: الحمد لله
1: نعم مش نخوانا في عزاله في كلمه مندوب ثقافه سي محمد سرات طبعا حاضر كالعاده سي محمد مرحبا بك.
2: شكرا ليك مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعي ذات شخص.
1: محمد ناش في كل تظاهرة ثقافية لابد نلقاه من الحضور الأوائل اللي يثروا على إنجاح تنظيم هذه التظاهرة الثقافية. خرجنا من الفضاء المغلق مشينا للفضاء المفتوح. الأكيد مهم جدا أنه في توقيت هذايا من العام نخرجوا تظاهرة ثقافية بتاعنا كما اليوم عملنا مصالحة مع الحد.
2: شكرا لكم. احنا المصالحه ديما موجوده مع كل الاماكن في صفاقس داخلا وخارجا. في الحقيقه احنا بطبيعه في الصيف تتبدل نوعيه الانشطه من الفضاءات المغلقه الى الفضاءات المفتوحه. نعيش على وقع مهرجانات صيفيه. من بين المهرجانات هذه المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تظاهرت في الحقيقه هي في دورتها 33 تنتظم في كامل تراب الجمهوريه. في صفاقس عندها تقاليدها عندها هو ما يميزها في صفاقس انه ديما موجوده مصيف وموجود يكون على البحر. يعني انتظم في العديد من الاماكن في محرز في قرقنا في الكازينو عملاول في الكورنيش لعده سنوات رجعنا طول الكورنيش. المصيف انه تظاهره ثقافيه تكون مفتوحه على البحر في اطار المصالحه كما قلت انت مع البحر وعلى الاقل يرطب علينا شويه النسمه في البيريود هذه ان شاء الله. بالطبيعة راهو نحب تحية شكر لكل الزملاء العاملين بالمؤسسات الثقافية وخصوصا المكتبة العمومية اللي قدموا مجهود كبير واللي قدموا برنامج ثري في التظاهرة هذه على طير الشهر تقريبا.
1: يعطيك الصحة. راهنتوا على أسماء متميزة كما وحيد الدريدي باش تكون حاضر كما سامي طيب خلينا ناخذوه معنا في المباشر زادة. سي محمد شكرا ليك. سي سامي بالطيب طبعا قاعد يحضر في العرض نتاعه حبينا يكون حاضر طبعا لان الصغيرات التحقوا تو بدا فما اقبال والحمد لله من الصغيرات على هذا الفضاء. نجم تقول سوار انه اليوم في التوقيت هذا انطلقت الاجواء التحضيريه والتنشيط لانه بدات الورشات تشتغل. كان بحثنا في الثاني حبينا ناخذوه معنا مباشره. وحيدة دريدي التحقت الآن حبينا ناخذها معنا مباشرة. سيدة وحيدة المسرحية الإذاعية الحكواتية أيضا مش تقدم فقرة حكواتية اليوم. وسامي بطيب أيضا مش يكون حاضر على كل حال نجم تلحقوا لأن الأجواء بدأت الآن وما زالت متواصلة. سوار مع تحياتنا لكل المستمعين الكرام اللي قاعدين تم إصرار كبير سواء من المندوب ولا المشرفين على إنجاح التظاهرة أنها جماهيريا تنجح أنه حضور الصغيرات مهم جدا في مثل هذه التظاهرات اللي قاعده فيها تنشيط كبير برشا لفضاء الكورنيش. نتأسف سامي بطيب مش حاضر بحثنا ان شاء الله في مواعيد اخرى يكون حاضر ونتفقوا طبعا لانه تحبوه برشا الصغيرات مع الاجواء نتاع الكلون اللي حاضر بحذاها وموجود زادا. على كل نختموا بالمداخله ذي سوار.
0: نعم
1: شكرا توفى الآن أما الأجواء رأي مزيد متواصلة على شتاء الكورنيش.
0: نعم يعطيك الصحة وليد شكرا لك على هذه المتابعة. شكرا لك على أيضا المتابعة على مستوى الديجيتال لفيديو الخاصين بانطلاقة هذه الأمسية الخاصة بالمهرجان الوطني المصيف الكتاب. نذكر بعد شوية مش يكون عرض حكواتي الممثلة وحيدة الدريدي بعنوان ماما وحيدة تحكي ومعرض وثائقي حول المحافظة على البيئة وأيضا ثم ورشة لف الورق تأثير المدربة هدى مصباح وكانت ضيفة زميلنا وليد. أيضا ورشة تفاعلية الأطفال من أجل بيئة نظيفة بعنوان حماة البيئة تقديم الدكتورة رحاب لحيشي وأيضا نشاط تفاعلي يتضمن عروض ومناقشات حول البيئة وسبل المحافظة عليها مع معرض كتب حول البيئة وفضاء للمطالعة الحرة والتعريف بدليل المحافظة على البيئة وتوزيعه. هذه الكل موجود في فضاء الكورنيش اليوم ومازال متواصل حتى نهار 25 جويلية. غدوة زادة في نفس المكان من شقافة 6:30 بفضاء الكورنيش مشاركة المركب الشبابي الميناء، مخيم الكتاب كامبينج بوك، ورشة حكاية ورسم، ورشة باتشورك لإنجاز لوحة عملاقة حول الإدمان الرقمي بتقنية لف الورق، تأتي المدربة هدى مصباح، ورشة الخط العربي، ورشة حول الذكاء الاصطناعي بعنوان رحلة من الواقع الافتراضي إلى عالم المطالعة، تأثير مصمم ألعاب الفيديو عزيز عياد، سهرة نار المخيم، وعرض مسرحية غزو الجراثيم، عرض فيلم وثائقي حول الإدمان الرقمي. وبالنسبة لنهار الجمعة 24 جويلية في 6:30 متاع العشية بفضاء الكورنيش أيضا كيف العادة، مخيم الكتاب، ورشة قصة رقمية حول مدار الإدمان الرقمي، عرض مسرحي تفاعلي بعنوان سحر الورق، ورشة ألعاب بيئية، نشاط شجرة الحكمة، ألعاب تركيبية عملاقة. ونهار السبت 25 جويلية في 6:30 مخيم الكتاب، ورشة إنجاز لوحة تركيبية بتقنية الرسكلة والتجميع من بقايا النفايات وإعادة تدويرها، تأثير هدى مصباح، عرض بتقنية الواقع الافتراضي حول واقع الكوكب البيئي، عرض قدمه نزار القمري، عرض حكواتي حول لعبة 01 للمخرج زياد الحاج فرج 01، المكتبة العمومية بيرالي بن خليفة نهار السبت 18 جويلية 2026، كان ثم لقاء وكان تنشيط حول البيئة. يعني ما شاء الله ثم عديد العروض مش كون حاضرة في اللقاء هدايا في إطار مهرجان الوطني مصيف الكتاب، مش فقط بالكورنيش، أيضا زده موجود بفضاء المكتبة العمومية بالحنشة وبعديد المكتبات الجهوية. خليكم مع نغمتنا 57 دقيقة، بعد شوية نواصل معاكم بعد موجز 8. خليكم مع تصالتينا مزينة ونغمة مزينة. شكرا مخرجنا فيصل مرزوقي.

0: مرحبا بكم. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بسحب محليا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم طقس صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق. تتراوح الحرارة ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي. أعلن المقدم بالحماية المدنية خليل المشري عن تأمين 2700 تدخل خلال 72 ساعة الماضية، موضحا أنه تم تسجيل 900 حريق في 72 ساعة بمعدل حريق كل 5 دقائق. كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية بهدف تقليص الفجوة بين الشهائد العلمية ومتطلبات سوق الشغل. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات استيطانية إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس خلال ما يعرف بذكرى خراب الهيكل، وسط مخاوف من تصعيد جديد في القدس المحتلة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا منعت إيران من بيع نفطها. أخيرا أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرالد كوشنر إعادة تنشيط الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإيه هوية متاعك تدخل المنصة dph.agri.

Ed.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: استوديو سيف. ثمانية واثناشن دقيقة نرجعو لكم استوديو الصيف وآخر فقرة في لقاءنا اليوم مهرجانات. واخترنا اليوم نحط الرحال في جبس وين مش نمشي مع مهرجان الحنة بشنني وأكثر تفاصيل مهرجان متأصل دورة 42 برمجة الخاصة به وخاصة انفتاحه على الموروث الخاص بالجهة. أكثر تفاصيل مع مديرة المهرجان سيدة وفاء الفرجاني. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مساء النور.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بكم. شكرا على الاستضافة
0: شكرا لك على الحضور. شكرا ان شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة هذه اللي امس كانت الندوة الصحفية وتم الاعلان عن البرمجة الخاصة بها.
1: كانت عنا ندوة صحفية يوم الاثنين 20 جويليا تم فيها الاستعراض البرنامج الرسمي للدورة 42 لمهرجان الحنة.
0: نعم المهرجان هذايا شنية أهم الفقرات اللي تميزوا واللي تأصلت به وشنو جديد الدورة هذايا؟
1: الدورة 42 المهرجان الحنة الدورة إن شاء الله باش تنطلق من 24 جويلية حتى 30 جويلية مدة 7 أيام تحت شعار جذور في الأرض وامتداد في السماء.
0: جميل.
1: حرصنا في الدورة هذه باش نقوم على في إعداد برنامج يترجم هوية المهرجان ويحافظ على أصالته وفي نفس الوقت يفتح المجال للتجديد والتنوع.
0: نعم
1: البرنامج باش يجمع بين التراث والثقافة والفن والتنشيط ويلبي تطلعات مختلفة الفئات.
0: هو علاش التسمية مهرجان الحنة؟
1: مهرجان الحنة لأن الحنة هي موروث ثقافي ونبتة تتميز بها المنطقة.
0: ويكون عندها حضور في البرمجة ديما.
1: أكيد أكيد نبة الحنة يعمل المهرجان كل سنة على إبراز الحنة في مختلف الفقرات متاع المهرجان سواء في المعرض ولا الحرف التقليدية ولا الندوات اللي معناها تبرز القيمة التاريخية والثقافية لنبة الحنة.
0: نعم أهم فقرات هذه الدورة
1: ان شاء الله كما قلت لك معناها الدوره متنوعه معناها سواء في المجال الصناعه التقليديه الموروث الثقافي الندوات المائده المستديره كما قلت لك على الـ على الـ على ماده الحنه. ان شاء الله عندنا ماده مستديره تحت عنوان الذهب الاحمر لواحد شنني بين التسمين والمحافظه يكون فيها معناها ماده الحنه بحكم المهرجان. صحيح مادة الحنة فقدت نوعا ما الانتشار متاعها لكن ما هيش باش تختفي ومهرجان الحنة دورة أن يقوم بإعادة الاعتبار للمادة هذه ووسيلة لحماية الموروث والتعريف به.
0: ما نعرفش هو سيدة وفاء يعني هل اتصلتوا ببعض المختصين الحنة اللي نستعملوها في بعض مستحضرات التجميل الحنة اللي عندها استعمالات حديثة وتطورت مش فقط الحنة اللي صبغ يعني البشرة واللي زينة العروس وغيرها ولكن عندها توظيفات أخرى تطورت توا تقنيا وأيضا حتى على مستوى طبي وأيضا حتى في مستحضرات التجميل. ما نعرفش يعني عندكم الجانب هذية ولا لا؟
1: أكيد إن شاء الله هي الميدة المستديرة هذية بش يكونوا فيها خبراء وبش يكونوا فيها دكاترة في الاختصاص.
0: نعم.
1: إن شاء الله ده بش تكون المستحضرات والاستخراجات متاع الحنة إن شاء الله موجودة معانا في معرض الصناعات التقليدية.
0: نعم.
1: يكون معانا ستوند كامل معناها لمادة الحنة إن شاء الله معناها المنتجات متاعها.
0: نعم ان شاء الله بالتوفيق لكم. هذايا مش يكون تقريبا نهار لحد في 10 متاع الصباح لحد هذايا 26 جويليا.
1: ان شاء الله.
0: هاي
1: وبش يكون ان شاء الله زاد الافتتاح اثني متميز. مش يكون عندنا تكريمات، مش يكون في المجال احنا سنويا يعني عندنا فقرة قارة هي فقرة التكريم في مجالات متعددة.
0: احنا
1: اخترنا المجال الثقافي والمجال الفلاحي.
0: نعم.
1: بإن شاء الله تكريم الأستاذ الروائي عثمان لطرش مع كل من أقدم الفلاحين بالجهة. بالطبيعة هذا إيمان منا بأن الاعتراف بالعطاء هو في حد ذاته رسالة وفاء. وبش يكون زاد إن شاء الله عرض الافتتاح هو مستوحى من الواحة ومن تراثنا العريق. عرض الفنان أيمن بوبعة مع مشهدية الحنة القبسية.
0: نعم. هذا مش يكون شاء الله نهار الجمعة في عرض الافتتاح الخاص بالدورة 42 لمهرجان الحناء بشناني. اي
1: وان شاء الله هذا اليوم الثاني بش يكون عندنا عرض الفروسية يوم السبت 25 جويلية.
0: نعم.
1: كيف كيف عندنا عدة سهرات.
0: اي
1: بش يكون ان شاء الله السهرة الاولى مع يوم 26 جويلية مع مسرحية بسي لجعفر القاسمي. بش تكون ان شاء الله العرض الاول للمسرحيه هذه، ولنا الشرف معنا سنين بش تكون المسرحيه هذه اول عرض يكون في مهرجان الحنة. كيف كيف زاده بش تكون عندنا سهره مع مسرحيه الشيخ جوجل. السهره هذه والمسرحيه هذه تحمل قيمه فنيه وانسانيه. معناها خاصة أنها معناها كانت كتبها المرحوم نور الدين بالعياد. ولكن معناها غادرنا قبل ما يصير تقديمها على الركح.
0: نعم.
1: وهك علاش حبينا معناها تكون لمسة وفاء ليه وتكريم لروحها.
0: يعطيكم الصحة. أي.
1: وعندنا السهرة الأخيرة بتكون إن شاء الله يوم 30 جويلية مع عرض فني لفنان الشباب نوردو.
0: هذه تقريبا جل العروض اللي موجودة في الدورة هذه، دورة 42 تبدأ من 24 إلى 30 جويلية المهرجان الحناء بشنني. ثم مراوحة ما بين العروض الموسيقية المسرحية الثقافية، أيضا عروض الصناعات. نعم الصناعات التقليدية. أي للطفل نصيب. نعم
1: أكيد بطبيعة إحنا نفتحوا على الفئات كل.
0: نعم نعم. يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم سيدة وفاء الفرجاني مديرة المهرجان الحناء بشناني دورة 42. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله دورة تحقق الأمال والأفاق اللي هي محددة لها جذور في الأرض وامتداد في السماء في إطار طموح أنه يكون المهرجان هذا يظل حان الوقت بشيخ وبعد دولي. إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا
1: شكرا
0: شكرا شكرا شكرا. انتم الاختتام يكون مع عرض فني للنوردو نهار الخميس 30 جويلية 2026. احنا خليوا النغمة هذية اللي هو البارح كان حاضر في مهرجان كارتاج. في الحقيقة يعني كان عرض فيه اجتهاد واضح وفيه عمل فني موسيقي واضح وفيه حضور لعدد كبير برشا من العازفين على الركح. فنان ظهر انه خدم واحترم قيمة المهرجان، وهذيك علاش كافئ الجمهور بحضور متميز وبكلمات شكر وامتنان للفنان التونسي اللي ينشط في نوعية جديدة نقوله احنا لنا احنا، لكن الشباب متعلق بها برشا روح موسيقية تحاول انه تقدم رؤية فنية بطريقتها الخاصة وتميز خاصة في عديد الأعمال الخاصة بعناوين المسلسلات آخرها مسلسل الخطيفة. نخليكم مع نغمة هذه مخرجنا شو اختارنا النوردو عابر سبيل.

28 دقيقة هكا وصلنا نهاية لقاءنا اليوم استوديو الصيف. كانت الرفقة مع سيوار الشعري ووليد الشاهد. إن شاء الله أمتع الأوقات قضيهم على موجات إذاعة الصفاقس السهرية الليلة تكون مع زميلنا فيصل المرزوقي. واصل معكم مشوار وسهرانين مع سماح رنان وكل ضيوفة. تحية لكم، شكرا على متى سرور اليوم تعوضها. نقولوا إجازة طيبة لسماح وتعوضها سرور هدار. قلكم إن شاء الله أجمل أوقات تجمعنا بكم مستمعي كرام. لقاء جدد بكم إن شاء الله في صبحية لحد أحلى صباح من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. سهرة طيبة للجميع.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
1: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.
2: جلست والخوف

0: دي.
1: غنى الفنان عبد الحليم حافظ رائعة قارئة الفنجان في أفريل من سنة 1976، وهي من كلمات الشاعر السوري الكبير نزار قباني وألحان الموسيقار محمد الموشي. وتعد هذه القصيدة آخر ما غناه العندليب الأسمر على المسرح قبل رحيله سنة 1977 ولاقت نجاحا منقطع النظير. روان ناصر تقدم قصيد قارئة الفنجان.
2: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب، يا ولدي قد مات شهيدا من مات عدا دين المحبوب. بصرت ونجمت كثيرا لكنني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك.
3: ذاكرة أغنية.
1: قالت سعاد حسني في مذكراتها: أنا قارئة الفنجان، ونزار قباني منع بسببها من دخول مصر. وذكرت التفاصيل التالية: قرر نزار قباني أن يكتب قصيدة تضم حكاية قصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني الخالدة. انفعل وتجاوب مع أحداثها وتطوراتها، كتب الكلمات وعرضها على عبد الحليم، انفعل بها العندليب الأسمر، وطلب من نزار تغيير بيت واحد بها الذي كان سيفتح عليه النار هو وسعاد حسني، وهو البيت الذي يقول فيه: فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. فخاف عبد الحليم، فقد كان هذا البيت يوحي بالخطر الذي سوف يتعرضان له من النظام السياسي وقتها، ولا يعلمان ماذا يمكن أن يلحق بهما بسبب هذا البيت من الشعر. الفنانة لميا جمال تغني قارئة الفنجان.

0: ذاكرة أغنية.
1: وأضافت سعاد حسني في مذكراتها: ظلت كلمات هذه القصيدة عند الملحن المبدع محمد الموجي لمدة عامين حتى شاءت الأقدار وتحولت إلى لحن رائع، وغناها عبد الحليم في عيد الربيع سنة 1976، أي قبل رحيله بعام واحد. وهي الأغنية والقصيدة التي بسببها منع نزار قباني من دخول مصر لفترة طويلة، لأن الأجهزة الأمنية اعتبرت هذه القصيدة تحديا سافرا لها. الفنانة مي فاروق تغني قارئة الفنجان.

0: ذاكرة أغنية.
1: وتضيف سعاد حسني: لقد أخلف نزار وعده لعبد الحليم مرتين، الأولى عندما وعده أنه سيعيش، والثانية عندما مات ولم يسجل مذكراته. وكان قدري أن أحكي أنا قصتنا، فأنا قارئة الفنجان. قارئة الفنجان يقدمها نزار قباني. بعدها مباشرة تستمعون لصابر الرباعي يغني قارئة الفنجان.
2: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة، وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي، وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض، وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا.

مروان خوري لم يقم بتسجيل وتوثيق أغنية قارئة الفنجان رسمياً كأغنية بصوته في ألبوماته، إلا أنه قدمها بشكل رائع وطربي خلال إحدى حلقات برنامجه الشهير طرب.

0: ذاكرة أغنية.
1: تبقى قصيدة قارئة الفنجان التي ألفها الشاعر الشهير نزار قباني ولحنها الموسيقار محمد الموجي من أروع ما غنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. قصيدة بها عمق وسحر خاص، وظل العندليب 3 سنوات ونصف يجهز لها حتى خرجت بشكلها النهائي للجمهور. هذا عبد الحليم يختم حلقتنا بقارئة الفنجان.

ولدي يا ولدي ستفتش عنها يا ولدي.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يكون الطقس الليلة صافيا إلى قليل السحب يغلب بمناطق البلاد، وتهب الريح من القطاع الشرقي فتكون ضعيفة ومعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 30 و42 درجة. قال مسؤول بالحماية المدنية أن عدد الحرائق في الغابات التي تم تسجيلها في تونس من 11 إلى 22 من جويلية بلغ 90 حريقا تم إخماد 77 منها، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد و3 حرائق متواصلة بكل من الكاف وباجة وبنزرت. دعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع لوزير الصناعة والمناجم والطاقة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للبحث في الوضع الحالي للطاقة والكهرباء في البلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن الحلول الممكنة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد السيطرة على مضيق هرمز، لكنه مضطر للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. قالت السلطات الروسية اليوم أن أوكرانيا استهدفت مجددا أكبر منصة لتجارة التجزئة الإلكترونية في روسيا بشن ضربات على مستودعاتها. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 10، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلى القصف طلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: سهرانين
1: سهرانين.

0: حكايات
1: سيفنا حكايات
0: جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: سيفنا سهريات
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش.

0: سهرانين أهلا وسهلا ومرحبا بيك سهرانين، كما يقول زميلي فتحي صامت في اللحن المميز، وإحنا سهرانين وإن شاء الله تكونوا مستمتعين حتى نصف الليل معكم. سرور الهدار في تعويض زميلتي سميح الرنان، تجعلكم إن شاء الله في أسعد اللحظات وفي جو خير من هكا برشا. الحقيقة اللي صيف الوقيت هذية عندي أنا الحظ بكله محظوظ اللي خذاه فترة الإجازة متاعه في الفترة هذية، وقت اللي بلايس من بلايس، خاصة المناطق السياحية عادة أمورها هانية، أمورها مية مية، يتفرهدوا ناس عندهم الماء عندهم الضوء، يدوش وقت ما يحبوا، ما يقعدوش مربوطين بحتى شيء، يخدموا كليماتيزور. الوضع مختلف تماما، ما تعيشوا صفاقس، وأكيد برشا من مناطق الجمهورية، الولايات الجمهورية، انقطاعات متكررة في الكهرباء. أنا جيت وخليت ثنية العين ما فيهاش الزين، ثنية العين وثنية الأفران ما فيهاش الضوء، قالوا لي قبل بدرج رجعت لبعض الأماكن، ما نعرفش توا شنو الحال، أما الثابت والأكيد اللي أنا جوي متبدل ولأحسنه الحمد لله، وإن شاء الله حاضرة باش نعديو مع بعضنا. وقيت سمح مزيان من توا كيما قلت حتى النصف الليل، بما أنه فما البرود فما الجو، مع مخرجنا فيصل مرزوقي ولد كلاسي على السراء والذراء المرة هذه في أسعد حالتنا، خاطر فما كليماتيزور. نعرفش طريق المهدية مركز كعنيش عندكم الضوء مقصوص ولا قولوا لي، اكتبونا في لي كومونتير وين عندكم الضوء مقصوص هكاك، مش باش نلقاو لكم الحل، خاطر بيدنا الحل ما معناه اذا مالي ستيك بيدهم ما خرجوش وما جيت امش الجراه باش يقولوا لنا شنو اللي صاير ما ردوا، شنو هالانقطاعات، شنو المشكل، علاش غارقين في الظلام، علاش اكسيدونيت في الكياس، علاش الناس مدمره نفسيا، علاش الناس قاعدين ينقص عليها الاكسجين، وعلاش الناس قاعده لا تعرف لا تفرق لا من بين الليل والنهار، علاش العباد مهجه للبحر وقت اللي البحر يخرج لنا في هواء سخون. حصيلوا برشا صور باش نبعد عليها، نهرب هكا 3 سويعات نعمل فيها جو معاكم. انتما اللي عندكم الضوء تسمعوا في صوتي ذات فاقس، مرحبا بكم. فريد عبد الجواد، فيصل كيف ما قلت، سرور، حمدي حمدوش بحذانا سهر جاي مقصر هليل باش يتمتع بالبرود، صحة لك يا سيدي. وبحذانا ليلة جمعية نسائية بدار الشباب سقيت الزيت، وكيف كيف راديو ماجنتا هم باش يسهروا معانا ليلة وباش نحكي وبرشا تفاصيل وبرشا اجواء حلوة مزيانة، ان شاء الله نسهروا مع بعضنا ونكونوا الاقرب منكم. نوصلكم صوتي ذات فقس في الدار في الكهرباء في الخدمة، سلامنا ليكم. 9:08 نرفع أذان صلاة العشاء ونكمل معكم مشوار، مرحبا بكم الناس الكل.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: سهرانين
3: سهرانين

0: ضيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
2: الـ29 دقيقة رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم واستديونا زيد حلاوة على حلاوته كما قاعدين تشاهدوا فينا وتابعوا فينا على www.radiosfax.in وتابعوا فينا على الصفحة الرسمية زيد اللي ذاعت فاكس على الفيسبوك, لأنه في ضيافتنا النادي الرياضي بدار الشباب سقيت زيد. نحب نوجه تحية المدير هذه الدار سي لسعد بن عبد الله. نحب نحيي سيدة مديحة بورماش, هي اللي قالت لي راهو فما وجوه سمحة مزيانة لازم يجيوا بحذاكم على خاطر متوجين في بطولة تونس وعلى خاطر عنا برشا نشاط. فمن خلال وجودكم انتوما نحب نحيي الدار النشيطة هذه دار الشباب سقيت الزيت, ومن خلالها كل من يسمع فينا من معتمدي سقيت الزيت. وقولوا لي ذوقتوه خليتوه مقصوص ولا
3: مقصوص
2: هكا جايين عاد مفرهدين وجوهكم نيرة بالبرود والضوء والدنيا. اسمع بالحق فرهيدة ليلة فرهيدة, مرحبا بكم في سهرانين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالمستمعين وبكم أنتم أنستونا برشا. باش نبدأ على يميني, اختار تلبس بالروز, ها لون الرومانسية ولون هكا لون تحبوا برشا نساء, معناها هكا تحسوا يشبلها وخاصة في الصيف. سيمة اليوم عندي, سيمة وشيمة. باش نبدأ بسيمة بوشناق. مساء الخير يا سيمة, أهلا وسهلا, مرحبا بك, نورتنا. أستاذة رياضة مدربة نادي الجنباز, أنسنا برشا.
4: عايشك الله ينسك,
2: شو أحوالك؟
4: مرحبا بكم.
2: عايشك, شبيك ما عملتش برونزاج؟ لتوما مشيت للبحر؟
4: والله نمشي بنت المهدية.
2: بنت البهدية.
4: حمار وكها ونرجع كما كنت.
2: فهمتك. تعرف انت تكتك وقتاش تمشي عاد وقتاش تعوم؟ مش
4: نعوم بالفجر ونعوم في العشية مخر.
2: في العشية مخر. لا احنا كي نمشيو للمهدية نبدأ نضربها من الصباح للعشية.
4: يعطيكم الصحة. نجمش يعني هكاك.
2: يسر عليك يسر علينا هو الكل.
4: بالحق الشمس مش باهية. مرحبا بالسيدة المستمعين الكل, يعطيك الصحة مدام سرور على الاستضافة.
2: يعيشك,
4: فرحانين اللي احنا بحذاك اليوم.
2: وين اسعد.
4: عايشك.
2: ونحب نحيي صديقي معز قرقوري.
4: سي معز رئيس النادي الرياضي بدار شباب ساقيت الزيت. مدام مديحة صديقتنا واختنا معناتها, وهي المسؤولة غادية على الراديو ماجنتا. حيوها تحية كبيرة. وسي لسعد وكافة المستمعين, وان شاء الله تكون امسية خفيفة تروح.
2: ان شاء الله امسية طيبة معكم انتوما. بحذاك عمر عموس, لاعب دولي سابق. اما معناتها هالخبره هذه ما خليهاش هكا تمشي هباء. انا فوالا عمر عموس اختار انه يختص في نادي كره الطاوله, اذاك علاش من الاسماء الوظائف في دار الشباب. مساء الخير يا عمر.
5: مساء النور.
2: سافا لاباس.
5: الحمد لله. عايشك ومشكورين على الاستضافه. ميرسي بوكو.
2: يعيشك. انتم جيتونا لاول مره في الحله الجديده للاستوديو المرئي.
4: ما شاء الله
2: هو باش تشوفوا تقنيات باش تشوفوا اجواء سمحه مزيانه. اي شكرا. شكرا حمدي في الإخراج المرئي مع فيصل. تنجموا تشاهدوا ضيوفنا وتنجموا تتابعونا وتنجموا زادة كيف تتفاعلوا معنا ومع أجواء سهرانين. احنا ما بعضنا حتى للسويعة ما بعضنا نزيدوا نحكيوا على النشاط هذية وتشجعوا أكثر الشباب يكون حاضر معاكم في الـ في الـ في, الـ في النادي هذية في دار الشباب. انتم سيبون تعرفوا الإذاعة وجيتونا. سيمة وعمر باش نمشي ريان وشيمة اللي أول مرة يجيوا بحدينا. ريان طيب اللي هو لاعب كيك بونكسينج متحصل على بطولة تونس. عسلامة ريان.
6: سلام.
2: سافا لاباس.
6: الحمد لله.
2: الحمد لله. ما قلقناكش ما هو.
6: لا.
2: أنت ذاكرك مش بحدينا لقيت ذي 9:15 وين تنجم تكون؟
7: تترينيو.
2: لا ما نصدق شنو كل يوم.
6: رقدين
2: عليه؟ والله لا والله قلتلك لا مش صحيح نترينيو. مرحبا بك, اهلا وسهلا.
6: أهلا بك عايشة.
2: تونس لك تماريخ بصفة يومية؟
6: نترناو كل يوم.
2: كل يوم.
6: كل يوم نترناو مرة في الكينج الصباح.
7: مسكيلاسيون.
2: تخدموا معناها في البدن.
6: وفي العشية نمشيو نترناو بوكس. وبعد كل يوم هكا كل يوم. نرتاح ونهار في لحد ساعات نجري وساعات نقعد وساعات كل مرة وكيفة.
2: راهي البطولات ما تجيش هكاكا بالصدفة, راهي فما برشا تعب, فما برشا خدمة على الفيزيك, برشا تحضير ذهني, برشا أمبيونس حلوة. فأنستونا برشا. مرحبا بك ريان. فرحانين. شو تعمل في الدنيا؟
6: نقرأ بس نرجع نقرأ هو عقريب. أما كل وقتي كامل خليته في البوكس وكل اما منه ومنه
2: معنى سنة مش تعود ترجع
6: سنة مش نرجع نقرا ان شاء الله.
2: فما مستوى
6: ثامنة. انا بطلت عندي برشا هك عليه قعدت نترينا ونخدم وبعد كي لقيت لازمك على الاقل نيفو باي
2: لازمك برشا اكيد وحتى اللي
6: نقرا
2: فوالا حتى اللي يرينيو فيك يقول لك راهو لازم معناها
6: هاي صحيح
2: ما فماش غنانا حتى في مستوى بطولات وقت اللي تتنقل وقت اللي يعطيوك ميكرو وقت اللي تشوف معناها ابطال العالم الكل يحكي بلغات الكل وفما حتى بعض الرياضات اللي هي اوبليغاتوار معناها ضروري انك نعرفش 7 لغات بالنسبه للتنس فما برشا
6: تكون مثقف شويه
2: بالضبط مش شويه برشا وانت عندك المجال باش تثقف على خاطر هاي سيمه معاك هاو عمر معاك ما نسيبوكش ان شاء الله بقدر تربي ريان تلقى كان ثنيتك وترجع حتى لو كان متسالش تجاوزك العمر اما مسالش ديما مقاعد دراسه راهي تفرح بيك
6: صحيح
2: ربي يوفقك ان شاء الله ريان. شيماء التيمومي مرحبا يا شيماء نورتنا
8: عايشك
2: شنو حوالك يا شيماء
8: الحمد لله
2: لاباس عليك ديما هكا فرحانه ومنطلقه ولا كان خاطر اليوم خاطر يشاهدوا فيك ويشوفوا فيك
8: لا ديما هكا
2: يا شيماء شنو تعمل في الدنيا اقرب شويه الميكرو قلنا شنو تعمل في الدنيا
8: نقرا 3 اني في ليسي مونجي سليم نقرا ونترينا
2: شنو اختصاصك شعبة تكنيك ربي يوفقك ان شاء الله سلام عليك باش تدخل تروازي ماني هاي حضر روحك عادة هيك المرحلة تسبق الباك ربي يوفقك ان شاء الله شيماء انت متحصلة على بطولة تونس زادة اختصاص الكيك بوكسينج هكا ولا
8: اختصاص لوكيك
2: هو فهم برشا اختصاصات ولكن الغرام منين يجي
8: والله سبحان الله يعني هكا يبدا معناتها معانا معناها فهمت يبدا في
2: توا رياضات جماعيه اوكي كي نسمع رياضات فرديه مثلا ما نعرفش انا ملاكمه كيك بوكسينج اي اختصاص معناها في الرياضه الفرديه مش دارجه معناتها من كره الطاوله نسمعوا بها سورتو البنات بالضبط دونك تقول لي هكا بالصدفه جا الغرام لازم فما ديكليك صار معناها
8: والله انا دوب ما دخلت معناتها دخلت على اساس عادي كرياضه باش نجرب معناها بعد ليك حسيت روحي سيء وليت حاجة مني عرفت كما مشيش نترين نحس روحي على عصابي ولا حاجة دونك حسيتك الحاجة
2: انت ديجا منخرطة في دار شباب سخيت الزيتة هيك علش فرصة باش نحييك ونحيي دار شباب هذي اللي تدخل لها تبارك الله تلقى معناها تلقاها هكا تعج بالطاقات شي فنون تشكيلية وشي راديو ويب وبعد شوية ان شاء الله راديو ويب ماجنتا باش يكون ضيوف بيناتنا بعد العشرة وشي في الاختصاصات في الجمباز وشي في كيك بوكس وفما برشا متوجين وفما برشا خدمة كبيرة برشا تحية لسي رمزي نشكره برشا على خطر خدمة كبيرة هكا سي رمزي
6: أكيد
2: سي رمزي قول ما نعرفوش سي رمزي تولى شكره باش نعطيكم المجال باش نشكره أما قبل هذي خلينا نبدأ من لو نعملوا روبلوت ونعودوا من جديد نفرحوا معاك انتي سيمة بوشناق بنت المهدية تحية كل مستمعين الكرام يتابعوا فينا من المهدية معدل قديش تمشي للمهدية؟
9: كل ويكند براتيكمون
2: كل ويكند
9: دارنا غاديكا
2: دارنا غاديكا اما خير السكنة هوني ولا في المهدية؟
9: باش مش تقارن
2: علاش؟
9: كل بلاد وكيفاش هوني خدمة واستقرار غاديكا عائلتك والفامي نتاعك وتفرهيد وجو معناتها ما يتقارنوش زوز بلدان تنجمش
2: زوز يكملوا بعضهم
9: كانت تقول لي صفاقس المهدية ما نجمش نختار وحدي ما خاطر ساي وليت برونشي في الزوز ما نجمش نستغنى عليهم
2: وشنية هي المهدية ساعة ونص
9: ساعتين
2: غير بون نكونوا في المهدية
9: بالضبط.
2: مرحبا بك سمية دونك سيمة استاذة رياضة مدربة نادي الجمباز انت خريجة ليسيبس
9: استاذة تربية بدنية مدربة درجة تانية في الايروبيك ومدربة جمباز ونادي الايروبيك في دار شباب ساقية الزيت
2: بصفة معناها موجودة بصفة اسبوعية نادي
9: بصفة اسبوعية ينشط مرة في الجمعة كسوا جمباز كسوا ايروبيك طوى معناتها راحة نحن بالنسبة للايروبيك اما جمباز كل سمان موجودين
2: حتى التو في الصيف
9: حتى التو مازلنا ننشطوا صغيرة ديجاني من الخدمة جيتك
2: ديريكتومون الصغار من ام عمر تبداو؟
9: ابارتير من 6 سنين فما فوق للباك كل الاعمار كسوة عندي ولا في كلوب اخر باش يلقى روحه معناتها ينجم يترينا ونعطيوه الشواء
4: كسوا جمباس كسوا كي كسوا كونغ فو مش غايتنا كونو احنا النادي هذا ينشط والاخر ما ينشط سي با سا احنا هيك علاش الناس كل تنشط والناس كل اكتيف وكيف يدخل الصغير دار شباب يلقى بلوزور اكتيفيتي هو بيدو البارون الشيخ ما عادش يدور بيه من بلاصه لبلاصه معناتها نوصلوا كونو يجيب ثلاثه صغار يترينيو في نفس الوقت هيك ثلاثه صغار معناتها ديز اكتيفيتي مختلفين وشوا موجود واللي يحب يجي بصغير ومرحبا به ما تبش يلقى ديز اكتيفيتي متنوعه مختلفه يلقى صغير وين يحط له وقته وين يشارجي له وقته وين يتفرهد في نفس الوقت والتأطير اهم حاجه نخدموا عليها في دار الشباب كونوا احنا لا اوبجيكتيفنا كونوا معناتها لا فلوس لا كونوا احنا يولي نادي احنا من نادي معناتها
2: ولا من خلاله باش نصنع ابطال معناتها اللي يجي كان لازم عنده معناتها
4: احنا عمرنا نقصي وصغير ولا نقولوا لا هذا ويعمل سيليكسيون كيما تاع ساعات الروه الفاز هذه ما نقبلوا كيما يعمل سيليكسيون بورتو عندنا ابطال عندنا معناتها ديزاتليت معناتها بروفيسيونيل تو وصلوا لبطوله تونس ما شاء الله عندنا سيليكسيوني ايكيب ناسيونال لا باب مفتوح للاعمار الكل المستويات الكل الناس كل نجم تترين
2: هذا هو ان شاء الله يا للموافقين دونك انا فرحت برشا انه معناها الاطفال والناس الكل والشباب كل يلقاو هيك الدار اللي تحضنهم هيك الدار اللي تخليهم بالحق معناها في في في حظوه مزيانه تخليهم هكا يلقاو كادر مزيان يلقاو اساتذه كيفكم انتوما فحاجه نفرح لها برشا برشا مرحبا بك يا شيماء باش نمشي مع عمر عمر العموس كنك جاك النوم يا عمر ولا كيفاه دخت بسخانه اليوم
4: مستانس بجو فرنسا
2: مستانس بجو فرنسا كيفاش كيفاش عمر
5: انا خرجت عمري 15 سنه هكاك وخرجت من التنس دو تابل على خاطر مشيت احترفت غاديكي ومن بعد عشت تقريبا 7 سنين وتربيت اللي ربيتني اللي كبرتني هي دار شباب تربيت في النوادي الكل وداير تحيه كسوا دار شباب ولا اصحاب دار شباب الكل بعد تو مساليش برشا ملي روحت لعبت ببري في الليكيب
2: ناسيونال معناتها انت مقيم في في في فرنسا
5: قبل
2: قبل وتوا معناها اختصاصك الجامعي باختصاصك دراسي معناها قريتوني في تونس في صفاقس
5: قريت في تونس سامحني قريت كرياسيون فيزويل عملت باك بلس 3 وعديت زاد دي ديبلوم دونترونور فيدرال غاديك في مع الفيدراسيون الفرنسيز وبعد قررت أن نروح كيك عمري 21 ونص 22 سنة قلت يلا يزي
2: يلا يزي
5: كهو يزي كهو خلينا نرجو بحدة الفامي نرجو بحدة رغم اللي معناها بامبورت شنو تونس باش تتعدى وكل شيء ميسيرش مش مشكل هنعم بعدنا كسوا في البي ولا في الخايب والحمد لله الحق اكسبيريونس سي فري كو ماهيش سهله برشا سورتو من الاول من بعد بشويه بشويه واحد يتاقلم بشويه بشويه والحمد لله على كل شيء
2: الحمد لله دونك اختصاصك بالاساس قريتوني شنو قريت اختصاص كرياسيون فيزويل ومن بعد شنو عملت؟
5: ومن بعد
2: معناتها كرة الطاولة منين جاك الغرام؟
5: كرة الطاولة حكاية الحق
2: تعطيني اعطيني اللب نتاع الحكاية
5: الحكايه بديت وانه كي عمري 6 سنين كنت نتفكر بابا يخرج يريني هو يخرج يخدم مع دما كي تحكي لي ديما نسال وين يخرج بابا وين يخرج بابا تقول لي يريني وانا صغير ما كنتش نعرف شنو معناها يريني عرفت قعدت نقطه
2: شنو يريني
5: يا اخي يا اخي مره من المرات نلقى روحي وحدي في الدار ونتفكر اللي هو ديما يهز ساك نتاع مونترينمو نلقى روحي وحدي في الدار قلت ذيك الساك اكيد فيه حكاية
2: شيت حليت الساك
5: شيت حليت الساك نلقى راكيت وكورة قعدت نلعب حتى اكشي لين راكيت وقتها تسوى معنى برش بلوس نورمال ما يش عند طفل 6 سنين وبديت نلعب كيكا لين جاو زوز وقالوا لي فهموني راهو هذه الراكيتة تنعطيوك راكيت اخرى العب بيها ومن وقتها الحق بديت الحكاية ووقتها نتفكر زاد هزني للنوادي صفاقس الكل مالوريزمون فيك كنت قصير برشا عطاو لخاطر من
2: ما تنجمش الطول
5: ما تنجمش الطول ما حب يقبلني حتى كلوب يا اخي الحكاية هذيك بابا تستني بيها شوية يرحم والديك وسواه
2: هذه عام وانت عمرك قديش
5: هذه 6 سنين ونص كي لقاني مكبش مش نورمال قعدت نلعب على الحيط نترين على الحيط تقريبا 6 شهور يا اخي داير نشكر على الاخر خذي لي طاوله ومن بعد بعام دخلت في كلوب زيد بطوله تونس في ليكول ومن بعد بديت بطوله تونس كل من ليكول للسينيور وهذاك كيفاش كان الباركور هذاك كيفاش كان الاغرام
2: اي ومن بعد كيفاش طولت
5: كيفاش طولت ولا شويه الحمد لله واحد ربي
2: اوترينمون معناتها
5: اوترينمون وماكله و سيبري صحيح حياة سبورتيف ماهيش سهلة كيما أغلبية يشوفوا التتويجات ولا يشوفهم طالعين على
2: البوديوم
5: كلهم ما يشوفوش برشا التعب وتضحيات كسوا يبدأوا من البارون يبدأوا من المسؤولين يبدأوا من زيدا اللاعبين اللي
2: يبدأوا من العائلة قبلهم الكل
5: بيان سور وعلى ذلك الحق نحيي برشا العائلات والوالدين على فما برشا والدين تلقاهم مشجعين صغارهم في الحلمة نتاعهم بامبورت يعني شنو الصعوبات ورغم هذاك الكل شوف برشا توانسة برشا بطال معناها في الولايات الكل في الديسيبلين الكل وأنا واحد من ناس السبور علمني برشا حاجات الحمد لله يا ربي ومازلنا ديما نتعلموا كديقة
2: الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقك وليت لاعب دولي سابق
5: وي
2: معناتها هذه الصفة وتوا في دار شباب
5: اي
10: مدرب
2: قاعد توا تدرب فيهم
5: اي اكزاكت
2: من اي عمر
5: الاعمار الدائرة دي معناها بون نوفيل للناس الكل نبداو من 5-6 سنين حتى كشي ما فماش ليميت وفات مع المسؤولين قلنا ما فهمش علاش انسان يحب يجي يعمل سبور يحب يجي يتفرد وكل شيء ما ينجمش كانوا هو فات عمر معين ما ينجمش يجي براتيكي دوك 5-6 سنين تنجم صحيح تجيب صغيرك ودير لي جروب بون مالوريزمون زيد هوريزمون عندنا ثلاثة كهو دوك يتعبوا في ساعة 20 ماكسيموم تو الحمد لله معناها كوميم وصلنا لنمبر نمبر مزيان ومازلنا ديما نقدموا وبرسمي كلي مرحبا بالناس كل كسوا يحبي يجي براتيكي عمرك 30 سنة عمرك 5-6 سنين عندك
2: 30 سنة باش يجيك بكل عصب بكل ستريس
5: يسالش
2: أنا نبدأ نشد كرة الطاولة نبدأ البينج بونج يا جماعة اللي ما يعرفاش نبدأ ونقول ما وسعبالهم بركل عليهم كيفاش يوليوا أبطال في اللعبة وبعد نشد الراكيت والكرة نعمل تراف نطيش على الساس نقول لا هذه اللعبة ما يلزمها برشا وسعبال برشا تركيز برشا تدريب مش بالسهل معناتها شت كورة وتبدا عندك معناتها لعب اخر تلعب معاه وتفهم مخه شنو قاعد يخمم تكتيك فوالا معناتها حاجه مش
10: اللي ولدي عمره 9 سنين اخترت له رياضه البينج بونغ
2: بينج بونغ
10: بروتوني في دار شباب معناتها كل شيء قدامي معناتها بدي معايا في الجمباز
2: نورمالمون راكي جمباز
10: بدي معايا كورديناسيون سوبليس تنيت عليه سي بون توا عند عمر بيك بونك
2: هذا احسن اختيار انا نتصور في العمر هذيك في الخمسة سنين سورتو مع نشوف البروفيل نتاع عمر عموس الحقيقه فهم برشا هدوء وبرشا برشا حكمه وبرشا رصانه وبرشا هكا اللي حسيته هذا هو سيما
10: التعامل مع الصغار هكاك رزانه وهكا وكلمه وبشويه يعلمه يتحكم في روحه خاطر بيك بونك لازمك تكون متحكم في اعصابك على الطاوله
2: ماني قلت لك
10: كانك تتشنج سيء كل شيء يمشي عليك الطرح سيء
2: نطمنك معناها بكا ما نختارهاش كلعبة خاطر بالحق نحس روحي فيسا سريعة الاندلاع سريعة هيك علاش توش نبدل شوية سيمة وعمر نرجع لكم شوية آخر في كلمة الختامة ما قبل خليني مع شيمة ومع ريان شكون نبدأ مع شيمة شقولك يا ريان باللي نحب نبدأ مع شيمة لو قلتي الأغرام في ليسي مونجيسليم ومن بعد قلت خليني نجرب قدار الشباب احتضنتك في ردود أفعال العائلة هما برشا منهم قاعدين يسمعوا فيك كيفاش هكا في لعبة كيك بوكسينج يقولك فك عليك اختصاص ما راح حد وحتى كيف تحب توصل بيه لبعيد تقعد محدود خطر لجامعة وراك تنجم تدعمك وتنجم توصلك وتطلعك على البوديوم معناه باش تختار ثنية صعيبة باش تتعب وحدك
8: والله الحقيقة عائلتي المصغرة معناها بابا وأمي ما كانوش هكا جملة بالعكس كانوا ديما يسبورتيو فيها من الأول معناها سورتو بابا ديما يقف معايا في
2: شو اسمهم الاثنين
8: ماما اسمها سمية وبابا اسمه منصف.
2: منصف تحية كبيرة اليوم يسمعوا فينا أكيد وكيتبعوا فينا. وانتم مستمعين كن تبعونا مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس من تلقاو اللايف تلقاو ضيوفنا مرحبا بيهم الناس الكل.
8: كهو بابا بالحقيقة من الأول معناتها كان معايا ووقف معايا على الأخر. أما العائلة من البعيد هكا شوية كانوا ديما يقولوا كيفاش وبنية وكيفاش تلعب في رياضة قتالية معناها احنا نعرفوا اللي هي القتالية متاع الولاد وكل هكا يقولوا معناها مانا من عرش هكا جملة كهو حصيلوا. أما ديما أنا في قناعة مخي لي أنا قيت روحي في الرياضة هيك دونك باش نكمل فيها معناها
2: إن شاء الله. وناوية حتى بعد الباك تختص في الرياضة هذه
8: بتبيع. إن شاء الله في مخي هاوش حاجات نحب يكيب ناسيونال إن شاء الله يا ربي وش حاجات
2: تحب وين نرى في برشا حاجات هكا قاعدة بيقول لي تتويج بطولة تونس. خليني نعرج شوية على بطولة تونس لسنة الموسم هذايا كيفاش كانت المنافسة ومع شكون أكثر الناس هكا أشد منافسة يعني؟
8: والله الحقيقة لعبت ثلاثة كومباوات كانوا الحقيقة هم ثلاثة ما شاء الله عليهم دونك أنا نلعب ميزان مفتوح هم أكثر مني شوية في الميزان
2: برشا
8: أكثر مني في الميزان الحقيقة أنا أقل واحدة في الميزان متاعهم كهو كانت تفهم شوية صعوبات متاع هكا شوية خوف خطر الميزان معناتها كي نراهم هم كيفاه
2: بالحجم متاعهم
8: أما الحمد لله معناها الفايدة مش في الحجم اكتشفت لي فايدة مش في الحجم فايدة في الخدمة وفي كل شيء
2: الفايدة في شنو تنجم تقدم وكيفاش تنجح شكون منين المنافسين معناتها تعرفهم من قبل تقراهم لا
8: الحقيقة ما نعرفهمش
2: وين الدور المنافسات عادة
8: كل مرة ولاية
2: سنة وين تعملت
8: في تونس في سوسة الحقيقة
2: معناتها نهار النهائي فما تصفيات ومن بعد
8: لا لعبنا تصفيات في قفصة قبل بمدة وشهر اللي فات لعبنا شهر اللي فات
2: لعبتوا النهائي
8: أقل من شهر لعبنا الفينال في سوسة
2: برافو والاخرين كلهم معناتها من دور شباب يعني ولا
10: نوادي رياضيه
8: من برشا ولايات من تونس من سوسه من قفصه من برشا ولايات
2: فرحه كبيره
8: طبيعي.
2: شكون كان معاك
8: معايا
2: في نهار التتويج
8: صحابي بطبيعه اللي ترينيو معايا الكوتش متاعي بابا
2: اللي هو
8: الكوتش متاعي رمزي المصباح كوتش رمزي اكثر انسان شجعني الحقيقه ومن اول ما دخلت ديما يقول لي نحسك باش توصل معنا ديما من اول ما دخلت
2: حتى انا اول ما دخلت الاستوديو نحسك باش توصل يا سايما هكا نفس الاحساس ولا تحس باش توصل وين مش توصل ما نعرفش اما قلت ربي مستقبلك هكا زاهر بلين دينيرجي تبارك الله عليها هكا ولا يا عمر وش الملاعب الصحيح الديتكتيف من عينيه معناتها المثابره حتى الملاعبية علي لا
11: كل واحد ودومينه
2: لا في اسمع كانك ناوي هكاك اسلوب باش ندخل
11: لا والله بالعكس والله بالعكس تبارك الله عليك سواء انت ولا ليكيب اللي ورانا
10: سرور غني على
2: التعب شكون اكثر واحد ترشحوا فريد والا فيصل والا حمدي بعد دقق فيهم بالبيبي وما مخبين توا بعد دقق لي فيهم قولي شكون اكثر واحد ينجح باش نواجهوه نجيبوه بحذاك لدار الشباب عمر شو فيصل كيفاش عاود يا فيصل عاود عاود محليكم حاسيلو محليها الرياضة تخلي الاسبري محليه واحد يفكر بالبيهي من عرشنا ريان يمكن تشاركني هكايا تحس الرياضي في بلانيت اخرى في عالم اخر في موندو اخر تحسه ما يفكرش كي الاخرين هكا ولا ريان طيب
6: صحيح كل شيء يبعد حشيك تو كما نقولوا الفساد كل شيء يبعد كل شيء ديما سبور في مخه ديما يحب يوصل لحاجة ديما عنده أوبجكتيف في حياته ديما يحب يقدم ديما يحب يطور من روحه فما برشا حاجات ديما مش كما مثلا كما نقولوا احنا واحد ما هوش يعمل في سبور ولا قاعد في الدار يمشي فهمت ديما مطور من روحه ما يقعد في نفس البلاصة مش كل مرة يرى في روحه حاجة كل مرة يحلم بحاجة ويوصل لها وبعد يزيد يفوت لنا وهذا كل بقدرة ربي رأو مش معنا هذا كل بقدرة ربي هما لازم العبد عزيمة لازم برشا حاجات باش يوصل لكوتش رمزي نوجه له تحية كوتش هيك
2: المعلم
6: هيك البو هيك الأم هيك العائلة هيك الخو
2: عملوا عودوا له قلوب الحب عودوا له قلوب
6: برشا قلوب برشا قلوب
2: برشا قلوب وبرشا برشا محبة خطر هذك هو معناتها الكوتش هو أول واحد يخليك على ثنية هو اللي ينور لك ثنيتك كي ما ينجم يهربك كما ينجم يبعدك على على
6: هو الكوتش. هذا سر النجاح الكوتش. اول حاجه تبدا الكوتش. الكوتش كما ينجم يحطك في حاجه فوق في البوديوم الفوق بريمير، كما ينجم ما تلقاش روحك جمله.
2: صحيح.
6: هو اللي يشجعك وينبهك ويخليك انت تكمل، وبرشا حاجات يجيو كان منه هو. فهمت معناه باش تتكامل الاتليت الجوار باش يتكامل لازم كوتش باهي وكل باش يوصل اللي يحب عليه.
2: توصل ان شاء الله توصل. انت سنا زاد بطل تونس، فرصه ها باش نقول لكم الف مبروك. كتشوفوا مستمعينا وتابعوا فينا على لايف على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس، هكا تشوفوا في الـ في الـ في التتويج. اما هو الابيض شكون؟ الشيماء.
12: هنا لك حلو هو
2: انت هكاك. هما الالوان هكاك ولا على حسب العمر ولا اختصاص ولا؟
12: لا لا هما برشا الوان.
2: هما برشا الوان. ان شاء الله الف مبروك. هكا تشوفوا في الـ في الـ في النجاحات وفي التتويج. فرحة كبيرة هكا ولا ريان؟
6: أكيد.
2: ها؟
6: أكيد.
2: كان منافسين صعاب ولا كيكعبت الحلوة خربشتهم في ساعة هكا؟
6: لا بطبيعة لازم منافس صعيب، حتى هو يترينا حتى هو يحضر حتى هو برشا حاجات.
2: منافسة قوية معناها.
6: صحيح لازم باش يجيك منافس قوي، نجم يجيك ضعيف نجم. أنت أنا قلت لك أنت والكوتش، معناها أنت والكوتش الكوتش اللي قاعد يراني في ديزاتليت قاعد يخدم على روحه وقاعد كما كوتش رمزي وكي يخدم على روحه ويعطيه الصحة ونحبوه برشا الحق. احنا كبونا ككل شيء
2: عملوا قلب حب.
6: ما انا ما نعملوش
2: قلب حب برشا قلوب حب. باش نخلي لك كلمة الختام انت يا شيماء.
12: والله ان شاء الله تشوفونا في ما اقوى من هكا، ان شاء الله تشوفونا في الناسيونال، تشوفونا في برشا بلايص كبيرة. نحب نشكر عائلتي اللي كانت واقفة معايا برشا. نشكر بابا برشا برشا.
2: ملا سي منصف، ملا سي منصف، كل الدعم الأكيد لشيماء. ربي فضل هيك يا سي منصف، وإن شاء الله تشوفها ناجحة في قرايتها في الثنية اللي اختارتها في الرياضة
12: إن شاء الله يا ربي. نشكر الكوتش متاعي زادة اللي وقف معنا بالباهي في التحضيرات في البطولات في كل شيء. نشكر الجمعية زادة اللي كانت موظفتنا وموفرتنا كل شيء الحقيقة. نمشيو في يعني في راحة وفي كل شيء الحقيقة، موفرتنا في يعني في الكنسافر وكل شيء. فهمت؟ كهو
2: كهو. وانا ما نقول لك محليك مره اخرى، محليك ريان. نتمنى ان شاء الله كل الخير. ان شاء الله موفق.
6: عايشك.
2: ما عندك حد يدعم فيك يعني روحك؟
6: لا انا عندي امي تدعم فيا.
2: ربي فضلها. شنو اسمها؟
6: الوالد الله يرحمه. كل الله يرحمه. عندي امي.
2: شنو اسمها؟
6: شادليه.
2: شادليه. تحيه ليك يا شادليه، وان شاء الله تشوف ريان في اعلى المراتب. هي عامله لها قلب حب زاد هي.
6: قلوب حب مش قلب.
2: برشا برشا قلوب حب الشادليه.
6: ونشكر الكوتش ونشكر الجمعيه، خاطر حتى الجمعيه عندها دور
2: اكيد
6: دور كبير. حتى احنا مثلا كي نمشيو مسابقه ولا حاجه كل شيء على الجمعية، كل شيء كفلنا بكل شيء، تكفلنا وين نبيت. وبالرغم اللي فما جمعيات أخرين لا راهو ما يكفوا لكش وين
2: لا نبيت. لا لا الجمعية
6: هذه جمعية دار الشباب
2: سقيت الزيت نمبر وان بدين ماسي معز فيها. ربي حاميها.
12: ربي حاميها.
2: هكا ولا سيما؟ هو هكا في الدار ولا كان مع الجمعية؟
12: في الدار معناتها
2: كزوجك يعني
12: العز معاك البرة وفي الدار.
2: العز مع ربي. ربي ديما العز ان شاء الله. خاطر خلطت لي المعلومة مؤخرا معناها ولا اخيرا اللي هو زوجك سي معز
12: رئيس النادي. رئيس سي معز القرقوري هو زوجي معناتها، ونحاولوا الظروف الملائمة لكل الشباب. الاوبجيكتيف نتاعنا الاول كونه هالوليدات هذم يبداو فرحانين متوجين معناتها اعتبار صغارنا. ريت كي باش يخرج واحد فيهم يديبلاسي نحاولوا نوفروا له ظروف البرة، يوفر له سيمو عز اتصالات كومينيكاسيون وين باش يبيتو وصلوا ما وصلوش الفجر التليفون ما يسكتش براتيكمون لين يتهنى كونه هما كملوا لعبوا ومروحين وسي بون ويوصلوا له دار شباب قبل ما يروحوا لديارهم يشوف التتويجات يتهنى على وليداتو وبعد يمشي يروح على روحه.
2: ربي
12: معناتها هيك اوبجيكتيفنا نحن كونه النادي يكون يعجب هكا بوليدات كيف هكا يجيبوا بطولات سمعة باهية. دار شباب ساقيت الزيت بارك الله فيها معناتها ديما نقولوا نحن نادي اوكي ننشطوا نادي مدني ينشط في دار شباب ساقيت الزيت معناتها مش احنا خلقناها هي دار شباب هي الموفرة القاعات هي الموفرة ظروف الملائمة الاوقات معناتها براتيكمون كملوا بعضنا هيك علاش هي دار شباب تكون ديما من
2: رايدة وديما ناجحة
12: هيك اللي يخلي النجاح معناتها احنا نخدموا اون باراليل فماش هذا نشاط يطبع النادي وهذا النشاط يتبع دار الشباب نكملوا بعضنا كل شيء بالشراكة مع بعضنا كل شيء ما تفهمش هذا النشاط متاع دار الشباب لا النادي ما يدخلش فيه لا دعم ومدعم لكل نشاطات دار الشباب كيف كيف دار الشباب مدعم لكل نشاطات النادي وهيك الحاجة اللي خلي دار الشباب تنجح وديما القدام وديما الفوق قدرة الإله
2: إن شاء الله تحية كبيرة ليك يا سيمة أنسنا برشا سيمة بوشناق نورتنا محلى اسمك يا سيمة يعيشك ومحليك بالروز مرة أخرى صديقي عمر عموس
13: yes.
2: ما زلت عندك في ثقة وانا زادة ثقتي فيك كبيرة اللي صغيراتنا وكبارنا وشبابنا كل في ايدي امينة في ايديك انت عمر عموس بصفتك لاعب دولي سابق في اختصاص كرة الطاولة وزادة بصفتك من عاش تخدم انت توا ولا لا
13: اي نخدم فريلانسي
2: وحدك
13: اي
2: اكزاكتلي بي انت معك ربي تعمل في كرياسيون تاع حاجات هكا
13: ديجيتال انفورماتيك سيستم انفورماتيك
12: جاي حضرنا في لوجيسيال
2: ديجا حضركم في لوجيسيال باش نقول لك اي
12: حاجه كبيره
2: حاجه كبيره نخليوها مفاجاه ربي يوفقك لا عينيك ما شاء الله تلمع هكا بالكفاءه وبهكا بمحبه صادقه معناتها للشباب واللي تقدم فيه مهمتك ياسر محلاها وياسر كبيره دونك نشكرك برشا على وجودك بحذانا يعيشكم انستونا نورتونا ويعيشك تحب تشكر شكون عمر ولا ما عندك ما عندي والي
13: لا لا نشكر اول حاجه ربي الحقيقه
2: الحمد لله
13: حط لي برشا ناس كسوا من الاول نتاع مسيرتي حتى هكشي لليوم ونشكر سورتو والدي كسوا امي ولا بابا وزاد المسؤولين نتاع النادي والمسؤولين نتاع دار الشباب اللي هما بالرسمي نفرحوا على الاخر كي نلقاو مسؤولين يشجعوا الشباب وعندهم مونتاليتي نتاع مي ليميتيك شعرفت بالعكس هيك اللي يمشي معك للاخر ويكون قابل للتطور وهذا الحق حاجه على الاخر محلاه
2: حاجه وانت ياسر محليك عمر عموس نورتنا برشا تحيه من خلالك انت لعائلتك الكبيره في دار الشباب ساقي تزيد وفي النادي الرياضي بدار الشباب وكيف كيف عائلتك الصغيره والناس اللي تحبك واللي تدعم فيك شكرا لك عمر عموس شكرا سيمه بوشناق شكرا شيمة تيمومي وشكرا ريان الطيب شكرا لكم مستمعينا الكرام نشكر على الديجيتال الحمدي لحوان نشكل ولد كلاسي شو محلي ولد كلاسي تخيل الدنيا تدور تدور وبعدين ولد كلاسي نقابلوا بعضنا مش في القسم نقابلوا بعضنا في أحلى إذاعة فيك يا تونس الكل إذاعة صفاقس تحية لك فيصل تحية الفريد عبد الجواد تحية لكم مستمعينا الكرام سرور الهدار ترجع لكم بعد شوية بعد نشرة أخبار الساعة 10 ليلا نكملوا معكم مشوار في سهرانين حتى نصف الليل نكملوا مع الموسيقى والجو والإيقاعات شنو اخترت لنا يا فيصل يلا الكلمة ليك This

0: مش عادية وما نجموش نكملو هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: العاشرة ليلا،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية لضمان استمرارية المرفق الصحي بصفاقس وسلامة المرضى. وجيه ذكار يعلن عن إحصاء منظمة الأطباء الشبان قرابة 200 حالة وفاة في تونس بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء. الحماية المدنية تعلن عن إخماد 10 حرائق بعدد من الجهات وتوصل اشتعال 3 حرائق بالشمال الغربي وبنزرت. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة استيعاب الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. وفي العالم، إيران تهدد بضرب البناء التحتية للنفط والغاز والكهرباء في المنطقة إذا تعرضت مرافقها للقصف الأمريكي. فضلا عن تسببها في أزمة تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوع تهم انقطاع الكهرباء والماء، تسببت موجة الحر المتواصلة إلى غاية نهاية الأسبوع في حرائق عديدة، حيث أعلنت الحماية المدنية أن عدة حرائق في الغابات التي تم تسجيلها في تونس بين 11 و22 من جويلية بلغت 90 حريقا، وقد تم إخماد 77 منها بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد و3 حرائق متواصلة بكل من الكاف وباجة وبنزرت. وفيما طالت أزمة الكهرباء مختلف القطاعات والمرافق، انعقد اجتماع ضم والي صفاقس محمد الحجري والمدير الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومديري المساحات الخاصة، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية لضمان استمرارية المرفق الصحي وسلامة المرضى. وفي ذات السياق، دون رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه في ظل ما وصفه بتعتيم كامل على المعطيات من قبل وزارة الصحة، فإن المنظمة قامت بجمع المعطيات عن طريق الأطباء الشبان في كل مستشفيات الجمهورية، وتبين أن عدد المتوفين من جراء ضربة الشمس يقدر بين 150 و200 حالة في الأيام القليلة الماضية. وأورد أن هذا العدد منقسم بين من توفوا في أقسام الاستعجالي والذين تنقلت سيارات الإسعاف إلى منازلهم وتبينت وفاتهم، والمقيمين في المستشفيات بسبب أمراض أخرى وتم إيواؤهم في الإنعاش في ظل انقطاع الكهرباء عن أماكن إقامتهم، وتوفوا بسبب الإجهاد الناجم عن ارتفاع الحرارة. وطلب وجيه ذكار وزارة الصحة بمخاطبة الشعب التونسي وإعلان حالة الطوارئ الصحية. من جهته، حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي من خطورة الانقطاعات غير المعلن للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاج لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. وفي سياق موجة الحر الحالية وما سببته من خسائر في قطاعات فلاحية عدة، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد شلاقو في تصريح للأخبار أن عديد المنتوجات البحرية أتلفت جراء الحرارة.

0: الدرجات المرتفعة والارتفاع غير المسبوق لأكياس الثلج، وطلب السلطات الجهوية والمركزية بالتدخل العاجل من أجل توفير مولدات الكهرباء.
1: مع كل سمك الأزرق هو حتى برشة ويزمو كمية وفرة من الثلج باش يوصل في جودة للمستهلك. اليوم كانت تشكارة الثلج تتباع بستة دينار، اليوم بسبعة وثلاثين دينار وما هيش موجودة. تراكمات برشة من ولاية المهدية مشاب بيجو لصفاقس، احنا من دبينا نوفروا البحارتنا الكمية هذه باش على الأقل المواطن غدوة كي يدخل للأسواق يلقى غذاء، لقل حتى كي فما انقطاع يخرجوا مسؤولين يقولوا وراهو من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني باش ناخذوا حذرنا احنا ونعرفوا الأوقات، ولا على الأقل وكالة المواني والتجهيزات البحرية تعمل ترانسبو ماهوش غالي وتعطيه للوزين اللي يقدموا في الثلج للبحارة.
0: وفي انتظار أي ظهور رسمي يشرح الوضع للتونسيين بكل وضوح، دعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير الصناعة والمناجم والطاقة ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء في البلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن الحلول الممكنة. وكان 29 نائبا تقدموا أمس بعريضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وأوضح النائب محمد علي أن عددا آخر من النواب سيمضون على العريضة في انتظار استجابة الوزارة.
2: علاش وصلنا بالأزمة الشكل هذا ونحن عنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة، وكنا نبهنا في انتولاف السابق وربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمطالبات المجتمع التونسي. حبينا في انتولاف تكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغط الموجود على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي، هكا علاش ندينا بالجلسة هذه. العريضة وقع فيها تقريبا 28 نائب. نحب نوضح نقطة أنه رمشوا هذا من النواب فقط يعني الأمر، غالبية النواب موجودين تعدوا مباشرة على أساس أن ينظروا في هذه العريضة وننتظر استجابة الوزارة. أنا نتصور اليوم ما تماش حتى داعي أنا ما تستجيبش وزارة الصناعة.
0: في باقي أخبارنا الوطنية، أصدرت الجامعة العامة للبلديين بيانا تلوح فيه بالتصعيد وتحذر من انهيار القطاع إثر حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف بسبب الاعتماد على أسطول معدات متهالكة مع نقص حاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية مما يهدد حياة الأعوان، وتجاهل سلطة الإشراف للملفات المهنية والاجتماعية والمالية العالقة، حسب تصريح لكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمارية. مع اقتراب انطلاق مرحلة التوجيه الجامعي الخاصة بالناجحين في امتحان البكالوريا في 27 من جويلية الجاري، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التلاميذ إلى التثبت من المعطيات المعتمدة للحصول على كلمة العبور باعتبارها المفتاح الأساسي للولوج إلى منصة التوجيه وإدراج الاختيارات الجامعية. وأكدت المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية. في أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز، قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا ضربت أمريكا البنية التحتية الإيرانية فسيضرب بنا النفط والغاز والكهرباء في منطقة الخليج ولن يسمح بتصدير قطرة نفط واحدة. وأضاف أنه لا نتيجة للتهديدات الأمريكية المتكررة سوى اتساع نطاق الحرب في المنطقة، مشددا على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تعبره يجب أن تسلك حصرا المسار المحدد وفقا لترتيباته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا يريد السيطرة على مضيق هرمز لكنه مضطر للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن مدخل مضيق هرمز ومخرجه تحت سيطرتهم الكاملة، مشيرة إلى أن الطرق البديلة غير آمنة محذرة من استخدامها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن وضع الدول الأوروبية قواعدها وأراضيها تحت تصرف المعتدي الأمريكي سيجعلها في عداد المعتدين. ورغم التحذيرات الأمريكية وافق البرلمان البلغاري اليوم على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في منتصف الليل مع العرض الأخير للأنباء. دمتم جميعا بخير.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: سهرانين.
4: سهرانين.

0: ضيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: ضيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: سهرانين سهرانين ما بعضنا حتى النصف الليل. أهلا وسهلا ومرحبتين، مرحبا بكم مستمعين الكرام. شكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس 10:30 متاع الليل، متواصلين حتى النصف الليل في جزء ثاني من حصتنا. باش نحكيو على راديو ويب ناشط برشا في دار الشباب سقيت الزيت، ويسرنا ياسر أنه يكونوا حاضرين بحذنا مجموعة من ضيوفنا، مجموعة من شبابنا، الشبابنا اللي قدم في برشا إضافة في مستوى الراديو هذية، واللي نحب نحيي فيها سيدة نادية بن حليمة، سيدة مديحة برماش، نحيي فيها زادة سي لسعد بن عبد الله، نحيي كل من يسمع فينا من دار الشباب واللي نشط فيها، والكل العاملين فيها دار الشباب النشيطة هذية. في جزء أول كانوا بحذنا النادي الرياضي بدار الشباب ساقيت الزيت، النادي الرياضي هذية اللي شوف عليه سي معز قرقوري نوجه له التحية، وتحية مجددة لسيماء بوشناق اللي كانت ضيفتنا مع أبطال تونس، مع عمر العموس، مع ريان الطيب، مع شيماء التيمومي. وفي جزء ثاني باش يكونوا بحذنا أحمد وفرح، ديجا هما بحذنا ويتفرشوا فينا، تحية كبيرة لهم. وفي الأستوديو تابعوا فينا وفي البث المباشر على يميني صديقتي مريم بوعزيز. مريومة مساء الخير، مرحبا لها وسهلا.
1: يعيشك، مساء الخير ومساء النور والسرور، يا سرور ليك ولكل متتبعينا متتبعي إذاعة صفاقس، وين ما كانوا يتابعوا فينا، وين ما كانوا يسمعوا فينا، واللي التحقوا بينا توا، وديما نقول وين ما كانوا يتابعوا فينا ويسمعوا فينا، وإن شاء الله يطلعوا يسمعوا فينا في ظل هكا القصان بتاع الضوء. دوك
0: نعرف برشا ما همش يسمعوا فينا خاطر بالذات القصص هذو، نعرف برشا عبيد اخرين زاد يسمعوا فينا وفي برشا بلايص، فتحيه كبيره ليهم الناس الكل وين ما هم موجودين. انا ديما نقول الاذاعه بالعكس، وين ما تمشي هي ترافقك،
1: اكيد
0: انت في البحر بحذك، انت في الدار بحذك، تبدا وخاصه كي يبدا واحد مغروم، عرفتوا مغروم يبدا هكا ديما الاذاعه، فما شكون يقول لك يونس فيا
1: مانيش وحدي، شكون يقول لك سرور انا 24 ساعة نحل عيني على الإذاعة، نسكر عيني على الإذاعة،
0: بالضبط
1: نجم نرقد كان على صوت الإذاعة،
0: بالضبط يقول لك ساكنة فيها وساكنة فيها.
1: أكيد.
0: مرحبا بك مريومة، غرامك بدا من سنين ها هكا ولا
1: من 2020 الغرام تاعي بدا
0: من 2020 وانت معناها شاتك الاختصاص نتاعك الإعلامية؟
1: انا إعلامية صناعية، انا في الاصل بروفام تاع انفورماتيك وبعد مشيت عملت سونتي دونك هكا هو توا هكا في المجال نتاع التنشيط.
0: كيف جاتك الغرام؟
1: الغرام تاع التنشيط
0: أي.
1: هو انا من قبل نحب الراديو، نسمع الراديو، نبدا شيخه هكا امنيتي نعرف كيفاش تتعدى البرامج، كيف شنو هو وراء الكواليس، اما ما كنتش نحلم انه باش يجي نهار واني نكون انا مقدمه نتاع برامج والناس تسمعني الحقيقه وتتبعني. دونك الغرام تاعي مش الغرام، هو كيفاش جاتني لوبورتونيتي اني ندخل انا في المجال هذايا. ديما نرجع نقول انا كنت متطوعه في الهلال الاحمر من 2018، دونك في 2020 صار فما كونكور، فما كاستينغ في الراديو ويب ماجنتا ساقيت الزيت. جاني عارفي قال لي مريم انت تبارك الله عليك، كان حاطتني بورت بارول هو، عرفت دونك قال لي مريم انت تبارك الله عليك عندك شخصيه تحكي تعرف كيفاش تمبوزي روحك، نتخيلك في الكاستينغ هذا باش تنجح. قلت له انا عمري لا حكيت وعمري لا ما عنديش فكره، لا امبوسيبل. قال لي لا ما فماش حاجه اسمها امبوسيبل، انا متاكده انت باش تعدي وتنجح. وقعد مصر بي قلت له اعطيني حتى فكره شنو الحاجه اللي باش تصير معناها في الكواليس باش نعرفش نحضر. قال لي ما عندي حتى فكره، ادخل انا متاكده انت باش تنجح. وفعلا جا نهار الموعود كما يقولوها، دخلت لقيت ناديه نحب نقدم لها تحيه، ناديه بن حليمه، مديحة برماش، صاحباتي واخواتي الكبار نقول لهم انا في الاستقبال الحبية سلموا عليا، أعطونا نصوص دونك النص ذيك قالوا لنا وقتها كوفيد عاد 2020 قالوا لنا تختاروا. قلت احنا تو في الكورونا وفي تنبك الكورونا بار اختار احكي على الكورونا، اخترت النص الاخباري اللي يحكي على الكورونا وعلى الموتى وعلى الاصابات والحكايات هذوكم. بعد تختار يلزمك عطينا ثلاثة اختيارات في بالي، الصحة، ثقافي، حاجك في الهكا اجتماعي، انك تكون انت مقدمة بتاع برامج
0: وعندك ضيف،
1: عندك ضيف وكي كنت تحكي وحدك معناها عرفت مع روحك، اما اون ديغي انت تتخيل انه معاك الضيف ذاك. قلت علاش لا، خليني نعمل حاجة في الصحة. أنا اخترت كوفيد. دونك خليني نقول لي أنا عندي برنامج متاع صحة وبديت نحاور. الوقت هذاك كانت بحثنا مع عايشة بيار، هي صديقتي زيدا نجلها تحية. كان فما سي فالي محمد تريكي حاجة كيف نكي والله ما نذكرش. المهم فما شكون زوز من إذاعة فاقس عايشة واحد آخر. كي دخلت حطيت الكاسك حطوا لي الميوزيكا فون وبديت نعمل في النشرة متاع الأخبار. قصوا علي نسخة الخايب معناها عرفت مش فما، قالوا لي هكا معناها مريقل عرفت. دخلت بعضي انا شوي فهموني، جاوني قالوا لي راك سي بون مريقله في الاخبار، هي تعطينا اش عندك في اش حضرت معناها كانت برنامج صحي. كا بديت نحكي وحدي وعلى اساس انا عندي ضيف وعسلامه ومرحبا بيك في راديو ماجنتا دكتور. بديت معناها اون ديغي عندي قد سنين شيخو. خليوني كملت الحوار متاعي ومن بعد نلقى جماعه كل يصفقوا. عرفت قعدت بيت هنا كما قالوا لي حتى شيء وقت صفقوا قالوا لي كان برافو في عشويته. كلمتني وقتها مديحه قالت لي مبروك راك نجحت ومعناها ممتاز عرفت ممتاز. قالت لي عندك قبل اكسبيريونس؟ قلت لها لا. قالت لي باهي راك ديريكت باش نعطيوك برنامج وبرنامج صحه. قلت لها لا امبوسيبل مديحه راني ما نجمش كيفاه. قالت لي شنو ما نجمش انت قديت روحك بالكدا عرفت. وبعد ما وتيت هنا بابا مرض بالكوفيد خلك لي قالت لي هي بيه. بعد كيف رجعت في الاخر السيزون فهمت خذيت جوست شهرين اخبار قعدت نقدم في الاخبار. السيزون جديدة قالوا لي لا برنامج نتاعك يستنى فيك. خدمت 4 مواسم الفوريو كان تسمع بيه فوريو هو البرنامج نتاع الصحه كهو لين عمني. وقررت انه نعمل حاجتي الخاصه اللي هي المورنينج فايبس اسمه فقراته كل شيء هو من انتاجي
0: من نوعة الصباحية.
1: انا عملتها من A جوسكا زيت كما تخيلتها. دونك كتبت الفقرات لسامي كل شيء اخترته. قلت له ما جبت لكم برنامج حاضر يا جماعه
0: هيا بيه. ان شاء الله موافقه. فما حاجات تغيرت فيك اكيد نحو الافضل
1: اكيد.
0: شو غيرت فيك الراديو؟
1: اول حاجه انا كنت قبل تيميد شويه دونك نحكي اي نعبر على رايي كل اما ما كنتش أنا كنت حشي ما عرفت كي تحكي معايا كخدوتي تحمار. وقت اللي دخلت هكا للراديو بحكم الكوميونيكاسيون مع العباد كل واحد تعرف انت كل واحد كاركتير متاعو شوي بشوي بديت نتعلم برشا حاجات. وأهم حاجة إن وليت حتى عندك كونفيونس أما تزيد الكونفيونس متاعك في روحك. وأبار هذا كيما قلت لك معناها تحس روحك هكا أليز أكثر تولي تتنحك الحشمة تولي مليا بلاستيك خلينا نقول عرفت بالضبط. عندك ثقة أكثر في روحك ومليا بلاستيك.
0: والله باش نرجعوا بعد شوية سيبون خذيت حظك في لا خذيت حظك معناها مع التجربة توليت عندك متابعين بعد شوية باش نرجع لك مع المتابعين. أما خليني قبل هذية نفرح بسوها سوها الفريخة. مساء الخير يا سوها.
2: أهلا وسهلا مساء النور على كل مستمعي إذاعة راديو صفاقس. هذه زيارة ثانية ليلي في راديو صفاقس فرحانة ديما وإن شاء الله ديما في الزيارات المستمرة.
0: أما زيارة هذه غير خاطر في الإطار المرئي
2: وفي حلة جديدة لإذاعة صفاقس. إن شاء الله ألف مبروك للحلة هذه الجديدة. أيضا ثم برشا تغيرات على المستوى الشخصي وعلى المستوى أيضا المهني وكل شيء.
0: أي على المستوى الشخصي شنو هذي
2: بطبيعة ثم باش نزيد سيغتو معناتها كما تعرف عن احنا في راديو ويب الواحد كل عام هو اللي يتغير في برشا حوايج وكل مره ياخذ اكسبيريونس تزيد منه وتطور منه.
0: اكيد اول ما بديت ولا اول ما جيتنا انت فما عمر وشنو كنت تعمل؟
2: باه انا اول ما جيت لراديو صفاقس اون 2024 هكاك دونك برسك دوبا ما بديت في ديسمبر مع مدام هند الأسود تحية كبيرة ليلها. أنا وقتها كنت نعمل الأخبار وزيدة كنت كرونيكوز في برنامج دونك كأول تجربة بطبيعة ما كانش سهلة بالنسبة لي دي. أما خذيوني ما غير ما نتعدى على الكاستينج والكل ديركت ما خذيت تقبلت أموري مريقلة. قالوا لي صوتك في الأخبار ممتاز ياسر. احنا كما تعرف القراية متاعنا كانت ياسر بازي على الفرنسي دونك تيل فاسون العرب كان هكا شويه برسك نسينو دونك قيت شويه صعوبه ام تي بو في العرب في الاول عام نتاعي. اما بعدي كديركت الامر في العام الثاني نتاعي والكل داير تألقت برشا في الأخبار مع زميلتي مريم بوعزيز نهار الأحد دونك وبعديك مع سنة 2025 دونك في مارس عملت برنامجي وحدي اللي هو أكتو جون مع زميلتي فاتن فاتن عمار دونك أنا كبريزنتاتريس بتاع البرنامج وفاتونة اللي هي تقدم لنا الأكتواليتي سبورتيف.
0: باهي في الأثناء أنت شنية تكوينك الجامعي؟
2: أنا على باز إنجينيور جو ريسورس إي إنفيرونمون من لينيس متخرجة عام 2025 دونك أنا نحب
0: خدمت ولا ما خدمتش؟
2: نخدم في الدومين متاعي انتر طون قسن نعمل في الإذاعة.
0: ربي يوفقك. وشنية ردود الأفعال مع الناس مع معتها نفس السؤال لمريم شنو تغير فيك انت يا سهاب؟
2: بالطبيعة تغير برشا حوايج سورتو راه الراديو سي با لا بروميير اكسبيريونس معناتها جي فيكو. انا دخلت اون بروميي طون في الجي سي اي اللي هي صقلت برشا المواهب كما تعرفوا الجي سي اي الفرصة
0: الفتية الاقتصادية
2: وبعديك زادا ايضا دخلت اون ميم طون في مع كرواسون روج بسيقيت الزيت دونك زادت ازيد وليت ازيد دكا أكن نعمل برشا علاقات والكل أنا طبعي هكاك دونك هذا الشيء زاد فيا أزيد وبعد كده دخلت في الراديو دونك كان ثم تسلسل في المراحل هما اللي زادوا طوروني بطبيعة لذا كان عنده فضل كبير سورتو برشا أنها تبعتني برشا ملتقيات بعثتني جوز ملتقيات معناتها من اللي دخلت دونك هذا اللي يزيد يطورك بالعكس ويزيد يعلمك برشا حوايج ويوريك أنه الصحافة بحر قد ما انت تتعلم فيه باقي تقديم ناقص وتحب ديما تتعلم ازيد
0: صحيح
2: دونك هو غرام نجم نقول لك 2016 ملي انا بديت نتغرم نسمع الاذاعه وسورتو ديديكاس لامي اللي ياسر مغرومه باذاعه صفاقس
0: شو اسمها
2: مدام سمية مكور
0: نوجه لها تحيه
2: عايشك به هي اللي زادت غربتك وهذا اللي قعدت صوت من داخلي يقول لي فازي ما انت فيش تستنى امشي جرب برغم اللي انا ما كنتش نحب برشا صوتي وقت نسمع اون فوكال ما انت في ميسنجر ولا حكايه ما كنتش نسمع اصلا
0: هو غير عاد مش كيف
2: مش كيف اما بعديك تاخذ راه الثقه الكونفيونس انك تسمع صوتك انك تستانس لازمك تسمع صوتك باش نجم تتعلم منه صوت هذا شنو اللي تقول وشنو اللي ما تقولوش دونك هذا اللي بعديك يتغير بالطبيعه هذا اللي يتغير من عام الاول للعام الثاني نتاعي
0: بالضبط ومن العام الاول للعام الثاني تلقى روحك تطلع في نيفو اخر بطلع. ومن كنت في الاخبار تو عندك برنامج من مارس وحدك مش وحدك معاك
2: زميلتي ايضا متواصله في الاخبار مع مريم دونك هذا اللي يخلي الشيء يتطور اون بروغريس ريت تاخذ اون كونفيونس تاخذ معناتها بروفيل انيماتريس انا ما نجمش نقول على روحي جورناليست على خاطر تو سامبلومون مانيش ديبلومي صحافه دونك انيماتريس نحب قصة في انيماتريس معناتها مذيعه هاويه ان شاء الله يا ربي نكون مذيعه محترفه ان شاء الله
0: ان شاء الله يعطيك الصحه نورتنا برشا سهى الفريخه نورتنا انسنا برشا باش نعطي المجال توا الفاتن عسلامه فتونه فاتن الاحمر شنو حوالك يا فاتن
3: مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بك مدام سرور ميرسي على الانفيتاسيون هاذيه وعلى خاطر اذاعه صفاقس ديما معروفه انها تحيط الشباب وتدعم اي حاجة معناتها للشباب وكل شيء وهذا موش غريب على إذاعة صفاقس دونك رحب بيك مرة أخرى ورحب بكل مستمعينا في إذاعة صفاقس وإن شاء الله يعديوا معنا ليلة حلوة مزيان
0: ليلة بوجودكم أنتم أنت أول مرة تجي بحدنا
3: أول مرة يعني في إذاعة صفاقس لكن مستمعة وفية لإذاعة صفاقس من اللي يعني صغيرة الحقيقة دونك بخيسك حتى المذيعين الكل نعرفهم معناتها
0: ملي انت صغيره على اساس انت توا كبيره صغيره يعني ما شاء الله عليك في الشباب معناها
3: نقصد معناتها من اللي صغيره معناتها فهمت يعني نحب نسمع راديو معناتها مغرومه بانه اني نسمع نحب نتعلم نحب تعجبني اي حاجه معلومه نستقيها من الراديو اغلبيه الوقت نتاعي تلقاني نسمع معناتها لي زيميسيون نحب فما أصوات تهويني تخليني نقعد معناتها نشيخ مع راديو. حتى حاليا تو في الـ في الـ في هذه الفازة متاع قصان الضوء كل شيء نحن قاعدين نعيشه معناتها في فترة خايبة شوية بحكم إنه ضربة ضربتين يقص علينا الضوء كل شيء. الحقيقة المساند الرسمي ليلي الإذاعة
0: الإذاعة
3: الإذاعة الحقيقة ديما معناتها
0: وين نتصور الغرام بدا من الدار الدار الراديو ديما محلولة
3: 24
0: ساعة محلول. تحية للعائلة اللي تسمع فينا. الوالدة
3: الوالدة أكيد
0: شنو اسمها؟
3: جميلة
0: جميلة جمولة. نبعث لك
3: ياسر ياسر تحب إذاعة صفيقس ومغرومة بمهدي قاسم مغرومة بعيشة بيار مغروم تسمع كل شيء تسمع كل شيء كل شيء كل شيء
0: أدق التفاصيل. تحية لها جميلة. وهي فكرتني تو في مستمع وفي لينا سي محمد نوجه له تحية كبيرة. سي محمد يتبعنا ويسمعنا ويحب برشا الجاموسي إن شاء الله ربي يمتعه بالصحة والعافية. فنفهم نفهم شو معناها غرام نفهم نفهم ونحس خطر الغرام هي يمشي بك لبعيد تولي حتى تحب تعرف التفاصيل متاع التفاصيل متاع المنشط وكيفاش وحتى دويلي بالعمل والكواليس متاعها والكل.
3: وهذا يعني اللي خليني معناتها أنه نخوض التجربة متاع الراديو. دوب ما سمعت فما كاستينج وكل شيء قلت فازي
0: شكون اللي قال لك؟
3: ديجا شفتها سير الباج متاع دار الشباب ساقيت الزيت.
0: دونك وانتي وقتها شنو تعمل؟
3: ما زلت كي كملت القراية. والحقيقة هو ممكن نقدم تحية لزميلتي اللي كانت تقرأ معايا إمنا قرعة ديجا كانت بحذيكم هي دارنيرمون. هي اللي خليتني نستوعب انه ينجم يكون عندي صوت حلو خطر ما نعرفش معناتها. كانت هي معناتها كي تسمعني نقرأ. احنا كانت عندنا اوبسيون في اني يعني خريجة كلية الأدب بصفاقس كلية كلية الأدب والعلوم الإنسانية بصفاقس
0: قسم
3: قسم الفرنسية. دونك جو سوي بروفيسور دو فرونسي. مي هي وقت كانت عندنا احنا اوبسيون اسمها اكريتور جورناليستيك. دونك كنا نقراو لي زارتيكل وتسمعنا هي معناتها فهمت. وقت اللي كانت تسمعني نقرا لي زارتيكل تقول لي فيت انت راك راني فما صوت عذب معناتها نسمع شيخ بيه. وقت اللي تسمع وقت اللي شفت الافيش نتاع الكاستينغ ديريكتومون مشيت قدمت على الكاستينغ وقعدت نعمل معهم في الدوره. وتو حاليا ناني وزميلتي سهى قاعدين نقدموا في البرنامج نتاعنا. واكيد اتاحت لي الفرصه مريومة العزيزه الغاليه انه اني نكون معاها في تقديم الاخبار بمراوحه ما بيني وما بين سهى. وقت اللي تكون سهى مش موجوده نكون اني موجوده في الاخبار وفي النشره الجويه زاده. دونك الحقيقة فتحت لي الأبواب دار الشباب إنه إني نكون معهم في راديو ماجنتا وإن شاء الله يا رب نكون على حسن على قد حسن ظنهم. يعني
0: أنا متصورة كيف ما تقول مريومة عند حسن الظن سهاء وفاتن ولا لا؟
1: أكيد
0: أكيد قول كلمة فيهم مريومة.
1: والله مش مجاملة مش رمي ورود سرور. أما بالحق سهاء وفاتن فاتن سهاء نعرفها من عمناوي ولا معايا. أما فاتن تعرفت عليها تو سناء. دونك وقت اللي خدمت معايا الحقيقة متاع ربي شخت بها شخت بصوتها كمقدمة متاع أخبار صوتها أخباري بالكديب بالكديب بامتياز. الحقيقة متاع ربي حتى المعاملة ما بيناتنا محلها رغم اللي أنا صعيبة شوية رغم اللي أنا صعيبة شوية لا لا نعرف نعرف صعيبة شوية
3: مرتاحة سامحني جس نقصي عليك جس خطر كلمة حق. إني من العباد اللي حشامة شوية مش حشام شوي حشام برشا دونك يظهر عليا في ساعة وقت اللي ما نبديش مرتاحة منيش آلاز. مي وقت اللي أول مرة نكون مع مريم أعطتني فايبس حلوة على الأخر. دونك خليتني نمشي ونحكي بسلاسة وخاصة كما قالت لك إنه وين معناتها في الأساس يعني باكليتر وكل شيء. دونك العربية كانت عندي يسر معناتها نتقن اللغة العربية فالأخبار ياسر شيخو بيها خاطر نحكي الأخبار بلغة عربية فصحى حتى في النشرة الجوية نقدمها بلغة العربية فصحى.
0: اسمع خدمنا شوية من النشرة الجوية اللي عايشينها درجات الحرارة المرتفعة
3: ولا درجات حرارة طويلة يمكن رأي قريب 45 ولا 44
0: اليوم الحمد لله
1: اليوم شوية هكا ولا
0: شوية. أنا ما حسيتوش اليوم بالحق معناتها أنا عكس أتقاطع تماما مع الناس اللي تقول لي اليوم منسم أكثر من لايمة التعداد.
1: اليوم أبرك شوية
0: يا ربي يا ربي لطفك يا ربي. منين جت النسمة؟
1: هو ربي بالحق يلطف بينا وإن شاء الله ربي يرحمنا
3: شوية.
1: والله أنا نحكي على العشية أصبح خرجت بالحق سخونة برشا.
0: والله العشية والهواء معناتها سخون على الأخر جيف يعني
1: ورطوبة
0: ورطوبة بالضبط
1: هي اللي تقلقنا
0: والضوء ما يمشيش وما تحكيوش ما تحكيوش والنار
3: أما تعرف مدام سرورة فرصة إنه الضوء ما هوش مقصوص ديجا احنا جايين. قلت لها اني بريسك الكتب اللي عندي كل قريب كملهم معناتها دو تيل فاصون اذا كان ما لقيتش الراديو معناتها ليمسيون نسمعها في الراديو ديريكتومون نمشي نقرا كتير نمشي نقرا.
0: ريت يا فيصل يا ولد كلاسي قدك تقرا في الكتب. انا قبيله في الكواليس قلت له ما عادش مركزه مع حتى شيء نحس فما غلبتني موجه السخانه غلبتني معناتها قدرت انها تغلبني وتستحوذ على كل ما امتلكت من أعصاب. في ساعة نتوتر في ساعة نتقلق مخي تبرمج فولا العادة فولا العادة
2: نقول
0: ناخد العادة ببساطة. المرة هذه أنا هزمتني موجة الحر
1: موجة الحر
0: هزمتني عملت معها برد فارخ هزمتني
1: جرتو هكا تحس روحك ديما فيش
0: ما عندكش خلوق
1: ما عندكش خلوق
0: ما عندكش خلوق ربي الله المستعان وان شاء الله ربي عدي علي بالخير.
3: انت باش انه تملى الفراغ متاعك لازم تعمل حاجة خاطر السوفي باش تقعد مركز على السخانة مركز على انه الطقس ما واش بيه
0: فهمتك اوكي معاك نقول يا سرور باش نقعد مركزة ما نمش نعمل نحاول نتغلب نحاول نمارس دوري كإعلامية كأم في الدار كا لكن غلبتني أقر بذلك
1: وسرور الحقيقة زادة تحس السخانة العوام هذوما كل عام تزيد كل عام تزيد معناها ريت قبل كنا بتدخل كذا نحكيه 10 سنين للتالي تلقى في القضاء إذا فاتت نقوله ديباسيت المعدلات العادية تلقاها في 42-43
0: لا وتلقى رحمتك يا ربي ونقوله
1: نهارين أما توا
0: الأسخن والأطول فترة طويلة
1: زادة يدخل فيها كالتلو
0: أكيد
1: والسيناعي
2: والشانجمون كليماتيك
0: احنا هذا اللي حذرونا منه قاعدين نعيشوا فيه
1: قاعدين نعيشوا
0: ربي يلطف بينا ان شاء الله وربي يقدر الخير. فرحانة برشا اللي عرفتكم وين تحبوا تخلطوا باش نخلي لك المجال فتونة فاتن الاحمر خلي لك كلمة الختام
3: وين نحب نخلط عندي برشا طموح عندي برشا حاجات نحب نعملهم خاصة انه كما قلت لك مغرومة بالراديو مغرومة بالصحافة وديجا نخمم ديجا نوجه تحية للسي رياض الشعري اللي كان معنا آخر مرة وكان هكا عطاني لفتة صغيرة ديجا هي عندي هكا شوية طموح نويني نحب نعمل صحافة خاطر كملت عملت الفرنسي دونك نحب نعمل صحافة لكن نحن في صفاقس مالوريزمون ما عندناش معهد معناتها للصحافة وعلوم الأخبار دونك ممكن نعملها في تونس العاصمة خاطر نحب نبحر في المجال هذايا وأكيد المعرفة الأكاديمية معناتها باش تكون تضيف لي أكثر معناها ونكون على يعني خاطر الصحافة ما هيش مجرد صحافة مسؤولية هي حاجة يعني تخلي تتبدل واقع يعني مش هكك يعني مش اللي يجي يخدم صحافة مش اللي يجي ينجم يكون صحفي خاطر ينجم المسؤولية هيك سيف ذو حدين يا إما تكون في صالح البلاد والعباد وإلا تكون معناتها ضد يعني وإحنا محتاجين على كل شخص معناتها يحاول يخدم البلاد هذه
0: برشا ضمير وبرشا نزاهة وشفافية نزاهة وشفافية
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله رب يوفقني ونشكر مرة اخرى اذا تصفيق اتاحت لي الفرصة اني نكون متواجدة معاهم ونخوض تجربة اني نكون في استوديو رائع الحقيقة مبروك عليكم الاستوديو وكل شيء وان شاء الله يا رب هي تكون اذا تصفيق الام وان شاء الله نحن نتعلم منكم اي حاجة يعني وانتم الحقيقة مش مقصرين معانا
0: عايشك
3: صراحة كل معناتها بدون استثناء وبدون من ننسى اسماء ولكن الحقيقة الكوادر متاع الاذاعيين والمذيعات اللي في اذاعة صفاقس ديما يحاولوا يشجعوا شبابنا ويحاولوا يشوفوا اي حاجة في الشباب يحبوا يطوروها ويحبوا معناتها يشدوا اليد عليهم ويخرجوا منهم معناتها اللي ينفع البلاد والعباد يعني.
0: ان شاء الله يعيشك فاتن محلى كلامك ما عندي من على متعلق الحقيقة. تحية كبيرة ليك وشكرا ليك
3: ومحلى ومحلى الفايبس اللي تعطيه
0: حتى في الليلة
3: والله
0: كبيري زعمة اليوم منيش في أسعد حالتي خطر كما قلت لكم موجة الحر أثرت فيها تأثير سلبي. لا
3: ملنج لازم تستدعاني وقت اللي تكون فمش موجة حر
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
3: ما هي غير موجة حر سرور قصيرة عليك
0: ما شاء الله
3: ما شاء الله على الفايبس بتاعك كما قلت موجاتك خلي عدم غير حر أكيد تنكونوا بحذها إن شاء الله
0: خير أنستونا ومرحبكم يعطيكم الصحة شكرا لك فاتن الأحمر نورتنا وربي يوفقك إن شاء الله في مهامك. شنعطي كلمة الختام لسهاء الفريخة
2: عايشك به أنا باش نخرج من فاتن بالحق اللي ذا هو بحر وهي دودة تغرق فيها لازمك تزيد تعرف عليها أزيد وزيد
0: صحيح.
2: دونك لو أنا نار روحي إن شاء الله نحب برشا نغوص فيها برشا في الصحافة نحب بالحق ناخذ التراجي اللي أنا نتعلم الصحافة. تقول لي مهندسة والكل نقول لك اوكي مهندسة سبع عملت الخدمة متاعي تو نحب نعمل حاجة نحبها أنا
0: شبه لك
2: شبه لي تشبعني وقت أنا نخدمها ما نفدش ما نفدش بالسوايع متاعها وبالتحضير متاعها وبكل شيء. خاطر جيت مثلا تخدم حاجة راهو انت ماهيش لا على بالك ولا على حد شيء ميم با امام اللي انت عندك الدبلوم فيها والكل ومضيع فيها نقولوا احنا 5 سنين دونك تقدي ما فادت. اما وقت تاخذ حاجة انت تحبها تبع غرامك في الاخر احنا نعيشوا مرة برك يا نعيشوا حاجة نحبوها يا لوح اون بلوس معناتها انا في وقت استدعتني فرح في برنامج نتاعها في رمضان قالت لي شنو حاجة اللي تحب تعملها قلت لها نحب نعمل برنامج وحدي بطبيعة معايا كرونيكوز اما يكون فيه سبور افكتيفمون بعد رمضان عملته ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي باذن الله نعمل حاجه اللي نتمناها قلبي وبالحق نتبع حال تراجي هيك وان شاء الله ننجح فيه ان شاء الله نتعدي وبطبيعه من واحد من اعلامي مذيع هاوي الى مذيع ان شاء الله محترف ويعرف اصول الصحافه خاطر الصحافه مش اي عبد مش لاي عبد مش لاي صوت سورتو احنا راهو حتى لو وليت توا صوت وصوره اما توا مازلنا نديتكتيو بالصوت برشا مش اي واحد مش اي واحد باش يقبلوا ودنك مش اي واحد باش تسمعوا ديتكتاب ياسر اللي ذا انا نحسها سونسيبل ازيد برشا من التلفزه
0: التلفزه تغريك برشا تغريك الصور نتاعنا تشوفوهم بعد على الصفحه الرسميه لذا تصفيق شوفوا اللايف هذايا مع تسجيل شكري تفضل
3: انه على سيره السبور فما برشا عبيد يقولوا كيفاش طفلة تحكي
2: على فكرة تميزت برشا
3: في الفقرة متاعي اللي هي سبور أب دونك ياسر نحكي كرة قدم وكيفاش فما طفلة مغرومة بكرة القدم وكل شيء قلت لهم تيا اي مغرومة بكرة القدم
0: ونحكي
3: سبور كرة قدم فوت ومغرومة بالرياضات الكليكة دونك احنا برنامجنا اللي هو أكتو جون يتناول نصف للأكتيفيتي
2: جناب تظاهرات ثقافية أي عبد عنده إيفينمان سوسيتي جي سي كواسون روج أي حاجة دونك يجي بحضنا مرحبا بي هاوكا دعوة مفتوحة للجميع من خلالكم والبارتي الثانية عندنا سبور أب
3: يعني سبور أب اللي هي
2: أهم, أهم المباريات
3: الأخبار الرياضية أهم ما هو موجودة في الساحة الرياضية التونسية وحتى الساحة الرياضية العالمية دونك إن شاء الله يا رب نتوفقوا في البرنامج بتاعنا في النسخة الجديدة
2: بطبيعة تحية كبيرة لمدام نادية ومدام مديحة برماش وزيدة سيلاس عبد مدير الشباب سقيت الزيت بالحق اللي هما عند أعطونا الثقة
0: الحمد لله
2: ثقة كاملة اللي احنا نعملوا برنامج متوازن نحبه أنا ويفي بالغرض ويشبه لي أنا
0: إن شاء الله.
2: دونك شكرا لي مزيدة شكرا لكل مستمعينا اللي تبعونا وعطوا فينا الثقة في موسم الأول أكتوجون وإن شاء الله يا ربي عنا موسم الثاني في بداية الإذاعة في بداية الموسم إن شاء الله.
0: وكان عجبتكم أصوات سهى وفاتن سهى الفريخة وفاتن الأحمر وبتبيع مريم بوعزيز نجموا تابعوا راديو ماجنتا راديو ويب تابعوهم على الانترنت وتشوفوا أصواتهم وتشوفوا حضورهم وتشوفوا زادة الكفاءة العالية اللي عندهم. احنا هذا الجزء الأول في انتظار أنه فرح وأحمد يكونوا حاضرين بحذنا الاثنين في الاستوديو مع المستمعين. اليوم اختارت سميرة واختارت صديقنا هو ولد الدار خالد فوالا وبشير عاد ما تحكيش عاد هذاك زميلنا في راديو اوازيس دونك بعد تباعا باش يكونوا حاضرين بحثنا الحقيقه مريومه ماذا بيها الكل جبتهم الكل
1: والله ماذا بيا
0: ماذا بيا الكل ولكن ديما ما تعرفوا عامل الوقت انتم اولاد الراديو دونك تعرفوا عامل الوقت ان شاء الله فرص تتكرر وتتجدد شكرا لكم هاي ولد كلاسي فيصول شكرا لحمدي وفيصل في الديجيتال في الاخراج المرئي والسمعي احنا نكملوا المشوار بعد الغناء اللي اختارها لي ولد كلاسي ترى شنو اخترت لنا تونسي شرقي

0: سهرانين
1: واحنا مع بعضنا مازلنا سهرانين مع راديو ويب ماجنتا بدار الشباب سقيت الزيت. وبعد ما كنا في جزء اول مع سهال الفريخه مع فاتن الاحمر مع مريم بوعزيز، مازلت معنا مريم بوعزيز وانضم لنا الفريق الثاني. وطبعا تجديد شكري وتحيتي السيدة نادية وسيدة مديحة برميش ونادية بن حليمة على اشرافها مع الراديو هذية، سيلا سعد بن عبد الله وكل من قاعد يقدم في الاضافه في الراديو هذية. التحق بنا احمد تلتحق بنا فالروح المزيانة فرح الحمروني. أحمد مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مساء النهر، عايشك مرحبا،
1: لبس عليك
2: الحمد لله،
1: أنسنا برشا،
2: عايشك.
1: أول مرة تجيب حذنا.
2: بون، أول حاجة نشكركم على الاستضافة هذه،
1: يعيشك، وإحنا فرحاني برشا. أول مرة تجي حذنا،
2: هي كانت فما باساج قبل هذي
1: بالتليفون ولا
2: لا بريزونسيال، مي ما كانت في كادر يونيفرسيتير مع المعهد التحضير للدراسات الهندسية بصفاقس.
1: مع لينيس،
2: لا مع لبيس
1: هكاكا. يزمك توضح
2: بريباراتوار
1: مع تحضير دراسات الهندسية بالضبط.
2: انا قلت لينيس
1: مع التحضير، جيرانا هوني،
2: جيرانكم بالضبط، جيرانا هوني. كانت 2018-2019 باساج مع الكلوب وقت
1: اي كسبتك في الغرام في الراديو. شم جايبك ولد لينيس ولد المات والفيزيك والبريباراتوار نهار كامل وانت غاطس بين الاوراق والحفاظة والقراية والتحضير قبل ما تدخل معناها للينيس. شم جايبك للراديو؟
2: جيت انا ولد ليتي الحقيقة مدربي مانيش ولد لينيس. بعد البريباراتوار عملت دونك كملت فيجيني اندستريال الهندسة الصناعية في ليتي.
1: ربي يوفقك ان شاء الله.
2: يا ربي، تو بروموسيون 2023 متخرج مهندس صناعي، تو عندي 3 ans
1: تخدم
2: في الفي بروفيسيونيل تسمى، دونك نخدم في شركة خاصة.
1: ربي يعينك ان شاء الله.
2: يا ربي الله يسلمك. حقيقة نتاع ربي هو الغرام من الاول معناتها بالسبور، سيرتو انا سبيسيالمون ليزيميسيون نتاعي ولا لي باساج نتاعي سبورتيف.
1: في الراديو مختص كيف في الرياضة.
2: وي برانسيبالمون هكا هو الغرام معناتها نتاعي. حقيقة نتاع ربي هو زاد كان نرجع للهستوريك الغرام بدا من الاول. انا جو سوي ان انسيان هوند بالور مع كلوب سبورتيف ساقيت الزيت، دونك درست بالاصناف السب كامله
1: يعني.
2: وديجا معناتها
1: ديجا تكور بهم الكل
2: ما شاء الله
1: في الراديو.
2: كان معناتها من الاول عندي غرام كبير بالسبور بلي ديسبلين الكل، زاد سي كوليكتيف ولا حتى انديفيديال. كنت مغروم زاد بالرياضات كل حقيقة متاع ربي، سيرتو مع النادي الرياضي الفيرسي نمشي كم لي انا صغير وانا نتبع فيه، سي في الفوتبول ولا في الفولي بول، كيف في الهاندبول مع جماعتي سقيت الزيد وهي حومتي زاد نمشي كيف فما معناتها مدارس اخرى في صفاقس واللي ديجا تعلمنا عليها ورينا معاه وتعلمنا عليها الكورة كيما شباب الشاحية كيما اتحاد جرمدا
1: اكيد.
2: وميم طون في الباسكت بول مع سي اس اس سي قبل مع البنات ولا تبارك الله معناتها التتويجات اللي والفرحات اللي عشناها مع سي اس اس
1: وتوا زاد الخدمة الكبيرة على الاكابر معناها
2: الاكابر والحمد لله تحقق صعود يعني ويعطيهم الصحة وان شاء الله نواصلوا هكا. هذا اون جينيرال نمشي والحاجات اللي انا ديجا مغروم بها اون جينيرال معناتها في الرياضه في تونس الكل. دونك فما معناتها كيما نقولوا نتبع ليزيكيب الكل نمشي نشوف الاخبار كامله، ما يفوتني حتى سكوب سي في الفوت سي في البولي سي في الباسكت
1: يعني في كل شيء. دونك شكون اللي قال لك على دار الشباب؟
2: هي الاكسبيريونس كانت بدات اون 2021 مع سي نعمان دربير اللي هو كان قبل المدير
3: سيلا سعد
2: وجاله تحية. دونك حكي لي وقت أنا من الأول معناتها ملي أنا كنت صغير حتى في الصيف وقت كنت منتريناش والكل كنت ننشط برشا في دار الشباب ونمشي معناتها نعطي امبورتونس للحقيقة نتاع ربي الفي اسوسياتيف وديما كنت ننشط معناتها سيرتو كي كانت فما الديسبونيبيليتي. دونك من الاول انا كي ما كنت نتبعهم في الراديو الكل كنت ديما نعمل مدير ومارك على سيرتو سبيسيالمون سبور معناتها نراه اللي هو ماهوش ياخذ حظه كوم الفو
3: خاطر يلزم واحد اصلا
2: ديجا ما كانش معناتها موجود
3: السبور في الراديو.
2: كان ساعات فما هكا دي باساج صغار مي ماهوش هكا اللي ياخذين حظهم كوم الفو.
3: في بالي احمد اول تعامله معايا كان اون 2021 انا نخدم في الاخبار واحمد يعمل في الرياضه جست بعدي انا معنا انا نكمل الاخبار يجي هو يعمل لك الباساج الصغير نتاع الرياضه هكا ولا لا؟
2: وي
3: وبعد اي وقتها ما كانش فما جمله في الراديو سبور، معناها كانوا يعملوا برامج
1: معناها اخرى، معناها نقولوا احمد انت اللي حلت الباب.
2: صحيح. دونك معناتها كيما نقولوا وضحنا الامبورطونس نتاعك الحاجه يعني، ودار السبب صغير زيد في راديو ما زلت منسار له ديجا ومعدم اكسبيريونس كبيره ويخدموا في خدمه مزيانه وديجا معناتها نشوفوا
1: كيفاش ردود الافعال يا احمد، كيفاش العبيد في محيطك في عائلتك وليت نجم معناها في وسطهم ها كيفاش
2: هو بون ديما الديبي كاي ديبي تكون صعيبه شويه
1: اكيد
2: فهمتي، مي هو الحاجه اللي اكثر حاجه شجعتني ولا حتى نوجه معناها تحيه لعائلتي والكل اللي هي بالحق الغرام الكبير. أي. انا ديجا كنت ديما نحكي لهم ولا نشوف روحي اللي انا نجم نوصل فيها كي الحاجه اون باراليل مع القرايه نتاعي ولا حتى مع معناها التطور ليكسبيريونس بروفيسيونيل اللي انا فيها، حاجه نتاع غرام عوضت لي شويه الموك اللي خلي نتا سيرتو معناتها كيقصيت على الهوند بول.
1: اه
2: دونك برمي الحاجات اللي بالحق لقيت روحي نجم ننجح فيها كوم الفو يعني، وعندي معناتها الرغبه اللي انا نمشي لها بوركو با معناتها قلت اللي انا خليني نطون دي شونس نتاعي، ما كانتش حاجه سهله حقيقه نتاع ربي ماشي سيرتو مع كيما نقولوا مع الشارج نتاع القرايه وعلى الاول والكل
1: مالا ولد لي بريبا اللي يقول لك اي ما كانتش حاجه سهله،
2: ما كانتش حاجه سهله،
1: ما كانتش زاده حاجه مستحيله،
2: مي بالعكس ما دام حاجه تغرم تخدمها انت بغرامك كيما نقولوا
1: سيرتو انا
3: سرور
2: انت
3: بساله سرور انت قول له كي خدمت انت ومريم هي اخبار وانت رياضه بعد قديش قعدت من عام ما خدمتش
1: هو ما قعد عمل ريبيل عليه نجم نفهم عليه
3: أربع سنين
1: نجم نفهم علاش انا ديجا على خطر كما قال هو معناتها شارج كبيره دونك ما نجمش
2: هي سيرتو الحقيقه نتاع ربي
1: يوفق ما بين
3: صحيح ما بين القرايه
2: ديبي كانت في البروميير اني سيكل في سيكل دانجينيور سافا معناتها لقيت الديسبونيبيليتي وكنا نجم نلقى الوقت زيما انا الحقيقه متربي بالسرج وكثر والكل ما عادش فما ديسبونيبيليتي سيرتو مع لي زورير اللي احنا على الاول حتى في الجلوباليتي نتاع البلانيفيكاسيون اللي احنا حبينا ننتجريو فيها سبور اللي هي كانت ثلاث عشية كانت جمعة عشية
1: لا
2: يعني بارابور عليكم لي كرونو ما كنتش انا ديسبونيبل
1: فوالا دونك حاجه مسهله اما في الاثناء اللي رجعك هو الناس اللي تبدا تلوجع لك اي احمد ارجع خليكم معايا ومع فروحه من الناس اللي تبعوكم واللي يسمعونا ويسمعوكم انتوما. سيده سميره القليل فرحانه برشا هي بطريق العين كيلومتر 3 قالت لي انتوما الدوبل طلبتوني والضوحة اللي عندي
3: الا ملا
2: هاي
3: خاطرنا مدام سميره ديما تبع اذاعه صفاقس اش قالت لي قالت لي نفرش في الفيراندا هي ديجا تقول لنا نفرش في الفيراندا ونقعد على الضو القمره نسمع في الراديو نسمع في اذاعه صفاقس
1: اما القمره ما فهميش سيده سميره في بالي لمات هذه مازالت
3: لمات هذوما
1: في بالي ما فهميش قل لي فما ولا ما فما سيدة سميرة سلم عليها أنت يا مريومة بما أنك من اقتراحك أنها تكون حاضرة
3: مساء الخير مدام سميرة مدام سميرة
1: أهلا وسهلا
3: مساء النور
0: ومع السرور
3: ومساء السرور ومع سرور ومع مريم
1: محليك يا سميرة
0: يعيشك يا مريم يعيشك يا سرور
1: يعيشك
0: في البون اوكازيون كما تعرف محبتي اللي ذات ساقط مش من توا من التسعينات حتى من قبل اما من التسعينات معناها شاركت فيها في برشا برامج سواء على الصحه الانجابيه اون بونك فاش فام وان بليس شاركت في برشا اذاعات الويب اي سورتو اذاعه ماجنتا فريمون معناها اللي نكون لها كل التقدير والكل لاني فعلا معناها مع مريومة من الوقت اللي بدات برنامج فور يو وديجا يظهر لي اول حصص عملناهم مع بعضنا وتتالت اللقاءات وليت نحس وقت نجي راديو ماجنتا كاني جايه لدارنا
1: والله ريت كيف
3: 10 انا وياك هكا ولا لا مدام سميره 6 سنين مع بعضنا من
0: 2020 ليكيب كامله تبارك الله عليهم مدام مديحة مدام ندى مدام ليلى برحومة
3: نادية بن حليمة
0: نادية بن حليمة فريمون معناها ليكيب كاملة فريمون وسي لسعد زادة سي نعمان سابقا الحقيقة ربي يحفظهم إكيب ناشطة برشا الشباب اللي بحذاكم لا محالة ما نحفظش برشا أسامي أما جيكوني لوغ فيزاج خاطر نتابعها برشا على راديو الويب وديما نعملهم دي كومنتير وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يشدكم بصحة البدن وهذه أهم حاجة في الشباب نتاعنا
1: هكا ولا هما هيك هما معناها المستقبل نتاع تونس مستقبل
0: أكيد
1: تونس
0: أكيد. أه؟ احنا تو نحكي على روحي انا جسوي ريتريتين تو عندي 7 سنوات في الريتريت
1: ان شاء الله بطول عمرك
0: الحمد لله ما زلت في النشاط اليوم ديجا عندي تدخل في الاذاعه مع هند الاسود بدنا على موضوع الام والوليد في النفاس وشنو النصائح لازم نعطيهم له معناها ديما مازلنا هكا اللي حاطين باش نعطيه شوية نصائح في الصحة الإنجابية
1: واللي هي المطلوبة في كل الأوقات
0: أكيد. هذا أكيد
1: مش واحد راهو سيدة سميرة ياخذ روتريت ولا يحال على شرف المنى معناها راهو يودع كل شيء
0: لا الحمد لله لا ما الحمد لله نشاطات موجودة وعندي برشا نشاطات جماعية وهذاك هو أهم حاجة معناها الواحد أنا ساعات يقول أنت في روتريت يقول جي باسو جي باسو أنت كل شيء روتريت معناها جو سوي توجور أون أكتيفيتي
1: الحمد لله الحمد لله
0: وهذاك هو أهم حاجة
1: هيك هيك المطلوب هيك المطلوب انه انسان ديما يقعد في فورماسيون تحب تقول للشباب وما يسمعوا فيك هاي فروحه بحذايا فرح حمروني احمد فاتن كيف كيف سهاء شنو تحب تقول لهم وكل الفريق اللي ترا فيهم كل يوم
3: في المورنينغ فايبس اكيد هي متابعه وفيه كلها راح
0: انا نحس الطموح عندهم بداية طموح مشروع وطموح سورتو طموح في الهوايات نتاعهم وطموح في الدراسه هذيك حاجه هامه وهامه جدا بالنسبه لشبابنا شوز اللي معناها تفتخر بهم الشباب هذيا اي اون بلوس معناها ils sont encadrés تو في الفتره الاولى مع سيما ومعناها ديجا بالنسبه للبرامج الرياضيه معناها هيك اللي ils sont bien encadrés ويتابعوا فيهم وكل شيء معنى هيك الشباب يعطي شعلة متاع نار وشعلة متاع نشاط والكل فعلا معنى تحس شبابنا تقول يا ربي مالك الحمد اللي كون شبابنا باقي مازال في مش كما احنا ديما نقول جيل توا لا بالعكس
1: ما يعطيش
0: وقت نشوف الجيل توا الجيل شباب دار الشباب وان شاء الله الشباب الكل ينسجوا على منوالهم هذيك هي اهم حاجه وهذيك اهم ربح بالنسبه لنا احنا في الساقس اسونسيالمون وفي تونس اكيد البلاد كامله
1: برافو
3: سرور نقص عليك مدام سميرة كانت تتذكر أول حصة طلعت فيها معايا في الفوريو قالت لي كلمة وبعد أنا بعد عامين صارت الكلمة ذيك تتذكرها مدام سميرة كملنا هي الحصة هي الحصة تعديت بالحق احنا وقتها شبعنا الضحك صارت فيها فازات معنا ديبان تكنيك وانتي شتعرف عرفت قصان متاع تغنيت والكل تعديت هي الحمد لله وانا أول حصة ليا في برنامج صحة لا صحة صحة في الفوريو صحة أنا خدمت 4 مواسم عدنا نذكرها بعد ما كملنا غزرت لي مدام سميرة احنا قاعدين هكا هي قالت لي رغم الصعوبات الكل رغم اللي انت غنيت قصت ورسلت لها مديحة مشكورة مديحة أنا ديما نحب نوجه لها تحية على خطرة الداعم الرسمي متاعنا مسكينة عرفتك اللي تحاول تعطي جهدها وأكثر من جهدها حل التليفون متاعها خدمت الكاجي وقالت معدي اللايف ما يهمنيش معنا بعد ما كملنا غزرت مدام سميرة قالت لي مش في وجهك أما تبارك الله عليك تذكرها مدام سميرة بلاصة في ذات سباق باش نشوفك في يوم من الأيام
1: إن شاء الله على بيك.
3: وفعلا بعد خدمت معناها جاتني الفرصة إنه الحق مع ريم وخدمنا مع بعضنا هكا مساء الخير تونس كانت عندي الجود فايبس كانت مدام سميرة تطلبني ولا تبعث لي مساج تقول لي حضرت قهوتي نستنى في مريومة وفي رمرومة أنا قاعدة نستنى في الجود فايبس حتى كي تجي حتى توا تبعث لي ما تقولش مورنينج فايبس تقول لي الجود فايبس تلمو قاعدة مستنسة بالجود فايبس اللي في إذاعة صفاقس
1: وهيك هو شكرا على دعمك سيدة سميرة بالحق محليك
0: بالأمل وبالأمل نحيا
1: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ديما هكا ربي يحييك الحياه الطيبه وتراها الشباب هذوما كيف ما انت تحب يعيشك
0: كيف نسمعك تحكي في الاذاعه وتحكي هذاك توتك ملي بكل هكا تشنج هكا الحاجه الباهيه اليوم باش يخليك
1: نبدا متحمسه في ساعه نشعل في ساعه اثر فيا شيء ان شاء الله ربي يوفقنا هذيك هي المسؤوليه
0: ربي يحفظكم ربي يعيشكم الوقت الطيب
1: وانت زاده يا لله فرحتنا برشا
0: ان شاء الله مابقاش يقصرنا الضوء
1: لا ان شاء الله هكا اتمنى على الاقل اليوم نهار نهار في طريق العين مغير ضوء، على الأقل الليل بالضوء، على الأقل الواحد يبات مطمئن
3: تحت الكليماتيزا
1: والله بالمكيف. ربي يعطينا قد ما نقدر إن شاء الله. يعيشك سيدة سميرة، فرحتي سمعت صوتك. سميرة القلال المحال على شرف المهنة، بالأساس هي ساج فام، ولكن ديما ما شاء الله عليها ناشطة، نورتنا برشا. شكرا. مش نخلي المجال توا الفروحة يظهر لي فيصل كان تبع معايا، فرح نخليوها في بلاصتها ولا نعطيوها بلاصة أخرى؟ إيش قولك أنت؟ أنت اشترى نخليها، أنا في بالي نحولوها من قسم القسم. تفضل فروحة، خذ المكان بحذا مريومة باش تكون حاضرة معانا. أكيد فرحين نعرفك في كاستينج، كنت حاضرة وكنت نقول وي الفرح حمروني، على خاطر شفت بيك فيك برشة طاقة وشفت فيك برشة حماسة وبرشة نشاط. فنحب نقول لك إن شاء الله ربي يوفقك وربي ينجح عمالك. فرح حمروني مرحبا بيك، نورتنا برشة. مش أول مرة تجيب حدنا؟
4: لا، هذه ثاني زيارة. الزيارة الأولى كانت مع ريم بن جويرة.
1: أي مرحبا بها. هاك يا ريم أخذتكم الكل، ما خليتنا حتى حد. مرحبا بيك فرح. أنت على باز شنو قريت؟ اختصاصك الجامعي؟
4: أنا خريجة إدارة أعمال بالإفساك.
1: وحاليا
4: تو نشتغل بشركة نقل ليبيا.
1: إن شاء الله ربي يوفقك. نجمت توفق ما بين عمل إعلامي في راديو ويب ولا؟
4: والله شوية شوية الفترة هذه ما عطيتش الراديو حقه. برغم اللي هو عطاني برشا فرص وعطاني برشا ثقة ومسؤولية، حاولت اني نخدم في رمضان. قدمنا خدمة مزيانة. حاولت اني نوظف المهارات متاعي اللي هي في صناعة المحتوى البودكاست. ونعمل دورات تكوينية للشباب انه نعاونهم باش يكتشفوا المهارات متاعهم، نعاونهم زادة انهم باش يتعلموا مواهب جديدة. الحمد لله بيان سور مع زميلي خالد شقشوق اللي موجود في فقدة مريم.
3: نوجه له تحية.
1: تحية كبيرة لي.
3: هو اتصلنا،
1: حاولنا نتصلوا به خالد شقشوق نسلم عليه. فيصل نسلموا عليه، خالد نسلموا عليها هكا فرح نزومين ولا على
4: نورمالمون. تحية ليك خالد شقشوق بالحق، خاطر نخدموا اون ايكيب انا وخالد، خدمتنا تحفونا برشا الحمد لله. نخدموا بعضنا مونتاج، نساروا في الليل خاطر نحبوا ديما راديو ماجنتا نقدموا به، خاطر هو عطانا ثقته الكل واحنا ديما نحبوه يقدم من موسم من عام لعام، وان شاء الله حتى العام الجاي ان شاء الله نقدم لكم خدمة طائرة.
1: ان شاء الله ان شاء الله نقدموا اكيد الله. المفيد، خطر في أي بلاتفورم وأي معطى المواطن وقت لا يحل معناها، وتوا السوشيال ميديا قال يا أحمد معناتها لا غنى عن هذي الكل. يعني في أي وقت يلزم يستفيد، يلزم يقدم المعلومة كيف ما يلزم به. في الأثناء فروحة أنا نحب معناها نشكر فيك كل رغم الضغوطات هذي الكل، اللي أنت ديما تحب تكون موجودة.
4: صحيح، قلت لك الراديو أعطاني فرصة كبيرة. أنا دخلت عام 2021
1: أيه
4: كاستينج الأول قبل ما تراني في الكاستينج الثاني. وبعديك طول الحمد لله صدفة بديت نخدم في برنامج صباح الويكاند. بعديك انقطعت الأسباب متاع الكورونا وقتها، وبعديك رجعت مرة أخرى وعملت كاستينج و الحمد لله تقبلت وفرحت على الاخر. وفي الفتره هذيك اللي انقطعت فيها على الراديو دخلت المجال صناعه المحتوى البودكاست، والله شريت ميكرو صغير وبديت نصنع في المحتوى، تعلمت المونتاج من اليوتيوب. الحمد لله خرجت هكا فيديوهات باهية. ومن بعديك بديت هكا رحلتي في الراديو مع مريم في الفقره نتاعها بوان مارشي.
1: اي
4: الفقره نتاع مريم بوان مارشي. دونك حاولت اني نقدم فيها اي حاجه باهيه. خرجنا احنا من استديو في الفقره بوان مارشي، الكونسيبت نتاعها خرجنا من استديو ومشينا للشارع.
1: هو تو هذاك هو لي اون فوغ، معناتها انك تقرب من المواطن وتحكي معاه وتحتك به.
4: باش نقدم تحيه لسوق الربط، تحيه لجميع سوق الربط الكل. كل ما نخرج كل نهار تحدي نهز ديك القفيفه ونتعدى لسوق الربط نلقى الناس ترحب بيا، وكي نغيب عليهم فتره خاطر احنا كل احد في سوق من الاسواق كان سوق بشويشه زاد تحيه ليه. يقولنا وينكم، وين راديو ماجنتاش، بكم ما جيتوناش، محضرين لكم الاسعار، محضرين مرحبين بكم، معناها تلقى في تفاعل تحفون من الناس. زاد الناس تحب توصل صوتها هذيك علاش ولينا نعطيناهم الكلمه معناتها اللي يحكيوا لنا على مشاكلهم مش نوع الحاجات اللي يعترضون في نهارهم زاد يحكوا لنا على غلاء الاسعار زاد القاعده الجمهوريه كبرت الحمد لله بحكم خدمتي كما قلت لك مع ليبيا واللي يتابعوا فينا من ليبيا من الجزائر تونس يعني الحمد لله بالحق
1: طرت بيها للعالمية معناها والله العظيم ملا فروحة يا سيدك ملا فروحة
4: طبعا الحمد لله بالحق الناس واللي تتبع فينا برشا كذلك زاد موجودين عملت برنامجي اللي هو بعيوني امرأة برنامج حبيت يولي عندي برنامج خاص بعيوني امرأة والله هو الفكرة جيت من ضغوطات اليومية متاعي أنا كامرأة نستحق نستحق كلمة حلوة نستحق نصيحة نستحق شكون يدعمني لذلك حبيت نخدم بودكاست الدومين متاعي الكونسيبت متاعي بودكاست اسمه بعيوني امرأة اللي هو نحكي فيه على قصص نجاح وشكرا للضيوف اللي ضيفت اللي كانوا موجودين معنا في بودكاست بعيوني امرأة في عدة مجالات يحكي لنا قصصهم هو البرنامج كان مقسم على فقرتين الفقرة الأولى كلمة ليك اللي برشا متابعات يبعثوا لنا هيك رسائل ساعات توجع ساعات كلمة حلوة ولكن نحاول ديما في آخر الرسالة نقدم نصيحة وياخذوها والحمد لله بعطيك يوصلني الكومنتير التحفون شكرا لك اللي سمعتني ووصلت المساج متاعي وإن شاء الله برشا نسا يتعلموا من الحكاية متاعي ونبعطيك هذيك فقرة ثانية ضيفتنا لليوم كما قلت لك نستضيف فيهم ضيفات في عدة مجالات والحمد لله فخورة بنساء بلاد التونسيات اللي هما بالحق متألقين في كل المجالات
1: صحيح ما قلتليش الغرامة مني يا فرح
4: والله يا الغرام يمكن نسمع راديو وانا صغيرة أمي يعني تخرج تخليني أنا في الدار نقعد نسمع الراديو برشا نحب تغرمت به وزاد غرام يكبر مع صناعة المحتوى البودكاست دي ما خليني نحكي على خاطر البودكاست اليوم عنده برشا صدى اليوم دونك هذه الحاجة اللي حمستني ونتمنى أني نعمل بودكاست ناجح كبير إن شاء الله ونوصلوا فيه برشا مساجات تحفونا ونعطيه زادة محتوى مفيد
1: أكيد
4: والغرام زادة جاء منكم أنتم زادة كما مدام سرول هالدار شكرا ليك بالحق أنتم غرستوا فينا الغرام بصفة غير مباشرة
1: كيفية؟
4: غرستوا أصوات متاعكم المكاتب المناصب متاعكم أماكنكم بالحق حببتونا فيها حببتونا في الراديو أنت اليوم بالحق برشا ناس يسلموا عليك قبل كل شيء تحية لكل متابعينك اللي يسلموا عليك أنا نقول لهم راني مش المدام سرول هالدار سلمنا على سرول هالدار رانا نحبوها رانا نحبوا الانرجي بوزيتيف متاعها رانا كي نسموها معناها بالحق تحمسنا نتعدى هيك هيك الليلة محليها ما شاء الله عليك مدام سرول
1: عايشك يا فرح
4: حتى مدام ريم بن شويرة ما شاء الله عليها زادة حتى هي صوت ولا أروع هذاك علاش قلت لك غرستوا فينا الغرام بصفة غير مباشرة وكذلك نحب نشكر مدام نادية ومدام متي حبرمش كل ما نقول لهم نحب نعمل فكرة متاع برنامج في هذاك المجال يقولوا لي المهم مفيد ويقولوا لي فازي راهو عندك الميكرو قدم على روحك الثقة هذه برك اليوم تكفيني اللي أنا باش نقدم براديو ماجنتا وشكرا كذلك المريم بالحق شكرا ليك مريم اللي أعطتني الفقرة بتاع بوان مارشي خاطرني أنا إنسانة تيميد ما كنتش نحكي هكا كنت حشامه
1: معني كنت انت
4: حشامه انا ديما حتى كي نمشي ديما راسي في القاع من حشامه على الاخر
3: والبون مارشي سرور لازمها برشا ثقه في النفس ولازمها عرفت انسان نقولوا احنا ما كلماني عرفت وهي والله رغم اللي هي كي ما تقول حشامه اما يمكن الفتره الاولى هكا فرح كانت تحشم حتى عرفت حتى كي مثلا تكلمني كي باش تعطي الاسعار اما بعد ما شاء الله عليها بالحق اول حاجه عملت سكسي ولات كي بتغيب خاطر انا البون مارشي نعملها على 24 ولايه نعملها من صفاقس القفصه القيبس تونس بيجا مكثر كل جمعة نعملها في ولاية ريت كي تغيب فرحها كان نقول احنا انا شنو نعمل معناها الكونسيبت اللي خدمته لحد هذا صفاقس لحد جاي مثلا قفصة لحد اللي بعده نرجع لصفاقس بون علاش تقولي علاش هكا اخترت نقول لك باش المواطن في صفاقس يعرف الاسعار اليوم انا اليوم عملته في صفاقس الجمعة الجاية نعمله
1: يعرف
3: في بيجا وبعد نعاود نرجع له لي هو باش يشوفك الاسوامات عاد كي تغيب عليهم ساعات جمعتين ثلاثة ناخذ ولايات اخرى احنا ما نخدموش صفاقس بده يسالوا
1: هاي وينك يا فرح
3: تقولي ايه تقولي ملا احنا حسنا مريم
1: ملا احنا محليها بالحق محليها محبه الناس
4: محبه الناس
1: وكيفاش ردود الافعال في وسط العائله
4: يستنيو فيا شبيك مثلا قلت لك الفقره اللي يكون عندي ديبلاسمون باش نمشي لليبيا
1: اي
4: ونجي وينك فرح شبك ماكش موجودة الأيامات هذه، راني نخدم راني نحب الراديو راني ماذا بيا لو كان كنت موجودة نعطي أكثر، ولكن ساعات يكونوا عندي ضغوطات عمل. فالناس الكل يستنيوا فيها، الناس الكل فرحانين بيا أنا براتيكمون الأولى معناها والوحيدة اللي موجودة في هذا المجال. فالحمد لله نلقى في قبل كبير، زاد أمي سندي فخورة بي جدا، تحية ليك لميتة. لمية
1: لمية
4: أي أخويا زاد فارس حمروني، تحية ليكم ديما يدعموني. أمي وقت ما تلقانيش نمشي راديو فرحش بك ما تمشيت للراديو، علاش علاش خسرت هالسويت بالحق. ضروري الأم تكون تدعم بنتها. أنا اليوم لقيت في أمي صفات هذه أن هي تدعم فيها، هذيك علاش زادة اللي زاد نمى الغرام اللي فيها. بالحق تحية لكل أم تدعم أصغاركم، راه نقولها بالحق إحنا صغار إحنا الشباب شنحبوا، صحيح نحبوا دولة تدعمنا، صحيح نحبوا برشا ناس يدعمونا، ولكن إحنا مسحقين أمنا ديما تدعمنا ديما
1: دعم الأساسي ديما من العائلة
4: من العائلة، وخاصة الأم خاطر قريبة برشا لصغارها، خاطر هي اللي تعدي الوقت مع صغارها
1: وهي اللي تعطيهم هيك الشحنة اللي ما ينجمش يسمعها من عند حتى حتى بشر يحب يسمعها من عند أقرب الناس ليلو.
4: صحيح الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ديما نقدمه في المجال هذية. أنا نحب نوصل، أنا إن شاء الله راديو ماجنتا باش نروح يقدم القدام. هذية مساج المدام مديحة ومدام نيديا، هما يعرفوا الكلام هذية اللي احنا إن شاء الله راديو ماجنتا نقدمه به. إن شاء الله حتى الأصوات اللي عندنا ما شاء الله عندنا برشا مواهب زادة سنة، حتى كي عملنا والكي عملنا الكاستينج بالحق دخلوا برشا مواهب على محليهم،
3: راهو الحاجة محليهم
4: الحاجة تحفونا مدام سرور انه كي دخلوا راهم صغار في العمر راهم يعرفوش يتكلموا راهم حشامين، بعتيك كي خرجوا كيما تحية لمحمد بوداية اللي انا بالحق استغرب
3: محمد بوداية اكثر شاب عنا حشام
4: حشام
3: حشام وصل لحكاية حكيته في موزايك كافي عاملين في الفورم في موزايك عاملين برنامج على الحشمة كيفاش تخلصت من الحشمة متاعك هستليفون وكلمهم قاعد يحكي لهم قال انا عملت كاستينج في راديو ماجنتا سقيت الزيت وراديو ويب وقاعد يحكي وقاعد يحكي شيخه قالوا له احنا ان شاء الله في انتظار انك تكون معانا مومبر في الموزايك فيم معناها بالحق محمد نوجه له تحيه هو صغير اما ياسر تميد وتمعاتش ما شاء الله توصي
1: ثقه
3: في روحه
1: ربي يوفقه ان شاء الله. باش تقعدوا معايا فرح واحمد ومريم. مريم انت توا باش تستقبلنا صديقنا بشير انت هو باش
3: خالد احنا باش نستقبلوا توا
1: خالد موجود
3: خالد موجود معانا
1: وبشير موجود
3: موجود اما احنا باش ناخذوا خالد
1: الاثنين موجودين
3: موجودين
1: معناها تحب تقول لي معناها اليد الاكثر بختا معناها انا نطلبه ما يزوش عليا ويزو عليك انت يا خالد كيفاش الحكايه
5: الحمد لله دونك تحية كبيرة ليك مدام سرور على السلسل التواصل معنا باش نحكيه
1: هيك الكلب حاشتي بي هيك الكلب حاشتي بي فورا باش يقوم بالمهمة على خاطر مع مريم
5: هي مش تريزو الحقيقة باش ما نقول للمستمعين حكاية تريزو والضوء هذا قاعدين
1: معاني
5: معاناة صعيبة
1: معاناة صعيبة
3: وسرور للأسف
5: أنا موجود معك
3: هو للأسف مش كان الضوء تولى انقطاع الضوء مع ريزو ريزو يتيح لن تغني تتيح دكتوري معش نشم تتحصل على حتى حد
1: صحيح
5: ولا
1: هاك انت معنا يا خالد فرحانة برشا اللي انت معنا
5: عايشك انا بالحق فرحان برشا اني مع مدام سرور يعني من اكبر المذيعين نراهم انا من شخصي بالحق نتبعهم نستمع عليهم برشا وبرشا زادة مذيعين اخرين كيما مدام هندة مدام ريم بالحق انتم بارك الله عليكم وانتم اللي قاعدين تلهموا فينا باش نكملوا في هالقطاع هذا ونقدموا فيه لوماكس ونطوروا مرواحنا لوماكس لوماكس
1: تجربتك مع راديو ماجنتا غير غير كل حكاية احمد كريد فرح وفاتن و... وسهاء
5: انا الحقيقة كنت ونتبع فيهم ونرى فيهم مش حكيهم معناتها ما عندي ما نزيد على كلامهم الحقيقة تقريبا شكر وعاودوا يعني الكلام اللي حاجتي واللي كنت مش نقول الكل وحذرت وبراتيكمان في مخي الكل تقال قالته فرح قالته مريم قالوا حتى الضيوف اللي كانوا قبل من سهال الفاتن وغيرهم زادة بالحق يعطيهم الصحة أحمد زادة نشكر ياسر مدام مديحة نشكر ياسر مدام نادية وسيل أسعد على المجهودات والأحرى التأثير اللي قاعدين يأثروا فينا والله آخر مرة نحكي مع مدام مديحة ونعاود ونقولها قولها يا مدام راك انت مش مؤطره بالنسبه لينا، انت عائلتنا، انت امنا وانت اللي قاعده تجيك فينا. معناتها امك تصور كي ما تكونش عندك ام تجيديك وتخليك في الطريق، راك عيبانه ما عملت حتى شيء في حياتك. دونك بالنسبه لي مدام ناديه سي لسعد والكل المؤطرين الكل، مش نحكي كاينش بالذمه مدام ناديه، حتى مدام امير، حتى سي معز، الباقي الكل قاعدين يخدموا في خدمه جباره. وانا الحقيقه راديو ماجنتا راهو بالنسبه لي ماهوش راديو فقط، هو عائله، هو اكيب كامله قاعدين نتواصلوا مع بعضنا، قاعدين نخدموا في خدمه مزيانه. نرى انه دار شباب ساقية الزيت قاعده تقدم طريقه غير عاديه، معناتها ثم ثم ثم برشا افكار متجدده. وانت تعرف انه راهي العبد كي يجي فكره، العبد مع عبد مع عبد ينجم يطورها ويخليها افكار ويخليها حتى شيء يخرج على الدول وتولي فكره مجتمع الناس الكل، مش كان عند واحد ولا اثنين ولا ثلاثه.
1: صحيح صحيح، ان شاء الله ربي يوفقك يا خالد. شنو تحب تقول لنا في كلمه الختام؟ تمنيناك تكون حاضر معنا ما شاء الله المره الجايه.
5: مش مشكل، بالعكس هذه فخر لي اني نكون متواصل معكم عبر الهاتف او حتى عبر اني نكون موجود بحذاكم. هذه شرف لي، شرف لي زيد نكون بحذا مدام سرور، نكون بحذا مذيعة كبيرة كما نراها انا في مخي وكما نتصورها وكما نستمع لها.
1: نشكر
5: استمع زيد الحقيقة يستمع فيديو الثاقة كما انا نستمع، هذا اهم النقاط. ونشكر حابي وحبيبي اللي توا بحذاك الكل، خاصة نحكي على التجربة اللي عشتها مع مريم في برنامجها مورنينغ فايب. الحقيقة
3: تجربة فريدة من نوعها خالد، هكا ولا لا؟
5: تجربة فريدة
3: من نوعها وجديدة بارابور سرور بارابور للراديو ويب. انت كي نشوف احنا عندنا قديش من راديو ويب في تونس الكل من الشمال للجنوب، دونك الفكرة هي الاولى. والحاجة الباهية انه كل لي راديو ويب الكل يبداو يسالوا فيا، خاطر يتواصلوا معايا يعملوا لي البوان مارشي، يقولوا لي ساعات مريم كيفاش طلعت لكم الفكره، بربي البواطه نتاعكم كيفاش، الاصوات كيفاش قاعده توصل، كيفاش قاعدين تخدموا فيه الفويس اب. معناها بالحق حاجه متميزه ومتميزه برشا، والناس كل تسال عليها ماذا بها تبتبت باش تعمل حاجه كيف كيما لو بوان مارشي يحبوا يعملوا. كيف عرفت؟ خاطر العباد مستسه تعمل بوان مارشي جوست في الولايه نتاعها، قفصه في قفصه، سيدي بوزيد في سيدي بوزيد. اما الوحيده بعد ما نحبوش نسميو الاذاعات الخاصه، فما واحده بعدها هي دونك في لي راديو، هي احنا الوحيدين اللي قاعدين نخدموا في البوان مارشي في 24 ولاية. والفويس اب اكيد تجربة جديدة. صحيح. فكرة جديدة وحلوة برشا. خالد كان تحب سرور يحكي لنا شوية عليها؟
1: اي ملا مجالي يا خالد.
5: انا الحقيقة مدام سرور الحقيقة تجربة هذه تسمى بالنسبة لي كمع مريم كتجربة اولى، الحقيقة تعديت متميزة على الاخر. ونزيد على مريم يعني شفتوا البوان مارشي، يمكن انتم ما تشوفوا كاين شيء يعني فرح، وإلا شكون اللي قاعد يوصل في الصوت باش يعطيكم شنو الأهم الأسوام والأسعار اللي في قاعدة صايرة في تونس. أما راني نخرج بالساعات مثلا كي تصير في السيقف، هي بخيسك مريم تخدم على 24 ولاية، معناتها تنج كل مرة في بقعة وبراتيكمون تصير في السيقف، معاودوا نمشيو في من السوق للسوق. والله نهبطوا اكيد كامله، راهو مش واحد ومش اثنين، راهي تهبط اكيد كامله، راهي تحكي مع الف واحد وواحد، وتبارك الله العباد راك شو تحكي معها تقول لك بالحق نحب نوصل صوتنا. معناتها مش العباد مكبوته وتحب توصل افكار غير عاديه، تحب بالحق ان اللي يوصل مشاكل، اللي يوصل في ما نعرفش في حاجه تفرحه، والا يحب يشكر عبد حبيب عليه بعيد عليه بالاحرف، ولا بالحق
3: حتى التشكيل
1: وتلقاو فما تجاوب. هذا هو السؤال، معناها كيف توصل انت اصواتهم، فما حلول يا خالد؟
5: اظن لي احنا في الاخر هي كتجربه، احنا راهو البواطه ماهيش، احنا نحاولوا نلقاو الحلول ونوصلوا الحل الاقرب للفكره هيك. اما رانا مانيش قاعدين نحلوها بطريقه كريمون تاع 100%، احنا من الاخر ما لينا معنيين في حوايج معينه، ولينا كيما نقولوا احنا في الاخر نوصلوا اصوات، نحاولوا ان العباد اللي كيما نقولوا تابعه للدومين هذايا تنجم حتى مثلا هي بوان مارشي شنيه في الاخر، تعطيك الاسعار وكيفاش تمشي وتغلى. كيما هكا احنا نوصلوا في الافكار نتاع المشاكل نتاع اللي قاعدين نسمعوا فيها عن جديد كذا، باش حتى المؤثرين او العباد المختصه في الامور هذه تحاول انها تسمح وتوصل لها باش نجم نحاولوا نصلحوها.
1: برافو
5: برافو، اللي حبيت نوصلها. وزيد نعطيك يا مدام سرور زيد اكثر معلومه، رانا احنا راهو حتى خدمتنا في البواد بروفيسيونيل شوية، معناش نخدمو هاتيكا وبرا، معناها رانا بالحق نوصلوا ان جيونا تبارك الله معناتها في البواتيت البوات نتاعنا بالاحرى نتاع دوشريت
3: تي تي، هي الصفحه الرسميه نتاعنا نتاع راديو ماجنتا، غادي الاصوات الكل غادي نلقاوها، معناها يبعثوا فوكاليت، فما شكون يبعث بالكتيبه، فما شكون يبعث فوكاليت، دونك اللي يبعث بالكتيبه انا تلقاني مثلا في البرنامج نقرا نقول راهو فما كذا، فما مثلا مواطن يتشكى من قصان الضوء، اذا كان ما اذا كان ما بعثش صوته، اذا بعث صوته دونك يتعادى يتسجل صحيتك يتعدى ويخدموا بيان سور تارا خالد بلوتو بطريقه كان تشوفك هي محلاها بالحق الطريقه ياسر ياسر سمعتها اللي بعده اللي بعده دونك تشهدنا اللي بعده مع كل فويس ولا مع كل فوكال يقول لك اللي بعده دونك محلاها، ولا ساعات هكا في فاز الضحك ساعات واحد يبدا فيد عرفت يخرج اللي عنده تلقاه يحط لك العبد اللي يضحك ولا دونك محلاها الطريقه نتاع متاع الفويساب بالحق في طريقة ياسر حلوة مبتكرة جديدة وتحس برشا عبيد شايفين بها، ونفرح أكثر سرور كي نلقى العبيد من كامل معناها الجمهورية ومن كامل ولاية الجمهورية يكلمونا ويقولوا احنا نسمعوا فيكم، وحتى الطب اللي يجوا معايا ولا لي زانفيتي ولا
4: اللي من ليبيا مريومة وقت اللي كلمتنا
3: فما موحنا ليبيا هاي البعثة الصوت نتاعها نهارتها تتشكى من شنو خالد
4: تتشكى من سيارات الأجرة
3: سيارات الأجرة قالت احنا على خاطر ليبيا دونك تحسب لنا فوا دو وفوا تروا بارابور للتوانسة، اما بخلاف هذاك الشعب التونسي باهي يحبنا هلبة هكا ولا لا شيخو بها، انا نذكر بحنايا لازم فيتيل كلهم اما كل واحد لابس الكاس كل واحد يدخل يبدا عرفت حتى نعمل الاستوري والكل اما نستنى نكمل نسمع تلمو شيخين بهم بالحق شيخين بالتفاعلات هكا نتاع العبيد اللي قاعده هكا تبعث لنا
1: برافو يا خالد ربي يوفقك ان شاء الله فرحانه لك برشا على الباركور اللي تعمل فيه برافو ان شاء الله ربي يوفقك بالحق ربي
4: نحب نشكر زيد خالد اللي متعبته في الدورات التكوينيه اللي عملناهم في صناعه المحتوى خالد ليفور اللي عملناه الحمد لله نحب نشكرك يا خالد برشا وحتى في خدمتنا في رمضان رانا نقعد ونسهروا حتى من بعد الفجر باش انه نكملوا المنتجو معناها في كيما سيتكوم حميده في رمضان خدمناها بطريقه كرتونيه الحمد لله اللي كانوا مشاركين فيها محمد ياسين مازال كيتخلى معنا في الراديو ما شاء الله عليه برشا خدمات خدمناهم مع خالد فشكرا ليك خالد خاطرين تعبوا في اخر وقت نقول له خالد راك انت باش تمنتج الحلقه هذيك راني انا تعبت راني انا نخدم راك انت باش تكمل تمنتج فهو يكون ديما في الوقت
1: ان شاء الله ديما في الوقت وعنده كرهابه ان شاء الله تقعد مرافقتك على خاطر يا احمد في ساعه الواحد راهو يعمل بيريود وبعد يعمل كارير وبعد يتعب برشا نشكرك برشا يا خالد ونتمنى لك ان شاء الله سهره طيبه منين تبع فينا خالد من مثنيه
5: انا مثنيه تريخ بوزين
1: تريخ بوزين عندكم الضوء ولا
5: توجع
1: توجع
3: انا مبروك
1: احنا مبروك احنا
3: نكلموا سميره قبيله كي قالت توجع
1: دونك
3: حاجه باهيه
1: ما يحبوش نفضحوهم في الاذاعه
3: خايفين
1: شكرا لك يا خالد نورتنا برشا خالد شقشوق واحنا منك انت عايشك باش نمشيو لبشير
3: اي نمشيو سي بشير
1: تفضل عندك انت مريومه استقبلوا
3: الو
1: سي بشير فتوي مرحبا يا سي بشير مش معنا
3: الو
1: طلبت كين خالد قالك ما طلبتوش على كل في المباشر نستكثر خير سي بشير حبينا يكون معنا ان شاء الله في قادم المواعيد يكون حاضر معنا باش خليكم كلمه الختام باش نبدا بك انت يا احمد
2: اول حاجه نشكرك برشا نعاود ما نجدد الشكر نتاعي على الاستضافه هذه
1: يعيشك
2: فرحان برشا اللي كنت اليوم معكم الحقيقه متربي من اول ما جات الانفيتاسيون من عند مريم قلت لي انا راهو مش نجي
1: انا باش نجي مرحبا بك ونورتنا برشا
2: يا عايشة قريبي فرحان برشا اليوم اللي انا في اذاعه كبيره كيما اذاعه صفاقس يعني الحمد لله على الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها
1: وعلى
2: مارج دو بروغريسيون اللي قاعده ماشيه فيها راديو ماجنتا ما زالت الخدمه تبارك الله اكثر في البوتنسيال اللي موجوده وهذا ديجا اونت بارونتيز عباد اللي بدات تاخذ تو في الاكسبيريونس ان شاء الله مازال فما دي جون وديجا حضرت في دي كاستينغ اللي مازالت تو دي بوتنسيال اللي هي مش تطلع ومازالوا في عمر 14-15 سنه وان شاء الله مش ياخذوا فرصتهم وتبارك الله الخدمه نتصورها باش تزيد تتطور اكثر معهم دونك زاد نشكر مدام مديحه ومدام ناديه انا مشكرتهم شو سينومين سابقا كيف سي لسعد يعني على رحابة الصدر وعلى الحق الفرصه اللي عطاوها لنا يعني ان شاء الله نكونوا قد الثقه والخدمه دي مازالت متواصله ان شاء الله على موجاتنا
1: في راديو مجندة
3: سورتو في البرمجة الشتوية الجديدة خاطر احنا توا مصيفين توا كل جيل
2: خذينا بوز
3: خذينا بوز صحيتك باش نرجعوا هكا ان شاء الله
1: ان شاء الله باكثر اكيد باكثر حماسة واكثر طاقة مهم جدا راهو تجديد الطاقة يا احمد
2: هذا اكثر منه معناتها سينيغال مع الجروب كامل ان شاء الله زاد واحد بوان دو في بيرسونيل يكمل معناتها عنده بيان سور دي زوبجيكتيف اللي واقع يخدموا عليهم في حاجة كما هذه إن شاء الله يكمل يطور من روحه بركوبا إن شاء الله نهار آخر يلقى روحه في كادر بروفيسيونيل وصل للنيفو اللي يخول له هذه الحاجة
1: إن شاء الله
2: يعني هذا مهم بغمي لزوبجيكتيف اللي ديجا أي إنسان وديما نطمحوا نكونوا مخير وديما نطمحوا باش نكونوا في بلاصة مخير بيانسير دار الشباب سقيد زيد زاد نشكرها برشا على ليزاكتيفيتي اللي قاعدة تخدم فيها الكل بغمي معناتها لي ميزون دي جون في بالي من أقوى لي ميزون معناتها في صفاقس
1: برشا خدمة وبرشا برشا خدمة. برشا جهد وبرشا مجهود
2: برشا تعب زيادة من عند برشا تضحيات من عند برشا عباد إن شاء الله الناس الكل تبع معناتها على ناس ثنية وإن شاء الله نلقاو معناتها هذا الانكادرومون اللي جونا اللي موجود الكل و
1: ان شاء الله ربي يوفقكم
2: ان شاء الله ديما المستقبل افضل
1: ان شاء الله
2: يا احمد وكيف كيف نعاود نشكرك على الاستضافه
1: يا عايشك يا احمد يعني نورتنا برشا
2: يا
1: عايشك خليك المجال انت زاد كلمه ختام فروحه
4: شكرا لك مدام سرور نحب قبل كل شيء نقول لكل شاب احلم اما المهم مش كان تحلم المهم انك تنفذ لو كان انت ما قدمتش في حلمتك لو حد ما وبش يدزك نحب نقول كلكو سوا اي مجال انت مغروم به ابدأ تو راهم كان مغروم بالمحتوى ابدأ راهو بجيست بتليفون وحاجة صغيرة تجم تبدأ تقدم في المحتوى بيان سور بالله ركزوا على المحتوى الهدف يزدينا من البوز على حكاية فرغة كما نراو تو على التيك توك وعلى السوشيال ميديا يزدينا نقدموا محتوى مزيان نحب نشكر مدام مديحة ومدام نيديا وراديو مجنتا لأنه دوب ما دخلنا راديو مجنتا القاعدة متاعنا الأولى أنه نكونوا عائلة أنه نقبلوا اختلاف بعضنا ما نقزموش بعضنا مهما كانت الاكسبيريونس متاعك في الراديو احنا الكل كيف كيف
1: يد واحدة
4: يد واحدة
1: وعائلة واحدة
4: كلنا عائلة واحدة بالحق ومن بعد شفت هذيك الغيبة ترجع تلقى ديما راديو مجنتا يرحب بيك نلقاو امهاتنا زوز مدام مديحة ومدام نيديا ومسيو لسعد نحب نشكرك برشا نحب نشكركم على ثقتكم في فرح ان شاء الله فرح تكون ديما موجودة معاكم نحب نقول لك مدام سرور شكرا مرة أخرى خاطر الحضور معك فرصة حلوة تحفونا
1: برشا
4: وإن شاء الله ديما يا ربي نقدم وإن شاء الله ديما راديو مجنتا القديم وكل عادة راديو مجنتا الموجة اللي يحكي علينا وإن شاء الله ديما باش يقعد يحكي علينا وشكرا ليك مريومة على الفرصة في بوان مارشي وشكرا لكم الناس الكل
1: وشكرا شكرا يا فروحة
3: شكرا لكم انتم
1: يعيشك شكرا مريومة فرحت برشا اللي جبت لي مجموعة من الشباب ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله تمشي بيهم لبعيد مريومة
3: ان شاء الله يا ربي انا فرحانة زيدة اليوم بالاستضافة سرور يعطيك الصحة بالحق اتحت لنا الفرصة ان نجي وانه نحكي انه نتلمدوا على خاطر من 23 يظهر لي جوان 24 جوان من الريزلتا الباك وين ختمت انا سي آخر إيميسيون كانت احتفلنا بها بالباك وبالنجاحات والكل دونك إن شاء الله نحضروا في رواحنا قاعدين للموسم الجديد إن شاء الله للسيزون الجديدة وللبرمجة الجديدة دونك عنا برشا برامج جديدة وزيدة سرور قاعدين نحضروا للتي في ويب دونك التي في ويب قاعدة أونكور قاعدة تحضر الماتخيل زيدة كيف كيف قريب يجي نورمالمون هكا قالت لي مديحة دونك كيف كيف التي في ويب باش تلقاو الشباب متاعنا باش تشوفوا وجوه جديدة برامج كيف كيف متنوعة وباش تشوفوا الاختلاف ما بين الراديو وما بين التيفي ان شاء الله ويب دونك كهو
4: ميرسي ديما مريوم الراديو ديما غرام منشوفوش بعد
3: هكا انا مديحة تقول لي مريم انت باش تكون اول وحدة راك في التيفي نحب الراديو قلت لها دزلت بالكاس لا تقول لي لا يزمك تقعد في عرفت يزم باش نحلو تي في وانت لا ما بربي خليني في الراديو تلمو نعشق الراديو نعشق الكاسك نعشق كاكا
1: نعشق اني نحكي الصوت
3: والعبد يسمع فيا وحتى كي ناخذ عبيد انا بالتليفون معايا من اي ولاية نبدا شيخة عاملة جو بالحق تحسوا الراديو حاجة اخرى
1: حاجة اخرى
3: حاجة اخرى
1: وقع اخر تحية كبيرة لكم ربي يوفقكم كانت هذه سهرانين الليلة مع دار الشباب راديو ويب دار شباب ساقية زيت ماجنتا. شكرا أحمد كريت، شكرا مريم بوعزيز، شكرا فرح حمروني، شكرا سوها فريخة، شكرا فاتن الأحمر، شكرا مدام مديحة برميش، شكرا نادية بن حليمة، شكرا سيلا سعد بن عبد الله، شكرا لكل الشباب في راديو ماجنتا. في انتظار التي في ويب ننتظر مع بعضنا إن شاء الله نجاحات أخرى لهذه الدار الكبيرة. شكرا مني لكم من دارنا الكبيرة وداركم من الناس الكل الكبيرة صوتي ذاعة فاكس. نحييكم، نتمنى لكم إن شاء الله بقيت متابعة طيبة وسهرة طيبة. تحية لك فيصل مرزوقي ولد كلاسي مخرجنا، تحية الفريد عبد الجواد، تحية عم مجيد علولي، وتحيات سرور الهدار. نتلقى بكم إن شاء الله في قادم المواعيد الإذاعية قريب قريب سهرية الجمعة إن شاء الله بقدرة ربي نصر مع بعضنا في طار دورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. شاب مامي باش يكون لأول مرة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. تحبوها ما شاب مامي؟ وين كيفكم زيدا؟ إن شاء الله يكون حاضرين إن شاء الله الناس الكل. ليتكم سعيدة في لمين وبسلامة الناس الكل. ولد كلاسي شبرمشتنا غنية مزيد.

0: سهرانين
1: سول جسم دو لا مدينة
2: عشرة دايمة.
3: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدمتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش الترهيد، الإيقاعات، المحطات والربح ما يوفيش حتى ل 8:30 متاع الليل.
2: صيفكم معنا يعمل كيف.
3: مازال توا باش تبدا سهرية من 9:30 الليل، تزهى القمرة مع الحكايات.

0: من العرض الأخير للأنباء لهذه الليلة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ مساء أمس أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية باتري دو ستوكاج المرتبطة بمحولات هجينة أوندولار إبريد، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية. قال المسؤول بالحماية المدنية خليل المشري أن عدد الحرائق في الغابات التي تم تسجيلها في تونس من 11 إلى 22 من جويلية بلغ 90 حريقا، تم إخماد 77 منها بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد و3 حرائق متواصلة بكل من الكاف وباجة وبنزرت. دعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير الصناعة والمناجم والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للبحث في الوضع الحالي للطاقة الكهربائية في البلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها تشن ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب. قال محافظ مدينة بوشهر الإيرانية إن صاروخا أصاب محطة الكهرباء في جوار محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي البلاد وتسبب في قطع الكهرباء عن بعض القرى في المنطقة. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن 12 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح خطيرة بهجمات شنتها إيران بالصواريخ والمسيرات في الأردن، استدعت نقلهم إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا لتلقي العلاج. كان هذا العرض الأخير للأنباء، قدمته لحضراتكم من إذاعة صفاقس. موعدكم مع الأخبار يتجدد إن شاء الله في تمام 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.